معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم

وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا.

وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك.

وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض

يدعون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت

مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. يا أيها الرسول

وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت

بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله، شهيد بيني وبينكم. وأوحي

وله وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم إن

فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين.

بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون. وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر.

الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ

له صاحبه وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم.

من البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم

من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما

قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد

الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيةً

يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم.

والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضرب

والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده سبحان الله
1: يقولها 100 مرة
0: سبحان

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة. نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر. هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان. بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، سؤال الأخ عبد المولى يقول عنده طيور زينة يبيعهم لشخص ما بالآجل، فيسأل عن حكم البيع بالآجل في هذه الحالة.
4: هذا من الجائز، ما في شيء بأس، يا غاية ما في الأمر كما أنت مشرت بارك الله فيكم، يكون التم المعلوم والأجل المعلوم. ولما قال له رجيك إلى شهر أو شهرين، تحدد الأجل مثلا إلى شهرين بأس، لما يوصل شهرين بيضغط عليه يجيبهم باهي، بيزيد يمدد لباهي، والأمر في ذي البائع هني.
3: يكون الأجل معلوما ابتداء والسعر.
4: إيه نعم، لابد الأجل المعلوم إلى شهرين مثلا أو ثلاث شهور أو كذا اللي يتفقوا عليه، والسعر. جاء الأجل وعند الفلوس جاب هلا، هذا طيب، ما جاب هلا شو اعتذر، يقدر يضغط عليه ويبيع له رزقه ويقول له أنت توني الأجل حل، بنبيع لك سيارتك وبنبيع لك وبنبيع لك، هذا حكم كحكم شرعي يعني، ويجيبه بالسيف ويقدر يزيد يمدد له ما شاء. نعم، ومأجور على هذا، فبيع صحيح لا بأس.
3: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
5: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
1: هذه الحلقة إعادة.

نشاورهم ونأخذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة لأجيب عنها، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول أمر أصبح ظاهرة هذه الأيام أو في هذا الشهر، بل في هذا اليوم، وهو ظاهرة كثرة حالات الغرق في الساحل، في البحر، على طول الساحل الليبي. يعني للأسف الشديد اليوم، يعني كل يوم نسمع أخبارا في الفيس وعلى ألسنة الناس أن فلانا غرق، أن فلانة غرقت، أن عددا من الشباب، عددا من الرجال غرقوا. فمسألة يعني الغرق في البحر هذه السنة يعني للأسف الشديد هو أكثر من السنوات الماضية من خلال يعني ما نرى ونشاهد في مختلف وسائل التواصل. فأود أن أتكلم من منظور شرعي حول هذا الأمر في إيجاز. فأقول: الأصل في ركوب البحر وفي السباحة فيه الأصل الجواز. الله سبحانه وتعالى من على الناس

يحمي ثغور المسلمين في البحر، وكالذي ينقل بضائع الناس في عبر السفن، فتعلم السباحة يعني أمر مشروع، بل قد يكون مرغبا فيه عندما تكون يعني عندما يكون المحصل منه أمرا ينتفع به الناس. ولكن تكلم الفقهاء قديما على مسألة حكم ركوب البحر، أي الركوب في السفن، وكذلك الحكم في مسألة السباحة. قالوا إذا كان البحر هائجا، يعني زي ما نقولوا إحنا، إذا كان ارتج البحر وتلاطمت أمواجه، فتكلم العلماء على تحريم الركوب إذا ظن الهلاك، أو ومن باب أولى إذا جزم بالهلاك. وذكر هذا ابن عبد البر رحمه الله، وحكى إجماع العلماء على تحريم ركوب البحر إذا كان يعني أمواجه متلاطمة وارتج هذا البحر، ويخشى على الراكب فيه عدم السلامة. وما يقال في هذا يقال في السباحة في البحر تماما. فعندما اليوم يقول لنا مثلا مركز الأرصاد الجوية يقول راه البحر اليوم غير ملائم للسباحة، ويأتي الإنسان ويرى أمواج البحر وهي تتلاطم ويراها تصطدم، ثم يدخل هذا الإنسان ويسبح، فهذا راه حكمه حكم ما ذكر ابن عبد البر من إجماع أهل العلم على تحريم ركوب البحر. وبالتالي فما نراه اليوم للأسف من اندفاع بعض الشباب وبعض الناس، وخاصة من فئة الشباب، اندفاع إلى البحر، يجي طول يخش على طول، غرب شوي عليك راه مركز الإرصاد قال اليوم البحر غير ملائم، يقول لا هذاك اللي ما يعرفوش يعومه، لاني سباح لاني ماهر لاني كذا، يدخل وللأسف الشديد يقول فلان طلعوه ميت، والله طلعوه بين الحياة والموت، والله قعد في العناية، والله كذا. يكون هذا الأمر حينئذ من باب إتلاف النفس، ومن باب إلقاء النفس بالتهلكة. والله سبحانه وتعالى يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولا تقتلوا أنفسكم. وبالتالي هذه نصيحة أوجهها لكل إنسان، أنه لا يجوز لإنسان أن يدخل البحر للسباحة إذا كان البحر غير ملائم للسباحة، لأن القاعدة في الإسلام لا ضرر ولا ضرار، أنت هنا تدخل على نفسك ضررا، وبالتالي يكون الإنسان آثما، ويكون قد أدخل على نفسه الإثم، يعني من حيث أراد لها التفسح والراحة والتنزه للأسف الشديد. وإن مما يحزن أن الأمر لم يعد مقتصرا على الكبار الذين يدخلون البحر للسباحة بمحض إرادتهم واختيارهم، بل وصل الأمر حتى للصغار، الأطفال دون سن البلوغ، يقولك والله فلان عمره 4 سنين غرق، وفلان كذا وفلان كذا. أليس هذا هو دور ولي الأمر، دور الآباء والأمهات؟ هل يجوز للأب والأم أن يأذن لأبنائه بالذهاب للبحر أو يصطحبهم هو للبحر في أوقات غير ملائم للسباحة؟ عندما يكون البحر ملائما للسباحة الأمر جائز لا إشكال فيه، حتى لا قدر الله لو مات إنسان في يوم البحر هو ملائم للسباحة ودخل ليسبح كالناس، هذا لو مات سيأتينا يدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم والغريق شهيد. أما إنسان يصطحب أولاده أو يعطيهم الإذن وهم صغار في أيام، يعني الآن العلم تطور، الآن مركز الأرصاد يتكلم، والصفحات على الفيسبوك تتكلم، والإنقاذ البحري يقول لك راه البحر غير ملائم للسباحة من يوم كذا إلى يوم كذا، وبالتالي أليس هذا شروعا في الانتحار؟ أليس هذا تفريطا من الأب والأم الذي يسمح للأبناء أو يعني يهملهم ولا يعني يسأل عنهم وين ولدك؟ يقول والله ما نعرف، قال ولدك في البحر، يقول ما نعلمش والله. هذا راه تقصير وهذا إهمال وتفريط، يموت لابن هذا وتموت البنت ويموت الكبير ويموت كذا، وتبقى الحسرة في عين الأب والأم، ويبقى الشعور بالندم والتفريط يعني على مدى أزمان. وبالتالي أقول يا أيها الآباء ويا أيها الأمهات، عندما تقول يعني يقول أهل الاختصاص إن البحر غير ملائم للسباحة، فاحذروا أن تبعثوا أولادكم
للبحر. احذروا ومن باب أولى احذروا أن تصل

0: صحبوهم للبحر، لأنه للأسف يقول لابن لا أنا أريد أن أتفرج فقط، أنا أريد أن أشاهد، ثم يدخل شيئا فشيئا إلى أن يبتلعه البحر. هذا والله يعني تفريط، والشريعة جاءت لحفظ النفس. الله سبحانه وتعالى يعني أخبرنا أن الشريعة جاءت لتحفظ على الناس حياتهم، ولهذا حتى القتل اللي هو القصاص ربي سماه حياة، ولكم في القصاص حياة. فالشريعة جاءت لحفظ النفس، وبالتالي فأنا أحذر كل إنسان يعني عنده شيء من دفاع، شيء من تهور، أن يدخل البحر يعني متكئاً ومعتمداً على مهارته، على فتوته، على قوته، على حيويته. فلك العظة والعبرة في من ابتلعهم البحر وما أكثرهم. هذه نصيحة أحببت أن أذكرها من حيث دور الأسرة ودور الإنسان نفسه الذي قد يكون مفرطاً ويندفع نحو البحر، ثم يأتينا خبره فيكون قد أدخل على نفسه الضرر. نعم هو بين يدي الله أرحم الراحمين، ولكن الإسلام حرم كل إيذاء يلحقه الإنسان بنفسه وكل ضرر. أما دور الدولة فأقول يعني ينبغي على الجهات الاختصاص في الدولة، نحن الآن عندنا الكتائب يعني ما ليس لها حصر ولا عد، وعندنا الألوية وعندنا كذا. لماذا الدولة والحكومة لا تكرس الجهود في هذا الباب، ويكون عندنا فرق يدربوهم حتى هم ويخرجوهم وكذا، ويسموهم فرق الإنقاذ البحري، وتنتشر عليه الشواطئ وعلى المصائف التي يزدحم فيها الناس، ويكون لها تلك الزوارق المجهزة بحيث تساعد الناس. يعني احنا عندنا بعض الكتائب وعندنا كذا، منكم يخدم في شيء إلا أن يدير في مشاكل، ويوم يخرب ويوم يدير بوابة. مرات لو ندربوهم ونصيرهم يعني منقذين وخبراء بحريين لاستفاد منهم الناس، يعني على الأقل الناس حتى اللي تعوم على البحر لما يشوف الزورق ويشوف جهة رسمية يشعر بشيء من الطمأنينة. فالحمد لله الآن يعني مسألة التطور زي ما ذكرنا، كل يوم بإمكانك أنت بتمشي بتعوم ترفع أولادك للبحر، ادخل على طول الصفحات المختصة وتعرف. لما يقولك البحر غير ملائم للسباحة، لا مجال للعواطف. بعض الآباء إحنا يستسلم على عواطف أبنائه وبكائهم، لا يا أبوي بنمشي اليوم كذا كذا، يستسلم لب ثم يبقى في حسرة إذا فقد أحد أبنائه. أما مسألة بعض الناس يقول كيف تقولون إن السباحة في البحر في الأيام غير الملائمة عندما يكون هيجان البحر، كيف تقولون هو آثم وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه قال الغريق شهيد، وقال الشهداء 5 أو 7 وذكر منهم الغريق. الجواب عن هذه الشبهة ذكرها أبو العباس القرطبي رحمه الله في شرح صحيح مسلم عندما تكلم عن الحريق والغريق وصاحب الهدم، أي الذي يموت بالحرق والذي يموت في الغرق والذي ينهدم عليه منزل قال أو بناء، قال هؤلاء يكونون في عداد الشهداء إذا لم يكن منهم تفريط وكان منهم احتياط وتحرز، يعني دخل البحر في يوم ملائم للسباحة. هذا والله قدر الله أن يموت ولا رد لقدر الله، هذا والله نرجو أن يكون من الشهداء فقد مات غرقا، أو إنسان راكب في سفينة، أو إنسان يحوت ولا كذا وحصل له ماء طارئ وشاء الله أن يموت. أما إذا كان الإنسان مفرطا وكان غير مبالي وغير ولم يأخذ بأسباب الحفظ وأسباب العناية، قال هذا لا يسمى غريقا. يجي إنسان تحت مبنى متوقع يسقط ويقول لا والله يعني نرقد وكان مت يعني صاحب الهدم شهيد، والله يجي يحط شيش البنزينة زي ما يديروا بعض الناس ويهرب، والله مش عارف يحط كذا حاجة قابلة للاشتعال في سيارته ولا كذا عفوا، ويقول أنا والله لو مت الحريق شهيد. لا، هذا أنت ليس عندك أخذ بالأسباب، بل عندك التفريط وعندك الإهمال، أو يدخل البحر في يوم شديد الرياح، يوم تتلاطم فيه الأمواج، أو يدخل إلى شاطئ. بعض الشواطئ إحنا عندنا حذرت منها جهات الاختصاص، أنا رأيناها من شهر 6 الماضي، يعني وزارة، لا أدري، لعل وزارة البيئة ولا غيرها، لا أدري، يعني أدرجت الشواطئ، كل واحد يقولك الجهة الفلانية راهو صالح للسباحة، الجهة الفلانية غير صالحة للسباحة. لما نجي نقول لا هذا ما يعرفوش، هذا ما كذا، ونجي منقز وخاش للبحر هذا، وبالتالي هذا راهو لا يعد صاحبه شهيدا ولا ترجى له الشهادة إذا كان قد فرط وأهمل ولم يأخذ بالأسباب. فهذه راهي فائدة مهمة نص عليها أبو العباس القرطبي رحمه الله وغيره في شرحه على صحيح مسلم، أن الغريق الذي يعد شهيدا هو الذي دخل البحر في وقت يجوز له الدخول فيه، زي ما تقدم لنا. وأنا أختم هذه المقدمة بدعوة أهل الاختصاص، الناس المختصين في علوم البحار وفي الجيولوجيا وفي أحوال الأرض. هل تغير شيء في البحر عندنا؟ يعني لماذا نسبة الغرق، لو حد ممكن يعملنا إحصائية، أن أكثر من السنوات الماضية؟ يعني هل هذه الزلازل وهذه التغيرات المناخية وغيرها لها مدخل حتى هي في البحار؟ وهذا أمر يعني ينبغي أن تبحث فيه الوزارات المختصة زي وزارة البيئة. يعني إيش معنى أن السنة نسبة الغرق نسبة كبيرة، وبعض الناس يغرق حتى على الشاطئ، يقولك والله فلان غرق على الشاطئ، والله، أو أن الناس يعني ازداد تهورهم وازداد اندفاعهم. فأنا أحببت يعني أن أنبه إلى مثل هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عباده، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ أولادنا، وأن يهديهم، وأن لا يقتحموا البحر في أوقات هيجانه. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمد برحمته كل من مات غريقا في البحر، وأن يتجاوز عمن تهور واندفع منهم، إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. على بركة الله نبدأ في استقبال الأسئلة. محمد من بنغازي. نعم سيد محمد.
1: السلام عليكم شيخنا.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
1: بالله عندي استفسار، أنا الفترة الأولى خاش في جمعية، المهم كلمت الوالدة قلت لها كان طلعت لي الجمعية، والله كيف ما تقولي نعطيك المبلغ كذا كذا، شوي دار القرعة وطلعت لي ناس جمعية، بعد كلمتها قالت لي ناها حلفت أن تبي تاخذ 1000 جنيه تبي تحطهم في جامعة، نادر، قالت لي كنادر 1000 جنيه نحطهم في جامعة.
0: أنت اللي ندرت والله؟ هي اللي ندرت
1: 1000 جنيه تحطهم في جامعة.
0: باي كيف هي كيف تنذر في مالك أنت؟
1: لا، ما أنا قلت لها، أنا قلت لها كان طلعت لي الجمعية نعطيك المبلغ كذا كذا.
0: باي المبلغ اللي ذكرت لها 1000، حتى هو مثلا هو
1: نفسه 1000،
0: نفس المبلغ.
1: لا مش نفس المبلغ، هي المبلغ اللي ذكرته لها 5000، هي قالت لي 1000 هنحطها في جامع.
0: تمام، وهي نذرت 1000 من 5000.
1: 1000 ايوه تبي تحطهم في جامع، نذرت.
0: ماشي تمام، تسمع الجواب.
1: المهم المهم ان في عندنا ناس هنا كيف ما تقول في المنطقه يستحقوا حتى هم، فهمت الصدقه.
0: نعم،
1: فهل نكمل بالنذر أن نحط 1000 في الجامعة كيف ما هي اندرت، أم أني عادي نصدق بهن على الناس؟
0: تمام، إن شاء الله تسمع الجواب سيد محمد.
1: تمام،
0: بارك الله فيك. نعم، طيب، إذن على بركة الله خلي نجيب عليه بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. هذا سائل يقول أنا عندي سؤال بشأن بطاقة الأغراض الشخصية، أنا عندي بطاقة في حالة سلمت بطاقتي فاضية لشركة صرافة، ونستلم فوري قيمة متفق عليها ونخلي عندهم البطاقة يشحنوها، ما حكم ذلك؟ أقول هذا والله إغال في الحرام، ويعني جمع لموانع في آن واحد. يعني هذا إنسان عنده بطاقة قال أنا شن رأيكم نعطي نجي لشركة الصرافة وناخذ منها فلوس مقدما ونعطيها البطاقة متاعي ونقول لهم أشحنوا منكم ليكم وخلصوا منكم ليكم. أولا يعني الدولار مدام أن شركات الصرافة ما زالت موجودة الآن ففتوى دار الإفتاء راهي بالمنع، لأن دار الإفتاء ترى أن شركات الصرافة التي أدخلها المصرف المركزي على هذا الوجه الموجود اليوم الذي رأيناه في مكاتباتنا ومراسلاتنا مع مصرف ليبيا المركزي أنها شركات وهمية ليس لها عمل وليس لها أثر وليس لكثير منها رأس مال، وكثير من شركات الصرافة مجرد تجارة وبزنس أو مجرد إرضاء لجهات دولية لدعوى غسيل الأموال، وإلا فليست شركات صرافة حقيقية تقوم بعملها بالوفق الشرعي يعني بالشروط الشرعية، ولها مقار ولها عمل حقيقي تقوم به. هذا ما وصلت إليه دار الإفتاء من خلال آخر يعني النقاش مع مصرفي بالمركزي، أن شركات الصرافة شركات وهمية، إنسان في فراشة يخدم بالزر وافق وافق وافق وليس له أي أثر في البيع، وياخذ من المواطن 0.5% وياخذ من المركزي وليس لها أي أثر، والشريعة يعني لا تبيح هذه العقود الوهمية التي ليس لها أثر، علاوة على أن شركات الصرافة لم يبح لنا المركزي أو لم يبين لنا المركزي طبيعة العلاقة ما بين شركة الصرافة ومصرف ليبيا المركزي، وبالتالي الفتوى بالمنع. نرجع إلى هذا السؤال نقول لك لو كانت المعاملة 2000 دولار جائزة، لو كانت لما جاز لك بحال هذه المسألة التي ذكرتها، لأن 2000 دولار ليس فيها تجارة ولا فيها الفلوس مني والبطاقة منك ولا فيها مكسب بالنص ولا فيها ناخذ من شركة الصرافة فلوس وبعدين نقولهم خلصوا من البطاقة وكلام زي هذا، هذا كله غير جائز، هذا من باب العلم. وبالتالي هذه الثقافة للأسف التي سادت في مجتمعنا أن منحة 2000 دولار والله 4000 والله اللي ما هي 10 أنها مصدر للتربح، هذا كله غير صحيح. الدولة شرعتها في الأصل لاحتياج الناس للعلاج للسفر للدراسة في الخارج، ثم توسعت الدولة في ذلك للحصول على السيولة ومساعدة الناس، فليست هي مصدر للتربح. هذا الإنسان اللي يتربح، ما وانت عندك 2000 دولار، كل رقم وطني عند الحق في 2000 دولار. ولكن كما ذكرت يعني أقول إن فتوى الدار لا تزال على المنع لما ذكرته آنفا. السؤال الثاني، هذه الأخت فاطمة تقول أسأل عن السيارات في شركة والله مرابحة إسلامية، هل ربا أو حلال؟ أقول مسألة المرابحة وهي فيها ثلاث أطراف، مواطن يأتي إلى مصرف يرغب في شراء منتج ما سيارة مثلا، والمصرف يشتري هذه السيارة من معرض، فالمرابحة فيها ثلاثة أطراف، معرض ومصرف ومواطن. نعم، دار الإفتاء تفتي بجواز المرابحة تقليدا لمذهب الشافعي وتخفيفا على الناس وإبعادا لهم عن الربا وعن المعاملات المشبوهة والمحرمة، ولكن للأسف حصل تحايل كبير من المصارف في مسألة المرابحة. أبرز هذا التحايل أن المصرف يعني يتم العملية مع الزبون ويبيع للسيارة ويوقع عليه الكمبيالات وهو قاعد مشراش السيارة منين؟ من المعرض، مع أن الشرط المهم لجواز المرابحة أني نمشي للمصرف نقول أني نبي سيارة نوع كذا موديل كذا، يقول لي ماشي. المفروض المصرف يشتري السيارة قبل ما يكلمني ويتم فيها ويتملكها ويدير عقد بينه وبين شركة المعرض هذا، وبعدين يتصل بالمواطن يقول له أنت فلان اللي رغبت في شراء سيارة، يقول لي صحيح، يقول له راني السيارة تملكتها عندك أسبوع، يجي تشريها مني بقسط مرابحة كذا كذا، هذا جائز، أو بعد أسبوع راني بنبيعها. لو كانت المعاملة على هذه الطريقة لكانت جائزة، لكن للأسف حصل كما ذكرت التلاعب والتحايل من كثير من المصارف. بقي عندنا نوع آخر هو في حقيقة بيع تقسيط وليس مرابحة، وهو بيع من بيوع الآجال اللي هو اللي يعمل فيه مصرف الجمهورية اليوم وممكن بعض المصارف الأخرى، أن المصرف يملك السيارة ملكا حقيقيا ولا يوجد طرف ثالث اللي هو المعرض، وإنما المصرف اشترى سيارات إما وضعها في مخازنه وإما وضعها في معارض ولكن تحت ملكه هو، فهذا يسمى بيع تقسيط وهو داخل في بيوع الآجال، هذا لا إشكال فيه، وهذا أفضل بكثير من صور المرابحة الموجودة اليوم في المصارف. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد شراء سيارة بالمرابحة أن يذهب إلى المصارف التي تملك السيارات ملكا فعليا حقيقيا ولم يعني ليس فيها طرف ثالث اللي هو المعرض، فبيع التقسيط هذا أوضح بكثير ويعني أقرب إلى الوضوح بكثير من مسألة المرابحة، لأن المصرف يقول لك أنا راني نملك السيارة الفلانية وهي الآن في مخازنه والله كذا، خلاص ما عنديش فيها مشكلة حتى لو اشتريتها بسعر غالي جدا. وهذا الناس طبعا بعضهم يعني تحدث له هذه الشبهة، يقول هذا ربا، نقول لك الربا لما المصرف يسلفك وياخذ منك أكثر. المصرف أنا ما سلفكش، المصرف جاي قال لك عندي سيارة موديل كذا نوع كذا، لو بتشتريها مني بالتقسيط يعني بقسط كذا كذا سأبيعها لك بسعر كذا على مدة 8 أعوام، يعني حتى لو كان الفارق كبيرا بالنسبة لي أنا كمواطن من حقي أن أشتري هذه السيارة لا غبار عليها شرعا. ولكن دائما ننصح المصارف بأنها لا يجوز لها يعني استغلال حاجات الناس والزيادة الرهيبة جدا التي القصد منها هو يعني استغلال حاجة الناس إلى تملك المركوب أو إلى هذا أو إلى الحصول على المال عن طريق هذا التورق الجائز. نعم، نجي لي السؤال. الأخ محمد من بنغازي قال أنا دخلت في جمعية اللي معروفة جمعية الموظفين، وهذه طبعا دار الإفتاء تفتي بجوازها تقليدا لمذهب الإمام الشافعي، وإلا فإن المذهب المالكي يمنع مسألة جمعيات الموظفين، لكن دار الإفتاء يعني قلدت المذهب الشافعي في جوازها الذي نص في أو نص في المذهب الشافعي على جواز هذه المعاملة تخفيفا على الناس. المهم الأخ محمد هذا قال قلت لأمي لو أني حصلت أو طلعت لي القرعة في أول جمعية قال أحلفت لها لنعطيك 5000 دينار. قال بعد ذلك أمي قالت لله علي نذر أن أعطي 1000 دينار من هذه 5000 إلى مسجد من المساجد، فأقول أمك نذرت بعد أن وعدتها أنت بالمال وتحصلت على المال، وبالتالي هي نذرت فيما تملك اللي هو هذا المال، ويجب عليها الوفاء بهذا النذر، فالله سبحانه وتعالى عفوا الله سبحانه وتعالى قال يوفون بالنذر، فالوفاء بالنذر واجب، فيجب على أمك أنها تعطي 1000 دينار للذي أو للجهة التي نذرتها. إذا كان نذرت المسجد لا يجوز لها أن تعطي 1000 دينار كما تريد أنت أو كما تسأل أنت الآن أن تعطيها للفقراء ولا للمحتاجين، لا ما يجوزش. لماذا؟ لأن أمك نذرت أن تعطي 1000 دينار لهذا المسجد فيجب عليها الوفاء به. طيب، أما 4000 الأخرى أنت الآن حلفت لأمك قلت له والله لما نعطيك 5000 كلا 1000 بتعطيه ضروري لأمك. لماذا؟ لأنه يعني نذرت هي هذا 1000 دينار. أما 4000 الأخرى يعني فلو أردت أن تعطيها لأمك هذا الأصل لأنك حلفت لها بتعطيها 4000، ولو هي استسمحتك وقالت لك مسامحاتك والله أنت احتجت لها ولا كذا خلاص استسمح من أمك وخود أنت 4000 وعليك كفارة يمين لأنك حلفت بالله لأمك لما نعطيك 5000 كلا 1000 هذا قلنا ضروري. لماذا؟ لأنه يدخل في مسألة الوفاء بالنذر. ولكن 4000 الأخرى الأصل أنك تعطيها لأمك، فإذا كان أعطيتها لأمك بررت في يمينك، وأمك حرة تتصرف فيها كما شاءت لأنها لم تنذر إلا 1000 دينار فقط، وإن لم تعطي 4000 لأمك بناء على أنها سامحتك ولا كذا، خلاص عليك كفارة يمين ولك أن تضع 4000 حيث شئت. نعم. نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة: عندي عمتي امرأة كبيرة تملك ذهبا وأختي تخدمها، وقالت عمتي إن الذهب يكون لأختي، فهل إذا توفيت عمتي يصبح الذهب لأختي أم لا؟ أقول في الجواب: إذا توفيت عمتك فلا يصير الذهب لأختك. لماذا؟ لأن أختك ليست وارثة، فليس عندنا من الوارثات من النساء بنت الأخ، بنت الأخ هذه ليست وارثة. لأن عمتك شنو تقول لأختك؟ تقول يا بنت خوي، وبالتالي أختك هذه غير داخلة في الورثة ولا ترث عمتك. فعمتك هذه إذا أرادت أن تكافئ أختك اللي هي بنت أخيها، إذا أرادت أن تكافئها على خدمتها له، على خدمتها لها، فلتعطيها من هذا الذهب حال حياتها وصحتها، تعطيها حال الحياة، أو توصي لها بجزء من الذهب بعد الوفاة. فإذا أعطتها الذهب حال الحياة هذا يسمى هبة، والهبة أمر مشروع، بل قد تكون مندوبة، مثل هذه الأخت اللي يتعاني في عمتها، خير العمة لو أعطت جزءا من هذا الذهب لبنت أخيها مكافأة لها على خدمتها لها، فهذا فيه أجر وفيه صلة رحم وفيه مكافأة، تعطيها لها، تعطيها الذهب لها حال حياتها، وتسلم هذا الذهب لها، وتملكه هذه الأخت بماذا؟ تملكه بالحياسة. أو أن العمة تقول: إذا مت فأعطوا كذا وكذا من الذهب لابنة أخي، لأن بنت أخيها ليست من الورثة، وتجوز الوصية لغير الوارث لكن بما لا يتجاوز الثلث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص: الثلث والثلث كثير. لكن إذا كانت هذه العمة لم تعطي الذهب لبنت أخيها في حال حياتها الذي هو عقد هبة، ولم توصي بجزء من هذا الذهب الذي لا يتجاوز ثلث التركة، ولم توصي لبنت أخيها، فلن يكون لابنة أخيها شيء من مال العمة، لأنها لم يوهب لها حال الحياة ولا أوصي لها وليست هي بوارثة. فأرجو أن يكون الجواب واضحا إن شاء الله. نعم نعم. طيب، نأتي إلى السؤال الآخر الذي ورد على صفحة البرنامج أيضا. يقول السائل أو السائلة، لا أدري، يقول: عندي خالي واخد بنت، لا، السائل امرأة، السائل امرأة، تقول هذه المرأة: عندي خالي واخد بنت من دار الرعاية وعمرها 2 و7 شهور. قالت السائلة: أنا أريد أن أرضع هذه البنت حتى تكون محرم عليه خالي، نبي نعرف هل هذا عادي أو لا؟ أقول في الجواب: الرضاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فيحصل التحريم بالرضاع مثل ما يحصل من النسب، ولكن بشرط أن يكون في سن الحولين فأقل. يعني هذه السائلة اللي قالت خالي جايب بنت من دار رعاية عمرها 2 و7 شهور، والسائلة هذه قالت: أني نبي نرضع البنت هذه بحيث لما نرضعها تكون محرم لخالي، لأن خالها شي بيقول للبنت الرضيعة؟ بيقولها: يا بنت بنت أختي وبنت بنت أختك محرم. لكن المشكلة أن الرضيعة عمرها 2 و7 شهور، وهذه ليس فيها مجال، يعني اللبن هنا لا يؤثر شيئا، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الترمذي أنه قال: يحرم إنما يحرم من الرضاع ما فتق الأمعاء وكان في الحولين. لابد يكون أقل منين؟ من الحولين. أما هذه البنية عمرها 2 و7 شهور، سواء رضعتها أيتها السائلة أو ما رضعتهاش لا أثر للتحريم، ولن يكون خالك محرما لهذه البنت. وبالمناسبة عندنا بعض الإشكالات راي تتعلق بالناس اللي ياخذوا صغار من دار الرعاية. أقول اللي ياخذ عيل من دار الرعاية باش يربيه هذا أمر مطلوب شرعا، وهو نوع من الكفالة، كفالة الأيتام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والإبهام. ولكن الإشكال وين؟ أول إشكال منتشر في المجتمع يقول أنا متبني بنت من دار الرعاية أو ولد، وهذه مشكلة. كلمة تبني، التبني الإسلام حرمه، حرمه. ربي قال: ادعوهم لآبائهم واقسطوا عند الله. أول حاجة لابد نغير المصطلح، نقول واخد عيل والله، واخد طفل والله كذا للرعاية، أو نخلي نعبره بكلمة الكفالة: أنا أكفل يتيما، أنا أكفل يتيمة. نحول كلمة التبني اللي هي كلمة جاهلية أبطلها الإسلام. نعم تفضل فاطمة من طرابلس. نعم يا فاطمة.
2: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: لا عندي سؤال بسألك.
0: نعم.
2: أيوة أنا والله عندي بعض الأولاد لا سمين.
0: نعم.
2: الأولاد هذا من جهيد ما يجوش علي، ما يدوروش فيا بكل.
0: نعم.
2: بهل يلحقهم إثم مني ولا لا؟
0: متزوجين هما؟
2: متزوجين. إيه واحد عندي، واحد منهم قال لي أعطيني العاص، أنا راجل متوفي باقي.
0: شين قال لك؟
2: وعندي العاص قال لي أعطيني العاص.
0: أعطيني؟
2: معاشك. قال لي نبي معاشك.
0: بياخذ معاشك انت يا
2: ايه؟ انا راجل متوفي باقي. نعم. وعندي ولدي متوفي في الحرب. نعم. هو ناخذ معاشه.
0: نعم.
2: وقلت له ما نقدرش نعطيك، انا عندي اخوتي اولادي ثانيين غير زواج، ما نقدرش.
0: نعم.
2: يزوج اولادي وبعدين يمنع.
0: نعم.
2: معاش يجيني نهائيا ولا يدور فيه.
0: باه ولدك الثاني
2: يجي له فم الحوض وما يرجعش
0: يشوف يعني. وابنك الثاني
2: بيضغم اكل مني والله. لا
0: وابنك الثاني يا حاجه خير اتركك
2: هيك على غير سي والله، حتى حاجه تو قريب عامين على حتى حاجه ما بيني وبينها
0: يا حاجه. هذا صنيع اولادك عقوق، لكن بالله يسمعيني اني بنوجه لك بعض النصايح لعل الله ينفعك بها ان شاء الله. سمعيني تو تسمعيني ان شاء الله باذن الله.
2: الله
0: بارك الله فيك. نعم المبروك من الشاطئ. نعم قفل هات. نعم قطع الاتصال. طيب هل عندنا اتصال؟ طيب خلي ما معلش نكمل بسرعة سؤال. إذا قلنا في مسألة أخذ الأطفال من دار الرعاية الشرط الأول ما تعبرش بكلمة تبني، لأن التبني حرام. الأمر الثاني المفروض نديره تدابير. تو هذا الحاج اللي جاب بنية عمره 2 و7 شهور وبيربيها خدام من دار الرعاية، هذا عمل طيب ويشكر عليه. باي البنت لما قريب توصل سن البلوغ كيف بيدير؟ البنت راهي ليست محرما له، ما هيست محرما، فالواجب الشرعي ليه أن يردها قبل سن البلوغ، أو يعني يكون عند عائلة ولا يجوز له أن يختلي بها، ولا يجوز له أن يرى منها غير الوجه والكفين حتى يزوجها لأحد. لكن احنا نراه منتشر في مجتمعنا أن البنت اللي جيبوها من دار الرعاية أصبحت محرما. يعني عدة أسئلة جينا على منظومة الإفتاء يقول لي والله واخد بنت من دار الرعاية عمرها عام نص عام كذا، نقول لها باي حاجة أعطيتها الحد رضعها من محارمك مش تولي محرم ليك؟ لا والله. باي كم عمرها اليوم؟ عمرها 20 عايشة معاك وعايشة معاي. باي كيف؟ لا والله نحس فيها زي بنتي. بارك الله فيك أنت تحس فيها زي بنتك، لكن في الشريعة قلت لك هذه ليست بنتك لأنها ليست من صلبك، ولم يرضعها أحد من محارمك حتى تكون محرما لك، والله لم يرضعها زوجة أخوك باش تكون بنت أخوك ولا كذا، أنت لم تتخذ تدابير، وبالتالي رأي هذه البنت أصبحت أجنبية منك، فلا بد أن ننتبه لمثل هذا الأمر. أو يأخذ ولد مثلا من دار الرعاية ويعيش معاهم ويكبر، باهي المرأة اللي خداتها من دار الرعاية وتحس فيه زي ولدها لما بلغرة وصار أجنبيا منها لا يجوز لها أن لا يجوز أن يرى منها غير ما يراه الأجنبي من المرأة، الوجه والكفين فقط، ولا يجوز أن يختلي بها، ما يقعدش يفحوش بروحهم والله يركبها في السيارة بروحهم. هذه إشكاليات راه لابد الإنسان اللي بياخد طفل من دار الرعاية وهو في الأصل كما ذكرت أمر محمود أن ينتبه لهذه الأحكام الشرعية. راه هناك إهمال، أو بالأحرى أقول هناك جهل كبير في معرفة الأحكام الشرعية المتعلقة بالأطفال من دار الرعاية. ولهذا أنا أنصح كل إنسان يريد أن يذهب إلى دار الرعاية، أن يريد أن يأخذ منهم ولدا أن كذا، أن يذهب إلى أهل العلم أو يأتي إلى دار الإفتاء حتى يعرف الأحكام الشرعية، وأن يتخذ التدابير التي بإمكانه فعلها حتى يكون هذا الطفل الذي أخذته من دار الرعاية أو هذه البنت التي أخذتها من دار الرعاية تكون محرما لك. تدابير سهلة، هذا اللي جاب ولد بالإمكان يعطي الولد الصغير هذا اللي هو قاعد تحت سن العامين مثلا، يعطيه لي بنت خوه مثلا ترضع العيل هذا بحيث يكون ابن أخيه، أو مثلا لبنت أخته والله كذا، المهم يكون محرم ليه. نعم طبعا المالكية احنا عندنا لا يتقيد المذهب بخمس رضعات، المذهب المالكي احنا عندنا حتى رضعة واحدة ما دام حصل دخول اللبن إلى جوف الصبي أو إلى جوف البنت حصل التحريم. المالكية لا يشترطون الخمس رضعات التي تشترطها بعض المذاهب الأخرى. خلين طيب من معنا؟ نعم مبروك من الشاطي. نعم يا مبروك تفضل يا مبروك.
3: قلت لك عندي قطعة تاج
0: عندك
3: ورثة مبعث ب200
0: شوية يا مبروك سامحني ماشي عندك
3: عندي قطعة أرض ب245 الأم وأخت تتقسم.
0: لحظة يا حاج، عندك قطعة أرض بعتها بكم؟ 245,000
3: مبعث ب245.
0: من هم الورثة؟ من الورثة؟
3: تم مذكور
0: كم الورثة؟
3: 8
0: أولاد ذكور. نعم
3: أخت والأم.
0: 8 أولاد ذكور وبنت، قول مش أخت، أخت للأولاد. 8 أولاد وبنت وزوجة المهم صاحب الأرض اللي مات ترك زوجة وبنت وثمانية أولاد ذكور.
3: ايه
0: تمام ماشي، تسمع تقريبا في هذا إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله بارك فيك.
0: ماشي مبروك. إذن خلي نجيب على سؤال الأخت فاطمة. الحاجة فاطمة من طرابلس قالت أني عندي 2 أولاد تركوني وعقوا بي، قالت واحد منهم اطلب قال يعطيني مرتبك الضمان، مرتب الضمان اللي تاخذ فيه بعد وفاة زوجها، وقالت قلت لني ما نقدرش هذا مرتبيني وعندك أخوتك الآخرين، قالت فهجرني والابن الآخر قالت تركني. أقول النصيحة أول حاجة، يعني هؤلاء الأولاد هذا التصرف منهم عقوق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. فيا أيها الأخ الذي يعني قاطعت أمك اليوم وعقيت بها، تعرف لو أمك طلبت منك جزء من مرتبك، نعم جزءا من مرتبك، نعم وكانت محتاجة لكنت عاقا بمنعها من مالك الذي هو مالك، فما بالك بأن تأتي إلى مالها هي، حق خاص بها هي، وتقولها لا يتعطيني جزء من المرتب ينتركك، فأنت عاق وأخوك الذي ترك أمه عاق أيضا، وأنا أدعوكما بالرجوع إلى أمكما وتقبيل رجلها واستسماحها قبل أن تموت فيفوت يعني هذا الأمر وتعيشون مرحلة يعني عقوبة العقوق. فالنصيحة أرجعوا لأمكم واطلبوا منها السماح، وما يحق لكش تطلب أمك شيئا من مالها لو أنت حتى جيت لأمك وقلت لها أعطيني ميراتي من بوي وقلت لك توا لا لما جاز لك عقوقها بأي حال من الأحوال فضلا عن أنك أنت تطلب منها مرتبها. وأنا أقول لكل من يعق ابنه لكل من يعق أمه أو يعق أباه أبشر أبشر فسيعقك بنوك كما عققت أباك وكما عققت أمك. نعم ووردت في هذا آثار أن كل الذنوب يؤخر الله منها ما شاء إلى يوم القيامة إلا عقوق الوالدين فإنه يعجله لصاحبه في الحياة قبل الممات. والله سبحانه وتعالى أمرنا ببر الأب والأم ولو كان كافرا. تخيل أنت عندك أب كافر والعياذ بالله أو أم كافرة ونهاك الله عن العقوق. ربي قال وصاحبهما في الدنيا معروف وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بعلم فلا تطعهما لكن وصاحبهما في الدنيا معروف. هذا فيما يتعلق بالأبناء العاقين. أما نصيحتي للأخت الحاجة فاطمة أول حاجة نقول لها يا حاجة يعني سامحي أولادك. نعم هم عققة عقوا بيك فأول حاجة يعني أنا أدعوك بأنك ما تدعيش عليهم لأن دعوة الأب ودعوة الأم على الأبناء راهي مستجابة. ثبت في الحديث ثلاث لا ترد أو ثلاثة لا ترد دعواتهم وذكر منها الحديث دعوة الوالد اللي هو الأب والأم يسمى والدا. نعم فأني ننصحك يا حاجة ما تدعيش على أولادك أراك لو دعيت عليهم يعني بيريحوا سيستجيب الله دعائك وسيصيبهم البلاء فأنت ادعي لهم بالرحمة وادعي لهم بالهداية وادعي لهم بالصلاح ولما يجوك أولادك ويطلبوا منك الاستسماح سامحيهم رديهم أنقذيهم من النار أنقذيهم من النار لأن الأم لما تموت مش راضية على ولدها وعلى بنتها فإنهم يستوجبون النار إلا أن يرحمهم الله برحمته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع رحم. أما النصيحة الثانية يا حاجة فاطمة أنت مدام تاخدي في يعني قلتي معاشين من معاشات الضمان صح بالشرع وحسب اللوائح المرتبات لك أنت ولكن يعني لا بأس أنك أنت تعيني بعض أولادك وبارك الله فيك. أنت ذكرتي هذا وقلتي ني يعني نبي نزوج بعض الأولاد اللي ما تزوجوش فني أدعوك إلى العدل بين أولادك في هذه العطية التي تريدين أن تعطيها لأبنائك لأنك أنت لما أعطيتي غير المتزوجين وراحوا منك المتزوجين أنا خايف حتى بكرة بعد بكرة يعني اللي يتزوج من أولادك العزاب حتى هو بينضم لقافلة إخوته وبيقولك يا تعطيني من المرتب يا نهجرك. فأني نقول لك والله نصيحة يعني اتصلي بدار الإفتاء أو بمنظومة الإفتاء 14-13 المجانية واحكي لهم قديش مرتبك وكذا بحيث يوروك كيف بإمكانك أنك أنت يعني تساعدي أولادك وأن تكوني عادلة فيما بينهم. فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لوالد لشخص قال إن اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ألا تحبوا أن يكونوا إليك في البر سواء قال نعم قال اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ونسأل الله سبحانه وتعالى حاجة فاطمة أن يجمع شملك بأولادك وأن يهديهم الله سبحانه وتعالى وأن يذهب عنهم هذا العقوق وهذه الكبيرة التي تلبسوا بها. عندي المبروك من الشاطئ قال أني عندي قطعة أرض لوالدي بعناها ب245 ألف الورثة زوجة وثمانية ذكور وبنت. فأقول التقسيم طبعا هذه تبي آلة حاسبة يا أخ المبروك فنقول لك يعني الزوجة أعطيها الثمن أمك هذه دخل في الآلة الحاسبة 245 ألف تقسيم 8 245 ألف تقسيم 8 الناتج هذا ثمن أمك هذا ثمن أمك. الباقي بعد ما طلعنا ثمن أمك الباقي يقسم بين كم؟ يقسم عليه 17 الحصة. كيف 17؟ لأن الولد يمشي باثنين والأنثى بواحدة. أنت عندك 8 أولاد 8 في 2 ب16 زيدهم البنت 17 فما بقي بعد ثمن أمك اقسمه على 17 في خلي نقوله مثلا نقوله فضل 200 وكسر حطهن تقسيم 17 الناتج هذا نصيب كل بنت تعطيها البنت بتعطيها الناتج هذا، أما كل ذكر تعطيه الناتج هذا مضروب في اثنين، مضروب في اثنين. أيوة. فالآن بطريقة أخرى أسهل، 245 ألف تقسيم 8 بتطلع نصيب أمك اللي هي الزوجة، زوجة اللي هي يعني زوجة المتوفى، وبعدين الباقي إما تقسمه عليه 17 أو تقسمه على 8.5 ويطلع لك نصيب كل ذكر وكل أنثى، لأن ربي قال للذكر مثل حظ الأنثيين. نعم. خلي نجيب على سؤال آخر ورد على صفحة البرنامج. يقول السائل أو السائلة قالت أنا نبي ناخذ فلوس سلفة من أختي 30 ألف، وبنرده لها كل شهر بنعطيها 1000 دينار. قالت نبي ناخذ سيارة محتاجينها، علما بأن فلوس أختي من معاشها وهي ما تمشيش للعمل، هل هذا جائز شرعا أو لا؟ أقول هي السلفة الأصل أن لما الإنسان يتسلف من حد الأصل أن يتسلف يعني تسلفا حسنا قرضا حسنا، نتسلف منه 30 بنرد له 30، لو الرد له أكثر خشيت في الربا. لكن الإشكال وين؟ السائلة هذه قالت أختي عندها 30 ألف، أراهي تشتغل في الدولة وما تمشيش للعمل، وهذه مشكلة كبيرة في بلادنا. فأنا أقول والله أعلم، إذا كان 30 ألف متاعات أختك كلهن جمعتهن من مرتبها هذا وما تمشيش للعمل إطلاقا، ما يحقلكش تتسلفي منها. ليش؟ لأن 30 ألف كلها حرام إذا كان ما تمشيش للعمل بكل وما عندهاش مصدر رزق إلا 30 ألف، هذا مال كله حرام، كله حرام، هذا لا يجوز لا تتسلفي منها ولا تخالطيها ولا تخشي انت وياها شريكة. لأن احنا عندنا الفقهاء قالوا من علم أن ماله كله حرام لا يجوز التعامل معه. أما لو كانت أختك يعني ما تمشيش للعمل ليس بصفة دائمة لكن مقطعة، مرة تمشي ومرة ما تمشيش، ويعني عندها تقصير، أو 30 ألف جزء من مرتبات وجزء من مصدر آخر حلال بحيث يكون اختلط في المال الحلال والحرام. الفقهاء قالوا مخالطة من اجتمع في ماله الحلال والحرام هذا أمر مكروه وليس محرما. فاحنا نفرقوا ما بين يكون أن يكون المال كله حراما كل حرام هذا لا يجوز اقتراضه ولا الأكل منه ولا كذا، أما إذا كان مختلطا كحال كثير من الناس للأسف تجد ماله يوم يمشي العمل يوم ما يمشيش، يوم في تقصير، جزء من مال خداه حلال مرتب حلال ميراث وجزء منه معاملات مشبوهة، فالمال خليط. مخالطة صاحب المال المختلط، شو معنى المخالطة؟ يعني نشري منه نتسلف منه نشارك كذا، مخالطته مكروهة على المعتمد وليست محرمة. نعم، هذا الجواب. إذن انتهى وقت الحلقة، فما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من قصور فمن وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلتي بضاعتي، وأبرأ إلى الله تعالى منه، حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته، صامت يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة. وعلى ذلك فقس، لأن ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال. لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد، يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
4: هي عقود المرابحة ما فيهاش بأس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيتي، إذا ما هذه بيشرتات لبيتها فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطيها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته. فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
5: الأخ سليم من مصراتة يقول: أي واجب يتركه الإمام ناسيا هل يتحمله، أي يتركه المأموم آسف ناسيا هل يتحمله الإمام؟ الإمام يتحمل أخطاء المأموم التي يعني لا تبطل الصلاة بتركها، مثلا يتحمل عليه لو نسي تشهد الإمام يتحمل يعني يرفع معه المأموم ويتحمله عنه الإمام. كذلك إذا سهى المأموم فزاد شيئا دون الإمام يرفعه عنه الإمام، لكن الإمام لا يرفع عنه الركن مثلا إذا ترك ركوعا مثلا ولا سجودا ولا رفعا من ركوع، يعني يترك ركن إلا الفاتحة طبعا لأنها تسقط عن المأموم. أما الأركان الأخرى لابد من الإتيان بها ولا يرفعها الإمام. أما يعني إحنا عندنا الإمام يرفع عنه السنن، لكن ربما هذا بعض المذاهب الأخرى اللي عندها اصطلاح خاص للواجب زي الحنابلة مثلا، عندهم مثلا ربي اغفر لي بين السجدتين هذا واجب، فعندهم يرفع عن يعني الإمام ما فيش بأس. لكن إحنا عندنا أو اللي عندهم أن التشهد واجب، لكن إحنا عندنا لا، الإمام لا يرفع عن المأموم الواجبات، لأن الواجب عندنا والركن زي بعضهم، فما يرفعش عنا الأركان حتى لو مثلا مأموم يعني زوحم مع الركوع ولا نسيه لأن الإمام يعني يرفع من السجدة ومعاش يلحق، فنقولوا له إذا كان قريب يتدارك كان ركنين يتدارك الركوع ويلحق، أما إذا كان فات يلغي الركعة هذه ويستمر معه في الركعة الجديدة وبعدين يكون مسبوق بركعة. فعلى كل حال يعني ما يرفعش الإمام عن المأموم الأركان.
6: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول مدارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذوا من هذا الصندوق، يعني
7: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز والله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجر عليه نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا، يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين، يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه، لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.

السائل الأخ سالم بارك الله فيه سأل على قضية هي شائعة وخطيرة في نفس الوقت. هذه القضية الشائعة اللي هي الصلاة على الكرسي، الصلاة على الكراسي في المساجد. يمكن زمان يلا نلقوا منكم كرسي ولا اثنين في كل جامع، لكن الآن أصبحت صفة كاملة أحيانا نلقوها كراسي وصفتين والله أقل. فهذا أمر يعني خطير جدا. وين مكمن الخطورة؟ مكمن الخطورة في التقليد الأعمى، لأن الكرسي الجلوس عليه تترتب عليه أحكام في الصلاة. أولا القيام في صلاة الفريضة فرض، القيام بمعنى الإنسان يصلي واقف هذا فرض من فرائض الصلاة، بين الجلس على الكرسي هذا ترك فريضة من فرائض الصلاة، إلا إذا كان عاجز عجز حقيقي عن القيام. إذا كان لما بيوقف يطيح، إذا كان لما بيوقف يطيح والله مثلا عفان الله لكم واحد برجل واحدة ما يقدر يوقف عليها طبعا هذا معذور، كان هو بيدير الكيد على روحه وبيوقف متكي هذا خير وخير، بيتكي على عصا والله يتكي على كرسي زي ما يديروا بعض أهل الإعاقة، يعني هذا حصل أجر القيام وأجر المعاناة. وكان هو ما يبيش فيه مشقة بلاش، هذا هو اللي يصلي على الكرسي من جلوس، اللي لو وقف بيطيح أو شق عليه القيام، عنده عملية في ظهره مدير ركبيه ما يقدر يوقف عليهم، يعني فعلا فيه مشقة. مش لما يطلع من الجامع يقف واقف في هدرس قدام الجامع والله يوقف بالساعة أو التنين في طابور العزية ويوقف في الجامع في السوق وكذا. فنقول أنت لا تتحايل على شرع الله، فهذا قضية القيام، مشكلته في القيام. المشكلة الثانية اللي تواجه اللي يصلي على الكرسي قضية الجلوس استقلالا، لأن اللي ما يقدرش يوقف يجلس، لكن الجلوس مقيد، الجلوس مقيد بأنه جالس استقلالا بمعنى ما هوش مستند. لكن لو أن في كرسي متكي عليه راخي روحه نقول له أنت الآن مستند، الجلوس استقلالا نقول له قعمز على حيلك مش متكي على المسند، أنت مش متكي على مسند الكرسي، هذا هو الشرط. باهي لو اتكى نقول أنت هذا خلل، لأنك من اللي يتكى اللي هو مريض هلبة لو قعمزناه في الأرض يطيح التالي ولا يطيح على جنبه، هذا يتكى معلش. لكن كان واحد إذا كان قعمزناه في وقت غداه والله عشاه يقعمز بروحه هكذا ما يطيحش لهني لهني، هذا حتى قعمز على الكرسي ما يتكاش راهو على المسند، ما يسلمش روحه للمسند، لأن الجلوس لابد أن يكون استقلالا، هذا في حالته عاجز عن القيام. هذه قضية هذه وهي خطيرة الاستناد. أكثر الناس نلقوهم صحتهم طيبة ولكن لما قعمز على الكرسي يتكل تالي في صلاة الفريضة، هذه مشكلة. المشكلة اللي بعدها باي لو سلمنا انك انت ما تقدرش توقف تطيح، باي كيف يصير في السجود؟ السجود لابد من تمكين الجبهة على الارض، لابد من تمكين الجبهة على الارض، باي انت على الكرسي كيف تمكن جبهتك على الارض؟ فهذا انت نقصك فريضة، والفرض هذا تبطل به الصلاة، لو ترك السجود تبطل به الصلاة. باي من اللي يقدر يصلي على الكرسي اذا فيما يتعلق بالسجود؟ إلا الإنسان اللي لو قعمز على الأرض ما يستطيعش يصل الأرض بأي صورة من الصور، بأي حال من الأحوال، حتى ولو حطناه في الأرض ما يقدرش يوصل جبهته للأرض، ما يقدرش يتني ظهره، ما يقدرش يتني ظهره، عنده علة تمنع من أن يوصل جبهته للوطاء، مانعه الطبيب من الانحناء أو هو عنده إعاقة ما يقدرش حتى مقعمز في الأرض بيومي إيماء. نقول له إذا كنت أنت هذا حالك حتى جلست في الأرض ما تقدرش توصل جبهتك للأرض أبدا حتى عمزت على الكرسي ما فيش باس، تومي إيماء للركوع وتومي إيماء للسجود.

0: من الصور. لكن إذا كانت تتبعت الناس اللي قاعد مزيع الكراسي رأى هم مرات يروحوا صلاة صحيحة لأنهم عاجزين، وأنت تخاف تروح بصلاة باطلة. وإذا أنت روحت بصلاة باطلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي اللي ما عرفش يصلي، قال نصلي فإنك لم تصلي. فأنت لو جو بعد ما تموت في قبرك يقولك أنت لم تصلي، كيف بتدير بعد ما فوت 30 40 عام 100 وأنت تصلي على الكرسي، تجبد في الكرسي وتصلي، وفي نهاية المطاف قالوا فإنك لم تصلي. أو هذا يعني من حسن حظه قالها له النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان موجود وقال صلي فإنك لم تصلي، هذا الذي أساء في صلاته. بل أنت بعد سنين تلقى روحك كان ما عندك الصلاة لأنك تارك السجود، تقدر توصل جبهتك في الوطاء، تقدر تقعمز استقلالا على حيلك وانت تتكى على الكرسي، تقدر توقف وانت قعمزت. يتنافسوا على الكراسي، يتنافسوا ويحسبوا باهي هم في اللي يروح بصلاة باطلة. انت مرات اللي نافست ودرت زيه يمكن هذا رافعين حاملين محمول ما يقدرش يوقف، مقعمز على رجل واحدة، عند رجل واحدة مقصوصة، او مثلا عند جلطة ما يقدرش. باين انت اللي جاي تمشي الدب، كيف تقعمز على الكرسي اذا انت تقدر توقف وما تطيحش؟ فهذه اذا القيام والاستناد وعدم السجود تبطل بهم الصلاة. باهي قد يقول قائل يقدر هو يوقف، بعض الناس يقدر يوقف الركعة الأولى لكن كان نزل للسجود معاش يقدر يولي من جديد فوق. نقول مش مشكلة، أبدأ الصلاة من قيام، أوقف أصلي من قيام، وبعدها أركع من قيام وأرفع، ولما ينزل الإمام انزل معاه للأرض، اجلس في الأرض باش تأتي بالسجود من الأرض، وصل جبهتك للأرض، وبعد ما توصل جبهتك للأرض معاش توقف. مش أنت تتعب ما تقدرش توقف، كانك تجلس لوطة بلاش، دير الأولى أوقف واركع واجلس لوطة، دير السجود من جلوس، وبعدها وانت مقعمز على الوطاء تومي إيماء للركوع وتسجد على الأرض وتوصل جبهتك للأرض. والسجود راه عظيم راه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وحثنا على الدعاء في السجود، لأن أقرب ما يكون الإنسان لله سبحانه وتعالى هو ساجد على الأرض، لأن عفر جبهته بالأرض يعني اخضع وانكسر، وأشرف جزء من وجهه اللي هي الجبهة والأنف وضعها في الأرض لله سبحانه وتعالى. فأنت كيف تحرم روحك من شيء أنت تقدر عليه؟ كيف تحرم روحك منه وتروح من صلاة باطلة؟ فهذه راهي مشكلة قضية الكراسي الحقيقة. المشكلة الثانية اللي أشار لها السائل قضية أنه هو لما يصلي يعيق اللي خلفه، يعيق اللي خلفه. فنقول له أنت بين أمرين، إما أنت تبدأ أقدام الكرسي الخلفية حاطهم في محل سجود اللي وراك، وهذه عرقلته أنت عرقلته، وإلا وإما أنك أنت لما بتجلس تسحب الكرسي للأمام شوية، تسحب الكرسي للأمام شوية، ولما تجي في موطن القيام ترده لتالي شوي، لأنك أنت لما رديته في موطن القيام ما ضيقتش على اللي واقف وراك. لكن لما نزلت للأرض في حال السجود وفي حال الجلوس هو بيتضايق لأنه بيسجد في مكان رجلين الكرسي، فأنت تقدر تقدم الكرسي شوي أولى، أولى ليك من أنك أنت تضيق على اللي وراك. فأنت إذا كنت تستطيع لما بتجلس اسحبها قدام شوي الكرسي بتاعك، وخاصة كأنك أنت جالس على طرف الصف اجد الأمام شوي، فهذا الحقيقة أولى من أنك أنت يعني تضيق على اللي وراك. لكن شوف روحك هل أنت مؤهل للجلوس على الكرسي ولا صلاتك باطلة؟ رأوا في ناس صلاتهم باطلة يوقف وتقام جالس على الكرسي يقدر يوقف، وفي اللي يقدر يقعم استقلالا وتلقاه متكي، وفي اللي يقدر يقعم على الطاي وصل جبهته وتلقاه يومي إيماء. هذا يخشى أن تكون هذه الصلاة باطلة. هذا السؤال الأخ سالم.
1: أخ محمد يقول يا مشايخنا أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل. بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن

0: تأذن أو تحض على تقسيم الميراث لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا. كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم. قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح. هذا حكم بإطلاقك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة. أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك. فالأصل اللي وضع يده، اللي وضع يده وحايز، الأصل أنه مالك. أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينا على أنه غير مالك. فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة، فيه نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صيح. مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين. إيه نعم نعم، هكذا الله عز وجل شرع لنا. يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة، واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي. هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى. يأخذ هو بيبيع، بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل، بيخليها بور، هذا ملكه هو. ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا. هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع. وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأى أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك. الشيخ لما يجيش يعني تجيه عائلة ويقول لها قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش. لا، كل واحد له باب. لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني فيه من ينزعهم، هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة، لين تقضي فيه المحكمة. اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا. لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في أحياشهم، يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة، وبرا جيب كذا وجيب. لا لا، هذا مش صحيح يا أخي الكريم. في صاحبة الاختصاص المحاكم، اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه. لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم، الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه. لكن مع هذا يعني نوجه الناس، من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز وما منازع حد ومستفيد من الأرض، لكنه شرعا حرام عليه. رأوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام. يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
1: والرابع من الشروط أن يكون معينا. إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك، فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء، ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأة أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها. هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنأخذ فنشتري له من ورثة الوصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا. نعم، فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين، سيارة وسط. فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا. نعم، يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
2: شيخنا، السؤال الأول أخ عمر يقول خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل. فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
3: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها، يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن احنا لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش قاعد يقول لي إن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسأل عليه، لربما يعرفوا رقمه، يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي. يعني إحنا بنقوله لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول إحنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد. صحيح مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت أنت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك بهرب، لكن مرات يجيبه في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة لمزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
2: من سنوات،
3: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون هذا السنين أنا حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه، راح نتعلي تعني من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسم أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما عرفاش اسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم وداير ظرف، هذا غضوة بعد غضوة. الأولاد اللي يديروا يكبروا وتصير رسمه يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله يجبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
2: تربية بالقدوة يعني
3: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين أهو بارك الله فيه يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء
2: وهو أبردمته أمام الله
3: يعني. هو أبردمته ودرس عملي فهو يدير اللي عليه وهذا اللي ننصحه به.
2: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
4: تعال هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسر الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
5: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات ثم بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
4: نعم السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
5: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته، والأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف والباقي التالي لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذه من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة.
4: نعم.
5: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسب أبناء العم حتى لو بعاد ما يرتوش.
4: نعم.
5: لا إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب. وهنا بنشوف درجة مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد، ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
2: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
3: لا لا لا لا, لا يتيمم, هذا فرضه, هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام, عنده رخص مثل ما عنده رخصة التيمم وعنده رخصة المسح على الجبيرة. فعندنا رخصة المسح على الجبيرة, الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر, يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين, ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين, ياخذ المساحة اللي يطمنه نقول احنا حوالي العين, يعني كبرها شوية حوالي العين بالقدر اللي هو يطمن به, يعني طية طيتين لفة لفتين اللي يطمن به. وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبل إيده وينخي المية, ما ينهض شيء المية, ما يرفعش المية, ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
2: على الشاش ولا
3: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
2: نعم
3: نعم مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء, إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
2: نعم.
3: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد.
2: نعم.
6: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل, وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة, هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
7: لا لا لا, ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية, يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني, ولا شخص جات برضة خرج منه مني, ولا مرأة ولا رجل دون شهوة, هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس, هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا, وغسل الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا, بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة, هو أي شيء أو إفرازات المرأة, مش لازم تغسل الحوايج كلهم, راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط, فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة, وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم, طول اليوم هي تصب طول اليوم, ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة, غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة, راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم, يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا, كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم, هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة, هذا يصلي بحوايجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه, راهو لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل, ولا خرج منه الريح نقوله للريح لا يبطل, ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها, لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط, والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق, هذا لا يسمى سلسا, السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده, زي البول اللي من تطورت عنده أو تطور عندهم مرض السكر أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض, أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج, هذه لا تستطيع التحكم فيها, هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
4: شيخنا هذا سائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
5: نعم كله ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ قلوا لنا نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا، والله أعلم.
8: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث، ويسرني ويسعدني في مستهل هذه الحلقة أن أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
11: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا إن شاء الله.
10: بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، لازلنا في الكلام على الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن البيوع للغرر، وشرعنا في الحلقة الماضية في الكلام عن نهيه صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول، فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وعرفنا الطرق المختلفة لهذا الحديث والروايات المختلفة، وعرفنا أيضا فائدة معرفة هذه الروايات وهذه الطرق مع كون حديث الباب مرويا في صحيح مسلم، ومع كون الأحاديث أو الطرق الأخرى أقل منه من حيث الصحة والضعف، كما عرفنا طرق تعامل المحدثين والفقهاء مع زيادة الثقات. ونكمل في هذه الحلقة إن شاء الله تعالى الكلام على الحديث. شيخنا، بداية وردت يعني في الطرق الأخرى لهذا الحديث، وهي الطريق التي رويت من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. ورد لفظ الصاع أو الصاعان، فما المراد بالصاع وما مقداره؟ تفضل شيخ.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، هذه الألفاظ التي وردت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها كانت معلومة في زمانه عليه الصلاة والسلام، وهي كذلك الحق في وقتنا هذا، وهو لفظ الصاع. فقوله الصاعان هو يعني مفردها صاع، وذكروا بأنها تذكر وتؤنث، فكما يقول الإنسان مثلا صاع كبير أي أنها على وجه التذكير، كذلك له أن يقول صاع كبيرة على أنها مؤنثة، ولكنهم قالوا التذكير عند العلماء أفصح، يعني مثلا يقال على سبيل المثال قد جاء بصاع جديد أو كذا،
3: على أنه مذكر، فقالوا هذا من الأفصح. ومقداره وإن كان هو من الكيل، وحدة كيل، لأن إحنا عندنا الوحدات قد تكون وحدة كيل أو وزن أو ما يدرع بها اللي هو خش المتر في وقتنا هذا أو المسافات، فهذه من وحدات الكيل، فهو مكيال. إذن مكيال تكال به الحبوب ونحوها ما يشبهه. وأما قدره عند أهل مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في العهد النبوي فهي أربعة أمداد، والمراد بالمد هو ملء اليدين، ملء اليدين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين. إذا اعتدل الإنسان في أخذه للطعام بيديه واعتدل من حيث لا هي مقبوضة ولا هي مبسوطة، فتكون أكثر ما تسع من الطعام، بخلاف ما لو قبضها أو تسعت كثيرا.
6: الشيخ يعني يفهم من هذا أن الأمداد تختلف باختلاف صاحب المد، أو أن حجم اليد يختلف من إنسان لآخر، يعني في اليد كبيرة وفي اليد صغيرة يعني.
3: نعم، هو طبعا لا شك، ولكن هو في الغالب لما ينظر مثل هذا الأمر المعتاد، الأمر المعتاد لما تكون هو أمر تعبدي يجزيه الإنسان ما أخرجه بيديه المعتادات، يعني ما يكونش يد نقول حين صبي طفل أو كذا.
6: وشيخنا يعبر بمد النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يعني المقصود بها يعني حجم يد النبي صلى الله عليه وسلم؟
3: هو الحق لعل المراد به المكيال الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر موجود، لأن في وقتنا هذا بعض المكاييل المصنعة هي على هيئة الكوب الكبير.
6: نعم.
3: على هيئة الكوب الكبير مصنعة وهي موجودة، بعض المكاييل لها سند تصل إلى مد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض المكاييل هي ليست كذلك، هي بعضها أكبر بقليل، يعني يبدو أنها تنسب لأهل العراق أو شيء من هذا. ويعني مما هو يجري الآن في ضبط المكيال أنها تضبط بملء الماء، فيأخذون المكيال الأول تصنع عليه مكاييل جديدة، ثم بعد ذلك يعبأ المكيال الأول ويفرغ في المكيال الجديد اللي هو للمد، فإذا استوى يبين من أعطى المد الجديد، يبين بأنه قد قارن الأول بالثاني بملئه بالماء، وبالتالي صار منضبطا. ومن خلال هذا الإسناد فإنهم يقولون بأن هذا هو مطابق للمعيار، ما بوش نقوله المد يعني كدعوة أنها هذه هي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا، ولكن نقوله هو المعيار أو الماعون أو الآنية التي كان يكال بها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
6: نعم، صلى الله عليه وسلم. طيب شيخنا، الحديث التي مرت معنا والتي ذكرناها هي من نصوص النهي، فما الصور المنهي عنها وما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
3: الصورة المنهي عنها هو أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام المشترى كيلا، يعني أحيانا الطعام قد يشترى كيلا وقد يشترى جزافا أو جزافا بالكسر أو بالضم، فهذا إذا اشتراه الجزاف وهو الكومة
6: والتخريص، يعني
3: التخريص قائم على التقدير والتخريص، نعم، فهذا لا يعلم، فإذا أراد أن يقوم ببيعه بالكيل لابد يضطر لكيله من جديد، يضطر لكيله الكيل الأول، بل هذا هو الأول، لأن الأول بيع بالخرص والتقدير، لكن إذا كان هو اشتراه بالكيل كاله عندما اشتراه من بائعه الأول، قد يعتمد عليه ويذكر هذا المقدار للمشتري الجديد ويقول لحني والله على سبيل المثال احني قبل ساعات اشتريناه وقمنا بكيله فدارنا مثلا أربعة كيلات أو خمس كيلات، فخذه على هذا الاعتبار الكيلة بكذا. فهذه الصورة المنهي عنها، أنه يعتمد على كيل المشتري الأول، يعتمد على كيل المشتري الأول، وذلك قبل أن يعني يكال بالكيل الجديد. هذه الصورة التي نهي عنها.
6: طيب شيخنا، ما العلة التي من أجلها ورد النهي؟
3: الحقيقة أن هذه العلة هي وجيهة جدا، لأنه موضوع هذه الحديث هي لرفع الغرر.
6: نعم.
3: والغرر هو حدوث شيء متوقع، غير حدوث شيء غير متوقع، مع احتمال الأمر الذي توقعه، لأن الغرر فيه مخاطرة
6: يؤدي لاختلاف
3: يؤدي لاختلاف. نعم. لذلك قالوا من العلة الأمر بالكيل الثاني، وذلك لأجل أن يتحقق من هل هو منضبط بالكيل الأول، لو ادعى بأن هذه الكومة قد كالها وأظهرت لنا مثلا 5 كيلات، نقول يا سيدي كيلها كيلها من جديد لنعرف هل هي هل هذا الرقم متحقق فيها أو فيها نقص وزيادة أو فيها نقص وزيادة. كذلك لتفوت على البائع قضية الخداع، لأن معروف أهل الأسواق الغش هذا كما يقولون إن الشيطان والعياذ بالله ركز رأيته في السوق، فعني في الغش والأيمان الحانتة وغيرها الشأن فيها أنها تجري، ليس غريبا أن تجري في الأسواق. لا، فلذلك يكون هذا ضرب من ضروب الحيلة والغش، أن يدعي البائع أن هذا المقدار هو وزن كيله كذا فيصدقه المشتري، فلكي لا حتى لا حتى تفوت عليه هذه فرصة الخداع يطالب بكيل آخر. كذلك قد هذا إذا كان هو قاصد لهذا، ولا ربما قد وقع في الغفلة، يعني التاجر يشتري نقوله مثلا الفول يعتقد أنه 5 كيلات ثم يشتري الشعير 3 كيلات ثم يشتري كذا، لربما تختلط عليه المقادير، لما بيجي يبيع يقول لي صاحب راه قمنا بشرائها كانت 4 كيلات وهي كانت 3، قد تحصل حتى من باب الغفلة. فهذا إذن يعني يصحح هذا الجانب، هذا واقع، هذا أمر. الأمر الآخر الذي قد يكون هو من واقع الحبوب، الحق الأولى هذه ذكرها الفقهاء قديما، أما ما ذكرها بعض التجار الحقيقة المعاصرين لما سمع بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وكان رجل يعني يشتغل في البقوليات ويشتغل في بعض التوابل وغيره، يعني أكد على ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من توقع الغرر، وذلك قال نحن الآن كتجار، قال نعم، قال نأتي ببعض الأشياء التي من باب المأكولات كالثمور والبقوليات والتوابل، هذه صنعته أو حرفته في السوق، قال لكنها إذا قمنا بكيلها وزنها فإنها تنقص، يعني من خلال الأيام تنقص تدريجيا، يعني اللي اشترانا قال بحسب دعواه قال لي نشتروها اليوم، قال يمكن 2 أو 3 شهور مش بالضروري نلقوها بالكيل والوزن الأول، قال لنا كان هو وزن يخف الوزن وكان هو كيل ينقص، لأنها تتآكل مع مرور الوقت وتنقص. وهذا يعني أمر فيه إنصاف، مدام الأمر هو عرضة للتآكل ويصعب تحديد الوقت كم هي سيحصل لها من تآكل ونقص،
6: يعني المشتري الجديد حيتهم البائع أن من الأول عضيها ناقصة،
3: نعم،
6: لما من الأول يكيلها ولا يوزنها يبدأ معاش فيه مجال للاتهام، يعني
3: بالضبط. والأمر أمر واقعي، لأن الأشياء بينقص وزنها إذا كان هي متوزن يبقى فيها جفاف أكثر،
6: نعم جف،
3: وإذا كان هي تآكلت بتنقص حجمها وهكذا. هذا إذن، والحديث دل على هذا من من من من نتائج الكيل الثاني، النبي عليه الصلاة والسلام قال فيكون بصاحبه الزيادة وعليه النقصان، لما قال رأوا هذه شرناها 5 كيلات التمر هذا ولا الفول ولا غيره ولا غيره، نقول يا سيدي كيلوها كان في نقص، عليك النقص كم لنا الناقص منها مرات مدة واثنين، وإذا كان هم فيها زيادة له مزادة منها، هذا إنصاف من النبي صلى الله عليه وسلم.
6: صلى الله عليه وسلم، بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا، ما علاقة الكيل بعقد البيع؟ يعني هل الكيل شرط لإتمام عقد البيع، لصحة عقد البيع؟ ما علاقتهما؟
3: هو الحق علاقة الكيل بعقد البيع، الفقهاء يعني اتفقوا على وجوب مراعاة إتمام صفقة البيع، إتمامها اتفقوا، نعم، على أنها أمر لابد منه، ولكن يجري خلاف، ولعل هذا يعني يشبه ما مضى في قضية التقابض،
6: نعم،
3: علاقة القبض بالعقد، فهذه كذلك. فبعض الفقهاء قالوا إتمامه أي القبض الحقيقة لا يتحقق بالكيل، وإنما يكون هو بالصيغة، وهذا ما عليه فقهاء المالكية لما يقول بعت واشتريت انتهى البيع من هذا الباب بالصيغة بالكلمة. لكن عند بعض الفقهاء الذين جعلوا القبض هو متمم للعقد لتصحيحه، مش كونه يعني أثر من أثار العقد كما ذكره المالكية، لا، هم يعدوا فيه يعني أمر لابد منه لتصحيح العقد. ولهذا الطريقة لإتمام العقد لا يكون إلا عن طريق الكيل، فهو الباب أو الأداة لمنع هذا. ولذلك ذكر القرافي قال منع الأئمة بيع الطعام على التصديق لأن الكيل شرط عندهم ولم يوجد، باعتباره أن هذا شرط عندهم والكيل لم يوجد، إذن وكأن العقد إذن وكأنه منعدم.
6: يعني البيع أو إتمام البيع على تصديق البائع في الكيل هذا ممنوع عند الأئمة، لازم يعاود يكيل من جديد.
3: نعم طبعا هذا من حيث المبدأ نعم. علاقة بالعقد، لكن بعدها ستأتي لو أن حصلت المسألة كيف يكون الحال.
6: نعم. طيب شيخنا، بعد أن علمنا ضرورة الكيل عند البيع
3: نعم.
6: وأن الأئمة يقولوا ما يصدقش البائع أو البائع الأول أو البائع الثاني يعني
3: نعم.
6: ما يصدقاش ولازم يكيل من جديد، ما الحكم لو حصلت المخالفة وتم البيع دون كيل؟ لو صدق واخده وتم معه البيع،
3: هو لابد يا شيخ عبد الرحمن بينه بأنه لو ادعاه مثل ما يجري في وقتنا هذا، راه في فرق بين إنسان يأخذ شيء بالقطعة أو نقول العلبة أو كذا، بين أن يشريها بناء على كيلها، بناء على ما فيها من كيل. لو أن اشتراه الإنسان هكذا بالقطعة جزافا يبقى هذا ما عادش فيها إشكال إن شاء الله، لكن لما هو يعتمد على الكيل هذا هو محل الإشكال. ولذلك الحقيقة النهي هنا دال على المنع والتحريم، لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأصل في النهي، إن الأصل في النهي أنه يدل على المنع أي على التحريم، وإلا لقرينة صارفة قد تصرف للكراهة أو غير ذلك، فهذا يحرم عليهم. لكن الفقهاء اتفقوا على التحريم، لكن اختلفوا هل التحريم هذا يفضي إلى فساد العقد أم أنه مجرد إثم،
6: يعني اختلفوا في أثر التحريم هل يؤثر على صحة العقد أم لا.
3: نعم، وهذه الحقيقة قضية لعلماء الأصول في عموم النهي، هل النهي يؤدي إلى فساد المنهي عنه أو لا يؤدي إلى فساده وإنما هو مجرد الإثم،
6: يعني هل النهي يقضي الفساد يعني
3: نعم هل النهي يقضي الفساد أو أنه لا يقضي الفساد وإنما يقضي الإثم للمخالفة فقط والصفقة صحيحة. وهذه قضية عامة في النهي سواء كانت في المعاملات أو العبادات أو نحو ذلك، لكن لما نجوهني لباب المعاملات باعتبار إحنا الآن في التعامل والأداب العادات بصفة عامة، هني قالوا النهي هني للتحريم بالنسبة لبعض الفقهاء قالوا هذا النهي للتحريم الذي يقتضي الفساد، وما دام يقتضي الفساد يمنع من هذا. إذن لما هم اتفقوا على التحريم لما اتفقوا على التحريم اختلفوا في الأثر الذي بنى على هذا التحريم، لأن احنا كما معلوم عند علماء الأصول أن النهي قد يقتضي الفساد وقد لا يقتضي الفساد أي فساد المنهي عنه، وتكلم علماء الأصول على هذا المعنى سواء كان فيما يتعلق بالنهي في العبادات أو المعاملات. طبعا الآن كلامنا على المعاملات والعادات، المعاملات والعادات التي نهى عنها الشرع سواء كان ذلك على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في القرآن الكريم، هل يقتضي مجرد الإثم أو فساد هذا الفعل إذا كانه من باب العقود؟ بعض العلماء الحقيقة من غير المالكية قالوا هذا يقتضي الفساد، وطبعا لما نقول يقتضي الفساد مع الإثم شن بيترتب عليه؟ يترتب عليه وجوب الفسخ، والفسخ هو حقيقته أن يرد المال ويؤخذ الطعام، نقول أرد لفلوسه وخود
6: يعني
3: أنت
6: يرد المبيع إلى بائعه ويرد الثمن إلى المشتري
3: نعم هذا هو حق الفسخ، هذا هو حق الفسخ، وهذا اللي نسب هذا القول حقيقة لأبي حنيفة رحمه الله كما ذكره ابن عابدين في حاشيته. عندنا قول آخر والحقيقة هذا هو قول المالكية، قالوا النهي في مثل هذه الصورة لا يقتضي الفساد مع الإثم، يأتم الإنسان مع أن العقد صحيح
6: يعني ابتداء لا يجوز الإقدام عليه،
3: لا يجوز،
6: لكن بعد الوقوع يعتبر العقد صحيح.
3: هو العقد صحيح، نعم العقد صحيح، والفقهاء في هذه المسألة الحقيقة كان عندهم دقة في التفصيل كما ذكروا بأن النهي في المعاملات بصفة عامة إذا كان النهي لحق الله سبحانه وتعالى فإن الصفقة تقتضي الفساد ويبقى المال كأنه مسروق أو مغصوب، وإذا كان هو النهي لحق العباد يبدأ المال يعني يقتضي صحة العقد،
6: يمضي العقد
3: ويمضي نعم. العقد، وهذا لابد له من آثار. طبعا إذا كان هو حق الله عز وجل كالنهي إذا كانت الصفقة هي مشتملة على الربا أو الغرر أو الجهالة أو نحو هذا، فهذا حق لله عز وجل، حتى ولو رضي البايع والمشتري بهذا الفساد نقول لا هذا مش ليك أنت ترضى بالربا أو لا ترضى، أو ترضى بالجهالة مثلا باكو مسكر فيه سلعة يقول له خذها أنت والنصيب، نقول له حتى ولو كنت مرضي، لأن مرات أحيانا هذه الأشياء تجري على وجه المزاح وال وهكذا يعني تفعل أحيانا في بعض المواقف، نقول هذه مش من مش نحكم أنتم، مش
6: أو حد مثلا يكون مضطر يقول كأنه مضطر بناخذ وخلاص وراضي يعني راضي نعم بالربا هذا اللي
3: نعم مثلا
6: بزيادة
3: نعم نعم, نعم فنقول له أنت هذا مش مش
6: مش من حقك أنك ترضى يعني
3: مش من حقك أنك ترضى، هذا حق الله. فالأمور التي هي من حق الله عز وجل يبقى العقد فيها فاسد، المال المدفوع كأنه مسروق إذا أخذه البايع، والبضاعة التي استلمها المشتري كأنها كذلك مغصوبة، ما يترتبش عليها أثر نقل الملكية، لو مات لا تورث عنه، هذا المال ليس له، هذا إذا كان هو حق الله. أما إذا كان هو من حقوق العباد يبقى آثم، لكن العقد له أثر انتقال الملك، وهذا يشهد له فعل النبي صلى الله عليه وسلم.
6: كما مر معنا شيخنا في حال في لما تكلمنا عن مسألة المصرة،
3: نعم نعم
6: إن من حق يعني من حقه هو يمضي ولا ولم يمضيش يعني.
3: نعم
6: الخيار ليه يعني.
3: نعم وهذا هو قضاء النبي صلى الله عليه وسلم.
6: نعم
3: النبي صلى الله عليه وسلم في الأمور التي هي من حق العباد خير المظلوم.
6: نعم
3: هذا كما ذكرت مبارك الله في المصرات، كذلك في النجش.
6: نعم
3: كذلك في تنقي الركبان يخير الجانب المظلوم، العاقد المظلوم يخير، إن أراد أن يمضيها يمضي يمضيها، وإن أراد أن يرد يرد. إذن التخيير يقتضي تصحيح العقد.
6: نعم
3: تصحيح العقد زي الغش مثلا، أحيانا إنسان يشتري حاجة فيها شيء من الغش ولكن رضي بها من جانب من الجوانب ويمضيها، هو الإثم باقي على الغاش لكن العقد صحيح.
6: نعم.
3: فهذا الأمر كذلك بالنسبة لهذه المسألة عند فقهاء المالكية، العقد يمضي وهو صحيح وتنتقل به الملكية مع وجود الإثم في هذا. وهناك قول آخر الحقيقة وهذا فيه فسحة، لأن الآن المعاملات أحيانا بعض المعاملات المشبهة أو فيها شبهة أحيانا تفرض نفسها في بعض الأسواق.
6: نعم.
3: الحق فيه قول آخر وهو ينسب كذلك لفقهاء المالكية كما أردوا هذا للموطأ، قالت فرقوا بين النقد والآجل في الثمن.
6: نعم.
3: وهو منسوب للإمام مالك، إذا كان الثمن معجل.
6: شيخنا القول اللي قبله تبيش تذكره
3: اللي هو
6: أظن هذا هو القول الثالث، هو
3: القول الثالث
6: اللي هو
3: النقد
6: لا إن هو إن النهي لكراهة التحريم.
3: آه نعم
6: لدغت الفساد.
3: نعم نعم هو طبعا هذا يتبع
6: هو أظن
3: يعزز قول المالكية.
6: إيه
3: يعزز قول المالكية القول الثاني تبين ذكروه
6: هو إيه هو يعززه إيه؟ بحيث إنه مدلين هو، لكن في الترقيم الأقوال
3: إيه؟
6: توهنا القول الثالث اللي هو التفريق بين النقد والآجل
3: إيه؟
6: بعدين بعدها في القول الخامس
3: وهو قول إحنا طبعا قول إحنا في الأول بكل هذا خير إيه؟ الفسخ
6: كويس
3: عندهم قول تاني الكراهة من باب كراهة التحريم
6: إيه؟
3: وبتيلا تقضي الفساد، هذه خالفت قول المالكية أبو حنيفة، وهي عززت قول المالكية بأنها لا تقضي الفساد
6: إيه؟
3: لأنهم عندهم كراهة التحريم فيها إثم.
6: يا شيخنا نقصد هل هذا يعد قول تاني ولا هو نفس قول المالكية
3: اللي هو قال بعض العلماء
6: انت يعني لما عديته ايه عديته قول ثالث قول تاني يعني
3: لا مش هو قول يعتبر قول تاني القول الثاني غير جزء منه
6: ما الشيخ اللي بعد الصفحة اللي بعدها
3: ايه؟
6: بيكون هذا القول الرابع مش الخامس
3: عندك الحق
6: هيك
3: ايه عندك الحق
6: تمام به
3: عندك الحق
6: تمام
3: وهو راهو إما نحن كان بيعتبروه قول
6: أي يبدأ خلاص هذا عشان قلت أنا حسابك إن اعتبرته غير ما
3: مش مرقم
6: يعني
3: هو إحنا كان بنعتبره كراهة التحريم يبدأ ماشي مع قول المالكية
6: ماشي مع قول المالكية
3: إيه نعم
6: يعني إن التحريم يقضي الفساد يعني مش المقتضي الفساد
3: مش مقتضي الفساد بين ذكر وباحث بين بدأ جوزنا لكيفك تعال المالكي تعال الأحناف
6: إيه والله هو ممكن نذكر كتعزيز لقول المالكية بس قبل انتقال القول الثالث أذكر تعزيز الشيخ بس
3: تمام إذا نلغى الكلام
6: تاع تونا نلغي كل إيه
3: القول الثالث
6: نقول بس بعض الأحناف حتى هم عززوا
3: نعم
6: قولهم كان موافق للمالكية
3: تمام إذا هذا القول الثاني هو قول الفقهاء المالكية بأن النهي للتحريم ولكنه لا يقتضي الفساد، يمضي العقد وتنتقل ملكية الطعام وينتقل ملكية المال للبائع كذلك، ومع الإثم عليه بالاستغفار. والحق أن هذا القول وافقهم قول من أقوال الأحناف،
6: بعض علماء الأحناف،
3: أي بعض علماء الأحناف وافقوهم على هذا، لأن القول الأول للأحناف يقتضي الفساد عندهم. فبعض الأحناف قال هذه كراهية كراهة التحريم، قال هذا النهي لكراهة التحريم، وطبعا أنهم كراهة التحريم تقتضي الإثم ولكنها لا ترقى إلى فساد العقود. لا ترقى إلى فساد العقود، وبالتالي يعني حينئذ يمضي بها العقد. وهذا ذكر بعضهم قال إذا كان عندهم من حيث التأصيل أن المسألة كانت بطريق الأحاد، الحديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كانت بطريق الأحاد فإنها لا تقتضي القطع، القطع الذي يوجب فساد المنهي عنه. فهذا إذن هو قول الأحناف، عزز قول المالكية في صحة العقود مع ما فيها من إثم.
6: نعم، بارك الله فيك شيخ.
3: عندنا قول آخر حقيقة للمالكية كذلك، القول الثالث المالكية أنهم فرقوا بين النقد والآجل، النقد أنه يدفع الثمن الآن عند التعاقد، والآجل أنه يؤجل الثمن. وهذا القول الحق أنه منسوب للإمام مالك، وهذا فيه فسحة أكثر الحق، يعني نظرا لأن بعض الصفقات الآن يعني يشوبها شيء من الشيوع أحيانا في الأسواق، بيشري شيء صاحبه يقول له والله إحنا كيف مكيلينه مثلا، تولو كان يفقه الحكم الشرعي يستجيب البائع، أو أن المشتري يتركه إذا كان في سعة يمشي لغيره إذا كان ما بيش كيله يعني. لكن أحيانا يقول له إحنا كيف مكيلينه، أو مثلا شارينها خمس كيلات كان بتخدهم خلاص نعبوه لك وخلاص. فهني في قول الإمام مالك الحق، يقول إن كان هو الثمن معجل جاز البيع، الثمن معجل بحيث أنت تدفع له الآن،
6: نعم وقتي أحال يعني
3: أحال. أنت بتصدق تقول لما دام هم خمس كيلات خذها حق الثمن الخمس كيلات، أما إذا كان هو مؤجل فهذا يمنع
6: تدفع بعد شهر أو بعد أسبوع أو بعد.
3: أيوة نعم، كان مؤجل ممنوع، قال بأن فيه ذريعة للربا، كأنه رضي بالمصادقة لا لأجل إلا لأجل الدين، رضي بالمصادقة يعني صدقه،
6: يعني كأنه هو مرضاش بالتصديق إلا لأجل أنه برجيف الثمن، يعني
3: برجيف الثمن، وبالتالي يعني
6: قبل به وصدقه حتى لو كان ناقص ما عدلش عليه إيه؟ لخاطر هو مساعده ومرجيف الثمن يعني.
3: بالضبط نعم، في الأجل،
6: نعم
3: في الأجل،
6: في نعم في أجل
3: نعم، فهذا يبدأ
6: في أجل الثمن
3: نعم. وبالتالي لو كان القبض يعني عاجل بهذا القول ما فيش بأس. طبعا المسلم بيحتاط في السوق، لو كان استطاع أن يكيل عليه كيل جديد هذا هو الأحوط والأولى، وإلا على الأقل يعجل بدفع
6: نعم
3: الثمن.
6: وشيخنا الآن قد يعني يقول المستمع أو السائل، الكلام الآن كله على الكيل اللي نعم. هو بالكيلة
3: إيه؟
6: بالصاع أو بغيره من أدوات الكيل
3: نعم.
6: لكن هل ينطبق الأمر على حتى الوزن الآن؟ إن أغلب البيوع في الأسواق بالوزن
3: نعم،
6: ما هوش بالكيل يعني
3: نعم.
6: فهل حتى الوزن مطالب فيه بإعادة الوزن؟
3: هو لا شك، لأن هني العلماء ألحقوا به الموزون
6: نعم.
3: هو الحديث نص على المكيل
6: نعم.
3: نص على المكيل، لكن الفقهاء ألحقوا به الموزون، لأن هي العلة واحدة، العلة متحققة يعني في الموزون، بل ربما تلحق حتى المعدود. تو الموزون والمكيل هم شأنهم واحد باعتبار ظروف الوقت ينقصها، يعني كما ذكر التاجر بأن بعض البقوليات وبعض الأشياء تتآكل، وكما أنه ينقص كيلها كذلك ينقص وزنها
6: نعم.
3: والعدد كذلك قد يحصل فيه الغفلة، لأن نحن تقدم أن من العلة قد تكون غفلة وقد تكون مقصودة من البائع أنه ينقص الكيل، فكذلك قد ينقص العدد. فلو هو جينا لشيء معدود يقول والله يا عد لنا، على سبيل المثال البيض يباع بالبيضة، إذا كان ما هو حتى يشترى بالجزافا ويشترى بالكيل أو بالعد مثلا فهذا إذا كان هو بيشترى بالعد يعدهم مثلا
6: يعني كل يعني المقصود هو دفع الخصومات والخلافات اللي قد تطرأ، ودرء يعني الخلاف،
3: درء الخلاف نعم
6: بين البائع والمشتري نعم
3: نعم نعم. هذا إذا ما يتعلق بهذا يلحق به الموزون
6: نعم. بارك الله فيك شيخنا.
10: مستمعين الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
12: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
9: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى. ولا زال حديثنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. شيخنا، بعد أن عرفنا الصورة المقصودة بالنهي والحكمة والعلة من هذا النهي، لما كانت العلة اللي هي التحقق من المقدار ورفع الجهالة، أو العلة من النهي هي رفع الجهالة وتحقق من المقدار، أحيانا المشتري لا يحتاج لكيل جديد، لأنه هو المشتري الثاني هذا يكون حاضر الكيل الأول أو عملية الشراء للمشتري الأول، فيعني الكيل انكال قدامه ومتأكد منه. فهل يطالب المشتري الجديد في الحالة هذه لو كان هو حاضر الكيل الأول، هل يطالب أيضا بالكيل من جديد أم يقال أن الكيل الأول يكفي؟ تفضل شيخ.
3: الحق أن هذه المسألة ذكرها الفقهاء بأن المشتري لربما ناسب بأنه كان موجود، يعني عندما اشترى البايع الصفقة من بائعه الأول، لأن كان لعب دور المشتري في الأول البايع هذا،
10: نعم،
3: عندما اشتراها وكالها لربما يكون هو موجود أو مصاحب ليه، ثم بعد ذلك أراد هذا الذي شاهد الصفقة أراد هو الشراء لنفسه بذلك الكيل، فهل يشتريه بذلك الكيل أو لا؟ الحق أن نسب لابن الفقيه ابن القاسم تلميذ الإمام مالك رحمه الله، قال لا بد من كيل البائع له مرة أخرى، لا بد له من كيل آخر، وطبعا جاءت نصوص اللي أن يجري فيه الصاعان. وإن كانت الحقيقة يقولوا أحكام المعاملات هي معللة أكثر منها من أحكام الأشياء التعبدية،
10: نعم،
3: تو الأشياء اللي متعلقة بالصلاة والصوم هي تعبدية محضة، وبالتالي لا يمكن فيها تعليل ولا إعمال العقل. لا، ومع ذلك هني ابن القاسم قال ينبغي أن هو قال لابد له أن يعني أن يمر عليه الكيل من جديد، لكنه قيد هذا الأمر قال إلا أن يشتري على التصديق، قال هني فيسقط الضمان على البائع. نقول له يا مشتري أنت بتصدقه بالكيل الأول باعتبارك أنت حاضرة، ينبغي أن تسقط عنه الضمان. طبعا الضمان أحيانا إنسان يشتري الشيء ويفاجأ بأن فيه نقص أو كذا، فعليه أنه بيعود به للبائع لو صدقه وأقام عليه الحجة لإتمام مقدار المبيع، لإتمام هذا المقدار. لكن في مثل هذه الصورة يقول أنت راب تسقط الضمان ما دامك أنت رضيت الشرع قال لك كيل، وأنت يا مشتري رضيت بألا يكال من جديد بتاخذه وخلاص، لو أن لقيت فيه ناقص صاع أو ناقص مد لا تستطيع الرجوع. وذكروا لفقهاء الأحناف كذلك قول بلزوم إعادة الكيل، وكذلك لهم قول بجواز الاعتماد على الكيل الأول. والحق أن هذا ذكره الحنابلة، ويعني له لعل لهذا لأنه شاهد الكيل الأول، مادام شاهد الكيل الأول فهني عندهم لا بأس. لكن الحق ينبغي لمن أراد أن يعتمد على هذه الأقوال أن يكون إعادة الكيل يعني أو الشراء الجديد أن يكون قريب من حيث الزمن. من أراد أن يعتمد على الكيل الأول لأنه قال به الحقيقة، قالوا به بعض الفقهاء مادام كنت يا مشتري نقول إحنا شهدت البائع كيف شري وانت واقف معاه وعارف أن المقدار هذا 5 كيلات أو 6 كيلات بتعتمد على ما شهدته وانت الآن مطمئن لا بأس، لكن ينبغي أن يقيد بقرب الزمن. لماذا يقيد بقرب الزمن؟ حتى لا ينقص من خلال الفترة الزمنية الطويلة. فمثلا من حضر كيل مع المشتري وبكت هذا الطعام أو البقوليات كما ذكر ذلك التاجر شهر أو شهرين، هو لا يضمن أن يكون قد بقي بنفس الوزن وبنفس الكيل

0: على ما شهده.
1: شيخنا في صورة قد تحدث أن البائع قد يمتنع من الكيل الجديد، يعني يقول له لا ما عودش نكيلك، هذا راهو أنا يعني كايلة مكيلة، هذا أنا مكيلة وراهو مثلا 5 كيلات ومانيش معود لك الكيل من جديد، تاخذه باهي ماكش واخده أنت حر، ولو اخذته وطلع فيه نقص أنا اللي حنضمن لك النقص. يعني هل الاكتفاء بضمان البائع يكفي شيخنا؟
0: هو الحقيقة هذه المسألة يعني لو أسقط البائع الكيل باعتبار أن اعتمادا على ما كاله من قبل ويكتفي ويتكفل بإتمامي ويلتزم بالنقص
1: يضمن النقص،
0: يضمن يعني النقص. هني الفقهاء الحقيقة ذكروا قالوا إذا كان هو التزمه من طعام معين، طعام معين يعني قال له أني بكمل لك من هالكيس هذا أو من هالنوع هذا في صفته وجنسه، يعني هذه الحقيقة قالوا ما عنداش حق يترك الكيل الجديد، والحق أن هذا معين، لأن حتى من باب الجهل بمبلغ النقص، المراد بالجهل بمبلغ النقص أحيانا يقول له مش معقول أني كنت نتوقع أنه كان ناقص مد مثلا، كيف ينقص صاع، كيف ينقص صاع اللي هي 4 أمدد أو ينقص مثلا 2 أصع. فهذه إذا من هذا الباب أنه ما ينبغيش لي هذا. وكذلك إذا كان المبيع هو طعام بطعام تبقى له مشكلة أخرى، إذا كان هو قال لي والله أهو خذ 3 كيلات من الشعير وبدله لي ب3 كيلات أخرى من الشعير، وقال له هذا أنا مكيلة وكان في نقص تعال نكمل لك، أو حتى 3 كيلات أو 4 كيلات من الفول مقابل الشعير. طبعا هني بيرجع بيأتيني بينا إلى قضية الربا في الطعام، والطعام لابد فيه من المناجزة، لابد فيه من مناجزة الطعام بطعام، فإذا كان هو من نفس الجنس لابد من المماثلة والمناجزة زي الشعير بالشعير، وإذا كان هو فيها اختلاف قال لك كيل لي 3 مرطات شعير ونعطيك 2 مرات فول مثلا، فنقول له هني المماثلة ليست واجبة لكن المطلوب المناجزة، وهي أن تكون في وقت واحد. وطبعا لما هو بيعتمد على الكلام هذا نقول له هذه ممنوعة، لأن لو تفاجأت أنه ناقص صاع بيجي يكمله لك بعد حين، إذن لم تحصل المناجزة فوقعوا في ريبة الفضل أو في ريبة النسيئة في الطعام، في ريبة النسيئة في الطعام، وبالتالي بتكون هي ممنوعة على هذا الاعتبار لو كان هو طعام بطعام أو كانت شيء هذا بشكل نقول إحنا من طعام معين.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا الآن اللي يصير الآن في المحلات التجارية أن في بضائع تكون مكيسة أو موزونة من المصنع أو من خارج المحل أصلا، مكتوب عليها مثلا الوزن كيلوغرام، هل هنا المشتري مطالب أنه يوزنها قبل لا يشرها، يعاود وزنها من جديد، أو يطلب من صاحب المحل أن يوزنها له قبل ما يشرها منه، أم أنه يكتفي بالوزن المكتوب وخلاص؟
0: هو والله هذه هي مشكلة، ولكن لعل إحنا نبحث على الوجوه التي ذكرت هذا. لو جئنا لقول إمام مالك الذي قال لو كان شراه نقدا يبقى ما فيش باس،
1: نعم
0: لو شراه نقدا، أو كون الأمر هذا لو شراه بالقطعة بغض النظر عن الكيل والوزن، لو شراه بالقطعة من شيء 3 بكوات كم كذا، لعل يكون هذا حتى هو مخرج
1: هو الشيخنا مثلا في صاحب مثلا بعض السلع ما ينظرش فيها للوزن، يعني أو مثلا زي مثلا باكو مثلا جبنة بأنواعها ما ينظروش فيه للوزن في الغالب يعني،
0: نعم.
1: لكن في بعض السلع حتى الكلام عنها يكون بالوزن، مثلا كيلو دقيق كيلو سكر بالكيلو يعني يتكلموا عليها،
0: نعم.
1: وهي تكون مكيسة من المصنع أو من جهة التغليف والتعبئة، والوزن هو صعب في المحلات أن بيعاودوا يزنوه،
0: نعم.
1: يعني هي تشترى هي أنها على الوزن لكن من غير إعادة وزن. فهنا شيخنا حسب يعني فهمت أن لو نأخذ بالقول الثاني للإمام مالك أو المالكية يكون فيها يعني تخفيف على الناس،
0: ما فيش شك هذا اللي قال انه اشتراها بالنقد،
1: نعم
0: لو اشتراها بالنقد
1: ان غالب المشتريات تكون بالنقد،
0: نعم.
1: في البعض صح انه يكون فتح حساب عند المحل او بالدين لكن قليل، يعني
0: قليل. هو الحق نظر

0: لكون هذه الأقوال يشوبها جانب التعبد، فيحتاط الإنسان بقدر الإمكان ويلجأ إلى الأقوال الأخرى. طبعا الآن في باب المعاملات، زي باب الحج باب المعاملات، الآن بتجدد الآليات وكثرة الآليات احتاجت الناس لمعرفة الوجوه الفقهية، بحيث الإنسان لا يتعمد المخالفة، لا يتعمد المخالفة، وإنما لما يبقى فيه نقول إحنا فقيه معتبر له أن يستأنس بقوله ويتفق معاه بالفعل، يبقى هذا ما فيش باس، ما فيش باس. وهني يذكر الحقيقة، ينسبه هني لعطاء، ينسبه لعطاء قول بعدم التحريم الحقيقة، لأن هي حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل يأتينا في يعني حلقات أخرى فيه اللي ينهي فيها فعلا يقتضي التحريم، ولربما فيه اللي يمشي إلى مستوى يسمو فيه الإرشاد. الإرشاد لما نقوله هذا جانب فيه إرشاد، بمعنى أنه يخلو من الإثم ويخلو من فساد العقد، وإنما لو اتبعه الإنسان لكان خيرا له نقول إحنا. فقول لعطاء الحقيقة الحمد لله يقول بعدم الإثم وعدم فساد العقد، بل هو يذكره على سبيل الإطلاق، يذكره على سبيل الإطلاق. فإذا كان الإنسان زي ما بيشري نقول إحنا بيمشي للسوق الآن اللي كيله بالكيل المرطة وكذا وكذا، يحتاط ماذا به لما بيشري كيل، لما بيشري كيل، إلا إذا كان بيشري جزاف بيجي للقدس، بيشري القدس يقول له بكم القدس هذا
1: الكومة، هذه بكم ولا الصبرة بكم،
0: كومة، هذا لا يحتاج إلى كيل، بشرط أن يكون مجهول حتى عند البايع، لعل تأتي قضية شراء الجزاف هذا يكون مجهول عند البايع
1: في شروط، نعم
0: شو بشروطه، نعم، وتكون الأرض مستوية. فإذا ضاق الأمر أهو الحمد لله فيه من فقهاء اللي قالوا بعدم التحريم يشيل الإنسان،
1: نعم،
0: لا يكون آثما إن شاء الله بناء على قولك هذا الذي ينسب إلى عطاء. لكن في حال السعة كلما احتاط الإنسان لنفسه فهو الخير إن شاء الله.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور نفاتي موسى، بارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
3: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث، ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
4: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاثين لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني المسألة ما هيش أمر هين، راهم ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال، فالفتوى المعتمدة على جماهير أهل العلم في المذاهب الأربعة قلت بل حكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعاد تبين منه المرأة بينونة كبرى، يعني حتى تنكح زوجا غيرها، ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها، وهل ترجع بفاتحة، وحتى ولو سلمنا على قول الشاذ بترجع بعقد جديد، مش ترجع هكذا وخلاص، هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة، فقد بانت منه بينونة كبرى، وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا والى اخره, فالافضل لك ولها يعني اولا اتقاء يعني للحرمه, لان في الثلاثه وبعدين بعدها طلقتين يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله اعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثه وتطلق واحده وكذا, مساله اشكال كبير له او اشكال كبير. فالاولى بك ان لا ترجعها, تطيع حقوقها وتذهب الى حال سبيلك. هذا توجيه لي بالنصيحه والله اعلم.
1: قال شن حكم اطلاق اسماء الناس على المساجد؟ قال في مثلا مسجد من المساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان, ما حكم ذلك؟
5: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص, ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة, يقولوا مسجد الأصوال, مسجد النعاسة, مسجد طببة, مسجد البداوة, يعني كل عيلة, عيلة بداوي مسجد البداوة, عيلة صولة مسجد الأصوال, وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا. مثلا جامع الأصوال شهداء بدر, جامع اللماشين يقولوا للرحمة, وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا, وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم, إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا, هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم, بارك الله فيك شيخنا.
3: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب, واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه, فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
6: نعم, هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم, راه المسلم لي حق على أخوه المسلم. من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث, ألا يهجره فوق ثلاثة أيام, يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان, هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالذنب. عنده ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك, ما أدراك بهذا, ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه ذنب. حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء, لكن نقولوا لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم, دعاوى نسمعوا بها يدعو بها على صبح ربي, وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء, نسمعوا بأدعية يعني غريبة جدا, إن شاء الله تموت, إن شاء الله تنحرق, إن شاء الله تضربك سيارة, إن شاء الله كلام يعني يا لطيف, كلام يعني الحقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا, لأن ورد النهي عن ذلك, وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء, لكن معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الإزمان واحد من المشايخ لما دي العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك, إن شاء الله تولي عالم, إن شاء الله نشبحك إمام, إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما, هكي يكون الدعاء. يعني
7: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عنده والدته تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة, الضغط والسكر والقلب, فهل يعني يجوز لها الصيام؟ يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر, فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
8: لا, هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة, مرهقة, فالأولى لها أن تترك الصوم بل لربما يحرم عليه الصوم إذا كان هو يعني يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها، قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها، بل بتحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا هذه تفطر يعني، لكن عندها راهو العيب أدات، عندنا بدائل كثيرة. هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر، ما من أعظم الأعمال، من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم، لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية، مثل لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، استغفار كذا، فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم، واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية، واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن، بل هذه من أعظم الفرص. تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء، والله هذا شيء طيب، يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم، حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم، يعني راهو طلب العلم شيء من أعظم ما يتقرب به، من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة، وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر. فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي، كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور، ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شو نكمل الكم اللي حفظاته. فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة، الإصلاح بين الناس، تقول العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس، الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث، المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينها بالمعروف، يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها. لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقدريش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار، قد تكوني آثمة لعدم القدرة. فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه، وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم، حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم. فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار، استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله، ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والإنسان يموت على ما عاش عليه، الإنسان يموت على ما عاش عليه. فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد، أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد لله شيء قدير، يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم، واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ، وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس، وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقول في القرآن تشريه حتى لابس أو تشري بكوات أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جني مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
7: نعم شيخ بارك الله فيكم.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى متى نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه، المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال. وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك ما عادش تقدر تردهم. فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك وبعدين تمشي بالبطاقة، هيك تعتبروا عقدتوا عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرتوا استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
11: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
12: الإسلامية. نعم جيد.
11: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
12: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
11: تشجيع على المعاصي.
12: نعم،
11: تشجيع على المعاصي.
12: نعم، ذكر الخمر وذكر
11: نعم كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست امرأة معينة. نعم، امرأة عامة
12: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
11: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
12: بدايات
11: صحيح. طيب،
10: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو اولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطا، احنا المالكيه ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطا، وقتل الخطا يستوجب يعني الديه ويستوجب اصلا يستوجب ايضا الكفاره، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الديه، يدفع الديه كان قتل الخطا. والحقيقه يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه راه عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها، ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون. وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، راه أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، راه تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. راه عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها، راه مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل يعني روح إنسان. ردوا بالكم، الإنسان زي ما قلت لكم راه مش كل شيء دنيا ومش كل شيء جمع مال. الإنسان راه قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار، مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راوا مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
13: أم محمد من تجورة قال: هل يجوز للمرأة أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألهم في منظومة الإفتاء، تقول أني والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها أو أحيانا أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، والله تمشي المصراتة، والله مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك أني حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي امرأة كانت إن شاء الله، حتى امرأة تخدم على سيارتها وبتركبي معها داخل المدينة، لا حرج في ذلك إن شاء الله.
14: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: معنا اتصال شيخ. الأخ جريرة تفضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
1: نهارك مبارك.
0: أهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
1: ما فيش اللي بنسأل بخصوص في يوم الميدان، يعني من فترة فاتت مشيت أنا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسب القيمة على غسيل السيارة، فهمت؟
0: نعم.
1: فجيت بعد فترة بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معاه، لقيته مش موجود، يعني فهمت؟
0: نعم.
1: الحد ما عرفتش كيف نتصرف، يعني بصراحة هم مجموعة أعمال
0: ما عرفتهاش، يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمة اللي ناقصة، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
1: يعني قلت له راح نرجع لك، يعني نجيب
0: تمام
1: لك ال
0: بإذن الله، واضح. عندك سؤال ثاني؟
1: والله لا لا تمام
0: تمام، تسمع الإجابة من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي، وصل للعامل كانت ناقص عليه قيمة غسيل السيارة، وأساس توعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش ومظبط وعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف في القيمة هذه.
2: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقول احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 واخذها منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، والا قال لك جيبهم مره ثانيه، ها معناه انا ما سامحكش. تو احيانا انت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مره ثانيه، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مره ثانيه، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد انا حاطه في راسي ونقعد نخمم فيه باش بردهولك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه امانات راه والله ان شاء الله قرش، يا اما يعفو عنك ويسامحك او لا. نقول للاخ هداي انت مشيت للمكان هذا طبعا تعرف الاسبوع الماضي الاسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسال الجماعه اللي هناك، تسال المدير او المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان او شكله كذا او يعني، حتى اذا لم تعرفه او يعرفوه الجماعه تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم اجده، ربما هم يستطيعون الوصول اليه فيعني يردوا القيمه. اذا كان المسؤول او الواحد قال لك ايه عرفته واو تو اصحابنا بعتوهم معاه ولا غيره، تعطيهم الامانه هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، انت حر تبي تتصدق عليه باهي باش، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعت لي شيء وقال لك نبي فلوسي راك بتعطيهم له.
0: نعم
2: ايوه، والا يقعدوا امانه عندك. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
4: نعم.
3: يعني
4: نعم
3: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل،
4: ايه
3: هو المال مال شريكه يعني اللي معاه، فاعطاه مال يشتري بضاعه بعدين كان حصل تخفيض بسبب كثره البضاعه او شيء من هذا.
4: الاشكاليه شيخ خالد وين تحدث؟ في الورش وفي مجموعه وقت اكثر شيء في الورش او في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم نبي الناس يركزوا عليها والله أعلم. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا ولا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص. أنت هنا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، انت هو رب العمل، هذا قال رب العمل اعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وانت تشتغل معه وتاخذ في مقابلة معه. فالاصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال، راهو تخفيض يرجع لصاحب المال. وهذه جماعة المتاجر شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت الآن لما نحط سيارتي ولا أي آلة بنصلحها معاي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتاخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي يعني عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة الآن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر. المتاجر اللي يتعامل مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس، لأنه مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الأطراف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
0: نعم.
4: واحدة من اثنين هنا فيها أشياء ينبغي أن نلاحظها هنا. هلا يعني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تبيع

لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11:00.

0: 11 صباحا.
1: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده. لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك، معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقول بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبروا عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من الذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
2: الغناء قلنا عليه، يعني الغناء الأصل فيه ما هو؟ يعني الغناء هو عبارة عن رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونها حتى للحيوانات، الدواب يسموها يعني حذاء، نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد
3: الإسلامية. نعم، جيد.
2: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما يجوز مدحه فهي حرام،
3: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
2: تشجيع على المعاصي.
3: نعم،
2: تشجيع على المعاصي.
3: نعم، ذكر الخمر وذكر
2: كلها، ذكر النساء والخمر وما إلى ذلك. نعم، ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
3: نعم،
2: امرأة عامة.
3: يبدو بالغزل يعني في شعرهم.
2: نعم، ذكر الغزل لابد في البدايات.
3: بدايات
2: صحيح.
3: طيب،
1: الأخ خالد من طرابلس يسأل، قال، والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء، طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية، وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا له ما عندناش سرير، ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له، يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ. إحنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم. رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأوا عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير، غير اللي خايفين من القانون فقط. يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين، كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عنده واعظ في نفسه، وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا، احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بدأ الطب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، أراه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه، أراه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، أراه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، رأوا أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، رأوا تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. رأوا عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما عطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه، نقول لك أنا عالجه أول حاجة، أنت أول حاجة قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنة اللي أنت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبة بالثمن بعد ذلك. كان عنده أعطاك، وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقة، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل إياه. أراه الزكاة مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك، كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك، وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. رأوا مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، ومدام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تاخذ منه، لكن

0: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال في مثلا مسجد من المساجد لقاها اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
2: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك. يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب، مثلا المساجد في تجورة قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال، وهكذا. وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة، وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم، إلا لو كان فعلا قاصد الرياء بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم فالظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
4: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
5: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
6: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
7: الشيخ النفاتي موسى.
6: علم الشريعة باب.
8: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه.

0: اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فلا تفرط في قيام الليل، ولا تفرط في الشفع، ولا تفرط في الوتر، ولا في ركعتي الفجر، ولا في الرواتب، ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف. فالإنسان يستعين بهذه الصلوات، مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا
2: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
3: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
2: احفظ في الهيجاء حامله والله.
3: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا ربي فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: يا الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
3: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين وغنى من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن. إن يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول: اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته.
7: ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: مستمعين الأعزاء، تقدم إليكم إذاعة دار الإفتاء الليبية باقة من البرامج المسجلة، والتي يتناول فيها المشايخ الفضلاء عددا من التخصصات الدينية التي تفيد المستمع في حياته اليومية والعملية، فمنها ما يخص أحكام المال، ومنها ما يخص علم المواريث، ومنها ما يرجع بنا إلى التاريخ البعيد والقريب كتاريخ المسجد الأقصى. وكما نقدم لكم أيضا برنامجا في إعراب قصار سور القرآن وبعض البرامج الموسمية التي تختلف على حسب الأوقات، كالبرامج التي تخص الصيام وزكاة الفطر في شهر رمضان المبارك، بلغنا الله وإياكم هذا الشهر الفضيل، وأخرى تخص الحجاج في مواسم الحج. ونترككم الآن مع أسماء البرامج وأوقات عرضها.
1: قبل الفوات فمن يعيد من ورث العلم السعيد.
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
2: حلية اللسان يأتيكم يوم السبت
3: على تمام الساعة 8 مساء.
0: فقه الزكاة يأتيكم يوم الاثنين على تمام الساعة 6:30 مساء.
2: إسلام ومال يأتيكم يوم الأربعاء على تمام الساعة 6:30 مساء.
4: فقه الحديث يأتيكم يوم الخميس على تمام الساعة 6:30 مساء.
5: الذي باركنا حوله يأتيكم يوم الثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء عبر أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
1: إن يجمعوا مالا مديد فاغنى بعلمك واستفيد يا وارث العلم السديد.
6: سائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو علي، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
7: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق 3 ألا يهجره فوق 3 أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش. خلاص صارت وبعد 3 أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء، بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم. ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك؟ ما أدراك بهذا؟ ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء. ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هك يكون الدعاء يعني.
8: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عند والدته تبلغ من
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: الأخ محمد من مصراتة يسمع عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده مكينة يأخذ منا الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب. الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية. شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل
2: تسعين فاصلة تسعة FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا.
2: تسعين دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. هذه الحلقة إعادة.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا.
9: أنتم تستمعون

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا.
1: هذه الحلقة إعادة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر نايلسات. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. استقبل أول اتصال. سيد مراد، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل سيد مراد.
4: شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول موضوع على الجحد بين مدينتين، يعني بالأحرى بين مصراتة وطرابلس، موضوع الصلاة يعني والقصر.
3: أنت وين مقيم؟
4: طبعا من طرابلس، في طرابلس، لكن نمشي يعني مصراتة مرة بعد شهر مرة شهرين، عندي بحكم شغل غالي. موضوع الإمام اللي يمشي فيه يعني نفسه في اليوم اللي يمشي فيه، يعني السفر اللي فيه، يعني السنة، يعني نقدر، يعني مش ساعة، بنقدر صلاة كاملة.

0: يعني نعرف الموضوع هذا يعني في المشي يعني، وقديش نقعد يوم نقصر او في نفس اليوم نفسه وما نقصرش مره واحده يعني. مأجر حوش يعني في الصلاة، عندي حوش مأجر يعني سنوي مش شهري او يومي، مأجر عندي سكن خاص في الصلاة. هذا النقطة الأولى.
1: مش متزوج
0: النقطة
1: فيه،
0: الثانية
1: ما عندكش
0: شيخ عندي
1: عيلة
0: استفسار، احنا عندنا عقود
1: يا سيد
0: مع
1: مراد؟
0: الدولة، يعني في رياضة، يعني رياضة تاخذ نسبة 3% من العقد، نسبة العقد الكامل تاخذ
1: الدولة
0: نسبة
1: تاخذ،
0: 3%،
1: الدولة هي اللي تاخذ في 3%،
0: تاخذ نسبة 3% مضبوطة
1: ضرائب ولا شنو هذا؟
0: ما يعرفش ضرائب عقد او ما يعرفش عقد. كرة قدم من الاخير يا شيخ، كرة قدم اتحاد الكورة ياخذ نسبة 3% من العقد، من قيمة العقد. فتبدا انت والنادي اللي انت متعاقد معاه، يعني مثلا متعاقد معاه ب 50,000، تكتب في العقد 10,000، مش تنقص النسبة بينك اللي بتاخذها الدولة منك. هل هذا يجوز او ما يجوز؟
1: يعني انت لاعب كرة قدم.
0: ايه مضبوط.
1: باي، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك.
1: سيد محمد،
0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: شيخنا كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك.
0: شيخ انا بقول لك نخدم في شركة أدوية، ما هي؟ نخدم كمندوب أدوية.
1: با
0: واحنا المندوبين نمشي ناخذوا الاصناف بتاع الشركة نعرضوه مع الصيدليات.
1: با
0: يسحبوا منا احنا في الصيدليات، والشركة تعطينا في نسبة. طب خلاص لو دفعت مش كاش.
1: معلش عاود لي، انت تخدم في شركة أدوية.
0: اها.
1: با
0: والشركة تعطينا في الاصناف نمشي احنا نسوقوهم.
1: يعني انت تسوق لروحك ولا للشركة؟
0: لا للشركة.
1: با
0: ولما نبيعوا احنا الشركة تعطي فينا في نسبة.
1: يعني راتبكم نسبة ولا هذه فوق الراتب؟
0: لا هذه راتبنا نسبة، احنا ما عندناش تابع.
1: ايه تمام. با
0: هل هذا يدخل في باب البيع ما تملك ولا عادي؟ جاي
1: بتسمع الإجابة.
0: بارك الله
1: يعني
0: فيك.
1: انت تمشي تبيع للشركة ما تبيعش لروحك؟
0: لا نبيع للشركة انا اخلص عطلية نسبة شركة.
1: تمام، انت بعت بألف جنيه مثلا عندك 10% تاخذ 100 دينار، بعت بألفين تاخذ 200 وهكذا.
0: ايوه
1: تمام، تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
0: بارك الله فيك.
1: ماشي ماشي، السلام عليكم. رأت شهر ولا شهرين وعندي حوش مأجرة، نقدر نقصر ولا كيف؟ واني نقدر نصلي الصلاة كاملة. بالنسبة للسفر، إذا كان ليس عندك زوجة في البيت الآخر وانت عارف من البداية أنك ستبقى شهرا كاملا أو شهرين أو أكثر من 4 أيام كاملة، في هذه الحالة يجب عليك إتمام الصلاة بمجرد دخولك للبيت، مجرد وصولك للمكان هذا تتم الصلاة. وانت في الطريق هل تتمها أو تقصرها؟ الأفضل أنك تقصر، لأن لما عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا يعتبر صدقة ورخصة من الباري عز وجل، فخسارة أن الإنسان يسيبها. هل تبطل لو صلى كاملة؟ في مذهبنا والشافعية والحنابلة لا تبطل، عند الأحناف لازم ما تصلي قصر، لازم ما تصلي قصر، لكن عندنا احنا في مذهبنا كانك صليتها تامة تركت الرخصة وصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى. إذن في بمجرد وصولك للبيت، إذا كنت ستبقى يوما أو يومين أو 3 أو حتى 4 أيام ليست كاملة، يجوز لك قصر الصلاة. إذا كنت ستبقى أكثر من 4 أيام تتم الصلاة بمجرد الوصول، يعني أنت تقصر الصلاة في الطريق فقط بمجرد الوصول. يعني حتى لو مثلا أني طلعت أذان الظهر من طرابلس وصلت قبل العصر لمصراتة، حتى الظهر اللي كانت في الطريق بدأ ما وصلت للبيت، حتى الظهر اللي كانت في الطريق نقدر نقصرها، ولكني لم أقصرها حتى وصلت. في هذه الحالة يجب أن تتم الصلاة لأنك الآن صرت مقيما. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني،
2: هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. استقبل أول اتصال. سيد مراد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل سيد مراد.
3: شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول الموضوع على الجحد بين مدينتين، يعني بالأحرى بين مصر وطرابلس، موضوع الصلاة يعني والقصر.
1: أنت وين مقيم؟
3: أنا طبعا من طرابلس، حكم في طرابلس، لكن نمشي يعني مصر مرة بعد شهر مرة شهرين، عندي حكم شوف الغالي.
2: هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. استقبل أول اتصال. سيد مراد، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل سيد مراد.
3: شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول الموضوع على الجحد بين مدينتين، يعني بالأحرى بين مصر وطرابلس، موضوع الصلاة يعني والقصر.
1: أنت وين مقيم؟
3: أنا طبعا من طرابلس، حكم في طرابلس، لكن نمشي يعني مصر مرة بعد شهر مرة شهرين، عندي حكم شوف الغالي. موضوع الإمامات اللي يمشي فيهم، يعني نفسه في اليوم اللي يمشي فيه، يعني السفر اللي فيه، يعني نبت السنة، يعني نقدر يعني مش ساعة بل نقدر صلاة كاملة. يعني نعرف الموضوع هذا يعني في المشي، يعني وقداش نبعد يوم نقصر أو في نفس اليوم نفسه وما نقصرش مرة واحدة، يعني مأجر حوش يعني في الصلاة، عندي حوش مأجر يعني سنوي مش شهري أو يومي، أشهر عندي سكن خاص في مصر.
1: مش
3: نقطة الأولى.
1: مش متزوج.
3: النقطة الثانية
1: ما عندكش عيلة.
3: إحنا عندنا عقود
1: السيد مراد
3: مع الدولة. الدولة يعني في رياضة، يعني رياضة تأخذ نسبة 3% من العقد.
1: الدولة تأخذ 3%. الدولة هي اللي تأخذ في 3%.
3: تأخذ نسبة 3% مضبوطة.
1: ضرائب ولا شنو هذا؟
3: ما يعرفش ضرائب عقد أو ما يعرفش عقد. كرة قدم من الأخير يا شيخ، كرة قدم الاتحاد الكرة يأخذ نسبة 3% من العقد، من قيمة العقد. فتبدأ أنت والنادي اللي أنت متعاقد معاه، يعني مثلا متعاقد معاه ب50,000، تكتب في العقد 10,000 مش تنقص النسبة بينك اللي بتاخذها الدولة منك. هل هذا يجوز أو ما يجوز؟
1: يعني أنت لاعب كرة قدم.
3: إيه مضبوط.
1: باي تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
3: بارك الله فيك.
1: سيد محمد،
4: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: شيخنا كيف الحال؟
1: الله يبارك فيك.
4: شيخ أنا بقول لك نخدم في شركة أدوية، ما هي؟ نخدم كمندوب أدوية.
1: با.
4: وإحنا المندوبين نمشي نأخذوا الاصناف بتاع الشركة نعرضوه مع الصيدليات.
1: با.
4: يسحب منا إحنا في الصيدليات. وشركة تعطيني في نسبة. طب خلاص هو دفعات مش كاش.
1: معلش عود لي، انت تخدم في شركة أدوية.
4: أها.
1: با.
4: وشركة تعطيني في الأصناف نمشي حنين نسوقوهم.
1: يعني انت تسوق لروحك ولا للشركة؟
4: لا للشركة.
1: با.
4: ولما نبيعوا احنا الشركة تعطيني في نسبة.
1: يعني راتبكم نسبة ولا هذه فوق الراتب؟
4: لا هذه راتبنا نسبة، احنا ما عندناش ثابت.
1: ايه تمام. باه
4: هل هذا يدخل في باب البيع ما تملك ولا عادي؟ يعني
1: بتسمع الإجابة. يعني بيك. انت تمشي تبيع للشركة ما تبيعش لروحك.
4: لا نبيع للشركة انا. ايه. ونخلص عطلية نسبة شركة.
1: تمام انت بعت بألف جنيه مثلا عندك 10% تاخد 100 دينار، بعت بألفين تاخد 200 وهكذا.
4: ايوة
1: تمام. تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
4: بارك الله فيك.
1: ماشي السلام عليكم. راتا شهر ولا شهرين وعندي حوش مأجرة، نقدر نقصر ولا كيف؟ واني نقدر نصلي الصلاة كاملة بالنسبة للسفر؟ إذا كان ليس عندك زوجة في البيت الآخر وانت عارف من البداية أنك ستبقى شهرا كاملا أو شهرين أو أكثر من 4 أيام كاملة، في هذه الحالة يجب عليك إتمام الصلاة بمجرد دخولك للبيت، مجرد وصولك للمكان هذا تتم الصلاة. وانت في الطريق هل تتمها أو تقصرها؟ الأفضل أنك تقصر، لأن لما عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له ما بالنا نقصر الصلاة وقد أمنا، ما بالنا نقصر وقد أمنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فهذا يعتبر صدقة ورخصة من الباري عز وجل، فخسارة أن الإنسان يسيبها. هل تبطل لو صلى كاملة؟ في مذهبنا والشافعية والحنابلة لا تبطل، عند الأحناف لازم ما تصلي قصر، لكن عندنا حنيف مذهبنا كانك صليتها تامة تركت الرخصة وصلاتك صحيحة بإذن الله تعالى. إذن في بمجرد وصولك للبيت إذا كنت ستبقى يوما أو يومين أو 3 أو حتى 4 أيام ليست كاملة يجوز لك قصر الصلاة. إذا كنت ستبقى أكثر من 4 أيام تتم الصلاة بمجرد الوصول، يعني أنت تقصر الصلاة في الطريق فقط بمجرد الوصول. يعني حتى لو مثلا أني طلعت أذان الظهر من طرابلس وصلت قبل العصر لمصراتة، حتى الظهر اللي كانت في الطريق بدأ ما وصلت للبيت، حتى الظهر اللي كانت في الطريق نقدر نقصرها ولكني لم أقصرها حتى وصلت، في هذه الحالة يجب أن تتم الصلاة لأنك الآن صرت مقيما. هذه الأمر الأول. الأمر الثاني يعني فيها مشاكل أكثر من اللي أنت تقول فيها. أول شيء الاحتراف في كرة القدم عند دار الإفتاء يعني محرم ومال بدون فائدة لأنه على له والله غير منتفع به شرعا. ممكن يقول يجوز للإنسان أن يلهو أحيانا لأن يروح على نفسه بهذا اللهو كذا، هذا جائز. أما أنك تتخذ حرفة وتعيش منه وتاكل وتشرب منه فهذا ممنوع عند دار الإفتاء. زيد اللي أنت تقول عليه هذا تزوير وتحايل، الدولة تبي من عقدك 3% أني نديرها 10,000 بدل بنديرها 50,000 نديرها 10,000 باش ياخذوا مني 30 جنيه بدل ياخذوا مني مثلا 150 دينار. هذا تحايل وتزوير زيادة في الإثم على الإثم الأصلي. زيادة في الإثم على الإثم الأصلي. فننصحك الآن إذا كانت بتلعب ولا كذا اجعلها من قبيل الترفيه على النفس وليس من قبيل الاحتراف ومن قبيل التأكل بها. عندنا سيد نور الدين.
5: نفس وليس من قبيل
1: السلام عليكم
5: ومن قبيل التأكل بها.
1: يا سيد نور الدين
6: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله. بالله نقص الراديو بش. أيوة تمام أيوة.
6: عندي سؤال يا شيخ.
1: تفضل.
6: الله يزيد فضلك. عندي سؤال، عندي شركة ومصلحة الضرائب تاخذ عقد في بداية الشغل تاخذ 2% على عقد
1: 60%.
6: أيوة
1: الدولة تاخذ كم؟
6: تاخذ 2% في العقد.
1: 2% على العقد.
6: على ضرائب 2%
1: كويس. باه.
6: لكن هم جايين النظام صار 12 انك انت تجيز دي الميزانية ختمية وكان عليك الكسابات اللي هي سنوية ويجروا مرتبات ولا اجي تخلصها تمام.
1: باه.
6: فلما تعطل شوي تبدي ما تجيبش الميزانية يعطوك زي ما تقول لا شراب لا شراب لا شراب لما تعطل انت شوية تبدي

0: أشتغل في شركة أدوية كمسوق للشركة، وعلى قدر مبيعاتي تعطيني الدولة راتبي أو الشركة تعطيني راتبي. يعني زي ما قلنا في السؤال، يعطوني بضاعة مرات بمئات الألاف، نمشي بعت بخمس ألاف يعطوني راتبي مثلا 500 دينار، بعت بثلاث ألاف يعطوني 300 دينار مثلا 10%، بعت بألف يعطوني 100، ما بعتش بكل ما يعطونيش، بعت بمئة ألف يعطوني 10,000، وهكذا مجرد مسوق. فيسأل هل هذا بيع ما لا يملك، باعتبار أنه هو لا يملك البضاعة، هو مجرد عامل للشركة. كلا، هذا ليس من بيع ما لا يملك، بالعكس، أنت هذا تبيع للشركة ولا تبيع لنفسك، وبالتالي لا يدخلها بيع ما لا يملك. اللي تبقى المسألة أجرتك أنت اللي تأخذ فيها، لأنك أنت مجرد وكيل، وكيل في البيع، لأن الشركة وكلاتك، مش أي واحد يمشي بيع، وكلاتك أنت أنك تبيع وتأخذ في أجرة على هذه الوكالة. الأجرة على الوكالة جائزة، لا حرج فيها بإذن الله تعالى، والأجرة لما تكون بالنسبة، حتى وإن كانت ليست معلومة في البداية، لكنها مقبولة. كما سيأتي عندنا اتصال سيد نور الدين، تو نسمع فيه. قلت أنت الدولة تأخذ في الضرائب 2% على العقد،
1: تأخذ بداية الشغل تأخذ العقد 2%،
0: باه،
1: ولما أنت طبعا عندك التزامات سنوية، هو مديرك يجور مرتبات يا أخي، فما لما أنت بتجيب خلاص عندك نسبة بياخذها منك،
0: باه،
1: لما أنت ما أنت تعطل نقول في نهاية السنة يطلعك 30,000، لما أنت تعطل بتجيب تخلص بعد سنة بعد جهارة تصاعدية يطلع لك بدأ 30,000 يطلع لك 60,000. هل أنا إذا خلصتهم هي أتم في الربا هم أو هم يتحملوا المسؤولية كدولة؟
0: بها تسمع الإجابة بإذن الله تعالى.
1: بارك الله فيك.
0: ماشي. قلت مسألة الأجرة بالنسبة، الأجرة بالنسبة هذه في بعض المسائل في عند المالكية يعتبرونها غير معلومة، ومن شروط الأجرة عندنا أن تكون معلومة. يعني مرات نخدم يوم كامل ما نبيعش حتى حاجة، ما نطلعش حتى قرش، نخدم يوم نبيع ب10,000 تبدأ أجرتي 1,000، نبيع ب5,000 تبدأ أجرتي 500، نبيع بمليون تبدأ أجرتي 100,000 مثلا. فالأجرة هنا غير معلومة، لكن أجاز المالكية في كثير من المسائل مسألة النسبة، ودار الإفتاء الليبية الآن تجيز الأجرة بأخذ النسبة، لأنها هي التي تحقق العدل بين الناس. يعني مثلا الآن أني بنعطي سيارتي لواحد يخدم عليها، لو قلت له جيب لي 1,000 جنيه والباقي ليك، يدمر السيارة في شهرين، يقعد يخدم بها ليل ونهار باش يجيب لي 1,000 جنيه، هو ياخذ 10,000، فاني نتضرر صاحب السيارة. ولو قلت له مثلا انت اخدم ب1,000 جنيه والباقي ليا، يعني تابتات ليك الأجر، تكتابت 1,000 جنيه والباقي ليا، يقعد يترقد معاش يخدم بكل. علاش؟ لأن 1,000 جنيه مضمونات. لكن لما نجعلوها بالنسبة تحقق مصلحة للطرفين، هذاك ما يقعدش يترقد لأن كل ما يبي يخدم يبي يحصل أكثر، وما يضغطش على السيارة أكثر من لازم لأنه يبيها تعيش، يبيها تعيش معاه باش تستمر معاه الأجرة. فمسألة النسبة هذه جائزة بإذن الله تعالى، حتى لو لم يجزها المالكية، لكن المتأخرون منهم يجيزونها، وهي التي تحقق الفائدة للعامل ولربي المال، فلا حرج فيها بإذن الله تعالى. والجهالة متاحة، وإن كانت فيها نوع من الجهالة، لكن النسبة غالبا ترفعه، لأن هم المسوقين يعرفوهم في الغالب يبيع بين 5,000 و10,000، فيكون راتبة بين هذين الأمرين. صعب إن مرة ما يبيعش بكل ومرة يبيع بمليون، هذه بعيدة شوية، وبالتالي فيها نوع من العلم. أخرج إلى

0: فاصل قصير ثم أكمل الإجابة عن بقية الأسئلة بحول الله وتوفيقه. السيد نور الدين يسأل على الضرائب في الدولة. الضرائب في الدولة تصاعدية، مثلا في نهاية السنة قدروا لك زي ما قال هو مثلا 30,000 وعندك فترة سماح شهر، لو فت الشهر هذا يبدو 40,000، عندك شهر تاني لو فت الشهر يبدو 50,000 وهكذا. هل هذا جائز أو غير جائز؟ أو هو الإثم عليني ولا الإثم على الدولة؟ بداية الإثم على الدولة، لأن هذا تطبيق جائر أو هذا حكم جائر، لأنه يؤدي غالبا إلى الربا، لأنه هو الآن بمجرد النجوك وداروا عليك الربط الضريبي ولا ما نعرفش إن يقولوا له، قالوا لك الدولة تبي منك 30,000 زي ما قال هو مثلا. الآن 30,000 هذا دين تريده الدولة على المواطن، لما يقولوا لك والله تتعطل شهر أراه بيولي 40,000، ولما تتعطل شهرين بيولي 50,000، ولما تتعطل سنة بيولي 300,000، هذا هو ربا الجاهلية. أنظرني وأزيدك، أنظرني بمعنى رجيني في الأجل وأزيدك في الثمن، يأخذ منا 1,000 جنيه إلى شهرين، يجي بعد شهرين يقول له والله ما عندي توا 1,000 جنيه، يقول له أنظرني وأزيدك، خليهم بعد 6 شهور تانيات ونعطيك 1,100، ولا خليهم لسنة تانية ونعطيك 1,200 ولا 1,300 ولا 1,500، هذا هو ربا النسيئة. وبالتالي الدولة قد أتمت بفعل هذا الأمر، ما كيف نجبر الشخص على أنه هو يدفع؟ أكيد عندك طرق أخرى، جيت تسكر له، تمنع من الترخيص سنة، المهم عندك طرق أخرى غير الربا تستطيع أن تصل بها إلى حقك. الآن هل عليني إثم ولا ما عليش إثم؟ إذا استطعت أن تدفع في خلال مدة السماح ولم تدفع وزاد عليك الأمر، وهذا غالبا لا يكون، هو ماذا بي يعطي 30,000 ويفتك منهم خير من يعطي 40,000، فاللي عنده 30,000 غالبا مش حيستنى ويفوت فترة السماح باش يزيدوا عليه، لكن إذا كان عنده وفاء، إذا كان عنده وفاء للدين ولم يفعل حتى تجاوز فترة السماح وزاد عليه الدين مقابل الزمن، أراه هو يأتب والدولة تأتب. الدولة التي أنشأت هذا القانون الذي يؤدي غالبا إلى الربا تأثم، والشخص الذي أخر حتى أوقع نفسه في الربا يأثم. أحيانا قد لا يستطيع، يكون هو البرة وقت الشهر هذاك، ولا مريض، ولا ما عنده سيولة، ولا ظروف تعب، المهم لظرف معين لم يستطع أن يسدد فزاد عليه الدين مقابل التأخير في الزمن، هذا الإثم ليس عليه هو وإنما على الدولة الجائرة. فإذا وافق الدولة في التأخير مع استطاعته للدفع يأثم هو وتأثم الدولة أو المشرعون الذين قاموا بتشريع هذا النص الجائر المحرم الجائر. وإذا كان لا هو حدث التأخير جبرا عنه لظرف من الظروف اللي قلتها، مرض ولا قلة سيولة ولا قلة مال ولا سفر ولا غيره، تأتم الدولة دون المواطن. إذا كان في اتصالات أخرى، السيد محمد يبدو أن انقطع عن الاتصال. سيد محمد إذا كان يستمع إلينا يعيد الاتصال. الآن ما كفارة اليمين الغموس؟ أسئلة واردة عبر البريد. قال ما كفارة اليمين الغموس؟ اليمين الغموس هي التي يحلفها المسلم كاذبا متعمدا الكذب، صار عليه ضغط في جهة معينة يقولهم والله إلا درت هذيك الحاجة، وهو لما حالف يعرف روح أنه يحلف ويعرف روح أنه كاذب. هذه تسمى اليمين الغموس، والعياذ بالله. قيل أنها تسمى بالغموس لأنها تغمس صاحبها في النار إلا إذا تاب وقبل الله توبته، أو تغمس صاحبها في الإثم. هل تكفر أو لا تكفر؟ عندنا اليمين إما أن تتعلق بماض، والله إلا درت وهو ما دارش ويعرف روحه ما دارش، هذه متعلقة بالماضي. والله لما ندير، هذه متعلقة بالمستقبل، مندير في المستقبل، وهو لما حلف عارف روحه ما يبيش يدير. والله إلا ندير كلمة تقرأ أنت، والله إلا نقرأ وهو ما يقراش، هذه متعلقة بالحاضر. البيت يقول كفر غموسا بلا ماض تكون، كفر غموسا بلا ماض تكون، يعني اللي تحلف عليها في الماضي هذه ما فيهاش كفارة إلا التوبة، وإن لم تتب إما أن تغمس في النار وإما أن تغمس في الإثم. فلان كذا، والله لا درت الواجب يا أستاذ، لكن راح أنت حلفت على أمر ماضي وانت كذاب وتعرف روحك تحلف، هذه يمين غموس لا كفارة فيها. كلمك بوك تقول والله لا نقرأ وانت ما تقراش وعارف روحك تحلف، هذه يمين غموس متعلقة بالحاضر، نقرأ تو الآن، هذه فيها كفارة. مع التوبة تحتاج إلى كفارة. أو المتعلقة بالمستقبل، دير هذيك الحاجة باهي والله لما نديرها، وانت عازم في قرار نفسك انك انت ما تبيش تديرها، هذه يمين غموس تجب فيها التوبة وتجب فيها الكفارة ايضا. اذن اليمين اما ان تتعلق بماض، واما ان تتعلق بحاضر، واما ان تتعلق بمستقبل، وبينت الامثلة متاحة. اذا تعلقت بماض، هذه هي لعل أخطرها، فيها الإثم وهو الغمس في جهنم، ولكن لا كفارة فيها إلا إذا تاب المسلم طبعا وقبل الله توبته، هذه الماضي لا كفارة فيها. المضارع اللي هو يتكلم على الحال، والأمر اللي هو يتكلم على المستقبل، إذا حلف يمينا وهو يعلم أنها كاذبة، في هذه الحالة تسمى يمينا غموسا ويجب عليه الكفارة، يجب عليه الأمران. هذا ما يتعلق باليمين الغموس. سؤال آخر قال ما معنى قولهم أذان مالكي، أذان مالكي وأذان حنفي؟ المسألة متعلقة بكيفية الأذان. بعض الناس يظن أنها متعلقة بالتطريب، يعني اللي يدن عادي الله أكبر الله أكبر يقولوا له مالكي، واللي يقول الله هذا متاع التطريب يعني نخم في الأذان يقولوا له حنفي. ليست هكذا المسألة، إنما المالكية يكتفون بالله أكبر الله أكبر في البداية، واللي يسموا فيه حنفي هو قد لا يكون حنفيا، مش عارف لعل حنبلي، اللي يقولوا حنفي كبر الله أعلم، طبعا ما نعرفش. المهم غير المالكي كبروا 4 مرات، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. المالكية عندنا التثويب، اللي هو بعد ما تقول الله أكبر الله أكبر تقول بشوية أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يمد بها صوته. يعني لولا هذه يسمعوها اللي في المسجد بس، ولا اللي قريبين في حرم المسجد، أما البعاد ما يسمعوهاش. ثم يرفع بها صوته الشهادة، يرفع صوته بالشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله مرتين بصوت عالي، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين بصوت عالي. هذه عند المالكية، وهذه من رواية عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن رواية معاوية ابن أبي سفيان، وأخذ بها المالكية لعلها مع عمل أهل المدينة. الحنفي ما عندهمش، يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم يمد صوته مباشرة بأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا هو الفرق بين الأذان المالكي وما يسمى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وإن أنت شئت جعلت الصعب سهلا. اللهم سهل علينا كل أمر عسير برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الإخوة المستمعون والمشاهدون الكرام، أرحب بكم في برنامج فتوى الذي يأتيكم عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM وعلى التردد 97.9 FM، ويأتيكم أيضا عبر قناة دار الإفتاء الفضائية على التردد 111.37 عمودي على قمر النايلسات. نستقبل اتصالاتكم عبر الأرقام 092-092-15-0 092-092-16-0. استقبل أول اتصال. سيد مراد، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. تفضل سيد مراد.
1: شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول موضوع أنا قاعد بين مدينتين، يعني بالأحرى بين مصراتة وطرابلس، موضوع الصلاة يعني.
2: هذه الحلقة إعادة، تستمعون الآن إلى

0: شيخ، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول الموضوع على نجاح بين مدينتين، يعني بالأحرى بين مصراتة وطرابلس، موضوع الصلاة يعني.
1: هذه الحلقة إعادة، تستمعون الآن إلى
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في أحاديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا

وسلم من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا

0: ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني مكاسب هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس، إن كانوا حريصين الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب، فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تسأل عن حكم خروج المطلقة في عدتها نهارا للعمل ولقضاء حاجاتها الضرورية.
3: الخروج للعمل المطلقة جائز زي ما قلنا، هو تقدم السؤال هذا. الأمر اللي كان الزوج قبل الطلاق يعني معتاد أنه عاطي فيه الإذن، نقول إحني عاطي فيه الإذن تخرج لعملها، تخرج للمحيط اللي معروف عندهم، كانت تمشي تشري حاجة من دكان، تمشي للطبيب، تمشي لكذا، هذه تمشي حركتها المعتادة لما كانت في حياتها الزوجية. لكن لو أنا بدير حاجة جديدة أو كانت شيء معتاد تستأذن فيه الزوج تستأذن، وإن كان هم بيقول في خصومة ومغاضب، لكن يقولوا شأن المسلم أن ينصف الزوج لما هو قالوا له: زوجتك بتستأذن منك في اللي بتمشي هي وأبوها لمكان معين ولا غيره لأقربهم، وفي اللي عندهم مزرعة قال بتمشي مع أبوها ولا غيره. فينبغي من الزوج ما يكونش متعسف، اللي يعرف فيه مصلحة غير ما تباتش برا يعطيها الإذن، لا بأس، هو هذا الأولى، لكن هي تتقيد بما كانت عليه.
2: نعم شيخنا.
4: 90.9 FM
5: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة

0: دار الإفتاء الليبية.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: قال أثناء شراء باقات الإنترنت من شركة المدار، أثناء شراء الباقات هو قال حسب كلامه أنه يطلع لك أن الباقات الشهرية مثلا 6 جيجا ب20 دينار، الباقات الشهرية مثلا يعني، لكن الباقات الإنترنت اليومي اللي هي الصلاحية اليومية ما يطلع لكش فيها حسب كلامه هو قال يطلع لك كم التكلفة، لكن ما يطلع لكش كم كم جيجا ولا كم كم الحصة يعني. بينما هو في أظن في الواقع يعني بشكل عكسي، ممكن هو خانات التعبير يعني، يطلع لك كم كم الحصة لكن ما يطلع لكش كم كم السعر أو التكلفة اللي هو عن طريق الاتصال العادي. لكن هو شيخنا عند حسب مشبحتنا يعني إن عن طريق لو خش على التطبيق، تطبيق المدار أو موقعهم، يلقى فيها يعني الحصة كم زي الاتصال العادي، ويلقى فيها السعر والتكلفة كم. هو تفضل شيخنا.
3: بارك الله فيك الشيخ عبد الرحمن. يعني مخضرة في مسألة التقنية، فدخل على التطبيق والتطبيق متاح ومجاني يعني. وقال لك يا سيد طهر،
2: أبو طهر
3: يعني نت 50 ميجا بايت نص دينار، نت ميجا بايت 1 دينار هذا اليومي، نت 4 ربع 3 أيام
2: ربع جيجا يعني
3: 250 ميجا 3 أيام 2 دينار، نت نصف جيجا في 3 أيام 3 دينار. فأعتقد أن التقصير نوعا ما ممكن اللوموم، ما نقدرش نقدر اللوموم، لكن ممكن نقول لهم لو قدرتوا تديروا الكلام هذا اللي موجود على التطبيق تديروه حتى في الرسائل يا ريته. مرات هم يقولوا لا والله احنا نبوا نشجعوا الناس انه يدخلوا على التطبيق واسهلنا وفي فائدة ودعاية للشركة. فقصة الجهالة انتفت يا سيد ابو طاهر، ممكن الجهالة يعني كانت نتيجة سوء علم بالتقنية، لكن الحمد لله الآن نفرح أن احنا لقينا الأمر تام، لأن لا يجوز في البيع أن يكون أحد عوضيه مجهولا. للساعة التخزينية هذه النص جيجا ولا ربع جيجا ولا 50 ميجا ولا اللي هو، ولا النقد، لا تقول لي خود نت في يوم بجني واني ما نعرفش قداش بناخد، ولا تقول لي خود 100 جيجا وتسكت، 100 ميجا وتسكت، لا تقول لي بجني لا بأربعة. فكلاهما التمن والمتمن لابد أن يكون معلوما. الآن الحمد لله أن احنا لقينا معلومة بحيث ما أن نبطلوش أو لا نبطل أعمال الناس السابقة. فهذا الحمد لله الآن اتضحنا أن الأمر سليم وما فيش إشكالية، حتى وإن كان هناك نوع من التقصير، لكن على الأقل في النهاية الشركة أدت، خلي نقوله بعض ما عليها، حتى مش كلها لكن نقوله بعض ما عليها، وبينت السعة التخزينية هذه اللي بتستخدمها أو الحصة، وبينت الثمن، فعملهم سليم من هذه الناحية بإذن الله تعالى.
2: بارك الله فيك شيخنا.
4: تمام شيخنا. الأخ يوسف يقول بأنه صاحب سيارة أجرة نقل ينقل في، يتعامل مع المكاتب العامة هذه الخاصة بالنقل، قال من ضمن الأمور أو الأشياء اللي ننقل فيها على حد تعبيره، قال أوراق مصرفية لا علاقة بالتعاملات المصرفية، ذكر قال مرابحة وغيرها، قال فهل هذا يعني يجر لي الإثم إذا كان وجد فيها شيء من المعاملة الربوية بالمصارف أم لا؟
5: يختلف الأمر بين أن يكون الإنسان متأكدا من حرمة هذه المعاملة أو لا. فإن كان متأكدا من أن هذا القرض قرض ربوي وأنه محرم فلا يعين في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يجوز للإنسان أن يشارك فيما فيه إثم أو فيه حرام أو يعين عليه. أما إن كان لا يعرف وكان الظرف مغرق ولا يدري ما فيه ولا يدري كونه حرام، فهو على الأصل، على أصله وهو على حله، فلا يشمله شيء. أما إن تأكد أنه يعني أمر محرم فلا يعني يكون من المعينين فيه، والله أعلم.
4: نعم شيخنا بارك الله فيك.
6: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: وهذا السائل يقول: مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها، أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية. وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا، فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع، وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا كان الحكم الأول، إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء، أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه، للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب، والأنفس محفوظة، والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. والباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية، في المدارس، في كذا، للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم، لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع، يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء، تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي توصيرهم، فهذا أمر طيب. بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل. ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب، الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة، يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف، البايع عرف، علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أنها الناس هذو يدوروا في عنا بمواصفات معينة ولقوه قداك مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية مش كذا، أو مجرد لقاء الناس أو فيه أهداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله ما دام خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضروري هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول الأمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
6: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
7: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم، نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة، فكسونا العظام لحمة، ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هم جسم، ما هم جزء منه، دورة هالتوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا هي مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فهم فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان، قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعل يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة، الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا، اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد. ما دام أنت نقول أنت مقصر، فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حقيقة نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ماذا ما هو يحسب روح حق حاجة باهية، يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هو شبهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه، نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه مثقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي. وكان هو بالأعمال، أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
8: شيخنا سؤال ثاني يقول إن أبوه يعني في حياته كتب بعض قطع الأراضي التي يمتلكها لبعض أبنائه خوفا من أن تصادر منه، وبعض الأبناء لم يعني يكتب لهم شيئا والآن توفي. فيقول يعني هل الأبناء الذين كتب لهم وتنازل لهم عن بعض الأراضي يدخلون مع غيرهم، مع الأبناء الآخرين، في الميراث أو لا؟
7: هو يعني السبب الذي ذكره هذا يعرفوه الناس، قضية ما أخذ القطع الزائدة من الملاك. ولهذا الآن الفترة هذه زالت العلة، هذه زالت. فينبغي الحقيقة لكل من هو عنده عقار أرض وابوه والله جدة شجل هلا خوفا أن يبادر بالرد. يعني ما ينبغيش لإنسان مشجلين لحاجة باسمه وهو يعرفها أنها ما هيش على وجه الملك، وإنما هذه في حكم الوديعة، في حكم الوديعة. ما ينبغيش ليه يقعد ساكت وهو في باسمه العقار حوش ولا مزرعة ولا أرض، لأن العلة ما دام العلة زالت عليه أن يبادر. إذا كان أبوه حي يردها باسم أبوه، وإذا كان هو أبوه متوفى يدير إقرار بأنه هو لأبوه والله باسم الورثة جميعا، يقعد ساكت لين يموت الميت ويبقى في إشكال. فهذه مشكلة، لأن إذا المتنازل إذا كان هو أراد به نقل الملكية حقيقة يبدأ هو ملكها، كون البوع دل ما دلش هذه قضية أخرى يملكها. لكن ما حصل في هذه الفترة، يعني اللي عنده أكثر من حوش يأخذ من الحوش، واللي عنده ما تخافوا الناس حتى على قطع الأراضي أنها تصادر منهم وغيره، فأبدوا يزعوا فيها اللي يسجلها باسم زوجته واللي يسجلها باسم الأبناء وغيره. فنقولهم هذه ما هي إلا أمانات ودائع. هذه تشبه إنسان عنده مثلا فلوس وما لقاش وين يحطهم، حطهم في حساب حد آخر، قال لك يا فلان أنت عندك حساب في المصرف وني بنسافر ولا خايف عليهم، بالله أودعه لي في حسابك. طبعا لما قال لي أودعه لي في حسابك، هذا اللي يودعهم ماشي يقدر يطق فيهم خلاص، لأن صبحوا باسم صاحب الحساب. لكن صاحب الحساب هل هم ليه حقيقة؟ مش ليه، أمانة. نهار يقول لها صاحب أرد لي فلوسي والله حتى مات، يلزم يطلعهم ويعطيهم للورثة، لأنه قال له خليهم عندك لين نروح من سفر ولا خايف عليهم ولا غيره. هذه وديعة، حطهم في صندوق، حطهم في غيره أو في حساب باسمه، فهذا حتى هو أودعها باسمه في سجل عقاري وديعة. فهذا الآن الحق ما يتعلق بمسألتهم، ينبغي أنهم هما واحدة من الاثنين، يا إما يردوا العقارات هذه اللي هي شجعل لهم بوهم يردوها للقدس ويقسموا الجميع، ولا يتصالحوا. يقول أنت تولي فيدك هذه كمساحة وممكن في اللي يبني عليها حوش وفي اللي غيره، أهو نعتبرها من حصتك واترك الباقي للورثة.
8: نعم.
7: إيه يبقى هذا ما فيه مجال للصلح.
8: نعم.
7: نقول أنت هذه يا رب نحسب لك من حصتك اللي الأرض اللي بنيت عليها بيت ولا غيره، والأرض الفضاء الأخرى بنحسبها حصص للآخرين. فعجب على الناس تتقي الله سبحانه وتعالى.
8: نعم.
7: عليهم يتقوا الله، لكن يمكن رأي يغلبهم بالفجور
8: باعتبار أن عنده إثباتات وعنده
7: نعم. وكما قال صلى الله عليه وسلم في معنى تعلق بالقاضي، قال أمرنا أن نحكم بالظهر والله يتولى السرائر.
8: اي
7: والله، يعني القاضي لما بيمشي له بحجه مراتك عندها حتى شهاده عقاريه، شهاده عقاريه وتنازل وغيره وغيره، شو بيقول القاضي؟ هذا ابوك متنزل لك، شو بندير لك مثلا يعني. فهذا لو حكم له القاضي مش معناها حلال عليه هذاك اللي اخذها، لان هذا كما قال صلى الله عليه وسلم امرنا نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ان من قضى له بشيء صلى الله عليه وسلم فانما يقتطع له من جهنم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فنقول لهم هذا أخوكم كان هو عنده ديانة وعنده تقوى يعمز معاكم، يا إما كان أرض فاضية يردها ويقولكم يلا زودوا كيلوها وخذوا منها لتأخذوا، وكان هو أنشأ عليها بيت ولا غيره
8: يتصالحوا
7: ويحسبوا له جزء من حصة، وكان عنده الزايد يعطيه بالمال، وكان عنده الناقص يكملوا له وهكذا. نعم.
9: أود أن أتكلم في مقدمة موجزة سريعة عن مسألة يحصل فيها أحيانا اللغط والنقاش والخلاف، وربما يعني نسب بعض المتبنين لرأي ما الرأي الآخر بالبدعة والمخالفة للسنة وتعمد يعني فعل الحرام فيها، وهي مسألة تكفين أو مسألة يعني كفن الميت. إذا مات الإنسان فإنه كما هو معلوم يجب على عموم المسلمين من باب فروض الكفايات أن يغسل الميت وأن يكفن وأن يصلى عليه وأن يدفن في مقابر المسلمين، كله على سبيل فرض الكفاية. ولكن ما هي صفة الكفن المطلوبة للرجل وللمرأة؟ المعتاد عندنا في بلادنا والمعروف يعني المعروف أن كفن الرجل يكون، هذا المعتاد على الأقل في، لا أدري أقول في مناطقنا هنا، وأظن أن هذا في عموم بلادنا، الكفن للرجل هو سروال يخيط له، سروال وقميص اللي نقوله احنا سورية، وعمامة ولفافتان. اللفافة هي يعني قطعة قماش طويلة أطول من اللي نقول إحنا انصولة ولا غيرها، هذا كفن الرجل. وكفن المرأة سروال وسورية وهو القميص وخمار وأربعة لفافات. فبعض الناس يقول هذا الكفن أو هذا النوع من الكفن أو بالتكفين بهذه الطريقة هذا بدعة ومخالف للكفن الذي كفن به النبي صلى الله عليه وسلم، ويستدلون بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب بيض يمانية سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة، فيقولون جعل السروال في الكفن هو بدعة، وجعل السورية اللي هي القميص في الكفن أيضا بدعة. وأود أن أقول هنا إن هذا المعتاد في بلادنا من جعل السروال والسورية في الكفن هو الموافق لمشهور مذهب الإمام مالك. هذا مشهور مذهب الإمام مالك أن الرجل أقل ما يكفن فيه هو 3 قطع، قطعة سورية قميص تفصل على شكل سورية، والأفضل أن يكون لها أكمام، هذا كم وهذا كم، ولو لم يكن لها أكمام يعني لا بأس، والثاني أن يكون القطعة الثانية هي إزار أو سروال. والفرق بين الإزار والسروال أن الإزار ليس فيه كمان، كم تدخل منه رجل اليمنى وكم تدخل منه رجل اليسرى، أشبه ما يكون الإزار هو مثل الإزار في الإحرام اللي هي الفوطة اللوطية في الإحرام، أو سروال في الكفن. فهذا مشهور مذهب مالك أن الرجل يكفن في خمس قطع أو ثلاثة، الثلاثة هي سروال أو إزار، قميص وهو السورية، وعمامة. والأفضل والأحسن أن يكفن الرجل في خمسة: سروال، سورية وهي القميص، وعمامة، ولفافتان. اللفافتان يلف بهما بعد أن يلبس الإزارة وهو السروال والقميص. والمرأة على مشهور مذهب مالك الأفضل والأحسن أن تكفن في سبعة أثواب. ما هي الأثواب السبعة؟ سروال أو إزار وقميص وخمار وأربع لفافات. أربع لفافات، أربعة وثلاثة سبعة. وبالتالي ما يفعله للأسف بعض الناس اليوم الذين يذهبون إلى العطارين الذين يبيعون الأكفان في بلادنا ويقولون لهم يحرم عليكم أن تخيطوا الأكفان على هيئة سورية وسروال، وهذا بدعة وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذا الكلام من التهور ومن قلة العلم، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث صحيح، حديث عائشة تقريبا، أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب: بيض، يمانية أو سحولية وهي نسبة لمدينة، ليس فيهن قميص ولا عمامة. هذا الحديث يستدلون به على منع أن يجعل الكفن أو أن يجعل من ضمن الكفن السروال والسورية. أقول هذا الحديث نحن حتى نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن نرجع لكلام أهل العلم، فهم أدرى بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وبمعناه منا. فهنا العلماء اختلفوا في فهم قول عائشة ليس فيهن، هذا نفي، ليس فيهن قميص ولا عمامة. المالكية قالوا النفي هنا نفي عددي، أي ثلاثة أثواب غير القميص وغير العمامة، غيرهن. وبالتالي قال إيش هي الثلاثة؟ هي إزار وهو لفافة، ولفافتان أخريان، هذه ثلاثة، ثم قميص، قميص ثم عمامة. هذا تفسير الإمام مالك وتفسير الإمام أبي حنيفة. الإمام الشافعي جعل النفي في حديث ليس فيهن قميص نفي وجودي، أي ليس من ضمن الكفن أصلا لا قميص ولا عمامة. وبالتالي أقول لا يجوز لإنسان أن يلبس على الناس اليوم في أمر الكفن ويقول لهم لا تجعلوا السروال ولا السورية في الكفن، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كلام غير صحيح البتة. وللأسف أخبرني يعني أكثر من شخص أن بعض المغاسل يعني يفعلها بعض الناس عندهم، يعني يجعلون المغسلة هذه للميت، قالوا لما نجيبونهم الكفن في سورية وسروال يقول هذا خطأ، هذا بدعة، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. لست أعلم

يمنع جعل السروال والسورية في الكفن، ولا العكس، ولا يجوز لمن يجعل السروال والسورية في الكفن أن يقول من لم يجعل القميص والإزار في الكفن فقد خالف السنة. هذا خلاف مباح بين أهل العلم، وبالتالي كلامي هنا موجه للذين يهتمون بمسألة تكفين الموتى أو صناعة الأكفان، استمروا في هذا الأمر، فالأولى أن يكون هذا مشهور مذهبنا مذهب الإمام مالك، أن كفن الرجل يكون على الأحسن في خمسة ولا يزاد على الخمسة قطع. القطعة الأولى هي سروال أو إزار، الإزار هو قطعة قماش تلف على النصف الأسفل، والسروال أفضل عند متأخري مذهبنا لأنه أبلغ في الستر، هذه القطعة الأولى. القطعة الثانية سورية، وهي ما تسمى بالقميص، سواء كان لها أكمام وتدخل اليدان في الأكمام أو لم يكن لها أكمام، هاتان قطعتان. والقطعة الثالثة هي عمامة تلف على رأس الرجل وتجعل عذابتها، وهي الطرف الزائد، توضع أمام الوجه أو توضع على الوجه ويستر بها الوجه، هذه ثلاثة. ثم بعد أن يوضع الميت في السروال والسورية والعمامة، بعد أن يعمم، يوضع على لفافتين، اللفافة الأولى يلف بها جسمه كامل من نحره إلى أسفل قدميه، ثم توضع اللفافة الأخرى، وهذه خمسة، ثم يربط من رجليه وركبتيه ومن وسطه. طيب، أما المرأة فالأفضل والأكمل أن تكفن في سبعة أثواب، في سروال أو إزار، وفي سورية اللي هي القميص، وفي خمار، هذه ثلاثة، ثم يضاف إليها أربع لفافات. أما أن يأتي بعض الناس كما ذكرت ويقول والله جعل تخييط أحد الأكفان على هيئة ثوب اللي هو على هيئة قميص اللي هو سورية، وعلى هيئة سروال أو على هيئة إزار، هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أقول له ما أصبت قط، وإنما هذا من الخلاف المباح، مرده إلى فهم كلام عائشة رضي الله عنها حين قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب ليس فيهن قميص. هل ليس فيهن بمعنى أن الثلاثة لم يعد منها القميص والعمامة وإنما يضاف إليها، أو هو نفي وجودي أي لم يكن فيها قميص ولا عمامة؟ والناس متى وافقوا مذهبا من المذاهب، ولا سيما إن كان من يعني هو مذهب أهل البلد، فلا يجوز التشويش عليهم ولا يجوز نسبتهم للبدعة. يعني حتى ذكر بعض العطارين قال قلت له يعني نحن من زمان في بلادنا نجعل الكفن في سروال وسورية، قال إذن أنتم على البدعة منذ سنوات طويلة. هذا للأسف راه جهل وقلة علم، ولو قرأ كتب المذاهب الأربعة لوجد أن هذه المسألة مسألة خلافية، وأن المالكية والحنفية وبعض أهل العلم ذكروا استحباب التقميص لبس القميص، واستحباب الائتزار إلباس الميت إزاراً، أو أن السروال أفضل، وذكروا العمامة للرجل والخمار للمرأة، وأن هذه المسألة وجد فيها حتى الخلاف داخل المذهب المالك. فلهذا أحببت أن أقول هذه الكلمة علها أن تصل إلى آذان بعض الناس الذين يبيعون الأكفان أو يشتغلون بتخييطها، أو من مات له ميت فإنه لا ينتبه لهذا التشويش، فإنه لا يلتفت إلى هذا التشويش، وليجعل الكفن على هو ما هو المعتاد عندنا، أن يكفن الرجل في خمسة قطع: سروال، سورية، عمامة، لفافة، لفافة، وأن تكفن المرأة في سبعة أثواب: سروال، سورية أو بدل السروال إزار، وسورية، وخمار، وأربع لفافات. رحم الله أموات المسلمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لنا بخاتمة الإسلام، اللهم آمين. بقيت نقطة مهمة أذكرها، للأسف وصل الجهل ببعض الناس، يقول المرأة تلبس من السراويل بقدر ما تزوجت من الرجال، فكان يتزوجت اثنين يلبسوها سروالين واثنين سوريات، وكان يلبست أكثر، وهذا كله طبعا مرده إلى يعني قلة الوعي وقلة الفهم. المرأة كفنها هو الكفن، ثلاثة والله خمسة والله سبعة، وهو الأكمل، لا فرق تكون متزوجة غير متزوجة، متزوجة وطلقت، طلقت أكثر من مرة، هذا الكلام كله لا علاقة له بمسألة الكفن. وفقنا الله جميعا لفهم كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم.

0: تسمو حياته فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة.
2: أخي المسلم، أختي المسلمة، إن من أشد الأخلاق مقتا عند الله وقبحا عند كل ذي فطرة سليمة من البشر خلق الحسد، فالحسد مذموم وصاحبه مغموم، وقد جاء في الحديث أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. ويقال الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء لما حسد إبليس آدم، وهو أول ذنب عصي به في الأرض لما حسد قابيل هابيل. فالحاسد مريض القلب ذميم النفس، لا يرضى إلا بزوال النعم عن المحسود. قال معاوية رضي الله عنه: كل الناس أستطيع أن أرضيه إلا حاسد نعمة، فإنه لا يرضيه إلا زوالها. والحاسد متسخط على أقدار الله، قال تعالى مستنكرا فعل الحساد: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وفي الجملة، فالحسد من أخلاق اللئام، وتركه من أفعال الكرام، ولكل حريق مطفئ، ونار الحسد لا تطفأ. وقد أمرنا الله أن نستعيذ من شر الحاسد في سورة الفلق، فقال: ومن شر حاسد إذا حسد. قال الحسين بن الفضل: إن الله جمع الشرور في هذه السورة وختمها بالحسد ليعلم أنه أخص الطبائع. ولذا حذرنا نبينا صلى الله عليه وسلم من هذا الخلق فقال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. وليحرص الإنسان أن يجاهد نفسه على ترك هذه الخصلة، مستعينا بالله، متضرعا إليه بالدعاء، مستعيذا به من الحسد وسائر أمراض القلوب، وأن يغرس في أبنائه قبح الحسد والحاسدين.
1: وفقكم الله لكل خير.
0: مع الهدي ترقى وتسمو حياته، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: ورد إلى دار الإفتاء الليبية السؤال التالي: ما حكم استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، التي تسبب أضرارا بالصحة العامة وأمراضا خطيرة مثل الأورام وغيرها، وذلك من حيث استعمالها من أصلها أو بالزيادة على المقادير المسموح بها منها، ومن المسؤول عما يترتب عليها من أضرار؟ الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن استعمال المبيدات الزراعية المحظورة قانونا، المشتملة على مواد كيميائية سامة أو بأزيد من الكميات المسموح بها للمأذون بها منها في رش المحاصيل الزراعية بها في الحقول أو وضعها في التربة لتعقيم الأرض أو في المخازن التي تحفظ فيها هذه الخضروات للحفاظ على صلاحيتها زمنا طويلا، أو رش الفواكه والثمار بها على رؤوس الأشجار، كل ذلك محرم شرعا ومن كبائر الذنوب. وحيث إنه ثبت من خلال المتابعات الطبية والتحاليل المخبرية أن هذه السموم من الأسباب المباشرة لأمراض قاتلة مضرة بصحة الإنسان ضررا بالغا، كانتشار الأورام والفشل الكلوي وما إلى ذلك من الإصابات القاتلة. فإن فعل ذلك بالمحاصيل يعد شروعا في جرائم القتل الجماعي الذي يذهب بأرواح عشرات الآلاف من أهل البلد، ومن الفساد في الأرض الذي يهلك الحرث والنسل. ويعد شريكا في هذه الجريمة كل من له علاقة باستعمال هذه المبيدات المحظورة، يشترك في ذلك المزارع صاحب الحقل، ومن يقوم له بالعمل والرش، ومن يبيعها له في الأسواق، ومن يستورد هذه المبيدات المحظورة من خارج البلد، ومن يأذن له فيها بالتراخيص أو بتحويل الأموال والاعتمادات، ومن يأذن بالدخول لهذه السموم في المنافذ والموانئ، ومن يغض النظر عنهم في الجهات الرقابية والنيابة العامة إذا ضبطوا ورفعوا إليها، سواء بالرشا والمال أو بغيره من الوجاهات والوساطات الأخرى، وكذلك من وكل إليه أمر مراقبتها وأهمل في ذلك، كل أولئك شركاء فيما يترتب عليها من أضرار وذهاب بالأنفس والأرواح، وفي الغش الذي يستوجب غضب الله تعالى. وقد اتفق أهل العلم على أن من وضع لأحد السم في الطعام وقتله فإنه يعد قاتلا يقتص له منه. قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وللحد من هذا الفساد الكبير في الأرض وقتل الناس بالجشع والطمع في الأرباح، يقع على الجهات ذات الاختصاص في كل من القطاع الزراعي والرقابة على الأغذية والأسواق وغرف التجارة وكل من له علاقة أن يقوموا بزيارات مفاجئة من حين لآخر إلى أسواق الخضروات وإلى الحقول والمزارع والمخازن التي تحفظ فيها الفواكه والخضروات، ويأخذوا عينات من المحاصيل ومن الفاكهة ومن التربة ويقوموا بفحصها. ومن ضبط متجاوزا للقانون في استعمال هذه السموم ينزلون به أشد العقوبات، وإلا كانوا مفرطين في أرواح الناس وفيما أسند إليهم من أعمال، ويعد ذلك من الخيانة للأمانة التي توعد الله تعالى أصحابها بشديد العذاب. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقد ذكر الله تعالى في صفة المنافق: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، ويقول: لا ضرر ولا ضرار. والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
4: نرجع للأسئلة الواردة. تقول في سؤالها: أنا مطلقة وهي ببيت أهلها، فهل يجوز لها الخروج من البيت؟ يعني ما ذكرتش هل هو طلاق رجعي أم باء؟ إذا هي تسرع المعتدة، يعني
5: المعتدة مطلق. الخروج لا بأس بذلك من حيث الخروج، حكم خروج المعتدة يعني سواء كانت عدة طلاق أو عدة وفاء فلا بأس بخروجها لقضاء حوائجها، يعني عندها من الفجر أو قبيل الفجر كما يقول أهل العلم إلى غروب الشمس، هذا وقت إباحة الخروج لقضاء حوائجها. أما الاستئذان، السؤال الاستئذان هو الاستئذان يعني إذا كان الطلاق رجعي فنزلت زوجة، وبالتالي ينبغي أن تأخذ منه الإذن في خروجها، يعني إلا كان ما هو متعارف عليه مأذن عند فيه إذن سابق، يعني مثل عملها أو الذهاب لبيت أهلها مثلا كل جمعة أو كل جمعتين، يعني حسب متعارف عليه والله أعلم. والأشياء الأخرى التي تستأذن فيها يعني تستأذن تأخذ منه الإذن إذا أردت أن تخرج، يعني الله أعلم، إلا إذا كان أشياء الضرورة طبعا، حتى هي لا تستأذن مثلا مرض لا سمح الله لفجأة أو كذا وآخره، هذا لا يطلب إذن.
6: تسأل تقول: تعينت في فترة ماضية في 2020 وباشرت العمل إلى سنة 2023، وفي الفترة هذه ما نزلهاش المرتب، والآن يعني تقول بعدها صارت لها مشاكل وشبه يعني وقفت عن العمل، فهل يجوز لها أن تأخذ مرتبات وتجعلها يعني في نظير السنوات التي اشتغلت فيها أو لا؟ يعني اللي بينزل لها السنوات القابلة مش المستحقات، هي كانت بدير مقاصة أو أيوه، فهل يجوز لها ذلك أو لا باعتبار دين؟ قالت
7: والله هي يعني مثلا ما يسمى عند الفقهاء بالظفر وغيره، فاحنا نقول لها انت امشي لقسم المالي، قسم المالي، وقول لهم قداش بتنزلوا لي. وكان يقول لها منزلوا كذا، يقول لهم بالله نزلوا لي قيمه كذا، ما تزيدوش عليها لاني راهو عندي سنين ماضيه بقدر كذا. فاحيانا هم يسووا لها الوضع المالي هذا، فعلى كل حال الزايد ما تاخذاش. فهي تمشي لهم لما بينزلوا لها القسط المالي، تقول لهم راهوني مثلا بينزلوا لها مثلا 10,000 وهي حسابها 7، تقول لهم ديروا لي في التحويل المال 7 بس، لان راهو السنين اللي فاتوا 7 فقط مثلا. وكان فاتيهم ونزلوا لها الزايد، ترد الباقي ما تاخذاش.
8: هذه السائله شيخنا عبر الواتساب تقول بأن والدي توفي رحمه الله وترك لنا منزلا، مجموعة بنات وزوجات يعني أمهم، قالت كلنا متزوجات إلا واحدة منهم مطلقة موجودة في المنزل هذا بتاع الوالد، حالتها النفسية غير متزنة نفسيا، وعندها يعني تعول على أبنائها مع والدي. قال تقول شيخنا سؤالنا نبو نبيعه أو نريد بيع المنزل هذا لأختنا من ذهبها اللي هو وديعة عند أخي، كأنها حاطة ذهب وديعة عند أخوها، فبيأخذوا الذهب هذا في مقابل تنزلهم على البيت هذا، فتسرى للحكم تصرفهم.
9: هذا بيع، هذا بيع جائز، نوع من البيوع.
8: نعم.
9: يجوز للإنسان أن يبيع نصيبه أو حصته في ميراثه.
8: نعم.
9: فيأخذون الذهب مقابل حصصهم، فهذا أمر جائز وهو من البيوع الجائزة ولا شيء فيه.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
7: وهذا السائل يقول مع دخول موسم الصيف تنتشر العديد من الحفلات والفعاليات، وبعضها يقال بأنه لا يوجد فيه اختلاط بين الرجال والنساء، فما حكم حضور مثل هذه الحفلات؟ وهل مجرد عدم وجود الاختلاط يكفي لجوازها؟ أم أن هناك ضوابط شرعية أخرى ينبغي مراعاتها؟ الحق أن مثل هذه المسألة لمعرفة الحكم الشرعي فيها يحتاج الإنسان إلى أمرين للنظر في هذا الحكم. الجانب الأول الذي ينبغي أن ينظر إليه وهو معرفة الواقع، معرفة الواقع هل هو محفوف بمخالفات شرعية أم لا، يعني واقع الحال الذي هم فيه هل هو محفوف بمخالفات شرعية؟ وهذه المخالفات الشرعية هي إما تتعلق بفساد الدين، وإما أن تتعلق بفساد الأنفس، وإما أن تتعلق بفساد الأموال، لأننا نحن أهل الإسلام والحمد لله نتعبد إلى الله عز وجل بجميع أمور حياتنا. فالمسألة لا تتعلق بضياع الصلاة والصوم فقط، وإنما حتى حفظ الأنفس من الضياع وحفظ العقول بالخمر أو المخدرات وعدم تأثرها، وكذلك حفظ الأموال، كله مما يتعبد به، كله عبادة. ولهذا إذا الحكم الأول إذا كانت هناك علة تتعلق بهذا الجانب، يعني أمر يتعلق بالدين، إما أنه يعني عري أو اختلاط بين الرجال والنساء أو خلوة بين الرجال والنساء، أو على سبيل المثال ضياع في الأنفس، يعني ماشيين لمكان فيه من المخاطرة اللي ممكن يحصل فيهم يعني ضياع في أبدانهم أو في أموالهم، فيه مظهر من مظاهر الإسراف، مظهر من مظاهر الإسراف، فهذا يمنع للواقع الذي هم فيه للواقع. وكذلك أحيانا الواقع نجد أن الواقع سليم، يعني أمر الدين طيب والأنفس محفوظة والأموال أحيانا بل أحيانا حتى مجاني الحضور، فعلينا ننظر بعد ذلك إلى الباعث والمآل. الباعث والمآل، هل الباعث والمآل بريء أو فيه أهداف طيبة؟ إما أن تكون فيه براءة أو مجرد لقاء عشوائي، أو أنه فيه أهداف طيبة، فهذا لا بأس، ما فيش بأس إذا كان خالي من المخالفة الأولى. ومن قام بهذا الأمر إما أن جعل أهداف تربوية، أهداف علمية، أهداف تربوية كاللقاءات التي تجعل الحين في المؤسسات العلمية في المدارس في كذا للطلاب في بداية العام الدراسي، أو لقاء في الموظفين لأجل تحفيزهم لأجل ترويح عنهم، مع عدم المخالفات في الأمر الواقع يبقى هذا نظرة إلى ما قال طيب، جانب تربوي، جانب نفسي، يعني جوانب عدة. أحيانا حتى الاجتماعات التي هي ينبغي أن تكون هادفة تثقيفية، إما أنها خاص بالنساء تثقف المرأة في ما جد على الساحة من مخاطر المخدرات، من بعض الأمراض، من بعض السلوكيات اللي ممكن تخدع بها المرأة، أحيانا لقاءات بشريحة الشباب فقط أو الرجال فقط للتنبيه عن بعض المخاطر التربوية الآن اللي دخلت على الناس بسبب الانترنت والنقالات وغيره وغيره، واللي بعض أولياء الأمور يمكن فعلا لا يفقه أو لا يعلم ولا يعرف حتى ما الذي جد على الساحة من شرور حيالي تبصيرهم. فهذا أمر طيب، بل إذا كانت المقاصد هذه المآل، شو معنى المآل والمقصد؟ المآل والباعث، المآل هو ما يترتب عليه، والباعث هو السبب الذي حملهم على هذا الفعل. ولهذا تأثر الحكم بالمآل، والمآل اللي هي عاقبة هذا الفعل، والباعث اللي هو السبب الحامل على الفعل، ضربوا مثل على ذلك، قالوا كبائع العنب. الفقهاء قديما قالوا كبائع العنب، أحيانا تكون براءة يبيع في العنب ويشري هذاك بريء منه، فهذا أمر لا بأس به. أما إذا كان هو عرف البائع، عرف علم من حال المشتري بأنه يريد أن يشتري لأجل أن يصير هذا العنب خمر، نقول له حتى أنت ماشي صح لك تبيع، لا يجوز لك البيع، لأنك أنت عرفت أن الناس هذو يدوروا في عنب بمواصفات معينة ولقوه قداك، مع أن الصفقة اللي بينك وبينهم سليمة، بيعطوك الفلوس وهم بياخذوا السلعة بعد النظر فيها وما فيش مشكلة في السلعة، لكن فسد عليك المآل، المآل اللي بتقول له السلعة هذه بتقول إلى خمر، وانت عرفت أنها بتقول لخمر، فممنوع عليك أنك أنت تبيع لهم الخمر هذا. وهكذا أي شيء بيشري آلة حادة، والآلة الحادة في الأصل أنه ممكن بيذبح بها ضحية، يمكن بيذبح بها عقيقة، فهذا مأجور، أنت تبيع لموس بيذبح ضحية والعقيقة مأجور، وقد تكون مباحة بيستعملها في سائر أمور الحياة. لكن لقد الله جاء حد قال لي أنه بيدير بها جريمة، حرام عليه يبيع له، لأن المآل بعد هذا العقد بيؤول إلى جريمة. فحتى هذه اللقاءات نفس الشيء، إذا كانت هي هكذا عشوائية، مش كذا أهو مجرد لقاء الناس أو فيه هداف تربوية وهدف طيبة حتى ولو للترويح عن الأنفس، ما فيش بأس إن شاء الله مدامها خالية من المخالفات في الأمر الواقع. لكن إذا كانت هي خالية من المخالفات في الأمر الواقع في ظهر الحال، لكن من قام بهذا هو عنده أهداف بيوصل بها إلى أمور تضر بهم بعد حين، يعني هذا موجود أحيانا، يبقى فيه دوافع زي معروف أهل البلاد، نقول إحنا عندهم نوع من المحافظة وغيره وغيره، يبدو يحطوا فيهم على الخروج، أهو مقاهي خاصة بالنساء، أهو يبدو يدخلوا في الدخان ويدخلوا في الرقيلية في بعض المواطن، ما أقصد مش بالضرورة هنا في بلادنا، هذا في بلاد عموم المسلمين تجد مرأة مقعمزة في قهوة وتدخن في الرقيلية زي الراجل، يعني التدرج في معنا في أول أمر يمكن يقول لك هذه خاصة بالنساء، لكن أنا ما عرفتش أن يدخنوا في الرقيلية في بلادنا، ما أعرفش، لكن في بعض الدول الأخرى يدخنوا في الرقيلية وزيها زي الراجل تماما، فحتى هما ممكن تدرجوا بهم. فإذا علمنا أن هذا اللقاء فيه تدرج للفساد، يبقى هذا ممنوع لأجل المآل. فعلى كل حال الناس اللي قائمين على الجانب التربوي، القائمين على جانب الأمني والأمور هذه، ما ينبغيش أن تكون عندهم سذاجة وتكون عندهم غيره، يكون عندهم فطنة ويبدو عارفين الأشياء هذه وين مآلها، وين تصب، نقول إحنا شو الأهداف اللي بيوصلها القائم على هذه البرمجة، من خلال معرفتها تمنع أو تجاز. لكن إذا كان الواقع طيب، لا اختلاط ولا ضرر في الدين ولا ضرر في المال ولا ضرر في الأبدان، والمآلات طيبة، ما عليه شيء، لا بأس، يعني يبدأ هذا من عموم المباح، يعني من عموم المباح اللي هو الإنسان يبدأ أحيانا فيه ترويح عن النفس، والله يبقى فيه يعني فوائد تربوية وعلمية.
10: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولا، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصيا لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانيا، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثا، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعا، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
11: برنامج فتوى، نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة.
3: نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
11: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
12: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
13: الشيخ النفاتي موسى.
12: علم الشريعة.
14: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، فهذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصاغ من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
2: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
2: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
2: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
2: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
2: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء تقول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: منذ أن خلق الله آدم عليه السلام بدأت الحكاية، حكاية الإنسان والإيمان والابتلاء والنصر والهلاك. كيف عاش الناس بين آدم ونوح؟ وكيف تبدلت الأرض حين انتشر الشرك لأول مرة؟ ومن هم أبناء نوح؟ وكيف تشعبت الأمم بعد الطوفان؟ وأين تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام؟ وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتي الأحباء، حينما ابتعد الناس عن نور التوحيد وقعوا في أول انحراف عرفته الأرض، شاء الله أن يبعث رسولا عظيما لتبدأ واحدة من أعظم قصص القرآن الكريم، قصة نبي الله نوح عليه السلام. فكيف بدأت هذه المرحلة؟ وكيف تغيرت البشرية من التوحيد إلى الشرك؟ وما الذي حمله نوح عليه السلام لإنقاذ قومه؟ أيها الإخوة والأخوات، في الحلقة الماضية تحدثنا عن الفترة التي سبقت بعثة نبي الله نوح عليه السلام، وكيف انتقل الناس من التوحيد إلى الشرك حتى أصبحت الأرض بحاجة إلى رسول يعيدها إلى عبادة الله وحده. واليوم نبدأ أولى صفحات قصة نبي كريم لم تكن قصته مجرد دعوة لقومه، بل كانت بداية مرحلة جديدة في تاريخ الإنسانية، حتى إن العلماء يعدون الطوفان بداية الحضارة الإنسانية الثانية. فما الذي ميز نبي الله نوح عليه السلام؟ ولماذا احتلت قصته هذه المكانة في القرآن؟ لنعرف كل هذا يسعدنا أن نرحب بضيفنا الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
2: أهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميع المستمعين وجميع المستمعات.
1: أهلا وسهلا بك شيخنا. فضيلة الشيخ، قبل الدخول في تفاصيل حياة نوح عليه السلام، نريد أن نعرف لماذا اهتم القرآن الكريم بقصة نوح عليه السلام هذا الاهتمام الكبير، وما الذي يجعلها من أعظم القصص في تاريخ البشرية؟
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، القرآن الكريم هو كتاب الله جل وعلا الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وقد نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منجما في 23 سنة حسب الحوادث ومقتضى الحال، وكانت الآيات والسور تدون ساعة نزولها، وجبريل عليه السلام كان ينزل بالآية وبالآيات على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيقول له يا محمد إن الله يأمرك أن تضعها على رأس كذا من سورة كذا وكذا. وقد يسر الله لهذه الأمة من عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام حفظ الكتاب الكريم، كما قال الله جل وعلا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فالقرآن الكريم هو أهم مصدر من المصادر التاريخية، فهو أصدق المصادر وأصح المصادر على الإطلاق، ولا سبيل إلى الشك في صحة نصه بحال من الأحوال، لأنه ذو وثاقة تاريخية لا تقبل الجدل، يعني دون
1: غير قابل للتحريف.
2: نعم غير قابل للتحريف ولا غير قابل للجدل وغير قابل للشك فيه، لأنه دون في البداية يعني بإملاء النبي صلى الله عليه وسلم وتولي فيما بعد وحمل تصديقه النهائي قبل وفاته. فالقصص القرآني هي يعني تعتبر أنباء وأحداث تاريخية لم تلتبس يعني ولم يحصل فيها يعني التباس بشيء من الخيال والأساطير، كما قال الله جل وعلا: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. فالله جل وعلا تعهد بحفظه دون تحريف ولا تبديل، ولذلك اهتم القرآن ببعض القصص سيما قصص الأنبياء لما فيها من عبر ودروس فردية ودروس أسرية وإنسانية، وفيها معالجة لكثير من الأمراض، وفيها دلالة على الصلة بالله جل وعلا وإفراده بالعبودية والتضرع بين يديه وشدة الدعاء وشدة الانكسار، وفيها تجارب متنوعة لبني الإنسان وقصص كثيرة، منها قصة نوح عليه السلام وقصة يوسف وقصة إسماعيل عليهم السلام مثلا. قصة يوسف قصة إنسان تعرض منذ الطفولة لآفات ومن حسد الإخوة وغواية المرأة ونحو ذلك، إلى ظلم السجن وتكاليف الولاية وتدبير المصالح. هذا كلها إسماعيل عليه السلام خلتها تجارب إنسانية منذ عهد الطفولة، يعاني من الغربة عن العشيرة وعن الزاد وعن الماء، ويعني هذا كله. وكذلك يعني ما مسألة التجارب الإنسانية ضريبة الفداء، وهو يعني مفترق الطرق يعني حصلت له عدة أمور. فهذه كلها يعني فيها عبر وفيها دروس، وكذلك قصة نوح عليه السلام فيها كثير من العبر والدروس التي بيّنها الله تبارك وتعالى، وسوف نأخذها بالتفصيل. وفيها استلهام سنة الله تبارك وتعالى في قيام الدول وسقوطها وازدهار الحضارات وغير ذلك، وكيفية تعامل الإنسان مع قوة الظلام وقوة الشر قوة البغي وقوة الإجرام.
1: نعم فضيلة الشيخ، ما الهدف شيخنا من القصص، أو بالذات يعني قصة نوح عليه السلام، ما الهدف منها في القرآن الكريم ومن الرسالة الموجهة إلى الأمة في هذا الوقت؟
2: نعم الله جل وعلا يقول يعني: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا يعني ذكره الله جل وعلا بعد قصة نوح. وكذلك قال الله جل وعلا: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون. وقال الله جل وعلا: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كذلك يقول الله جل وعلا: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. ويقول تبارك وتعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم يعني وهو يقول في وصف القرآن يعني: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل وليس بالهزل، من تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم. فهدف القرآن من القصص مش ليس الجانب التاريخي فقط، وإنما بيان العبرة يعني بما حصل للسابقين، وكذلك فيه يعني زجر لكل خصوم الإسلام من قريش ونحو ذلك، وكذلك فيه تثبيت لقلب النبي صلى الله عليه وسلم أمام أذى الكافرين، يعني حيث شاءت رحمة الله جل وعلا بالنبي صلى الله عليه وسلم أن تخفف عنه الشدائد والآلام عن طريق قصص الأنبياء وقصص المرسلين، يذكره الله جل وعلا بما لاقاه إخوة يعني كرام له من عنة الظالمين وبغي الكافرين،
1: مازال يعني هو اللي لاقاها قل منهم.
2: نعم وما وهنوا وما استكانوا وما ضعفوا وما تخاذلوا، ولكنهم صبروا وصابروا. ومن هنا يخاطب الله تبارك وتعالى رسوله الكريم في كتابه العزيز: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. كما أن في هذه القصص بيان ما نزل بالناس اللي يظنون أنفسهم أقوياء وغرهم الغرور والجباب الذين طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد والله من ورائهم محيط، مع ذلك يجب أن لا يغيب عن بالنا دائما وأبدا أن هذه القصص ما هو إلا الحق إلا الصراح. وصدق الله جل وعلا إذ يقول: ومن أصدق من الله حديثا، إن هذا لهو القصص الحق، تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق، نزل عليك الكتاب بالحق، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق. هذا يجب أن يكون واضحا،
0: والذي أوحينا يجب أن يكون إليك من الكتاب هو الحق.
2: نعم، وأمر بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم. لذلك إذا قرأ الإنسان ما ورد في القرآن الكريم من قصص فإن يعني لن يجد، مش هيجد المبالغات اللي وصلت إلينا من كتب التاريخ ولا في التوراة اليهود اللي متداولة بينهم اليوم، فضلا عن أن ما ذكره القرآن يعني كله صحيح، تؤيده الاكتشافات الحديثة لقصة عاد وثمود يعني اللتين يعني تبين أنه حتى يعني مذكورة في الجغرافيا، وكثير من النصوص التاريخية تتحدث عن ثمود، فضلا عن أن الكتاب حتى اليونانيين والرومان وغيره ذكروا اسم عاد مقرونا بإرم كما جاء في القرآن الكريم. هذا كله والله جل وعلا يعني يقول: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فهذا الأمر واضح، وينبغي أن يكون واضحا للناس جميعا، وهذا من أهم الأشياء التي بيّنها القرآن الكريم.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، لو بدأنا بالتعريف بنبي الله نوح عليه السلام، فما نسبه وكيف يصل نسبه إلى آدم عليه السلام، وما أبرز ما ورد في ذلك عند أهل العلم من الأشياء الموثوقة؟ وفي البداية قبل هذا كله نبغى نعرف وش الفرق بين النبي والرسول، هذه أجلناها من الحلقة الماضية ونبغى نعرف لو تحدثنا باختصار.
2: النبي والرسول اللي هي من النبوة والرسالة، النبي يعني جاي من النبأ الخبر والجمع أنباء، فالنبي هو من بعث يعني من بعث لتقرير شرع من قبله، هذا هو النبي. طبعا هذه المسألة الفرق بين النبي والرسول وكذا فيه كلام كثير بين أهل العلم، حين ذكرنا الأرجح الأقوال فيها. وبالنسبة للرسول، سمي الرسول رسول لأنه ذو رسالة، والرسول يعني اسم من أرسلت كذلك الرسالة، والرسول هو من بعث بشرع جديد، هو من بعث بشرع جديد، والنبي من بعث لتقرير شرع من قبله. هذا أرجح الأقوال في هذه المسألة، وإن كان في المسألة يعني فيها أقوال أخرى، منها يعني أن الرسول من بعث بشرع وأمر بتبليغه، والنبي من أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله ولم ينزل عليه كتاب، يعني هذه كلها أقوال أخرى في هذه المسألة. واستدل بعضهم لعدد الرسل والأنبياء، طبعا عدد الأنبياء والرسل لا يمكن حصرهم، ولكن استدل بعض أهل العلم في التفريق في هذه المسألة بما جاء في حديث، والحديث مختلف في
0: اليوم أكثر شيخنا هم الأنبياء والرسل.
2: نعم، هذا هو الفارق في هذه المسألة. لما سئل في حديث أبي ذر قلت يا رسول الله كم الأنبياء، قال 120,000، قلت يا رسول الله كم الرسل من ذلك، قال 313 جمعا قفيرا، فدل ذلك لأن الأنبياء أكثر من الرسل. هذا لو على يعني على القول بصحة هذا الحديث. وطبعا الأنبياء والرسل لا يعلم عددهم إلا الله، وكما قال الله جل وعلا: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. نعم. ومنهم من لم نقصص عليك. هذا هو أهم الفروق بين النبي والرسول. وكما ذكرنا المسألة فيها كلام طويل بين أهل العلم، ذكرنا الراجح فيها فقط يعني.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما الحكمة مختصرة لو تتفضل من بعث الله للرسل؟
2: بعث الله الرسل لي، وفي ذلك عدة حكم، في ذلك عدة حكم، منها أن الأنبياء والرسل هم صفوة الخلق واصطفاهم الله جل وعلا، وحاجة الخلق إليهم ماسة، فالخلق بحاجة إلى الرسل ليبلغوهم ما يحبه الله جل وعلا وما يرضاه الله تبارك وتعالى، وما يريده الله وما يغضب منه وما يأباه. وكثير من العصاة والمنحرفين ضلوا في متاهات الشقاوة، يعني
0: حتى الرسل من رحمة الله.
2: نعم، من رحمة الله جل وعلا، يعني أرسل الله الأنبياء والرسل رحمة بالعباد، فالرسل بعثوا لتهذيب العباد وإخراجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، وتحذيرهم من رق عبودية المخلوق إلى حرية عبادة رب الأرباب الذي أوجدهم من العدم وسيفنيهم بعد الوجود. فلو ترك الناس هملا هكذا دون إنذار ودون تخويف لعاشوا حياة عيشة ضنكة في جاهلية جهلاء وضلالة عمياء وعادات منحرفة وأخلاق فاسدة، وأصبحت الحياة مجتمع غاب، يعني القوي يأكل الضعيف والشريف يذل الوضيع وهكذا. لكن اقتضت حكمة الله جل وعلا ألا يخلق عباده سدى ولا يترك الناس هملا. قال الله جل وعلا: أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ فمن رحمة الله جل وعلا بالعباد أن بعث إليهم الرسل مبشرين ومنذرين يتلون عليهم آيات الله جل وعلا ويعلمونهم ويصلحونهم ويرشدونهم إلى مصدر السعادة في الدنيا والآخرة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني: الغاية العظمى التي أوجد الله جل وعلا الخلق لأجلها هي عبادته تبارك وتعالى، هي التوحيد، هي فعل ما يحب الله جل وعلا واجتناب ما يسخط الله تبارك وتعالى، كما قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني لا يستطيع الإنسان أن يعرف حقيقة العبادة وما يحبه الله وما يرضاه الله وكيف يترك، يعني الإنسان ما يتركه الله، إلا عن طريق الرسل الذين اصطفاهم الله جل وعلا من خلقه وفضلهم على العالمين وجعلهم مبرئين من كل عيب ومن كل شيء ومن كل خلق معيب، وأيدهم بالمعجزات وأيدهم بالحجج والبراهين وأنزل عليهم البينات والهدى وعرفهم به وأمرهم أن يدعوا الناس إلى عبادة الله جل وعلا وحده حق العبادة. أيضا من الحكم التي أرسل الله من أجلها الرسل إقامة الحجة على الناس، إقامة الحجة على البشر. الله جل وعلا يقول: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. قال الله جل وعلا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكذلك يقول الله جل وعلا: ولو أن أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. فالله جل وعلا أرسل الرسل ليقطع دابر الكافرين، لا يعتذروا بعد ذلك يعني عن كفرهم بأن ما فيش ندير جاهم، وليعلم الله جل وعلا علم حيث الظهور، يعني علم الظهور، وإلا الله جل وعلا يعلم يعني بالعلم الأزلي من يطيعه ومن يعصيه، لكن ليقيم على عباده الحجة الدامغة، يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وحجة وبرهان، وهذا أمر هذا واضح. الخلق بحاجة إلى الرسل، وذكرنا عدة يعني أسباب لذلك، منها يعني أن الناس لا يدركون الكثير من الأمور الغيبية وإقامة الحجة عليهم ونحو ذلك. أيضا يعني الأنبياء هم مصابيح الدجى وهم نبراس الهدى، يقتضي بهم الخلق، يقتدون بهم ويتخذون من سيرتهم ومن حياتهم قدوة يسيرون بها ويسيرون على منوالهم حتى يصلوا إلى دار السلام. فالرسل هم قدوة الأتباع والأسوة الحسنة لمن أطاع الله جل وعلا في العبادات، وطبعا هذا في سواء في عبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات وفي الاستقامة على دين الله جل وعلا. وذكر الله ذلك في القرآن، يقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: الأسوة هنا القدوة جل.
2: نعم، هو القدوة. والرسل طبعا جاءوا هم لمن لإصلاح النفوس وتزكية النفوس وتطهيرها وتحذيرها من كل ما يرديها. فالرسل بعثوا لدلالة الخلق على الطريق المستقيم وإرشادنا إلى المنهج القويم والأخلاق الحميدة والتنفير من المساوئ الذميمة كما قال الله جل وعلا، هو الذي بعث في الأنبيين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، للرسل عليهم الصلاة والسلام غايات عظمى ووظائف كبرى وأهداف سامية، لو تذكر شيخنا بعض هذه الوظائف.
2: من أهم وظائف الرسل دعوة الناس إلى عبادة الله جل وعلا وترك عبادة ما سواه تبارك وتعالى، كما قال الله في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، كما قال تبارك وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. كذلك من وظائف الرسل تبليغ الشريعة الربانية إلى الناس، كما قال الله جل وعلا: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. أيضا كذلك تبين يعني ما أنزل من الدين: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. أيضا دلالة الأمة على الخير وتبشيرهم بالثواب وتحذيرهم من الشر رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما. أيضا من أهم وظائفهم إصلاح الناس بالقدوة والأسوة الحسنة في أقوالهم وأعمالهم. الله جل وعلا يقول: أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. الله جل وعلا يقول أيضا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. من أهم وظائفهم أيضا إقامة شرع الله جل وعلا بين العباد وتطبيق شرع الله جل وعلا، وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون. أيضا الرسل يشهدون على الأمم يوم القيامة بأنهم هم اللي بلغوهم البلاغ، كما قال الله جل وعلا: ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وكذلك يقول الله جل وعلا: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهذه يعني بعض الوظائف المرسلين، وهذه الوظائف تزيدهم يعني شرفا إلى شرفهم وفضلا إلى فضلهم. ويكفي الأنبياء المرسلين أنهم يبلغون عن رب العالمين سبحان الله جل وعلا الذي خصهم بهذه الرتبة العالية وهذه الوظيفة السنية، واصطفاهم واختارهم من بين سائر العباد ليقوموا بهذه الخدمة المرضية.
0: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، ما هي الأمور التي تفرد بها الأنبياء عن الخلق؟
2: نعم، تفرد الأنبياء عن سائر البشر بعدة أمور. من هذه الأمور الوحي، الله جل وعلا خص الأنبياء بوحيه إليهم، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الوحي يقتضي عدة أمور، يعني يفارقون بها الناس من تكليم الله لبعضهم، اتصالهم ببعض الملائكة، يعني الله جل وعلا يعرفهم شيء من الغيب كما قال الله جل وعلا: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من الرسول. لذلك مسألة الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس والعروج به للسماوات العلى ورؤيته للملائكة والأنبياء، اطلاع على الجنة وعلى النار، ورؤية المعذبين في القبور وسمع هذا لتعذيبهم. وفي الحديث يعني: لولا أن ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر. أيضا من الأمور يتفرد بها الأنبياء أن الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم.
0: كيف هذا؟
2: نعم، أعينهم تنام وقلوبهم لا تنام، كما جاء في حديث أنس في حديث الإسراء، قال: والنبي صلى الله عليه وسلم نائمة عيناه ولا ينام قلبه. وكذلك الأنبياء، قال: وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. طبعا هذا يعني وإن كان هو من قول أنس، إلا أن هذه الأشياء يعني ما لا تقال من قبل الرأي كما هو معروف في علم الحديث. يعني ينام العين ولا ينام القلب، هذا من خصائص الأنبياء وعن غيرهم من البشر.
0: نعم
2: نعم. كذلك من خصائص من الأنبياء الأنبياء لا يورثون، يعني لا يتركون أموالا، يعني مما اختص الله به الأنبياء أنهم لا يتركون أموال، والأموال التي تركوها هي صدقة، تكون صدقة من بعدهم، كما جاء في حديث عائشة أن عشر الأنبياء يعني لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. كذلك جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقتسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة. لذلك حتى لما جاءت فاطمة رضي الله عنها وارضاها إلى الصديق فقال لها ذلك، يعني قال لفاطمة ذلك، وأن معاشر الأنبياء يعني لا يتركون ما تركوه يعد صدقة. وطبعا فهذه حكمة، يعني أن الله جل وعلا صان الأنبياء عن أن يورثوا دنيا لئلا يكون هناك يعني فيها شبهة لمن يقدح في نبوتهم بأنهم طلبوا الدنيا وخلفوها لورثتهم. وحتى يعني لو سدل بعض الناس، يعني بعض الطوائف الأخرى يستدلوا بقول الله جل وعلا: وورث سليمان وداود، طبعا المراد بالارث هنا العلم والنبوة، مش يعني ملش علاقة بالمال، يعني ما فيش ارث مالي، وإنما ورث النبوة وورث الملك عنه. وكذلك قول الله جل وعلا: يرثني ويرث من آل يعقوب، هذه مش المراد بها ارث المال، وإنما ارث العلم والنبوة. فالأنبياء يعني لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أيضا من الأشياء اللي اختص بها الأنبياء وتفرد بها الأنبياء عن غيرهم من سائر البشر أنهم يخيرون بين الدنيا والآخرة، كما جاء في حديث عائشة: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان يعني في شكواه الذي قبض فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ قال: أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير. تقول عائشة: قال فعلمت أنه خير. فالأنبياء يخيرون بين الدنيا والآخرة. أيضا من الأشياء التي تفرض بها أن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، من إكرام الله جل وعلا لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأكل أجسادهم، مهما طال الزمان ومهما تقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البلا، كما جاء في الحديث: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نستأذنك في الخروج إلى فاصل. أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل إلى منتصف هذه الحلقة، أتوقف معكم لهذا الفاصل القصير، ثم نعود لنواصل حديثنا عن بداية رسالة نوح النبي الله، فابقوا

0: تمتد بنا الأحداث عبر صفحات التاريخ كما رواها أئمة الإسلام. وتلك الأيام نسافر معكم بين أخبار الأنبياء والأمم، مستضيئين بكتاب الله وما صح من السنة، لنقرأ التاريخ بعين الإيمان ونعرف كيف صنع الماضي حاضرنا. رحلة تبدأ من فجر الخليقة وتمضي مع الأيام والقرون حتى تلتقي بحياتنا اليوم، لنوقن أن سنن الله لا تتبدل، وأن في قصص الأولين عبرة لأولي الألباب. برنامجكم وتلك الأيام مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، يأتيكم كل يوم أربعاء على تمام الساعة السابعة مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعين الكرام، عدنا إليكم. فضيلة الشيخ، ما أعتقد تبقت لنا نقطة واحدة في
2: أيضا من الأمور اللي نختص بها، مسألة العصمة. العصمة هي طبعا يعني الله جل وعلا يحفظ الأنبياء والرسل عن كل ما ينفر عن القبول، يعني قبل النبوة يحفظهم من الكذب، من الكتمان في التبليغ، كذلك من الكبائر، ويوفقهم الله جل وعلا التوبة والاستغفار من الصغائر وعدم إقرارهم عليها. فهذه من الأمور اللي اختص بها الأنبياء والرسل عن غيرهم من سائر البشر. الإيمان بالأنبياء والرسل هذا ركن من أركان الإيمان، ولا يتحقق إيمان العبد حتى يؤمن بجميع الأنبياء ويصدق بأن الله تبارك وتعالى أرسل هؤلاء الأنبياء والرسل لهداية البشر، وأرسلهم لإرشاد الخلق ولإخراج الناس من الظلمات إلى النور. وكذلك لابد أن يؤمن بأنهم بلغوا ما أنزل إليهم من ربهم البلاغ المبين، بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة وجاهدوا في الله حق جهاده. الله جل وعلا يقول: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. والله جل وعلا يقول: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وجاء في الحديث جبريل المعروف: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. فلا بد في الإيمان أن يؤمن العبد بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويؤمن بكل رسول أرسله وكل كتاب أنزله. فالإيمان بأنبياء الله جل وعلا لا يتم حتى يؤمن العبد بجميعهم من غير حصر، من قصهم الله علينا ومن لم يقصصهم علينا. وأخبرنا الله جل وعلا أن هناك أنبياء لم يقصصهم علينا، كما قال الله تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. فنؤمن بما سمى الله في كتابه من رسله، ونؤمن كذلك بأن الله جل وعلا يعني أرسلهم رسلا وأنبياء، ولا يعلم أسماءهم ولا يعلم أسماءهم من الله تبارك وتعالى الذي أرسلهم. ونؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء والمرسلين، ومن أطاع رسولا واحدا فقد أطاع جميع الرسل، ومن آمن بواحد منهم فقد آمن بالجميع، ومن عصى واحدا منهم فقد عصى الجميع، ومن كذب واحدا منهم فقد كذب الجميع. لأن كل رسول يصدق الآخر ويقول إنه رسول صادق ويأمر بطاعته، فمن كذب رسولا فقد كذب الذي صدقه، ومن عصاه فقد عصى من أمر بطاعته.
1: وهيك تزعزعت واحدة من أركان الإيمان. نعم. لو في واحد فيهم خجل شك. بارك الله فيك شيخنا. سنبدأ الآن بإذن الله في سيرة نوح عليه السلام، وهو أول أولي العزم على ما أعتقد.
2: نعم.
1: شيخنا، لو تفهمنا بداية ما معنى أولي العزم.
2: نعم. نوح عليه السلام مع كونه نبيا ورسولا هو أيضا أحد أولي العزم من الرسل، وهذه مرتبة عالية لا ينالها إلا قلة من المرسلين. يعني الرسل وإن كانوا كلهم صفوة الخلق واختارهم الله جل وعلا من بين الخلائق، ولكن
1: زال في فرق
2: بين فيه في أمور يعني فضلهم الله تبارك وتعالى على بعض ببعض الأمور. يعني الله جل وعلا يعني ليس لفضله يعني حد.

0: ينتهي إليه، ولما لم يكن لفضل الله حد ينتهي إليه فذلك تفاضلوا فيما بينهم، كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، وقال الله جل وعلا: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. فيأتي في مقدمة قافلة الأنبياء والرسل أولو العزم منهم، وهم يعني نجباء الرسل ذوي الحزم والصبر، وزكون يعني نفوسهم بمراقبة الله تبارك وتعالى، كانوا يعني حريصين على إصلاح أمتهم ودلالتهم على كل خير، وحذروهم من كل شر، وصبروا على المكروه وتحملوا الأذى،
1: الأذى. نعم،
0: وتحملوا الأذى كثيرا. فأولو العزم هم خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، وهم
1: صلى الله
0: المذكورين في قول الله جل وعلا في سورة الأحزاب: وإذا أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فخص الله هؤلاء الخمسة بالذكر من بين النبيين لأنهم يعني أصحاب الكتب والشرائع وأولو العزم من الرسل. وطبعا مهما يكون من أمر، فلهؤلاء الخمسة مزيد فضل على غيرهم من الأنبياء والمرسلين، سواء قلنا إن يعني إن الأنبياء والمرسلين كلهم أولو عزم، أو قلنا إن أولو العزم من الرسل هم هؤلاء الخمسة فقط. فهؤلاء الخمسة لهم ميزة عن غيرهم، فالأنبياء يتفاضلون فيما بينهم، هذا بدلالة القرآن كما قال الله جل وعلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. لأن بعض في من أهل العلم يقول إن الأنبياء يعني الأنبياء كلهم ذو عزم يعني.
1: نعم،
0: فطبعا هذا كون العزم هم هؤلاء الخمسة، هذا الذي عليه أكثر أهل العلم، لكن مش يعني إن ما فيش غيره، لا، في غيره من الأقوال. وذكروا أن الأنبياء كلهم يعني ذو عزم، وتكرر هذا طبعا الذكر هؤلاء الخمسة حتى في آية أخرى من غير سورة الأحزاب، في آية الشورى في قول الله جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى
1: وعيسى
0: وعيسى أن أقيموا
1: قيم
0: الدين
1: الدين.
0: ولا تتفرقوا فيه. فإفرادهم في الذكر أيضا في هذه الآية وتخصيصهم بهذه الوصية العظيمة من
1: شبه
0: إقامة
1: يثبت
0: الدين،
1: يعني.
0: نعم، وعدم التفرق فيه، هذا خير دليل على حيازتهم للفضيلة التي أهلتهم لتحمل هذه المسؤولية العظيمة على أكمل وجه. لذلك ذكر أهل العلم في تفسير هذه الآية ذلك، وهم الذين يعني أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، والدين الذي جاءت به الرسل كلهم هو عبادة الله تبارك وتعالى وحده لا شريك له.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا، هل هناك دليل على أن نوح عليه السلام هو أول الرسل؟
0: نعم، جاء في حديث المشهور حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري، أهل الموقف يعني جاءوا إلى نوح عليه السلام فقالوا: يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض. فالحديث ظاهر يفيد أن آدم عليه السلام يعني لم يكن رسولا، وطبعا و يعني طبعا هذا قول، ومن أهل العلم يقول يعني أن آدم يعني كان نبي ورسول، فنوح عليه السلام هو أول الرسل، يعني باعتبار أن آدم كان نبي ورسول فنوح هو أول الرسل إلى أهل الأرض بعد أن وقع الاختلاف بين البشر في التوحيد، كفر بعضهم وبقي بعضهم، يعني كفر بعض الناس وبقي بعضهم من الإيمان. وإلى هذا تشير الآية الكريمة: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فالأولوية المذكورة في حق نوح عليه السلام مقيدة بما بعد وقوع الاختلاف، يعني ما ينافيش بعد يعني قبل ذلك نبوة آدم عليه السلام، لا، وأرسل نبي إلى أولاده فقط، ولم يكن بينهم خلاف. أولاد آدم عليه
1: في
0: السلام
1: توحيد
0: ما
1: الله.
0: فيش بينهم خلاف في توحيد الله وفي
1: نعم،
0: عبادة الله تبارك وتعالى وحده ودون غيره، لكن هو أول الأنبياء والرسل بعد وقوع الخلاف بين الناس، وبعضهم كفر وبعضهم آمن. فلما جاء أهل الموقف وقالوا: يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى هذه الأرض، فاحتج يعني يحتج به على أن نوح هو أول الرسل، وأن آدم هو نبي مكلم فقط على يعني على بعض،
1: بعض الأقوال.
0: نعم، على بعض الأقوال.
1: نعم،
0: فالخلاصة أن هذا يعني هو قول أهل العلم في هذه المسألة، أن هل هو يعني آدم هو أول من أول المرسلين ونوح، أو أن نوح يعني لما قال له هذا الموقف أنت أول نبي، يقصد به يعني أول نبي يعني بعد الخلاف، أو هو أو إما نوح هو كان نبيا مكلم فقط ولم يكن رسولا، وذكرنا الخلاف في هذه المسألة. وأيضا أهل الموقف لما قالوا أنت أول رسل إلى أهل الأرض، يفيد أن الرسالة كانت عامة للناس كافة يعني في ذلك الوقت. وطبعا هذا الكلام يعارض حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم اعطيت خمسة لم يعطهن أحد قبلي، وذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة. وطبعا هذا أجابوا عنه أهل العلم بعدة أجوبة، منها أن نوح يعني أرسل إلى أهل الأرض باعتبار أن قومه هم وحدهم كانوا هم يعني أهل الأرض،
1: اللي هي ذرية سيدنا آدم.
0: نعم أيوه، يعني هو قومه وحده هذا كان أهل الأرض، يعني لم يكن قومها لم يكن في ذلك الوقت يومها على الأرض يعني أقوام آخرين غير قومه. فهذا الأمر لا ينافي خصوصية يعني رسالته بقومه، وهذا المدلول يعني عليه بصريح قول الله جل وعلا لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. فنوح عليه السلام أرسل إلى قومه وهم في ذلك الوقت أهل الأرض جميعا، هم أهل الأرض جميعا بعد وقوع الشرك في الأرض، وبذلك ما فيش تعارض يعني بين كون آدم رسولا وبين كون نوح يعني هو أول رسول أرسل إلى أهل الأرض كما ذكرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا في سؤال نسمع كلنا الحق إن نوح الأب الثاني للبشر، شيخنا علاش المقولة هذه أو منين جت، هل في دليل صحيح عليها؟
0: نعم، نوح عليه السلام هو نعم هو الأب الثاني للبشرية بعد آدم عليه السلام، وهذا ما فيش يعني خلاف يعني بين العلماء في قول الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين. ف
1: يعني اللي يعني يركبوا في السفينة
0: يعني نعم بعد من ذريته، بعد الطوفان يعني ما فيش باقي من البشر في الأرض بعد نوح إلا ذرية نوح، وهذا نص قطعي واضح في ثبوت هذا الأمر، ويدل بوضوح لأن البشرية التي وجدت بعد نوح عليه السلام هي من ذريته، وهذا شرف اختص به يعني اختص به نوح بعد آدم. فلنوح عليه السلام حق الأبوة على كل كائن بشري من بعده إلى قيام الساعة. طبعا هذا فيه يعني من يقول يعني يعني فيه إشكال يريدونه يتمثل في أن ومن آمن في قول الله جل وعلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن، فيفهم به أن آمن به يعني عدد من الناس من غير أهله، لأن قول الله جل وعلا قال ومن آمن، وهذه عطفت على أهله، والعطف في الأصل أنه يعني في الناحية اللغوية يقتضي المغايرة زي ما يقال. ومعلوم أن يعني آمن بنوح يعني آمن بنوح الناس من غير أهله وعدد قليل، وغالبيتهم من الضعاف والطبقات الدنيا في المجتمع، وهم الذين سماهم يعني الملأ من قوم نوح يسموهم قالوا لهم سموهم الأراذل. والله جل وعلا لا يختار نبيا ممن هم يعني في نظر القوم من الأراذل، وإنما يختار الأنبياء من الناس الذين لا مطعن في نسبهم ومفيش مطعن في سيرتهم. فالآية تدل نعم الآية تدل على أنه قد نجا من الغرق غير أهله، وبالضرورة يكون منهم النسل. فإذا كان كذلك يعني كيف يصير يعني جميع الباقين من ذرية نوح عليه السلام؟ ومن هذا رد عليه من عدة أمور. الرد الأول من يعني اللي ذكره أهل العلم أن جميع من كان يعني معه في السفينة هم يعني هم من أولاده ومن نسله، و لذلك يعني على هذا القول يعني انتظم هذا القول أن نوح يعني هو أبو البشر كلهم، وسمي لذلك حتى بعض الناس في آدم الأصغر يعني آدم الأصغر. طبعا هذا قول وإن كان ضعفه بعد العلم، لأن زي ما قلنا العطف يقتضي المغايرة. الجواب الثاني أن النجي من الغرق يعني هم ليهم ذرية وليهم أولاد، وإنما الذين بقوا يعني هم نسل نوح عليه السلام، يعني عندهم ذرية عندهم نسل يعني، لكن لم تستمر النسل الذي بقي هو نسل نوح عليه السلام، وبهذا يصح أن نوح هو أبو البشر جميعا بعد آدم. وهذا رجح يعني ابن جرير وغيره لما قال يعني إنما كان الذين يعني كانوا معك في الفلك قوم يعني آمنوا به واتبعوه، غير أنهم يعني بادوا وهلكوا ولم يبق لهم عقب، وإنما الذين هم اليوم في الدنيا هم من بني آدم ولد نوح وذرية نوح دون سائر ولد آدم كما قال الله جل وعلا وجعلنا ذريته هم الباقين.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
0: نعم
1: شيخنا هذا يعني أن نوح عليه السلام هو أب للأنبياء والمرسلين الذين بعده.
0: نعم نعم نعم طبعا هذا أيضا تشرف نوح بالأبوة للبشر بعد آدم عليه السلام وتشرف أيضا بأبوته للأنبياء والمرسلين. هذه النقطة وإن كانت هي مش داخلة في اللي قبلها يعني لكن تقضي ذلك لأن الأنبياء والمرسلين هم صفوة البشر وخلاصتهم كنوه الله بتشريف نوح بهذه الخصلة كما قال الله جل وعلا قد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. فبالتالي نوح عليه السلام هو جد الأعلى لإبراهيم خليل الرحمن ومن بعده من الأنبياء كذلك إبراهيم أيضا هو جد لجميع الأنبياء والمرسلين بعده فهؤلاء ذرية بعضها من بعض وبين الله تبارك وتعالى شرف نوح وشرف إبراهيم وأن الله جل وعلا يعني شرفهم بالرسالة وجعل في ذريتهم النبوة والكتاب فما جاء بعدهما أحد بالنبوة إلا وكان من أولادهما وقدمت النبوة طبعا الكتاب لأن كمال حال النبي أن يصير معه الكتاب والشرع.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا نوح عليه السلام لديه نسب عند المؤرخين ونسب لذريته ولأولاده هل هناك شيخنا شيء ثابت عند العلماء تذكره لنا؟
0: هو ما فيش يعني لم يرد في الكتاب العزيز ولا في السنة الصحيحة المباركة شيء يمكن الوقوف عليه في نسب نوح عليه السلام ولم يرد لأبيه ذكر وطبعا وإن كان من العلماء ذكروا هذا زي الحافظ بن كثير في قصة الأنبياء ذكر نوح بن لامك بن كذا بن قنوخ بن ذكر إلى وصل هو بن شيت ابن آدم أبي البشر وطبعا والله أعلم بصحة ذلك حتى هو بن كثير بعد ما ذكر في قصة الأنبياء قال والله أعلم بصحة ذلك. طبعا سبب التسمية فيها كلام أيضا لماذا سمي نوح لكثرة ما نهى على نفسه يعني في دعوة قومه هذا الله. هذا قول هذا قل نعم هذا قول إن كان يعني وهذا قول من الأقوال إن في سبب التسمية يعني وهذا طبعا هذه باعتبار أن ليس عرب في ذلك الوقت وإنما العجم ضعف يعني أهل العلم في هذه المسألة الناحة وغيرها ودلالة الدلالة اللغوية له يعني لمفاهيم الدلالة اللغوية دلالة اللغة مش لا تدل دلالة واضحة على ذلك
1: يعني هي ممكن الاسم يكون أعجمي
0: نعم الاسم أعجمي نعم الاسم الأعجمي هو أعجمي ويعني ما نقدرش ندير له دلالة لغوية من اللغة العربية على أساس أنه هو الاسم يدل على ذلك فما فيش يعني قول واضح في هذه المسألة. نوح وهو قومه من العجم فمش بالضرورة أن يكون معنى الكلمة في لغة قوم نوح هي نفسها المعنى نفسه في اللغة العربية. اللغات طبعا فيها تباين ودلالات الألفاظ أيضا فيها اختلاف كبير.
1: نعم شيخنا لو تذكرنا أسماء أبناء نوح عليه السلام.
0: نعم أبناء نوح عليه السلام اللي كانوا معه في السفينة اتفقت الروايات على أن أولاد ثلاثة اللي هم سام اللي هو هذا أبو العرب وحام اللي هو أبو الأحباش ويابث اللي هو أبو الروم.
1: ما فيش شيخنا كلام على الولد اللي عدى على الجبل ما
0: بشيء. نعم هذا ما فيش عليه كلام وهذا حنوضحه يعني طبعا اللي جاءت حديث سمر بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سام أبو العرب وحام أبو الحبش ويافث أبو الروم وذكر العلماء هذه حتى في حديث أخرى يعني ولد لنوح سام وحام ويافث فولد لسام العرب وفارس والروم ولد لحام قبط والبربر والسودان ولد ليافث يأجوج ومأجوج والترك والصقالبة طبعا فيها يعني
1: تفصيل عند المؤرخين واختلاف.
0: نعم فيها خلاف فيها كلام يعني كثير في هذه المسألة يعني وطبعا كثير منا جاي من إسرائيليات يعني ما فيش دليل على ذلك يعني بقول قطعي لكن هو اللي موجود في التاريخ أن الأسماء الثلاثة هذه موجودة وهذه ثابتة من حيث الإثبات التاريخي لهذه الأسماء.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. شيخنا ما هي الصفات التي اشتهر بها نوح عليه السلام وسط الأنبياء والمرسلين؟
0: من أهم الصفات اللي اشتهر بها نوح أنه كان كثير الشكر لله تبارك وتعالى. يعني من أهم الصفات التي اشتهر بها نوح كان يعني يكثر منها حتى صار يعني معروفا بها بين إخواني من الأنبياء والمرسلين، كما قال الله جل وعلا: ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. يعني وصفه الله جل وعلا أولا بالعبودية اللي هي أرقى المراتب في سلم الدرجات إلى الله جل وعلا وعند الله، وبعد ذلك أتباعه بصفة الشكر اللي هي نتاج للصفة الأولى. فوصفه الله بكثرة الشكر، والشكر اللي هو اعتراف القلب النعمة، وهذا يتردد دائما على لسانه ذكرا وثناء على الله جل وعلا، وإعمال الجوارح في طاعة الله تبارك وتعالى، وكل ذلك إظهارا لشكر النعمة. وهذا الأمر يوضح أهمية الشكر في تحقيق حتى العبودية لله تبارك وتعالى. ذرية من حملنا مع نوح، فقول الله تبارك وتعالى ذرية من حملنا مع نوح هذا تذكير للأمم عموما وبني إسرائيل خصوصا، بأن الله جل وعلا إنما نجى نوحا ومن معه من الهلاك بسبب رو كثرة شكره لله تبارك وتعالى، وهذا كله مش يحرضهم ليقتدوا به في هذه المسألة. ونوح عليه السلام حاز يعني قصب السبق في هذا الميدان بثناء الله تبارك وتعالى بكثرة الشكر في كتابه الكريم، فكان له يعني ذكرا حسنا في الأولين وفي الآخرين. وأيضا يعني في هذا الأمر يعني أهل الموقف يوم القيامة يناشد نوح عليه السلام ويقولون: سماك الله عبدا شكورا، سماك الله عبدا شكورا. طبعا نوح عليه السلام عند هذه الصفة هذه امتازت بها عن يعني عن غيره من الأنبياء، وإن كانت الأنبياء كلهم فيهم هذه الصفة، وما يعنيش أن ما فيهمش يعني، وقد يختص يعني غيره من الصفات بصفات أخرى، فلكن الله جل وعلا يخص بعض عباده بما يشاء من الفضائل.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إلى هنا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم. سنفصل بإذن الله في الحلقة القادمة عمر نوح عليه السلام الذي عاشه في الدنيا وما الذي حدث في ذلك. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: شيخ قال في صلاة العيد، العيد الأضحى الماضية، الأيام الماضية، قال دخلنا ولقينا الإمام يخطب، فاتتنا صلاة العيد، فقمنا مجموعة من الناس اللي فاتتهم صلينا صلاة العيد ثم التحقنا مع الخطيب.
1: لا لا لا، ليس هذا عمل السلف، وليس هذا، وإنما يصلونها أفذاذا في بيوتهم.
0: نعم.
1: من فاتته صلاة العيد لا يجمع مع والإمام يخطب، ويصلونها أفذاذا عندما يرجعون إلى بيوتهم، وهي ليست فريضة وإنما هي سنة، لأن الجمع مع الإمام هذا ربما يعني يكون فيه تهمة وفيه تفريق وفيه يعني إقامة جماعة والإمام موجود، وهذا يعني يسبب يعني شيئا من الحساسيات وشيء من يعني يقول لك الإمام هذا طعنين فيه، وهذا فلا، إذا من فاتته صلاة العيد يصليها في بيته.
0: نعم، بعد الخطبة يعني شيخ.
1: نعم
0: نعم، بارك الله فيك.
2: الأخ أحمد شيخنا يسأل، يقول توفيت والدته، هو سؤال طويل لكن ما يخص يعني الجزئية التي يسأل عنها، أن الوالدة توفيت وتركت ذهبا، وهذا الذهب بأيدي أخواته يعني بنات المتوفى، وإلى الآن لم يقتسم، يقول يعني لا هن بني قسما ولا الذكور طلبوا بحقهم، فما هو الواجب في هذه الحالة؟
3: هو الحق، نسأل الله العفو والعافية من الفجور الأنفس، راه مثل ما هو موجود في الذكور راه موجود في النساء، غر منهم واللي يغلب وياخذ الحاجة، أحيانا يسيطر على المال الأخ الكبير اللي هو من الأولاد، فيبدو البنات إنه يقولوا أخونا كلانا وأخونا مثلا وهكذا، لأنه هو اللي سيطر على الوثائق وسيطر على الأرض وسيطر على غيره، ويبدو هم إنه يقولوا أخونا كلانا اللي هو الولد، والعكس الصحيح راه، وهذه متكررة في المجتمع، فيه من أخوات في اللي حازت البيت وأخوتها إليه تحشموا معاش قدروا يحصلوا منها حاجة أو بيت مش غير ذهب وفيه وثائق وغيره، وهذه وقضية الحلي والفلوس متكررة حتى هي، تلقاها تموت أمها ولا يموت أبوها وهي تحوز الذهب ولا تحوز الفلوس وترفض إعطائها، لأن عندها أخوت يعني عندهم أدب وعندهم استحياء ما يبوش يخاصموها وما يبوش يأخذوا منها بالقوة، فهي تسكت وتستحوذ على المال، فعليها هي حرم عليها، عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. ومن أهم ما يجب أن تعرفها كل من يحوز الفلوس والذهب، أنه يسأل يوم القيامة عن حق هذا الضعيف هذا الوارث، وحتى عن حق الفقير في الزكاة، لأن الذهب هذا واجب فيه الزكاة، بهي لما واجب فيه الزكاة الوارث هل هو متمكن من المال ولا ما هوش متمكن من المال؟ الزكاة شرطها التمكن. طيب لو كان أختهم قلت لهم زودوا وراءوا عند الخزنة ولا الصندوق ولا اللي هو فيه كيلو ذهب وبنقسمه، قالوها خليه مدسوس وإحنا راضيين، هذه وديعة، يجب عليهم كل واحد يعرف الميزان متاعه ويزكيه حتى ولو مدسوس في مكان واحد عند أختهم، إذا ضاع حق الفقير هنا ما ضاعش.
2: ضاع نعم.
3: لا لا، في صورة
2: في الأولى لما صارش
3: مضاعش، مضاعش يبدأ أنها وديعة، هي قلت لهم زودوا أو عندنا كيلو ولا كيلو نص ذهب ولا اللي هو هل بلا شوية،
2: كل حد عارف يعني
3: أيوة، يقولوا وزنوا وعرفوا جرامات، أنت عندك 100 جرام، أنت عندك 50، لأن في اللي عنده مال عنده بيضيفها ليه، بيضيفها ليه رأس الحول لفلوسة الخاصة في شيء في حوشة، وفي اللي ما عندهش، في اللي واجب عليه الزكاة وفي اللي مش واجب عليه الزكاة، فهذا حق الفقير ما ضاعش، لكن لما هو يسيطر عليه واحد هذا من المال الضائع، من المال الضائع ما ضاعش غير على الوارث، هو ضاع حتى على
2: الفقير،
3: الفقير لأن تولي ضايع عليه كيف يزكيه،
2: ما يعرفش أصلا كم عنده،
3: ما يعرفش كم عنده، وفي نفس الوقت هذا كان المال الضائع، بعدها لما بيحصله بيسر عليه كيف يزكي السنة الماضية ولا بيستقبل به حول ولا بيستقبل بزكي لعام واحد، يعني المال ضايع تكلموا عليه الفقهاء. فعلى كل حال احنا غير اشرنا لهذه لخطوره المساله، فعليهم من البنات انهم يبادروا، ولا باس وقال ما كلمناهمش، يعني الكلام بادب مش عيب، تقيض مرات تقول لا والله ما كلموناش ما يبوش منه مثلا، ما يتحجج الانسان مرات بالبطل، فهو نقول انت ما دام ما كلمتهاش اختكم متادب بارك الله فيك، امشي لها بكل ادب وقول لها يا فلانه احنا تنزل لكم على الحوش وعلى كذا، بالله ترى هاتي لنا الذهب خلي بنقسمها لاخوتك، يعني يعتبرها امراه صالحه ودستها لكم، قول انت دستيه وبارك الله فيك وتقلنا عليك الفتره دي كلها، ترى طلعيه خلي بنوزنوه باش نعطوا منه حق الزكاه للفقير، ونعطوا كل واحد شن حقه، انت متحمله مسؤوليته بارك الله فيك محصله ذنوبه، ويثني عليها كأنها ما هيش يعني غاصبة ما دام كلمهاش قبل.
2: نعم
3: فلعلها يعني تستجيب لها إن شاء الله.
2: إن شاء الله بارك الله فيكم شيخنا.
0: المتصل الآخر الأخ حمزة يقول أن أمي عندها وشم في وجهها ونبي نحوله طبعا بطلب من أم على أساس قالت نبي نحول الوشم هذا للحكم الشرعي. فلما يعني رفعها لعيادات التجميل لإزالة الوشم هذا امتنع الدكاترة من إزالة الوشم بحجة أن مرأة كبيرة وما تتحملش العملية. فايش الحكم؟
1: إيه نعم نعم لا حرج عليها في ذلك. وهذه للأسف من العادات السيئة اللي كانت موجودة اللي ما يعيشوا لاش الصغار ولا غيره ولا باش يديروا للوشم في وجهها. وطبعا هذا يكون مشين في كثير من الأحيان. وقالت هي يعني تبي تغيره ولكن لما مشوا بيغيروه الأطباء قالوا لا ما تصحتها ما تسمحش. نقولوا لها لا حرج عليها والله أعلم.
0: بارك الله فيك شيخ.
4: الأخ توفيق من يفرن يسأل قال هو قيم مسجد ويأخذ في أجرة من الأوقاف على تنظيف المسجد والعناية به. يقول هل عندي أجر عند الله ولا باعتباري نأخذ في أجرة خلاص؟ لك أجر إن شاء الله فالأجرة لا تمنع الأجر. الأجرة لا تمنع الأجر. كونك تأخذ في أجرة ما يمنعكش الأجر، لا تمنع عنك الأجر من الله سبحانه وتعالى. لا شك أن مطلق الإخلاص في ترك الأجرة لمن هو يعني قاد مقتدر وعند ما يكفيه، شخص غني أنعم الله عز وجل عليه ويبي يخدم المسجد، الأفضل في حقه أن يتعفف عن الأجرة ما يخداش، حتى لو خداها يحطها هذا أعظم أجرا عند الله. لكن مش معناه اللي يأخذ في أجرة ما عنداش أجر إذا أخلص لله في عمله، لا عند أجر وهو يستحق الأجرة لأنه اقتطع جزءا من وقته لتنظيف المسجد، فهو يأخذ في الأجرة مش لأجل نظافة المسجد وإنما لأجل اقتطاع هذا الوقت، وهذا يرجى له ثواب عند الله سبحانه وتعالى وأجر من قام المسجد ويعني قام بشؤونه أجر عظيم عند الله. ولا أدل على ذلك من أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى المرأة التي كانت تقوم المسجد فصلى عليها بعد أن صلى عليها الناس، كانت امرأة تنظف المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، قالوا لا رأوا يعني توفيت، فقال هل آذنتموني خير ما خبرتونيش؟ فقالوا لي يا رسول الله كنت قائنا كنت مقيل يعني خلاص احنا صلينا عليها، فقال دلوني على قبرها ثم ذهب فصلى عليها. وهذه يعني خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه يصلي على من صلي عليه، صلى عليها في القبر، وهذا يدل على عظم ثواب من يعني ينظف المساجد.
5: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم للإجابة عن أسئلتكم وملاحظاتكم فيما يخص أمر المسلم في دينه ودنياه. وللتواصل معنا يمكنكم الاتصال على أرقام الهواتف 092-092-15-0، 092-092-16-0. مستمعينا الكرام، إذن نبدأ هذه الحلقة بتوجيه على بعض الأشياء التي يتصل بالناس حولها في أوقات متفرقة، وبعض المسائل المتكررة التي يعني ننبه عليها بين الحين والآخر، ومن ذلك يعني ما يفعله البعض من عدم احترام الطرق التي تسير عليها المركبات الآلية وغيرها. مستمعينا الكرام، يلاحظ كثير من الناس يلاحظون أن الإنسان لما يمشي في الطريق يعني دائما نجد ازدحام، وهذا الازدحام ناتج عن قيام البعض يعني سامحهم الله بوضع سيارات في الطريق، يعني لا يضعها في المكان المخصص له ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة قال: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي الحديث أيضا المشهور: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الحديث وهذه النصوص الشرعية وردت في الحث على عدم وضع الأذى في طريق الناس. معنا استقبال، معنا مكالمة. الأخ سعد، السلام عليكم.
2: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك. تحييك يا شيخ على مجهوداتك الدينية، بارك الله فيك وجزاك الله خير وكثر الله من حسناتك واجب حسناتك من جبال. سؤال معدي الشيخ، نحيي فيك في هذا اليوم المبارك.
1: شكرا لك، الله فيك، جزاك الله خير أخ سعد، بارك الله فيك. فهذه المسائل، هذه المسألة حقيقة يعني تسبب في أذى للناس، كما قلت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجتمع يلاحظ زي ما قلت يعني تجد طريق يعني واسعة يعني ترفع ثلاث سيارات زي ما قلت أربع سيارات، ويجي إنسان بينزل لمحل غذائية يدرس يعني في المكان المخصص، ويجي واحد تاني في جنبه ياخذ يعني يدرس في جنبه مش وراه يعني في الطريق، يعني يسكر الطريق سيارة بدل الطريق بدل ما يمشي ثلاث سيارات تمشي سيارتين، وبعدين يجي واحد بعد حتى هو يبدأ الممر سيارة واحدة فقط معا، ويصير ازدحام الناس، وهذا من الأذى، هذا من أذى الطريق، هذا من أذى الطريق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نجد هذا في محلات غذائية، في الكوش زي ما يقولوا احنا، في محلات خضرة، حتى في الصلاة في المسجد، حتى في الصلاة في المسجد. يعني سبحان الله تستغرب في عادات الناس، يعني الإهمال، اللامبالاة، البخل في الحركة، أقصد يعني عدم تقدير ويعني احترام حقوق الآخرين، سمي من ذلك ما شئت. يعني لازم يبيها السيارة ماذا بيه، حتى كان يخش بها الدكان يقدر يخش بها، ولا الكوشة يقدر يخش بها، يخش بها للدكان ولا الكوشة، ما ينزلش مرة واحدة من فبيش يتريض حتى شوية. يعني لما تشوف انت بعد ما المكان الزحمة هذه تطلع ممر سيارة واحدة، لو تمشي قدام حوالي 200 أو 300 تلقى فراغ، يعني فراغ فيه وين واحد يحط سيارته يعني بالأريحية. يعني تنظر لنفسك وتنظر يعني لحاجات مش حاجتك، هو للأنانية التي في نفسك، والأنانية التي تنظر لمصلحتك أنت، وهي كما قلت هي ليست مصلحة، يعني حاجة ضرورية. يعني نجد الآن لما تمشي في الطريق مشوار اللي يأخذ منك نصف ساعة يأخذ منك ساعة، وهؤلاء الناس لا يبالون. يعني في بعض الملاحظات يعني كتر خير يدي لك، احنا نقول الفلتشات الأربعة هذه على التنبيه، يعني هذا كله بيش يحول من مكان السيارة ويحطها في مكان ويفتح الطريق. انت هنا مسكر على الناس، مسكر على عنده موعد يعني عمل، مسكر على ربما إنسان عنده مريض، إنسان عنده يعني مربوط برب عمل لا يتسامح في التأخير كذا. يعني شوف انت الأذى الذي تسببه لعامة الناس. معنا اتصال، معنا اتصال. أخ عبد الله السلام عليكم.
3: عليكم السلام يا شيخنا، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا بك
3: يا شيخ. عندي سؤال، يا ريت تعطي كلمة للمواطنين، يعني يعطوا في سياراتهم الأطفال اللي يعني 10-12-13 سنة، ولما يكون حادث يبدأ يترجى ويبدأ يدور في الوسطات ويبدأ يدور في كده، ومرات الحادث يكون في موت ويكون فيه خسارة مادية للطرف الثاني وغيره كذا، يعطيه من السيارة في نفس وجه الكلمة للكلمة.
1: إن شاء الله بدي تعالى أبارك الله فيك. إن شاء الله
3: بارك الله فيك.
1: نعم. طيب، فنتكلم على هذه المسألة كما قلت، يعني الإنسان يعني ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى الحقوق المشتركة مع إخوانه المسلمين. في الحقوق المشتركة زي ما قلت مثلا زي حق الطريق، هذا حق الطريق حق عام لكل مسلم وكل إنسان يعني له حقوقه في هذه الطريق. ونأخذ في هذا الكلام يعني تجد الاتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بك يا يونس، حق مبارك
4: وبيك وهذا المنبر المبارك، إن شاء الله نسأل
1: الله ونسأل الله ونسأل بارك الله فيك.
4: نعم بارك الله فيك.
1: طيب، فإذا الإنسان ينبغي يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الآن نتكلم على هذا الطريق ونتكلم على الحقوق العامة لعامة الناس، الثقافة والوعي ومراعاة المسلم لأخيه المسلم كما قلت في إعطاء الحقوق لأهلها، وهذا أيضا من منع الناس من الطريق، منع الناس من الطريق والمرور بأريحية، مرور بعفوا معذرة، مرور الناس بأريحية ووصول إلى مواعيدهم وإلى مصالحهم التي يريدون قضاءها. كما قلت لك يعني سمي من لو توقف على الطريق توقف كل واحد وماشي تلقى الناس كلها مرتبطة بمواعيد ومرتبطة أو أغلبها مرتبطة بأعمال ومرتبطة بأشياء يعني مهمة، سيارات أسعاف كذا إلى آخره، كل هذا أنت كل من تأخرها. الإنسان لا ديما نقول الإنسان لا يراعي المآلات، مآلات الشيء يعني أنت العاقبة الشيء أنت تشوفه بسيط جدا، لكن هو رأى فيه عواقبه الله أعلم شنو يكون مؤدها، قد يكون مؤدها فصل إنسان عن العمل، قد يكون مؤدها يعني خصم يوم من عمل بتاعه بسبب التأخير، قد يكون مؤدها أنك فوتت على الإنسان موعد عملية بيديرها مثلا أو عملية جراحية بيديرها أو كشف مع طبيب أو زيادة ألم لإنسان آخر، وأبحث في ذلك كل هذا في رقبتك أنت. الناس ما ينظروش للنظرة هذه، يدرسوا خلاص سيارته، بياخذ ينزل كوشه بينزل لي خضره يدرسها، يعني زي ما قلت سياره الطريق يعني معبده لمرور ثلاث سيارات، تلقى دوب تمر سياره ولا كان كثر خير سيارتين. هذا كله ما يبيش الراجل الانسان يعني يكلف نفسه يمشي خطوات زايد على رجليه، يعني هذا حقيقه من من من سوء الخلق، هذا من سوء الخلق. معنا اتصال. عميل السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
1: تفضلوا.
5: بارك الله فيك. والله استكمال لحديثك، هو أنا جاب الحديث البذل المبالغ فيه. قلت الصبر في الشغل بناس احترام الإذاعة المؤخرة، يعني يوقف مثلا ما في ذلك تكتب به الأمر السريع، حتى الأمور اللي هي تنفعنا في الدنيا وحتى مكتب العمل يصوم الصبر. ولكن حقيقة الشغل مبالغ حتى بناء في استرسال بعض الأخوة بارك الله فيهم، يعني الحالة هي مستخفة معروفة، لكن نشوفه في ضجر مبالغ فيه، يعني الأعمال الثانية المسيئة كنت يوم نفعه في المحل وكنت يوم نفعه هذا كله خير، ولكن الأعمال الثانية ما فيش يعني بكه يعني. أتمنى منك توجيه ولو أنه مكرر الكلام هذا
1: وضح لي شوية يا عم يونس معلش.
5: يعني لأن داخل المطالب الشرعية وقانونية يعني ترى ربي
1: سيد يونس وضح لي شوية معلش، بس الصوت راح مني شوية. الصوت راح مني شوية قلت وضح لي شوية معلش. السلام عليكم ورحمة الله.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
5: الأعمال الثانية المسيئة كنت يوم نفعه في المحل وكنت يوم نفعه هذا كله خير، ولكن الأعمال الثانية ما فيش يعني بكه يعني. أتمنى منك توجيه ولو أنه مكرر الكلام هذا.
1: وضح لي شوية يا عم يونس معلش. سيد يونس وضح لي شوية معلش، بس الصوت راح مني شوية. الصوت راح مني شوية قلت وضح لي شوية معلش. إن شاء الله نحاول.
5: قلت لك على البذل المبالغ فيه يعني الحقيقة بالذات في العياط في الإذاعات يعني الحالة كلها يعني ما القاسي والداني يعني أتمنى كلمة ثانية حتى العمل الحقيقة بدل هالصراط المبالغ فيه يعني.
1: إن شاء الله
5: ربي يصلح الحال
1: إن شاء الله. إن شاء الله. أخ عبد الله السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
6: بارك الله فيك. الشيخ عندي سؤال بخصوص الوسوسة أو النسيان.
1: نعم.
6: في كثير من الأحيان الشيخ ينتابني الوسواس أو الشك في الوضوء أو في الصلاة أو في أي شيء تمام.
1: نعم.
6: فأخذت بكلام العلماء ونعرض عن الشيء هو فينقطع عني فترة لبث بها بعدين يرجع لي من أول وجديد لدرجة قاعد يخش لي في مسألة حتى معاملاتي مع الناس مثلا فلان يبي مني فلوس أو ما يبيش أو كذا. فصارت مسألة في قصة شخص يعني اخذت منه بضاعة وعطيته جزء من المبلغ وأنا في بالي إنه هو ما زال يبي مني فلوس، فلما رجعت له هو قال لي لا ما نبي منك شيء. أنا أقول له لا أنت ما زال تبي، هو قال لي خلاص برا نسامحك. فهل بكلام تهيأ للعلم إنه هو عامل ما هو صاحب رزق؟ قال لي نيم سامحك وأنا متحمل لو إنه في شيء تمام. فهل أنا هناي لا يعني نبني على إنه لا هو يبي مني فلوس ونمشي نعطيه سواء ميشاك أو غير شاك، أو أن نكتفي بكلامته هو أن مسامحني وأنه هو بيتحمل؟
1: نعم.
6: هذا السؤال. بارك الله فيك.
1: تعالى. تعالى. تعالى. طيب هذه المسألة مستمعينا الكرام من الظواهر التي واضحة في مجتمعنا يعني وفي كل مكان يعني كما قلت حتى في المساجد حتى في المساجد أخي المسلم يعني أنت حريص على صلاة الجماعة بارك الله فيك وأداء الصلاة في المسجد لكن لا يترتب على ذلك يعني قفل الطريق عن الناس أو عرقلة الناس أو وضع الأذى الأذى رأوا مش معناها الشيء يعني الأشياء الخبيثة وضعها ونقول كناسة ولا قمامة في الطريق ولا إرشاد ولا كذا كل ما من شأنه أن يعطل مصالح الناس في هذا الطريق يعني فهو يعتبر من الأذى فهو يعتبر من الأذى يعني وأنت مأمور بإمارة الأذى أخي المسلم في الطرق في طرق الناس زي ما قلت سواء كان طريق هذا زنقة شارع كذا إلى خيره ينبغي عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا تفعل شيئا لا لو أنت في الآن كنت مستعجل أنت شوف روحك لما كنت مستعجل وتلقى طريق متسكر تبدأ يعني تتذمر وتتحسب في الناس اللي مسكر الطريق فهذه حقوق الناس حقوق الطريق حقوق الطريق حقوق يعني لعامة الناس ينبغي على الإنسان أن يتقيد بها وقص على ذلك وضع المطبات حتى هي نفس الشيء كل واحد داير مطب قدام حوشة بالقطران وكذا وإلى آخره يعني سبحان الله لا يحسب أنه سيحاسبه الله عليه على كل سيارة تمر على الطريق هذه كل سيارة تمر على الطريق يعني وأنت يعني عرقلتها وشدان فرامل وسامحني في اللي داير مطب يعني زي الكوبري يعني وأذى الناس حتى في يعني في أصحتهم وأذى الناس في سياراتهم هذا كله ستحاسب عليها من الله سبحانه وتعالى لا يجوز المطبات هذه لا توضع إلا عن طريق منه جهات الاختصاص من الدولة مصلحة المرور والتراخيص والطرق والمواصلات هذا هم الذين يعني يضعون هذه المطبات والمطبات زي ما قلنا نوعية خاصة لا تضر الإنسان ولا تضر المركبة وفي مواضع وأماكن محددة لكن أنت الآن تخش مع الشارع تلقى كل 20-30 متر يعني مطب كل 20-30 متر مطب يعني هؤلاء الناس لا يبالون بيوم الحساب حقيقة لأن هذا من أذى الطريق ودائم يعني أذى دائم عفوا أذى دائم لا يبالوا ولكنهم سيجدون كله مسطور يوم القيامة يحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى يعني لا تظن أن الأمر يعني أمر أن الطريق هذا لأن هذا الطريق هذا ملك عام لعامة المسلمين لا يجوز لك أن تضع فيه شيئا إلا بإذن ولي الأمر هذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس يعني مش من حقك أنت تجي سيرة يجروا ما يجروش كذا إلى آخره كل واحد يتحمس فيه مع أمام الله سبحانه وتعالى تبلغ جهات الاختصاص عادة المتعارف عليه أن هذه المطبات توضع إما أمام المساجد أو أمام المدارس أو المستشفيات يعني ربما يعني هذا المتعارف عليه ويعني ومسألة أخرى بدل المطب تمشي حتى للمدرسة ولا تمشي قدام جامعة تلقى زوز مطبات ليه زوز مطبات جماعة الخير يعني زي ما قلت لكم أنتم من ناحيتين كون جهات الاختصاص فعلت هذا الشيء فهذا مرخص لها من ولي الأمر ولها الحق في ذلك تفعل في العادة لا تفعل إلا ما فيه مصلحة عامة المسلمين ولا يتعارض مع مصالحهم أما أنت أيها الإنسان حتى الجماعة اللي الناس اللي مشرفين على المساجد ما عندكش حق أنك تدير مطب أنت راه هذه يقولها لك يعني بتخفف السرعة قلت لك برا كلف جهات الاختصاص هم اللي يديروا مطب داروا مطبين ما داروش هم يتحملوا مسؤولية ما يحدث لو حصل حادث أو كذا لا قدر الله لكن أنت تجيب قطران وتحط قدام المسجد زوج واحد قبل المسجد واحد بعد المسجد معي وزي ما قلت يعني بطرق يعني لا هي قانونية ولا هي متوافقة مع يعني المواصفات التي ينبغي أن تكون عليها المطبات فهذا اعتداء على طريق المسلمين وهذا من الأذى هذا من الأذى ولا يحق لك يعني وأزد على ذلك أيضا مسألة أخرى أصحاب المتاجر والمحلات حتى هم نفس الشيء يعني اللي يحط في بضاعته على الرصيف يحط في بضاعته عليه الرصيف هذا اعتداء أيضا حتى هو من أذى الطريق ممر الرصيف اللي مخصص للمشاة الناس يعني يمشوا عليه الناس لا يحق لك أنك تجي تحط قدامها صناديق خضرة ولا مواد غذائية ولا مواد بناء ولا سمي ما شئت من أي بضاعة يعني تحط في المكان المخصص لممر المشاة هذا كله هذا من الطريق وتحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لا يجوز لك إلا المحل المكان المرخص لك، المكان المرخص لك هو الذي يعني يكون مسموحا لك بأن تضع فيه بضاعتك وتعرض فيه بضاعتك. لكن تجي تحط لي مثلا الرصيف زي ما قلت، يعني تحط بضاعة وتكدس بضاعة قدامه وشيء آخر. في بعض الناس يعني مش حتى في الرصيف يحط فيها برا من يعني نقول عستاك يعني ممر السيارات أيضا. هذا كله اعتداء على طريق الناس، على طريق الناس اعتداء، وهذا لا يجوز شرعا ومحرم وهو في الإثم ما دام هذا شيء موجود. والله أعلم. نعم على اتصال. أخ جمال السلام عليكم. السلام عليكم أخ جمال.
7: السلام ورحمة
1: الله. تفضلوا.
7: الله يبارك فيك يا شيخ، نشكركم على البرنامج هذا القيم. بارك الله فيكم الشيخ العلماء الدفتاء، بارك الله فيكم.
1: بارك الله.
7: الله يرضي عليك دين العلم يا شيخنا، نشكرك كلام هذا قلت على بارك الله فيك يا شيخ، ربنا يسلك يا شيخ.
1: اللهم امين واياكم ان شاء الله.
7: الله يبارك فيك يا شيخ، بارك
1: الله فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاخ عبد الله يتكلم على تساهل الناس او الاباء في اعطاء سياراتهم لابنائهم القصر الذين لا يملكون ترخيصا، يعني رخص ما عندهاش رخصه قياده. وهذه مساله ايضا تحدث منها كوارث، وقد يترتب على ذلك كما تعلمون حوادث السيارات. إنسان يعني تجد أنت الآن في الطريق، خاصة نحن نقوله في الشوارع يعني الطرق الفرعية، تجد هؤلاء الصغار يعني عمر 11 عام ولا 12 عام ولا 13 عام وحتى 15 عام و 16 عام، يعني لم يبلغ يعني السن القانونية التي تجيز له أن يمتلك رخصة قيادة، يسوق في السيارة وأبوه فرحان به. يعني للأسف يعني هذا من سفاهة بمكان، سامحوني مستمعينا الكرام. ليش؟ لأن لا يبالي بالعواقب. ومر بنا أكثر من مرة مستمعينا الكرام في الأسئلة دار الإفتاء في برنامج فتوى، أن الولد خده سيارة أبوه ومشي دار بها حادث وقتل بها شخص. يعني شوفوا الإهمال إلى أن إلى أين يؤدي. يعني الإنسان اللي لا يبالي بمثل هذه المسائل، السؤال يطرح نفسه لهذا السائل، يعني لما تعطي لولدك مفتاح السيارة ويسوق، ومرات الولد هو حتى يسوق كويس، حتى لو قلنا احنا يسوق كويس الولد يعرف يسوق، هو غير مسموح له قانونا بقيادة السيارة. والقانون قد يتبع الشرع القانون في مثل هذه المسائل. يعني ليش؟ إذا القانون وضع لأجل الحفاظ على ممتلكات الناس وعلى أرواح الناس وعلى صحة الناس، فيصير هذا القانون واجب شرعا الامتثال له، يعني واجب شرعا الامتثال له، يعني بالمقاييس العلمية والقانونية والمختصين. أن مثلا السن المسموح بها بقيادة السيارات في بعض الدول 17 أو 18 عام، وينبغي أن يكون هذا الإنسان يخضع لامتحان قيادة السيارة، وامتحان مش زي ما توه مسموع يعني أن يعطفها يعني هكذا من غير حتى امتحان، يعني يدفع فلوس وخذ رخصة المتعارف عليه، هذا مسموع بين الناس كثير. يعني هذه أشياء والله متداخلة في بعضها، المسائل التي يترتب عليها الفساد في الدين والدنيا. كما قلت يعني الإنسان القانون الدولة نص على أن لا يصح أو لا يحق لشخص أن يقود سيارة بدون رخصة قيادة، حتى لو كان عمره 30 أو 40 عام، مش يبلغ 18 ولا 15 14. الإشكالية مستمعين الكرام زي ما قلت لكم، الإنسان يعني الولد لما يضرب حد ولا يضرب كسر سيارة حد، هو مرات لما يجي تكسير السيارة ولا الحادث البسيط هذا يعني ربما أمر فيه، لكن مرات في بعض الأحيان يعني تصل إلى القتل. فمن متسبب في هذا؟ متسبب في هذا هو الأب، متسبب في هذا هو الأب، ويلحقه الإثم، وكذلك يلحقه الإثم ما دام متساهلا مع ابنه في تركه أن يقود السيارة أو يأخذ السيارة بإذن أو بغير إذن. لأن الأب اللي عنده إحنا نقول سلطة في البيت لا يستطيع وفرض شخصيته في بيته, يعني لا عادة تكلم في العادة ما يفكرش أحد من أولاده أنا مش مفتح السيارة مش يبالي سوقها, يعني ما يعني ما فيش حد من الأولاد يفكر أنه يأخذ السيارة ويطلع بها, لأن شخصية الأب وتربية الأب لأبنائه وشخصيته في البيت حضور الشخصية يعني يجعل له هيبة تجعل الأبناء يحسبون ألف حساب لغضب أبيهم في الحق. فإذن أنت هنا يا لما تخلي ولدك يسوق السيارة لما تطلع معه ويقول له سوق قدام الناس وفرحان به يتوقع أنه يطلع يوم بالسيارة ويدير حادث. وسواء قلت لك يعني الإشكالية يعني الكبرى أمام يعني مع الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى أنه قد يزهق روح, يعني يقتل إنسان بريء ماشي على حاله على الطريق ماشي على الطريق ولا في سيارة تانية ولا عيل خاطم ولا عيل قاص في الزنقة ولا كذا يضربه ويقتله. من المتسبب هنا وطبيعة الابن يعني إذا كان غير بالغ فيعني غير مكلف, لكن المكلف منه هو الأب, مكلف هو الأب وبالتالي يعني يلحقه الإثم وهو المتسبب في هذا القتل ما دام قد رخص لابنه أن يقود السيارة ويأخذ مفتاح السيارة ويطلع بالسيارة. بتقول بنعلم ولدي السواقة ما فيش بأس, يعني أمتى أهو لما يبدأ عمره 17 عام أو كذا وإلى آخره ويخارب عليه 18 عام وتمشي فيه لمكان خالي, يعني خليه مخلي زي ما نقوله سامعوني في الكلمة هذه فاضي الطريق ممكن بعد ساعة تخطم سيارة ولا كذا وإلى آخره ربما يلتمس في هذا ما فيش بأس أعطيه ننفع ولدي أماكن برا من المدينة برا من في الضواحي الأماكن الفاضية ويتعلم السيارة ويقود السيارة ولا بأس بحيث أن لما يجي وقت الامتحان يجد نفسه جاهز. أما ما يحدث الآن كما نسمع وكما يحدث وكما قلت حتى بالاتصالات في الحلقات الأسابيع الماضية أن شخص يعني ابنه ماشي في الطريق عيل يسوق في السيارة وخارب السيارة من أبوه وضربه وقتله, ومع ذلك الناس يعني جايين يبوه يتنازل. وزي ما قلنا كنا الولد هذا غير مكلف لكن الأب مفروض يتنازل, لاش الأب؟ لأن هذا هو التهور واللامبالاة وعدم عمل حساب لأرواح الناس وعدم عمل حساب لماذا لممتلكات الناس, لا يبالي يعيش اللحظة فرحان بولده يسوقه بس يعني عمره 12-13 عام. فينبغي علينا أيها السادة أن ننتبه لهذا الأمر. ديما نقول العاقبة ما هي العاقبة مستمعينا الكرام؟ العاقبة يعني الإثم الذي يلحق الإنسان قد يكون يعني يصل إلى زهق الأرواح, أمر ما هوش هين, هذا أمر راه ليس بهين حقيقة. يعني الإنسان تولى ما ماشي في الطريق وعنده رخصة وماشي متبع الخطوات القانونية زي ما قلوا إحنا القيادة وسمح الله دار حادث وتطبي حتى يعني موت وكذا, الله غالب قدر الله ما شاء فعله واخذ بالأسباب انت, وهذا يعني ما أصابتك لم تكن لتخطئك وما أخطأتك لم تكن لتصيبك, يعني قدر الله ما شاء فعل. لكن هنا نعطي لولدي سيارة عمره 13-14 عام ولا نسمح له يسوق السيارة وكذا ويقتل حد ويضرب حد بسيارة ويقتل وتقولي بعدين قضي قدر وقدر, إيه قدر وقدر, لكن إنك آثم. في فرق بين يعني ما قدره الله كائن لكن أنت آثم لأنك هذا الأمر يعني كأسباب نتكلم كأسباب باستطاعتك أن تأخذ بالأسباب التي تمنعك من الوقوع في الإثم ولكنك لم تبالي والله أعلم. نسأل الله أن يسلمنا جميعا ويسلم أبناءنا. الأستاذ يونس تكلم عن حسب ما فهمت من السؤال

الناس المسؤولة لعل أحدهم يستمع فيستمع إلى النصيحة. لكن الكلام اللي ينبغي أن ننبه إليه هو الكلام في حدود الأدب، في حدود الأدب، وكون الغاية كما قلت هو الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، وما يحدث من أوضاع متردية في البلد يعني لابد أن يتكلم عليه الناس، لابد أن يتكلم عليه الناس من باب النصيحة، من باب النصيحة، وهذا أمر يعني لا بأس بذلك شرعا، لكن بحدود الأدب كما قلت، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان تكون إذا كانت نيته لله سبحانه وتعالى، هو تنبيه المسؤولين و بيان مواضع اسمها القصور في جهات معينة، هذا جائز شرعا لا بأس بذلك. لكن إذا كان هو الغاية منه يعني إحداث الفتن وتأليب على المشاكل والتأليب عليه دخول البلاد في فوضى، فهذا شرعا لا يجوز، وهذا من باب الفتنة والله أعلم. الأخ عبد الله يقول يعني عنده وسوسة عند الوسوسة في الوضوء وفي الطهارة وفي وقال دخل حتى الأمر خرج حتى عليه من باب العبادات حتى في باب المعاملات، والوسوسة هذه من الشيطان والعياذ بالله، هي وسوسة من الشيطان والعياذ بالله. يريد أن ينغص الشيطان على المسلم حياته ينغص عليه حياته، سواء في جانب العبادات أو جانب المعاملات، حتى لا يؤدي العبادة على وجه صحيح، وهو في وضع يختلي فيه مع الله سبحانه وتعالى في أن يؤدي العبادة على أكمل وجه. يعني الكلام طبعا كثير أو فئة لا بأس بها من الناس متعرضة لهذه المسألة، يعني يقول لك أني والله لما توضى 10 مرات في الحمام، واللي حساكم في قضاء الحاجة يعني حتى هو نفس الأمر يقعد نص ساعة في الحمام، واللي بيدير دوش من أو إحنا نقول بيغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من كذا الغسل الشرعي، هو كذلك يقعد قريب ساعة في الحمام يعني، ودائما يعني بل إن الوسواس وصل بالناس يعني حتى لو حد يعني حط يد على المنيل متاع الباب مقبض الباب وحطه وبعدها لابد يغسل يديه بعدها، يعني أشياء يقول لك والله لو الشخص قعمز على فراش في جنبي فراشه وأنا غسله. هذه مراحل الوسوسة، هي تبدأ بأمر يسير ثم تتدرج يعني تصل إلى حد يعني الإنسان قد يترك فيه حتى العبادة ويترك فيه الصلاة ويترك فيه الصوم. يعني بعض الناس المتصلة، الناس تفرح بقدوم شهر رمضان، وهو يقول لي الناس تفرح واني جيني كآبة، يصير كآبة عند قدوم شهر رمضان، لأني وسوس هذا افترض قطرة مية جت على خشمي، قطرة مية جت على شواربي، على كذا، إذا افترض دعما ما افترض سميت الطبيخة إلى آخره، وكان نقعد شهر كامل وأنا في يعني معاناة من هذا الوسواس. فالمسألة مستمعين الكرام، هذا أمر كما قلت يعني هو عمل من عمل الشيطان، من عمل الشيطان لكي ينغص عليك أيها المسلم عبادتك مع الله سبحانه وتعالى، يعني في كل عبادة، في العبادات على حد سواء. على كل حال مستمعين الكرام، الشكوى من الإنسان يسهى أو يسرح أو كذا إلى آخره، هذا أمر يعني ما هوش غريب الإنسان يسرح ويسهى في العبادة، وهذا أمر يعني معرض له كل إنسان، ولكن بدرجات يعني البعض ممكن يكون ملازم ليه، البعض عن بيكون بطريقة يسيرة. وورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة قال له إن الشيطان يلبس علي صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب في الحديث،
فإذا أحسست بذلك فتعوذ بالله من الشيطان.

0: ثلاثا وانفث عن يسارك ثلاثا ففعل فعفاه الله سبحانه وتعالى. فالمستمعين الكرام الوسوسة هذه كما قلت طائفة من الناس يعني لا بأس بها، إذا كان الإنسان يقدر يعالجها معالجة طبية فذلك خير، يعني الإنسان عنده خطين في مثل هذه المسائل، الأخذ بالأسباب كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يتعود من الشيطان ويدع الشك، يعني ويدع الشك ويلتفت إلى الله سبحانه وتعالى ولا يبالي بما ينغص عليه الشيطان مثل هذه المساوس، مثل هذه الوساوس. بعض المسائل ليش نقول في كلام هذا مستمعين الكرام، هذا السؤال قد يأتي سؤال واحد ويعبر عن عن عن ما يجول في آلاف خواطر آلاف الناس التي لا تستطيع أن تسهل لسبب من الأسباب. يعني حتى هنا في دار الإفتاء في الإجابة على الأسئلة عن طريق 14-13 فيها أكاد، يعني حتى لو تسأل الشيخ فيه أكاد يكون يوميا يتصل بك على نفس السؤال، نفس الشخص يعني يوميا يتصل بك على نفس السؤال، يعني معاد يقول لك ألو السلام عليكم عندي سؤال، من صوته تعرف أنه بيسألك على السؤال اللي يسأل فيه كل يوم، يعني حالة متلازمة معه بشكل يعني قوي جدا. وهذا هو هذا لأن ليش هذا لأن الاستسلام للشيطان عياذ بالله، هذا من باب الاستسلام للشيطان عياذ بالله. دائما علاج الوسواس الترك، علاجه الترك ألا تلتفت إليه. يعني لما نتوضأ ونتكلم عن لما تصير الإنسان مستمرار يعني مصيرك الشك في الـ في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الوضوء مثلا مرة صارتك في أسبوع ولا في 10 أيام صارتك مرة إيدي ممكن مغسولها شبهها وكذا توصلها إيدك ما فيش بس تعود الغسل. لكن أنت إذا كان هذا في كل وضوء وفي كل خشة حمام وفي كل غسل معي وأنت دائما يعني يطوف بك الشيطان بالوسوسة، رجلك ما وصلتها شباهي، الكعبة أظني ما وصلتش فيها المية، رأسك لو مسحتها مرة يعني ما مسحتهاش كلها في أظني شعرات فضلات وكذا، وخذ من هذا الكلام تلقاه يكمل الوضوء يعاود من جديد يكمل الوضوء يعاود من جديد، هذا استسلام للشيطان وعياذ بالله. قلنا العلاج هو الترك، ما دام أني الوسوسة تجيني يوميا هذه لا يعني أنا تميت الوضوء والله ممكن راو ظني راو وجهك ما وصلت أشباهي أو إيدك ما وصلتش المرفق مثلا على سبيل المثال، ما كان لقيت العضو يعني مثلا جاف فعلا ما وصلش لمية ربما ما فيش بأس، لكن غير مجرد الشك لا يجوز ابتعد قول لا خلاص أنا كل توضيت وتميت وضوي وأطلع من الحمام ما تقعدش أطلع على طول. هذه الوصية أنك أنت الحاجة اللي مش واثق منها مش 100% 1000% الموسوس، نتكلم عن الموسوس 1000% أن هي ما وصلش للمية أي ما فيش حد، لكن يقولك عليها شيطان ممكن رأى ممكن يعني الوجه ممكن حدر الوجه من فوق وصلت فيه للمية لا ما تلتفتش ليه لا تلتفت إليه واستمر فيما أنت عليه من تكمل وضوءك برا القدام ما تلتفتش التالي لا تلتفت إلى الوراء على طول. كذلك في الغسل، الغسل شنو الغسل؟ إحنا عندنا حاجة يعني عندنا الغسل السنة نتغتسل بغسل السنة، يعني تبدأ بتطهير مواضع النجاسة ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة ثم بعد ذلك تغسل الجانب تبدأ برأسك والتخذيل وتغسل الشق الأيمن ثم الأيسر. الموسوس اللي ما يستطيع يبدأ يجي تحت نقول الدوش ولا الشبشابة ولا سميها ما شئت وعمم المية كلها أبدأ من فوق وانزل للوطة واطلع ما عادش تقعد هذيك ما وصلتهاش المية لا ما كنت تركين هذيك كذا لا ما دام هذا وضعك ابدا من فوق وما عمم. اذا كنت تستطيع ان تغتسل غسل السنه من زي ما قلت لك يعني بالطريقه المتعارف عليها فبها، والا انت راه المطلوب منك تعميم ظاهر الجسد بالماء، تعميم ظاهر الجسد بالماء. فانت اذا عممت المية كلها تبع بيدك والجسد كله تبع بيدك واطلع على طول ما تقعدش في الحمام والله بالك ممكن هديك ما تصفش فيها الميه ممكن كذا اعتقد كذا الى اخره نفس الشيء. هذا الكلام يعني تبتعد عنه وتدخل في تطلع من الحمام وما عادش تقعد حتى لحظه راحوا الحمام. يعني في العاده يعني الغسل الشرعي يعني بتغتسل فوش 10 دقائق كغسل طهاره، خلينا واحد بينظف ولا كذا الغسل الحسي هذا، لكن كغسل طهارة ما فوتش 10 دقائق رب الكتير 10 دقائق يا أخي نقول لك يعني بالكتير 10 دقائق بحيث يعني تطلع من الحمام خلاص مش يتصل بي ويقول لي نقعد بالساعة في الحمام. هذا واقع. شوف هذا فيه. شوف انت شوف الشيطان كيف يلعب عليك من جهتين المستمع الكريم. يلعب عليك من الشك في العبادة وتبذير الماء. الله أعلم خزان ما يتدف وماشي يعني. وهذا حرام شرع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء حتى ولو كنت تتوضع على نهر الجار يعني كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. فأنت تقعد الساعة تقعد فيها في الحمام هذه أنت أذنبت من طريقين ره. يعني استسلامك للشيطان والشيء الثاني كما قلت لك تبذير الماء. هذا شرعا لا يجوز تبذير الماء. وزي ما قلت لكم يعني في يعني سامحوني أني متكلم على مسألة عند بعض الناس قد لا يستطيع أو يستحي أن يصرح بها. يعني في حتى حشاكم في قضايا الحاجة في اللي يغسل في نص اللوت كله بالكامل قطرت علي ممكن جت قطرة من هنا في ويبدل في حواجه بالكامل. تصور يعني في كل دخول الحمام يعني الناس تعاني. من كان هذا حاله هو أنا يعني زي ما قلت يعني إذا كان في طريقة للعلاج الطبي ما فيش بأس بذلك. ما خلق الله داء إلا خلق له الدواء سواء يعني داء نفسي أو داء عضوي أو داء يعني جسدي كما قلت. كل شيء ليه يعني ليه للموت. يعني صلى الله عليه وسلم خلق الله داء إلا خلق له الدواء إلا الموت. فينبغي الإنسان يعني هذه مسائل يعني موجودة في مجتمعنا وعند الناس لكن لا يعني تستحي أن تصرح بها. هذا الكلام جو فيه منين؟ جو فيه من فتاوى دار الإفتاء بالتليفونات 14-13 يعني يتصل الناس ويقولك على أشياء يعني تستغربها أنت من ناحية لكن لا تستغرب يستغرباش الذي يستفتى يعني لأنها متكررة ومعروفة وتكلم عليها الفقهاء من مئات السنين يحدث الإنسان هذه الوساوس. فعليك أخي المسلم أن تطرح الشك. أطرح الشك أي توضيت لأني ممكن رجل ما وصلتهاش لبي لا وصلتها زي ما قلت لك يعني. نتكلم عن الموسوس الشخص الموسوس لا يبالي ولا يلتفت إلى وراء. السائل الكريم يقول أني من وصل بي المرحلة حتى في التعامل مع الناس أنني أخذت من شخص بضاعة وركب لي الشك هل خلصت ولا ما خلصتهاش. يعني الأصل أنك أنت نعم خلص شفت هذا أنك خلص يعني عادة الإنسان لا يسلم في بضاعته لو قد تسلم الثمن أو جزءا من الثمن. فكل حال أنت هنا لما مشيت للشخص والشخص المكلف اللي أنت قلت هو عامل قال ما هوش صاحب المحل نفسه لكن صاحب المحل هذا مط يعني مأمنه على رزقه يعني في العادة ما يحطاش على رزقه إلا وعطيه الثقة يعني وقالك في رقبتي أني مش قالك حتى مسامحينك وبرنا قالك حتى لو تبي من لو نبي منك حاجة أني مسامحك في رقبتي أني يعني حيني حطه في ذمته هو يعني حين. مع أن هذا أنت لست ملزم به مع أنك أنك لست ملزما بأن يعني تدفع شيئا ما دمت لست واثقا من عدم عطاء المال لمستحق. هذه وأنت بدأت موسوس الآن الموسوس يترتب عليك الحكم مش زي غيرك ممكن اللي مش موسوس يقول لا فعلا والله ممكن أني ما خلصتاش وعادة خلصت مثلا 100 ومازالي ب100 تانية وخلصت 60 مازالي ب50 أو كذا إلى آخره. فهذا يمشي ويتأكد من نفسه لكن الموسوس ديما الشيطان لن يدعك في حالك ما دمت مستسلما له والعياذ بالله. تعود من الشيطان تكرر الصباح تكرر المساء دائما تعود من الشيطان يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك لا تلتفت سواء في صوم يعني ولا في طهارة شرعية ولا في الصلاة دائما ابني على اعتبر نفسك انك يعني اديت العبادة على اكمل وجه. مستمعينا الكرام انتهى الجزء الاول من هذه الحلقة نخرج الى فاصل ثم نعود باذن الله تعالى فالى ذلك الحين السلام.
1: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الافتاء الليبية.
0: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى والذي نتواصل فيه معكم للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. من الأسئلة الواردة للبرنامج أو عفوا عبر الدار، بعض الأبناء يعني يقسمون أملاك أبيهم وهو حي. هذه مسألة يعني موجودة في مجتمعنا. المسألة كالآتي: الأب عندما يعني يتقدم في العمر ويصاب بمرض فقد الذاكرة أو جزء من الذاكرة، معروف عنده بالزهايمر يعني، ففي هذه الحالة يعني الأب هنا صار فاقدا للأهلية أو للتكليف الشرعي، صار غير مكلف بالذات يعني إذا كانت مرحلة الزهايمر المتقدمة. ففي هذه الحالة يعني معنا اتصال. السلام عليكم أخت فاطمة.
2: أيوة عليك السلام.
0: تفضل.
2: أخي نبي نسألك، عندي بنتي بالتحديد اليد الجريحة بخاتمها، لقيتها في دار النوم تاعها في باكو، هي عندها باكو فاضي، لقيتها مخصوصة فيها ومساوية. المشكلة أنا لبستها، قلت لي حسابك أنت يا ماما جايبتي هذه، أنا جايبها لها، سألت العائلة هيك إخواتي وكي ما حد قال أنا جايبها لها، معرفش من شنو، بس هيك خفت منها.
0: نعم معك. الحديد لقيتها في دارها هي يعني؟
2: لقيتها في دارها هي في البجر، عندها باكو حاططها في البجر فاضي. لقيتها محطوطة فيها ومزاوية هيك بإمكانات الحديدة وهيك مزاوية، قلت يا سبب جيتي هذه قاستها الحمد.
0: ما؟
2: وردتها قاعدة في مكانها، ما حد جايبها لها، اللي نسأل يقول مش يعني عرفت قصتها لوحة.
0: لا ذهب هي؟
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
0: كم تساوي هيك؟
2: والله ما نعرف
0: تقريبا.
2: لا لا هذا من العاديات اكسسوار
0: يعني. ايه ايه ان شاء الله تسمع الإجابة بإذن تعالى ان شاء الله.
2: وانا متبشع القناة.
0: ما عندكش مباشر انت تتبع في القناة؟
2: لا لا لا تو لا خشيت عليها بس
0: ان شاء الله. على كل حال بالنسبة هي هذه تعتبر غير لقطة يعني حكم اللقطة كويس. العادة عادة ما دام لقيتها في دارها يعني ما في حد غريب زي ما نقول وحدي من العيلة يعني، ما كده حد من العيلة هو اللي جايبها ونسيها أو الله أعلم. فالحديدة هذه الجريحة حسب بلاك يور قلت أنت؟
2: إيه لا أنا أسألت يعني نعرف من جينا ومن الناس كلهم سألتهم، وإحنا كانت عندنا حالة يعني أخوي دار حادث دار مفتوحة
0: يعني. إيه قصدي ما سألتيش كل الناس أنت اللي جو، سألتي اللي تعرفيهم يعني على الأقل صح؟
2: أنا نعرف ما عمر حد الحق يجيب لها حاجة، أنا نعرف اللي يجيب لها سألتها، ما نعرف
0: الحق
2: يعني.
0: هي على كل حال هي أظن البلاك يور تقريبا حسب المعلومة أن ما هيش ذات قيمة يعني 60 دينار 50-60 دينار أو حاجة هذه يعني، ما هيش حاجة ذات بال. وما دام 50-60 دينار يعني قيمتها مش هذيك القيمة يعني. سألت كم لها عندك الآن أنت؟
2: أنت جو شهر.
0: أو شهر بإمكانك التصرف فيها، ما بتصدقيها أو بتصدقي تمنها يعني. وإذا جاء صاحبها يعني تسلميها له، إذا جيت صاحبها بتسلميها له أو بتسلمينها ثمنها يعني. هو حاجة 50 دينار هذه شهر شهر ونص يعني وفوق في التعريف الله أعلم يعني معايو. فإذا كان ما فيش مضرة أنت من الاحتفاظ بها خليها، كان ما فيش مضرة من الاحتفاظ بها لعل جي صاحبها حتى بعد شهرين 3 شهور يعني. بعدين تصرف. نعم
2: نستفسرك على حاجة ثانية.
0: نعم
2: عندنا في حوشنا باب كبير مفتوح ظهير.
0: انت على هوا مباشر انت راوة؟ انت على هوا مباشر توا؟ ايوة نعم. زهرة السلام عليكم. خذ زهرة.
3: ايوة
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا.
3: شيخنا نبي نسألك على صلاة الفجر.
0: نعم.
3: الرغيبة.
0: نعم.
3: لما تزرق عليها الشمس التعاود ولا لا؟
0: لا إن شاء الله بإذن تعالى. تكمل الإجابة إن شاء الله. أبو طه السلام عليكم. السلام عليكم أبو طه.
4: السلام السلام عليكم
0: ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك.
4: حياك الله يا شيخ، بارك
0: الله فيك، الله يبارك فيك كريم.
4: شيخ عندي سؤال، أنا بمناسبة مولد النبوي.
0: نعم.
4: مثلا ناخذ شوية حاجات بمبلغ بسيط، مش هذاك المبلغ، طيب المية إنها مش بالاحتفال بمولد النبوي، كعادة هيك وتطريحة للصغار بس.
0: كيف؟
4: تعطيتهم أو لا؟
0: عفوا
4: بارك الله فيك يا شيخ.
0: تعطي مبلغ، سامحني شوية يا أبو طه، يا أبو طه.
4: نعم.
0: قلت لي تعطي مبلغ للصغار عندك؟
4: ولا ناخذ هيك بتبرع للصغار بس حاجة بسيطة، نبدأ نجيب لهم واسمع حاجات.
0: ان شاء الله بتسمع الاجابه باذن الله تعالى.
4: الله
0: بارك الله. نعم. طيب المساله اللي من المستمعين الكرام اللي كنت نتكلم عليها، اللي هي ان الاب لما يوصل مرحله من العمر ويعني يدخل لمرحله الزهايمر، هنا بعض الاباء الابناء عفوا بعض الابناء اللي هم وخاصة الكبار في السن يعني يتصرفوا في أملاك الوالد، يصبح خلاص يعني كأنه لا وجود له للأسف يعني، وهذا من العقوق، هذا من عقوق الوالدين. يعني ربي قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة، فأنت الآن تجي وتخلي الوالد هذا كأنه لا حكم له يعني، وتتسيطر على أملاكه وتبدو تقسم فيها هو حي، هذا شرعا لا يجوز. نعم على اتصال. أخ خالد السلام عليكم.
5: عليك السلام ورحمة الله يا شيخ، مالك طيب؟
0: أهلا وسهلا بك كريم.
5: بالله يا شيخ لو سمحتك نبغى توجيه من حضرتك، احنا زي ما عارفين ان تو شمال افريقيا كلها مذهب الامام مالك رحمه الله.
0: نعم.
5: واحنا هنا في ليبيا تو اصبح في دخلوا مذاهب تانية هي معتبرة، لكن صار تلبيس على الناس حتى من ناحية الفتوى.
0: نعم.
5: فيا ريت بالله يا شيخ، لأن صارت معي أكثر من حادثة، يقول لك لا والله نقول له يا أخي، نقول له رادار الإفتاء هنا افتت بالكلام هذا، يقول لي لا لا لا لا، قال الشيخ الثاني، قال الشيخ الثاني. فيا ريت توجيه من حضرتك هيك للشباب عما هيك، إن شاء الله ربي يهديهم ويصلح ما ويصلح ما إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن تعالى.
5: بارك الله فيك،
0: بارك الله. إن شاء الله. طيب فإذا هذه المسألة يعني تحدث وترتب عليها أحكام شرعية خطيرة حقيقة، لأن هو الآن الوالد لما يوصل لمرحلة الزهايمر هذا أصبحت الأموال كلها راهم محجوز عليها زي ما نقول إحنا، يعني لا يجوز التصرف في أي درهم من أمواله، سواء كان عقار وإلا أموال نقدية زي ما نقول أو أي أملاك في أموال الأب لما يوصل للمرحلة هذه، يعني لا يجوز لك أيها الابن أو أيها الأبناء والبنات أن تتصرفوا فيه تصرف الميراث، وهذا كما قلت من العقوق، كما قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تفسير ابن عباس رضي الله عنه قال يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، لطف ولين الجانب يعني حتى بعد رفع الصوت، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما معي. وين خفض جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، يعني انت الآن تعامل فيه وكأن لا وجود له، هذا يفسر الأمر، لا مش قصدنا يا شيخ وكذا، لا هذا هو يفسر الأمر هكذا. الآن سواء الأب أو الأم أو أي شخص إذا يعني وصل إلى مرحلة عدم الاتزان العقلي، وزي ما نقول إحنا مرحلة الزهايمر أو الجنون أو فقد العقل أو فقد الذاكرة، أمواله تصبح محجور عليها، لا يتصرف فيها تصرف الميراث، وأنا أتكلم عن الميراث بالدرجة الأولى. إيه نتصرف في ماذا؟ نتصرف في بالقدر الذي يقوم به يعني شؤونه هو، علاجه، لباسه، مأكله، المشرب، المسكن، إيه بالمعروف، بالمعروف. أما كما يحدث الآن والغريبة أن هذا يعني يحدث، رسالة موجهة أيضا للإخوة محرر العقود، اتقوا الله سبحانه وتعالى وخذوا حذركم، الإخوة محرر العقود خذوا حذركم في مثل هذه المسائل، يعني راه لا يجوز شرعا أن توثق توزيع أملاك الأب وهو حي، هذا لا يجوز. وكما قلت هذا يدخل حتى في العقوق، كأنك أنت ترد فيه هو حي أيها الأب وأيها الابن. وحتى الأب حتى الأبناء اللي بيعارض يعارض يعارض بقوة، وحتى بالقانون يعترض، والشرع والقانون معه الاثنين. فلا يجوز هذا الأمر أنكم تتصرفوا في أموال أبيكم في حال حياته إذا فقد القدرة الشرعية الأهلية وسقط عنه التكليف في التصرف في الأموال هذه، تبقى كما هي. يعني ينبغي على الأبناء والبنات يعينوا وصي عن الأب في ماله عن طريق روحني قاضي يدل عليه وصي شرعي بما يراه القاضي من أبنائه هو الأحسن والأوثق القاضي، ويتصرف في ماله بقدر قلت لك ما ينفق عليه، بس ما ينفق عليه هو وعلى المسؤول عن نفقتهم. معلش يعني عنده الأب حني وصل لمرحلة الزهايمر وعنده زوجة، هذه نفقة واجب عليه، قاعدة نفقة واجب عليه، وعنده بنت ولا اثنين ما تزوجوش، ولا عنده قصر صغار صغيرين قصر ينفق على هذا مجال النفقة في التصرف في مال الأب. أما غير ذلك فلا يجوز، غير ذلك لا يجوز، وهو من أخذ المال الحرام، وهو غصب واخذ مال حرام وحط تحت 20 خط هذا، ومن أكل أموال الناس بالباطل. ما يحق لكش أنك تتصرف في مال أبيك من كانت بالمرحلة الصحية هذه، أو زي ما قلت يعني فقد القدرة الشرعية على التصرف، التصرف إنسان العقل. لا يجوز لك، أكررها لأن هذا موجود، لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل. الأمر الثاني اللي نحب ننبه عليه أيضا في المقابل هو يعني باب التوجيه وليس الوجوب، والله أعلم، على الأقل نتكلم من جانب المذهب السادة المالكية مذهبنا. بعض الآباء للأسف يعني أنعم الله عليه بالرزق العظيم، يعني عندما شاء الله من الرزق ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أراضي وعقارات ويعني خير عظيم، ولاد عايشين بالإيجار، يعني حتى من باب الصدق يا أخي الكريم، حتى من باب الصدق. يعني هذا شيء نشوف فيه في مجتمعنا، يعني إنسان عنده مزرعة 20 هكتار 30 هكتار يكون 27 مليون أو تساوي حتى 5 مليون أو 6 مليون، ولاده مش قادرين يتزوجوا، ولاده مش قادرين يعني يبنوا، وانت ربتني انت بخليه اليوم ولا غضبه خليه لهم، قصدي انت الآن هذا الرزق. يعني باب التوجيه ليس واجبا عليها، ليس واجبا على الأقل عندنا احنا، لأن عندنا أن المعلومة أن الإنسان إذا بلغ سقطت النفقة عن أبيه الذكر، يعني ما دام لا يشكو من علة جسدية وعقلية، ما دام هو بلغ وصل سن البلوغ وأصبح يعني وصحيح يعني معافى، فلا يجب على أبيه النفقة، وإنما هو باب معروف. في المقابل لكن يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، أو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، فأنت أيها الإنسان هذا الرزق مخليه له، يعني هم حيرتوه اليوم ولا غضبه زي ما نقولوا إحنا، مش تعطي لأولادك وتوسع عليهم وتسك عليهم باب الحرام اللي فيه بخش بالربا واللي بخش بالكذب واللي بخش بالنصب. الناس كلها ليس على درجة واحدة من الإيمان، الناس ما همش على درجة واحدة من الإيمان وقوة الإيمان. إيمان يعني كما نعلم أنه يزيد وينقص، وفيه الإنسان مرات يعني تأتي به الظروف وضعيف الإيمان يدخل في الحرام، يدخل في النصب، يدخل في الكذب، يتسلف من الناس وما يردش كذا وإلى خيره، وانت أبوه عند من الرزق العظيم ما شاء الله. زي ما قلت لك هو يعني أن تترك أبنائك أغنياء خير من تتركهم يعني فقراء، يعني يسأل الناس. وإن كان هذا الحديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي جاء وطلب منه أن يتصدق بكل ماله ثم بنصفه ثم ثلثه، قال الثلث والثلث كثير، أن تترك أولادك أغنياء خير من تتركهم يسأل الناس فقراء يسأل الناس، يعني كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالتوجيه يعني ما قلت باب التوجيه ليس باب الوجوب. فأنت أولادك هذا يعني توسع عليهم، لو بعت شوية من الأرض هذه كتار ولا كتارين من 10 كتارات وكل واحد أعطيته باش ابنه واللي يتزوج زوجته وكذا، هذا حتى من باب الصدقة يدخل في الصدقة، أن أفضل الصدقة ما كان قرابتك ولا بالصدقة، حتى خذها من باب الصدقة والتصدق عليهم يعني، وإن كان ليس من باب الوجوب خذها من باب التصدق عليهم. يعني ما تحبش أن تشوف أولادك متبحبحين ومتنعمين برزقك أنت، يتمنون حياتك ولا يتمنون موتك. أنا أتكلم على ما يجوش أو ما يعني في خاطر بعض الناس بحسب ما نسمعه، يعني شيء طبيعي لما يعني عمري 35 عام ولا 36 عام وأبوي عنده رزق ما شاء الله وأني نشتغل يعني جهدي موظف أو كذا معي وما عنديش قدرة، أبوي عنده رزق خلي يعني عنده رزق ما شاء الله زي ما قلت مزارعات القهة قلت لك تساوي 5 مليون 7 مليون 8 مليون سمي ما شئت يعني كويس، واني مش قادر نعف نفسي مش قادر نبني دارين وحمام ومطبخ زي ما نقولوا احنا وضع المادي يعني اكيد، سامحوني في الكلمة هذه مش اكيد لكن اقول على الاقل البعض انتوا هذا احنا بشر ونعرف هذه مثلا يتمنى ابوه يموت اليوم قبل غضوة مش يحصل الرزق ويحصل الورد، وهذا مشاهد وهذا مشاهد يعني توفى مني بعد اسبوع تقسمت الاراضي وصار البيع وصار كذا وتصرفوا في المال، فأن أيهما أفضل أيها الأب لك؟ يعني أنت اللي مخليه هو جايهم يعني بإذن الله جايهم يعني اليوم ولا غدوة ماشيلهم ماشيلهم في كل أحوال يعني، فمش الأفضل ليك أن تترك يعني تشوف أولادك عفوا متنعمين برزقك بناء أبنائك وبناتك راهم مش أولادك بس حتى البنات، الكلام يؤخذ على اسمه اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم يعني الذكور والإناث، يعني عندي بنتي الآن متزوجة وعايشة ورجلها يعني وضعها تعبان شوية ورجلها عليه خلق وعليه دين ورجل يعني مش مقصر مع بنتي فيش باس، لو يعني لما قسمت على أولادي أعطيت أرض وأعطيت فلوس وبعت وأعطيت فلوس واستعطيت ووسع لبناتي حتى هم نفس الشيء نفس الحكم يعني، يعني فيبدأ الإنسان زي ما قلت لك يعني رزقك هذا يتتنعم فيه أنت ويتنعم فيه أبنائك ويتمنى أبنائك يعني حياتك إلى موتك، لأن كما قلت البعض يتمنى يبوهم يموت راه، ليش؟ لأن يعني عند المال الكثير وهو في ضيق وضنق من العيش وخاصة في ظروف هذه البلاد تمر بها البلاد، ومع ذلك يقول برا أضرب دراعك ما نعرفك شني أنت لمن تخدم لمن تخدم في هذا كله لمن تخليه يعني وش بتدير به أنت أصلا يعني حتى لو متصدق به والله نقوله يعني تبتغي أخراك يعني، يعني هذا زي ما أقول زي ما قلت راهو ليس وجوبا ولكن باب التوجيه للآباء حتى يحفظوا بر أبنائهم بعد موتهم، مش يقولوا الحمد لله والله ياهم شيء هي يتمنوا حتى يتم العزية ثلاثة أيام يضموا هي بارك تعالى خب نقسموا نعموا في الرزق هذا نشوف، وهذا زي ما قلت لك هذا عاش واقع معاش واقع معاش، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. الأخت زهرة عفوا تتصل على غيبة الفجر بعد الشروق هل تعاد أم لا؟ طبعا صلاة الذي عليه المذهب أن صلاة إنسان إذا يعني صلى أو نام واستيقظ قبل الشروق فمعلوم أنه يصلي لغيبة الفجر ثم يصلي صلاة الصبح، فإن كان الوقت ضيق لا يسمح إلا بصلاة الصبح فقط يصلي الصبح بس ورغيبة الفجر بعد الشروق يعني بعد ما ترتفع الشمس كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، فبعد ما تصلي الصبح تنتظر إلى ما بعد شروق الشمس حوالي بثلث ساعة بالاحتياط بثلث ساعة ثم تصلى رغيبة الفجر تقضى صلاة الفجر رغيبة الفجر إلى ما قبل أذان امتد الوقت القضاء إلى ما قبل أذان الظهر والله أعلم. الأخ أبو طه يتكلم على الاحتفال بالمولد النبوي يعني في شهر ربيع، والاحتفال بالمولد النبوي فتوى دار الإفتاء قالت ليس عليه العمل، الاحتفال بالمولد النبوي هذه مسألة خلافية حقيقة هناك من أجازها وهناك من منعها. فالفتوى الصادرة على دار الإفتاء الليبية أنه ليس عليه العمل أو ليس لم يثبت عن السلف الأول الاحتفال بالمولد النبوي. وبالتالي أخي الكريم في كل الأحوال هو يعني الكلام دار الإفتاء مبني على أن القرون الأولى لم يحتفلوا بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا الخلفاء الأربعة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أحد من أهل القرون الثلاثة، وهي خير القرون كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبالتالي المسألة هنا والله أعلم أن هذه فتوى الدار بعدم الجواز. وهناك من أجاز من بعض أهل العلم أجاز الاحتفال به، فهي مسألة خلافية في العموم، يعني مسألة خلافية أجاز بعض أهل العلم كما منقول عن ابن حجر والله أعلم أن كان علم يوم مولده أو كذا فلا بأس ذاك بالذكر. لكن الكلام هنا سؤال كلام الأخ السائل عفوا كلام الأخ السائل هنا أني بنشتري لهم بعض الأشياء للألعاب يعني والألعاب النارية حسب ما فهمت منه. فهذا أخي الكريم سواء في مولد وإلا في غير مولد، يعني الألعاب النارية دي صرف المال فيها حقيقة أرى أنه بعدم الجواز والله أعلم. يعني هذه الاحتفالات ولما احنا كل عام نحضر فيها في البلاد هنايا نحضر، تبدا مستشفيات كلها في حاله طوارئ، مستشفيات الليبيه في حاله تعداد الطوارئ يعني الاستعداد الكامل، وتبدا عمليه الحروق واللي قص صبعه واللي نحرق واللي وجهه واللي حرق كذا يخرب الالعاب الناريه هذه. فينبغي الانسان ان يبتعد عنها، ونشوفه حتى ذاك اليوم الجو يبدا غاب كله بالدخان يعني، وهذا يعني فيه إذاية للناس، هذا فيه إذاية للناس يعني الذين حتى الذين أجازوا الاحتفال أجازوا بالذكر بذكر الله سبحانه وتعالى، ومن قصة المولد الذين أجازوا ولم يجيزوه بالألعاب النارية، هذا قولا واحدا سواء من أجازوا ولا منعوا الاحتفال بالطريقة اللي نشوفها الآن، يعني في كل عام زي ما قلت لك يعني ملايين تصرف في هذا الليل، في هذه الليلة تهدر ملايين الدينارات تهدر، ما كان أولى بها أهل الفقر أو أهل الحاجة أو أهل غزة أو أهل آخر أو أي تصرف في أي وجوه من وجوه الشرع الجائزة. أما ما يحدث الآن من استجلاب الحاويات للألعاب النارية هذه وينتظرون هذا اليوم وتباع فيه مثل هذه الأشياء، وزي ما قلت لكم يعني حتى وهذا كل اللي عايشين الليبيين تعرفوا، خاصة نتكلم هنا مثلا في المدن يعني بالذات المدن يعني تلقى الدنيا غابقة بدخان الألعاب النارية، أضف إلى ما في ذلك من الإزعاج إلى عامة الناس، أضف إلى ما في ذلك من هلع الأطفال خاصة في أشياء يعني يسموها الجرة وغيرها وكذا وإلى آخره، يعني صوتها يعني كان قنبلة حقيقة، جزع وهلع وخوف بين الناس وخاصة الصغار والناس المرضى الناس الكبار في السن والناس المريضة هذه كذا. شوف الأذى الذي يدخله هؤلاء الناس على المسلمين حقيقة، هذه تجارة يعني تجارة سبحان الله، يعني تستغرب في بعض الأفكار الناس الذين لا يقيمون وزنا للحلال ولا للحرام، يعني يستوردوا في حاويات من المتفجرات لكي تحرق في هذه الليلة ولا في غيرها. يعني هذه مسألة نتكلم عن من يملك الأمر، لأن احنا عايشين في المجتمع زي ما قلت يعني حتى في مناسبات الاجتماعية في الأفراح يعني صاحب البيت ما يستعملش في الألعاب النارية، لكن اللي جايينك من الطرف الثاني يعني هم اللي جايين بالنيران بتاعهم زي ما يقولوا بالألعاب النارية بتاعهم وكذا، فتدخل في إشكالية وحقيقة والله أعلم. فالأخي الكريم أبو طه يعني أنصح بعد يعني الاحتفال هذا أمر كل إنسان بما هو مقتنع به، لا نفرض شيء من مسائل الخلاف. الفتوى بعدم جواز الاحتفال بهذه فتوى دار الإفتاء الليبية. عملية الشراء مثل هذه الأشياء النارية لا أنصحك بها على الإطلاق، لا أنصحك بها لأن حرق هي أي شيء يحرق، إن كأنك مال تحرق فيه، كأنك مال تحرق فيه وما تبذره، كأنك واخذ عود وقيد زي ما نقول إحنا، ولا واخذ ولاعة وتشفي النار الفلوس. هذا رأوا الاسماء، هذه كلها من الأشياء الواردة من الغرب أو من الخارج. يعني على اتصال. السلام عليكم أخ خالد.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: يا شيخ شن حالك؟
0: أهلا وسهلا بك.
6: الله يحمدك إن شاء الله في ميزان
0: حسناتكم. وإياكم إن شاء الله.
6: أنا نبي نسأل وسامحني ما عنديش حتى جهاز إذاعة نبدأها مباشرة إذا كان بالإمكان. أنا عندي الوالدة متوفية الله يرحمها، وطلع لها ورث من والدها. فبينك اسمه ما عرفناش الوالد كم من الحصة متاعه، وإحنا الأولاد حصتين بحصة بالمناد والبنات. لكن الوالد كم حصة إذا كان ممكن؟
0: وكمعلومة عامة هي. كمعلومة عامة أن أمك توفيت وتركت إيه؟ زوجا وأولاد وبنات.
6: مزبوط.
0: إيه الزوج له الربع. الزوج له الزوج له الربع يعني من التركة، ولكم ربع ولكم الربع مما ترك ولكم إيه فإن كان لهم فإن كان لهم ولد فلكم الربع في نص الآية. يعني فإن إيه نعم إيه هذه نص الآية. هكذا يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. هذا خطاب لمنه؟ للزوج بعد وصيته اللي وصينا بها أو دين. وبعدين الربع للزوج والباقي إذا كان فيه عندها أبو أم حيين عندهم السدس، وإذا كان أمها وأبوها اللي هم مجدودكم متوفين وعندها أولاد وبنات الباقي من الربع، باقي يعني للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم.
6: الله يرحم والديك جزاك الله عنك الخير.
0: جزاك الله الكريم. جزاك الله الكريم. طيب فهذه المسألة مستمعينا الكرام كما قلت عملية الموضوع يجيب موضوع زي ما قلنا احنا الآن. الناس اللي سواء اللي يشري يعني قلت لك كأنك تاخذ فلوس تشفين في النار، هذا الفرقعات وكذا، لأننا نحن نستورد كل ما هو من الغرب عندنا ما فيه لهو وفيه يعني ضياع للأموال أو لاتباع الشهوات، تجاه عند فئة من الناس هنا تستجيب له بسرعة كبيرة حقيقة. وهذا من ضعف الدين، هذا من ضعف الدين وضعف الإيمان. يعني تستورد أنت بمئات الألوف ألعاب نارية يا أخي الكريم، يعني ما إنك مفسد لأموال الناس أو أنك مفسد لأموال ضعاف الإيمان من الناس، الناس إيمانها ضعيف كأنك تزيدها هما على هم وإثما على إثم، لأن ضعيف الإيمان يعني يستسلم لكل الشهوات في العاد كل ما يتماشى مع شهوته فإنه يعني يتماشى معه ولا يبالي، يتماشى معه ولا يبالي. فبالتالي يا أخي الكريم شوفوا يعني دائما نركز مستمعينا الكرام عليه عاقبة الشيء والضرر الذي تفعله أيها المسلم، هل هو يعني يتبع أضرار أخرى لناس آخرين فتكون أنت السبب، أم أنه يعني لا يتجاوزهم وهو وكلاهما شران وشر أكثر من شر كما يقال. فأنت يعني تدخل في التبذير أموال الناس وتدخل في الإسراف وتدخل في إنفاق المال في غير ما شرع له، في غير ما شرع له، وإن كان بعض الله أعلم يعني أهل العلم لعل شيء النزر اليسير لا أعرف يعني يقول بجوازه النزر اليسير، لكن باب الأحوط الله أعلم باب الأحوط أنك تترك مثل هذه الأشياء. يعني مظاهر الفرح كثيرة، مظاهر الفرح وعلامات الفرح كثيرة، لكن أن تأخذ المفرقعات هذه وزي ما قلت لكم يعني في بعض الأحيان والأثمان يحكوا فيها أثمان خيرية، يعني تسوى أثمان خيالية، يعني عندنا احنا خيالية طبعا، عندنا احنا كعامة الناس خيالية انك تاخذ حاجة تطربقها ب 500 دينار ولا ب 1000 ولا ب 1000 القطعة الواحدة يعني او ب 400 دينار او كذا، يعني في لحظة هكذا انفجرت ومشت وخلاص وراحوا 400 500 دينار. يعني العاقل الله اعلم يعني لا يتصرف مثل هذا التصرف. يعني بقول لك يعني لو انت مثلا اني موسع لصغاري نوسع عليهم باشياء اخرى جائزه شرع، يعني حلويات، مرطبات، العاب اخرى يعني تبقى معاهم كذا الى اخره، يعني ما فيهاش محظور شرعي كذا ما فيش، بس نتكلم في نتكلم في التوسيع على الناس، يعني مش في المولد بالذات. يعني ديننا فيه يسر، وديننا فيه يعني من التيسير وفيه من الفرح ما شاء الله. ما ربك سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نبتعد، قل من حرم زينة الله لعباده، قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد الطيبات من الرزق، يعني هذه ما لم يحرم علينا الله سبحانه وتعالى، ما أحله الله ما أحله الله لنا. فربي حللنا الرزق يعني وما لم يحرم علينا. قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا. فمستمعينا الكرام، الأمر يعني الكلام في كل، لعل هو السائل الكريم الذي سأل هذا السؤال جاء في موعده وقرب يعني دخول شهر ربيع الأول، وهو فيه هذا الشهر ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فإثارة هذه المسألة على الأقل له جت بلو ساعة، الكلام جاي بلو ساعة، يعني ما تقولش والله ما كنتش نعرف وما ندريش وما حسابش وكذا وإلى آخره الكلام المعتاد، لأن نحن دائما ندير الحاجة بعدين نسأل على الحلال والحرام، نديرها بعدين نسألها، ما قبل ما تقع ما نسألوش فيها. فينبغي عليكم أيها الناس اتقوا الله أيها الناس في أموالكم أولا، في أنفسكم عفوا أولا، ثانيا في أموالكم، ثالثا في أهلكم وجيرانكم وفي بلدكم وفي مجتمعكم. زي ما قلت يعني هذه الليلة يعني مخالفة لما عليه المجتمع المسلم، التفجيرات والتربيك إلى الساعة 2 و3 في الليل، شدها من المغرب إلى 2-3 في الليل وانت ما تسمع إلا التفجير والتربيك يعني ومغالاة الناس فيه، أيهما أشد صرفا وأيهما أشد إهلاكا للمال. وهذا من الحرام، وهذا من الإسراف ومن التبذير الذي لم يحله الله سبحانه وتعالى للإنسان، لم يحله للإنسان. فينبغي عليكم مستمعينا الكرام، يعني مستمعينا الكرام جميعا، أن ننتبه لمثل هذه المسائل، نعود أنفسنا، نعود ما نستسلمش لحاجتين، نستسلم للأطفال ولأم الأطفال، لا زيهم زي غيرهم، وخيرهم حتى هم وخير على فلان وخير على جيرانهم، فهو معقول الناس بجنبهم يطربوا وهو ما يطربوش؟ يعني هذا كلام نعرفه. يعني أين شخصيتك أيها الزوج يا ولي الأمر يا أيها الراعي المسؤول عن رعيتك؟ يعني وطن نفسك، عود نفسك، يعني أول مرة وثاني مرة بعدين أقول لك ربما في أول مرة تصير فيها يعني زعل ولا تصير فيها كذا حتى مع الزوجة ولا مع الأبناء، لكن في الحق أخي الكريم أنت هنا يعني حق، وأنت هنا على طاعة الله سبحانه وتعالى في شراء مثل هذه الأشياء التي هي المهلكة للمال والمهلكة حتى للجو والمهلكة والمفزعة للناس. زي ما قلت نتكلم عليك يا أيها الزوج، يا رب الأسرة، يا رب البيت، يا من ولاك الله رعية هذا البيت، أن تتقي الله في نفسك كما قلت وفي أهلك. يعني ما نسيرش الناس، نسيرش العويلة ولا نسير الصغار، ومعقولة يعني الناس زي ما قلت فرحانين ويطربقوا وكذا وإلى آخره، وخط لوح ومش عارف إيش الألعاب الأخرى هذه النارية وكذا وإلى آخره، وإحنا وصارنا لا، لأن لا تشوف انظر نار، وإحنا عليه الناس نديروا حرام حلال كل لا لبي، لا هذا لا يجوز شرعا، يقول هذا حرام وهذا لا يجوز، وهذا إتلاف المال في غير وجهه، وأني لا أعصي الله في سبيل مرضاتكم. وبالتجربة أخي الكريم كثير من البيوت، كثير الحمد لله الآن من البيوت يعني لا تسمع فيها التربيق ولا تسمع فيها يعني لعب نارية، ولا هم يحزنون يوم عادي زي بقية الأيام وخلاص. يعني ما فيش يعني الاستسلام لمثل هذه المظاهر التي تؤدي إلى إفساد المال. زي ما قلت لك هي الصدمة الأولى بس، يعني شد روحك شوية زي ما نقولوا إحنا، وصك راسك شوية في طاعة الله سبحانه وتعالى طبعا، وما تستسلمش للمرأة وكذا، وخذ حتى وجهك أطلع، خذ وجهك هذاك اليوم لين تروح قبل الليل وخلاص، وما مش يتم الملود وما فيش تربيق وما فيش يعني إسراف للمال ولا تبذير للمال ولا إزعاج الآخرين، وتشتغل الليلة وبعدين العام اللي بعده نفس الشيء وتستمر هكذا. يعني تندثر مثل هذه العادات القبيحة، والله أعلم. طيب الأخ خالد يتكلم على مسألة حقيقة هي المسألة مهمة، هو أن الأصل أن مذهب البلاد وشمال أفريقيا مذهب الإمام مالك رحمه الله، هذا المذهب هو المذهب السائد في هذا البلد عموما، على الأقل نقوله إلى فترة يعني نهاية 2000 وكذا، يعني هذا المذهب السائد عند عامة الليبيين، وحتى راه الناس الآن اللي يدعوا بعدم المذهبية هذا كلام يعني مردود عليهم، كلام مردود عليهم، لأن المذاهب هذه من عهد التابعين ومن بعدهم معمول بها وعليها السلف والخلف من بعدهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فكل بلد انتشر فيه مذهب معين، انتشر فيه مذهب معين عندما كان العلم يبتغى لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني انتشار المذهب يكون بماذا؟ يكون عادة بنشر تلاميذ هذا الإمام في أرض في بلادهم التي يرجعون إليها ويجدون القبول، ويجدون القبول يعني بالطرق المتعارف عليها بكثرة الدروس وبكثرة الكتب التي يدرسونها ويأخذونها من تلاميذهم ثم تلاميذهم، وهكذا ينتشر المذهب. ومذهب الإمام مالك لا زال سائدا حقيقة، يعني هو الذي سائد في هذا البلد، وإن كان حتى بعض الناس الآن زي ما نقول الآن على سبيل المثال ما تجده من البعض هو لا حقيقة وضعنا شيء نعرفوه، يعني على الأقل نتكلم عن العامة، نتكلم عن العامة في المساجد دوة العامية الدليل وقال الله وقال الرسول، ما بعدك عليه سامحوني في الكلمة هذه، عامة الناس نتكلم، يعني نتكلم عن عامة الناس مش متخصصين. متخصص في العلم الشرعي ويرى أن مذهب يعني غير مذهب مالك هو أولى باتباع هذا أمر يعني خصه، إذا وصل لهذه المرحلة هو خصه، لكن عامة الناس يجيني واحد يا جماعة الخير نشوف فيه الآن في المساجد نعرفوك يعني لم تدرس علم شرعي، لم تدرس علم شرعي، وكان دراسة علم الشرعي مش دورات، راه دراسة العلم الشرعي ما هوش دورات، دراسة العلم الشرعي هو ثاني الركب، ودراسة العلم على الشيوخ وعلى العلماء سواء عن طريق الطريق الأكاديمية زي ما يقولوا حنين الآن مدارس قرآنية ثم المعاهد الدينية الإعدادي والثانوي ثم الليسانس وقراءة كذلك الكتب على الشيوخ معي، هذا يقول لي علم شرعي نقرأ علم شرعي، أما تقول لي واخد دورة في كذا ودورة في كذا، عمرها ما كانت الدورة هذه حتى نص الدرجة الأولى ما وصلتاش أنت في العلم الشرعي، مش تقولي نتبع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا الكتاب والسنة. أنت هل عندك دراية قرأت القرآن وقرأت التفسير القرآن سواء من حيث الأحكام أو من حيث المعاني اللغوية على شيخ من الشيوخ، وعلى الأقل قرأت جزء لا بأس به من آيات الأحكام حتى تعرف، هل قرأت يعني أصول الفقه، علم أصول الفقه، علم استخراج الأدلة من الأحكام الشرعية من الأدلة الكتاب والسنة وغيرها، هل قرأت يعني أصول الفقه حتى تعلم يعني تميز، هل قرأت علم الحديث دراية ورواية، هل قرأت الدراية هل تميز بين الحديث الصحيح والضعيف والحسن والصحيح لذاته والحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لغيره والمنقطع والشاذ والمنكر والمعل، هل المرسل ما يحتج به وقول أهل العلم هل هذا الحديث مرسل أو غير مرسل، وهل المرسل حجة أو غير حجة، وما قال العلماء فيه، يعني هل قرأت النحو الصرف اللغة، هل قرأت علم البلاغة، نتكلم عن تقول لي والله متبع الحديث، انت وين ما بعدك على الحديث، ما بعدك على الكتاب والسنة، ما أبعدك، ايه بنقول نكلم نسمع كلام فلان الشيخ فلان متبعه هذاك هو، بنقول اسمه متبع كتاب والسنة، راه ايه متبع شيخ فلان، انا الشيخ فلان عندي اعلم الناس متبع، انت حر في هذا الامر، لكن مش نقول لي والله بناخذ بالكتاب والسنة، انت وين ما بعدك على الكتاب والسنة، مش استهزاء، لكن نحكي لك انا يا اخي المسلم يعني الكلمة ما هيش كلمة سهلة انك انت تتبع كتاب والسنة، هم الناس يعني يتنوا رجليهم وركبيهم زي ما يقولوا حنين في طلب العلم سنين وما يقدرش يستقل بنفسه أن يتبع كتاب والسنة، ما يستطيعش. ملكة الفقه وملكة استنباط الأحكام ومعرفتها والخلاف فيها وكيف تكلم أهل العلم في الحديث، في هذا الحديث كيف تناولوه، ليه معارض ما ليش معارض، منسوخ غير منسوخ، درجة صحته، من صححه ومن ضعفه، منهج منهج عفوا المتساهلين الذين صححوه فينظر إليه، منهج الذين متشددين فضعفوه فينظر إليه. حسابا مثلا كلمة الكتاب والسنة سهلة، رأي كتاب والسنة تبي تاني ركب معاي، والانقطاع للناس يعني يوميا ساعات وعمر جزء من عمرك، مش تقول انتبع كتاب والسنة، هذه فرق. ايه بتقول ان الشيخ الفلاني ارى انه هو اعلم الناس بنتبع مقلد، انت اذا هنا مقلد لما بتمشي بفتوى الشيخ فلاني او الشيخ علان، انت هنا مقلد رو. لان المذاهب الاربعة لم تخ في العموم لم تخرج عن كتاب والسنة وما يتعلق بها. يعني المتفق عليه أن مصادر التشيع عند المالكية والشافعية والحنابلة والحناف والظاهرية وغيرهم كتاب، يعني الكتاب سنة الإجماع، ثم بعد ذلك أدلة مختلف فيها، هذه أمر آخر. فعلى كل حال أخي الكريم، المذهب مذهب مالك يعني هو مذهب، هذا المذهب سائد ولا زال سائدا. يعني حتى بعض الناس الآن يعني لما تجد زي بعض الأسئلة تجيك مثلا زي ما في الحلقة الماضية واللي قبلها، أن عملية المسبوخ القضاء في الأقوال في الأقوال والبناء في الأفعال، أو وما إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم مستكينة، فما فاتكم فأتموا وما فاتكم ففقدوا كذا والخلاف، حتى اللي يدير فائدة يتبع تبعره ما يعرفهاش، يعني هل هو دوت البناء هذا هتكلمه عن الناس، البناء في عفوا البناء في الأقوال والقضاء في الأفعال وغيره وكذا، ما يعرفوش يا أولى الناس، راح يتبع تبعه وخلاص. فهذه مسألة عموما المذهب الإمام مالك يعني إنما انتشر يعني بإخلاص النية العلم لله سبحانه وتعالى، وسيبقى بإذنه تعالى ما أراد الله ذلك. ونحترم كل الآراء الفقهية وكل ما هو ورد عن السلف الأئمة الكبار أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، كل ما أئمة أعلام فوق رؤوسنا، ما لا نقول في هذا شيء، لكن المذهب السائد يوحد المسلمين، فائدة المذهب. لأن زي ما قلت لك أنت الآن عامة الناس، عامة الناس لا يعرفون الأحكام الشرعية. احنا وشوفوا أنتوا قدامكم يا جماعة الخير الاتصالات على الصلاة على الزكاة على الصوم على كذا على إلى آخره، أي ما هي الأمر، يعني ما هوش أمر هين أنك أنت تجي تقول مثلا والله متبع كتاب السنة وخلاص، وأنت لم تدرس العلم الشرعي وتضرب فيه شوطا من السنين من العمر 10 و15 عام وكذا وإلى آخره تقول متبع كتاب السنة، كلام سهل. فعلى كل حال المذاهب هذه معروفة من السلف ثابتة يعني وباقية، والأمر فيها ليس عيبا وإنما هو معروف. السادة الحنفية، السادة المالكية، السادة الشافعية، السادة الحنابلة، موجود متعارف عليه مقبول، كل منهما أو كل منهم يعني يحترم يعني ويحفظ مكانة المخالف ليه. لكن زي ما قلت العامة لا يستطيعون أن يعني يستخرجوا الأحكام الشرعية من تلقي أنفسهم قولا واحدا. لكن المذهب الواحد كما قلت يوحد كلمة المسلمين في في في في في في القطر الواحد، يعني كلهم مالكية خلاص، ما عادش يبدأ في خلاف، هذا يشرع هذا ما يشرعش، هذا مثلا يدعو هذا ما يدعوش، هذا يقبض هذا يسدل، هذا كذا خير هذا كذا كذا خير هذا كذا كذا، الوتر ركعتين وركعة، هذا ما يجيش واحد لما يديك الوتر. شوفوا انتوا خلافي مستمعينا الكرام، خلينا الوقت خذنا الوقت شوية، لكن معلش نقطة بسيطة، شوفوا انتوا الخلاف اللي صار في عدم يعني اتفاق المسلمين على مذهب واحد. تجي تصلي في الشفع والوتر مع إمام يصلي بثلاث ركعات، البلد ماشية من مئات السنين على أنها ركعتين وركعة على سبيل المثال، فلما يقوم للركعة الثالثة يبدو يسبحوا له، يحسبوه يعني سهو، أخذها السهو قام لثالثة في الوتر وهكذا. يعني هذا مثلك مثال بسيط، يجي إحنا مثلا صلاة الجنازة 4 تكبيرات، يجي واحد عصرنا بيحيي السنة معايو يكبر 6 ولا 7 تكبيرات ولا 5 تكبيرات ولا كذا، ويدخل ماذا يدخل الفوضى في صلاة الجنازة. هذه مسائل يعني الإمام ينبغي عليك أن تتقيد ماذا هو قول معتبر وقول يعني مشهور وقول يعني من أئمة أهل العلم على المذهب مالك، يعني تصلي الناس بما هم بالمذهب الذي هم عليه.

0: الفريق المصاحب الذي أشكرهم في الوقت ذاته على تسهيل هذه الحلقة وتسهيل مكالماتها. وإلى حلقة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: بارك الله فيكم. السؤال الثاني شيخ، تحويل موال خارج البلاد، قال لي يعني يكون شخص يعني قاعد خارج البلاد، فيبي من شخص هنا مبلغ من المال يكون مثلا 1000 دينار، فيطلب أنه يحوله له في الخارج بالدولار مثلا 200 دولار، لكن يطلب منه مع هذا زيادة، قال أعطيني مثلا 300 دولار والفرق رده لك بعدين. قال
3: هذه إشكالية، هي في إشكاليتين. أول شيء الحوادة والفتوى فيها بدأ الإفتاء أنها لا تجوز، يعني ينبغي إذا كان في حوالة اللي بحيث تكون جائزة بالطريقة التي ترها الدار، أن الشخص اللي بيستلم موجود في نفس اللحظة اللي ندخل هنا لمحل الصرافة هنا. يعني الآن بنحول 1000 دولار مثلا، أو بتكون عملية صرف يعني مثلا دينار بالدولار مثلا، والطرف الآن الثاني يخش لنفس المحل في نفس الوقت يخش في المحل هنا، نعطي هنا الدينار ويعطي مقابلة بالدولار أو اليورو أو كذا،
2: يتحقق
3: التقابض في نفس الوقت. هذه مسألة. المسألة هنا حتى لو سلمنا بهذه الطريقة، والآن فيها اسمها وبينهما شيء، افترقا وبينهما شيء. نبي صلى الله عليه وسلم عايز ابن عمر أبيع الدينار وأقبضه بالدرهم، وأبيع بالدرهم وأقبضه بالدينار أو بالدنانير. قال لا نبي صلى الله عليه وسلم، إن افترقتما وليس بينكما شيء، وهنا افترقوا بينهما شيء، الدين يلحق هنا. فالمسألة من الجانبين غير شائزة والله أعلم.
4: شيخنا مجيب على الأخ محمد يقول صلاة القصر في حالة لو كنت مسافر وصادفت ودخلت المسجد ولقيتهم يصلوا صلاة الجماعة.
5: نعم لقيتهم يا أخ محمد دخلت المسجد ويصلوا جماعة تتم معاهم. إذا دخلت المسجد وهم يصلوا وبتصلي معاهم بتتم معاهم. رجيتهم ليل تموا وتبي تصلي بروحك تخسر. أما مش تقتدي معاهم وهو يجلس للتشاهد وأنت تجلس معاه تصلي ليل يسلم، ولا تسلم وتنصرف وهو أنت من محابيس الإمام. فإن أتم الإمام فتتم معه. وعكس الصورة لو الإمام كان هو اللي مسافر، فلما يسلم تنوض أنت الحاضر وتتم صلاتك.
4: نعم بارك الله فيك شيخ.
6: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هاي تنزل منها دون شهوة.
7: لا لا لا لا، ما نزل من المني دون شهوة هذا في حكم النجاسة العادية. يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضه خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابه، مش كل حاجة. يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم، طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، راو هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق إن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا كل

0: مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحواجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راه، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقولولاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقولوا له الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقولوا له معفو عنها، لا راه معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي 5 دقائق و6 دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في العرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها. هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: الأخ إبراهيم قال المدح في الوجه مذموم. نعم مذموم، لماذا؟ لأن الإنسان هو في حقيقة الأمر عليه أن ينظر إلى حقيقة نفسه، سواء الذي الهيئة التي خلقه الله عليها، وكذلك من حيث الأعمال التي تجري على يديه، من حيث الحقيقة التي خلق الله بها الإنسان. يعني يذكر العلماء يقولوا الإنسان هو بين يعني ما بين أنه نطفة مدرة أو الأمر ثم جيفة نتنة أي بعد وفاته، وما بينهما يحمل العذرة. وذكر الله سبحانه وتعالى يعني تسلسل رحلة الإنسان، ذكرها الله سبحانه وتعالى في قوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظامة فكسونا العظام لحمة. يعني هذه حقيقة الإنسان، نطفة كان من طين أصبح نطفة، النطفة اللي هي الماء المهين هذا، ثم أصبح علقة يعني هي عبارة عن دم متجلط، شين يسوى لو جي حد في حواجة يغسلها طول يلوحها لأن شيء ممتهن، هذا حقيقة أصل الإنسان. ثم بعد صار المضغة أصبح عظام، به هل الشحم والحم اللي تو رافعه وفي اللي صورته حسنة وفي اللي كذا ومختلفة الناس في هيئاتها، هذا كسوة. ربي سبحانه وتعالى قال فكسونا العظام لحمة. ومعروف أن الإنسان سريع ما يعني يلقي هذه الكسوة، زي اللي لابس كسوة معينة جميلة تياب، هذا ما هو جزء منه دورة، هل التوم اللي يختال به بينحي لوحة وبيلبس ثوب آخر. فنقول له حتى أنت الناس تو تختلف هيئاتها، في اللي سمين وفي اللي ضعيف وفي اللي كذا وفي اللي غيره، هذه زينة ظاهرة، هذه كسوة. أول ما يدخل للقبر يعني يبدأ التغير ويبدأ العيون يظهر كما ذكروا، أول ما يفسد العين تبدأ دود وتبقى تسيل على وجهه ويبقى الدود في بطنه، يعني فترات محدودة نلقوه هيكل ولا مجرد هيكل عظمي، ثم بعد ذلك لا يبقى منه شيء إلا عجب الذنب كما جاءت به النصوص والأثار. إذا الإنسان هذه حقيقته، فمن كانت هذه حقيقته كيف يعجب بنفسه ويتكبر، وحتى جاء حد قال له أنت وأنت من وأنت هو وأنت ماشي لهالحال هذا. الجانب السلوكي والجانب الآخر، كل واحد هو أعلم بحال نفسه، ما فيه من تقصير. التقصير إذا جئنا لجانب الله سبحانه وتعالى، هل وفى الإنسان بهذا الجانب؟ لما النبي صلى الله عليه وسلم سأله جبريل عن الإحسان قال ما الإحسان؟ قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إنسان بجهد نفسه لعله يقترب ويصل لهذه المرحلة. هل وصل الإنسان والله واقف للصلاة الجتة واقفة اتجاه القبلة والقلب برا اللي يفكر في سيارته واللي يفكر في مزرعته؟ إذا أنت شن جابك ليه الإحسان؟ أهو اللي قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذن التقصير في حق الله كبير، التقصير في حق الوالدين، التقصير في حق العباد، ما دام أنت نقول أنت مقصر فبماذا ستعجب من مدح الناس؟ والإنسان يعرف في حقيقة نفسه هذا. لذلك في المدح ما تمدح حد في وجهه، السبب مخافة أنه يغفل عن هذه الحقائق ويصدق الناس، يصدق الناس يحسب حق يخدع. ولما يصدق هم الناس قالوا بحسن ظن منهم، بارك الله فيهم، أحيانا بحسن ظن، لكن الإنسان هو عارف حق نفسه يخدع، وبالتالي يصيبه العجب، والعجب يحبط الأعمال، ويصيبه الكبر، يقول ما دام هو يحسب روح حق حاجة باهية يبقى يقارن في نفسه بالناس اللي محسوبك يسبوا فيه بالناس ما هوش باهيين، إذن هو خير منهم. ولما يوصل إلى مستوى أنه خير منهم بأي وجه من الوجوه نقول له هذا الكبر، واللي في قلبه متقال درة من كبر ما يخشش الجنة، لأن الأعمال أحبطت بالكبر والعياذ بالله. فهذه ذلك الإنسان لا يبالي بما يذكر، وعليها أن يذكر هذه الحقائق بماذا هو كان خلقه، لا هو ذهب ولا هو فضة، هذا حالة تراب وماشي، وكان هو بالأعمال. أو شوف روحه لما يصلي يلقى جسمه في اتجاه وقلبه في اتجاه، يجاهد مجاهدة باش يوصل لعل يصل إلى مرحلة أفضل. فهذه إذن ما يتعلق بهذا، ما ينبغي أن يبالغ الإنسان في هذا الجانب.
3: إجابة لسؤال الأخ جب، قال السنة والشيعة والفرق والأحزاب، وهذا طبعا للأسف مما فرق الأمة، وإلا فالله سبحانه وتعالى هو سمانا المسلمين، هو سماكم المسلمين. فالإنسان مهما كان انتماؤه واتجاهه، الواجب أن الأمة الإسلام تكون أمة واحدة، سواء كان اختلاف عقدي ولا اختلاف مذهبي، ما ندكوش هذا الاختلاف ليل نخلوه يفرق الأمة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينبه على ذلك، ويوم الحج الأكبر يقول لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. ولهذا يجب على المسلمين أن ينتهوا عن هذا التفرق المذموم الذي أضعف الأمة، ويكون المسلم أخ المسلم، وما يعني صح أنه يتفقوا فيه أو يختلفوا فيه، لكن ما يكونش فيه اختلاف بالتكفير والتفسيق والتبديع والعياذ بالله. يقول هو الآن من ولي الأمر في ليبيا، الآن ليبيا مختلفة بالنسبة لليبيا، مقسومة الآن كيف ما تراها الآن. الغرب عندهم في البرلمان يقولوا برلمان واحد، الحكومة هنا في طرابلس ما هوش معترف بها البرلمان، البرلمان معترف بحكومة موازية موجودة في بنغازي المعروفة بحكومة حماد، الجيش منقسم، جيش في بنغازي وجيش في ليبيا. أنت لما تتكلم تتكلم عليه ليبيا ككل، يعني الآن اللي هو معترف به دوليا واللي هي الحكومة الموجودة واللي هي الآن هي اللي تملك صرف الأموال والمرتبات والتعامل مع الدول الأخرى هي حكومة الوحدة الوطنية، فهي لها ولاية الأمر، هذه الحكومة هي اللي لها ولاية الأمر في الوقت الحالي في ليبيا.
4: الأخ عبد الله شيخنا، مش عارف لو تصورت مسألته بخصوص شراء الرصيد، يقولون يجوه بعض الشباب يعني يكسبوا رصيد في من خلال الألعاب يعني، ويعرض عليه مثلا يعني يشتريها منهم، يشتري منهم الرصيد، يقول ذكر مثلا يعني بمئة دينار يعني يكون كاسب رصيد مئة دينار، ويعرض عليه أنه يشريه منهم بسبعين أو بثمانين، بعدين هو ينتفع به يعني الرصيد.
5: هل هو هذا مال أم لا؟ إذا كنا مال نقول أنه مال، وقبل هذا قبل هذا هو هذا الرصيد هذا الذي يعني النقاط أظن يكسبوا فيها في الألعاب تقريبا والله الحقيقة إذا كان اعتبرناه مال، وهل المال بنفس العملة أو مغير نفس العملة كويس، وأعتقد هي نقاط هي ماهوش حقيقة، ما هو زي ما قلت لك هي طريقة كسب النقاط، هذه عبارة عن نقاط والله أعلم هيك، وتتحول لرصيد. وهل
4: هو بنفس السال يعني قال مش متصور يعني كيف تحصلوا عليه، قال من خلال اللعبة يعني.
5: هم اللعبة أعتقد هكذا يعني
4: كل نقاط ما تتحول لرصيد،
5: تحول نقاط لرصيد تقريبا هكذا. والله أعلم هم بتشوف أنت اللعبة هل يجب اللعب بها أم لا، يعني هل يجب اللعب بها أم لا، يعني لعبة البوبجي غيرها وما في حكمها، هذه فيها مخالفات شرعية ما فيهاش مخالفات شرعية، وإن كان يفترض الله أعلم هيك نشوف أن لعل تدخل في النهي، لأن أخذت تأخذ جانب كبير جدا من الوقت يا شيخ.
4: أكيد.
5: يعني تأخذ جانب كبير وقت يعني التسلية والقضاء يعني وقت من التسلية. طبيعة الشاب أو الطفل يبي التسلية قولا واحدا، هذا ما فيش يعني خلاف في ذلك. لكن الإشكال وين يا شيخ؟ يعني الإدمان على مثل هذه الألعاب حتى والتكسب من وراها في اللهو، يعني زي ما تعرف يعني حتى الفساد الفتوى حتى في دار الإفتاء ولعب كرة القدم والتعاقد يعني فيه التحريم، يعني يعني مضغ فيه جهد وفيه جري وفيه كذا، يعني لعل يقول يعني على الأقل الفتوى الدار الذي يعلمه أن التعاقد في مثل هذه المسائل فيها نهي. يعني فبيك في هذه الألعاب يعني وشيخ راه يقضوا في 4 ساعات 5 ساعات يعني في ضوء هذه اللعبة من النهار، يعني فهذا يدخل حتى في ضياع الوقت فيما لا يجوز، أو تضيع الوقت فيما لا يجوز. يعني هذه المسألة يخشوا منها بعدين الحكم اللي يترتب عليها. وإن كما قلت هو أن الألعاب يعني لا أقول بالتحريم، نقول لا ما فيش ألعاب لا ألعب، لكن بوقت مخصص بما لا يتحولش نهارك ويوم كله للألعاب مثل هذه. ثم ما يترتب على هذه الألعاب من محرمات، يعني في بعض الألعاب فيهم صور فتيات يعني عاريات وغير متسترات زي ما يقول، وإن كان هو رسوم لكن تقمص هذه الشخصيات يا شيخ. يعني وليسوا مسلمين يعني ترتب عليه هلبة مفاسد كثيرة حقيقة. تعود على هذه المناظر الشاب والطفل معاش ينكر لا ينكر قلبه مثل هذه مثل هذا اللباس، يعتبروه يعني من اللعبة العادية وماشي هي لعبة وخلاص صح، لكن نفسك نفس الطفل أو الشاب لا تنكر هذا اللباس العاري معروف اللباس بتاع اللي يجيبوا فيهم يعني في الألعاب هذا وفي المسلسلات والأفلام والكذا، النفس اللي تعطي نفس الطريقة القتالية هذه. فالمسألة من جانبين شيخ زي ما تكلمت، جانب عملية بيع الرصيد، الرصيد إذا كان هل هو مال
4: أو سلعة
5: أو سلعة، إذا قلنا سلعة فالأصل الله أعلم الجواز إذا كان جائز تملكها، وإذا كان مال نشوفه يعني قيمة الدولار ولا دينار. إذا قيمة دولار أو قيمة مخالفة يعني اختلفت الأصناف فبيعه كيف شئت، إذا كان يدا بيد يعني تحول من حساب لحساب وتعطيه فلوس وقتها. لكن أقول والله أعلم، قد أكون مختلفا قد أكون مصيبا، أن ينبغي الابتعاد عن مثل هذه المكاسب التي لا تؤدي إلا إلى اللهو وتضيع الأوقات، والإنسان محاسب على كل لحظة تمر من حياته مكلف بها. لأن شفنا شيخ وشفنا برامج وشفنا يعني تحقيقات وثائقية كما يقال تدخل مرحلة الإدمان يا شيخ. عند الكفار هبالك أنت المسلمين يعني وراك صلاة وراك يعني أوقات يعني عبادة مرتبط بها وراك يعني التزامات شرعية مع الوالدين ومع غيره، يعني فينبغي التحذير أولياء الأمور مثل هذه المسائل. شوف أنت الكسب وين، شوف التوجيه يا شيخ الآن، يعني توجيه الشباب المسلم وين يتوجه، بدل ما تكلمنا في حلقة سابقة أنه يمشي يكتسب حرفة يكتسب كذا وقت يستنفع به نفسه وبلده ويعني وأهله، يعني يقضي وقته في الألعاب. وهل طريقة الكسب يعني لو حتى نكون يعني منصفا لا أعلم طريقة الكسب كيف، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية أصلا؟ هي تو من نقطة حتى ما مرت علينا يعني وفات علينا طريقة الكسب هذه، هل هي طريقة شرعية أو غير شرعية؟ اللعب بهذه الألعاب في النساء يعني زي ما قلت فيه في بعض الصور فيها النساء يعني اللاعبات يعني نساء صورة فتاة وكذا وغير يعني لباسها معروف يعني وإن كان رسوم، لكن زي ما قلت لك يعني لا أرى خيرا فيها والله أعلم حقيقة، يعني
4: يألف المنكر يعني
5: يألف المنكر. وحتى الكسب يا شيخ، وأنت الآن شوف طريقة الكسب، يعني طريقة الكسب الآن بدل ما يعني ابني متعلم برمجة الحاسوب يدير منظومات يدير برامج يعني معينة
4: تفيد
5: نفسه ينفع بها الناس وكذا، ألعب وكسب فلوس وعلي لعب يعني ألعاب وهمية ما هيش مثلا حتى صحة للنفس، ولا بالعكس هو متلفة للعيون ومتلفة للإيدين، يعني حتى الصوابع الآن يشترون في زي الصوابع القفازات الخاصة بحيث أنك ما تتعبش من مسك الهاتف. شوف الضرر اللي بترتب عليه، ينبغي الناس أولياء الأمور ينتبهوا من هذه المسائل. يعني فوالله أعلم لا ظاهرها وباطنها أنها لا خير فيها والله أعلم.
6: الأخ عبد الحميد من طرابلس قال هو يخدم في شركة وعنده عقد، هو موظف في هذه الشركة اللي تبع الدولة، وهو موظف صيانة وعنده مجموعة مكاتب في طرابلس وفي غيرها، ويقول ما عندناش مقر، ويقول احنا نخدمه بحسب الطلب، لما يكون فيه صيانة ولا كذا يقولون أطلعوا عندنا سيارة عطينا نمشوا نصينوا، ما فيش عمل نقعدوا في حياشنا. أول حاجة يا أخ عبد الحميد لابد أن نعرف طبيعة العقد زي ما ذكرنا، والذي أعلمه أن عقود الدولة يعني دوامها يومي، احنا ممكن يعني نتعينوا وما ناخذوش في العقد اللي هو مفروض أن نعرفوا ارتباطنا بهذه الجهة كيف يكون، يعني هل نخدم أنا ساعات، هل أنا مستشار ينادوا فيها لما يحتاجوا شيء، هل أنا موظف صيانة بحسب الطلب يقولوا لي أنت تعالى كان فيه شيء صلحة ولا كذا وكذا، كان ما فيش يعني هذا نقول لك أنا اللي نعرفه أن دوامك يومي، يعني موقع على دوام يومي من الساعة كذا إلى الساعة كذا، إذا كان الأمر كذلك فيجب عليك أن تذهب إلى هذه الجهة، ويعني سواء كان فيه عمل أو ما فيش ما تقوليش ما فيش مقر لينا، اجلس في أي مكان عندهم في مكتب واشتغل بأي شيء تعاونهم به في الجهة هذه إذا كان العقد كذلك. أما إذا كان العقد إنك موظف صيانة يعني عندما يحتاج إليك تكلف بالعمل سواء كان في الصباح ولا في المساء بحسب الحاجة ولست ملزما بدوام، أقول لك هيك ماشي، إذا كان العقد هكذا بهذه الطبيعة فما فيش أي باس، هذا أولا. أصلا بعدين إذا كان الجهة نفسها إذا كان العقد متاعك دوام هذا اتفقنا بتمشي، إذا كان العقد هو عند الحاجة فقط فهنا نقول تستشير الجهة، إذا كان أعطاتك إذن في العمل يعني في عمل آخر في جهة أخرى في يعني عندما لا يحتاج إليك ماشي الحال، تقول أنا متى بنفتح محل ولا كذا ولما يحتاجون ينسكر ونمشي للجهة، إذا كان الأمر كذلك ماشي. أما إذا كان الجهة تمنعك من ذلك لأنها ترى أن ذهابك أو انشغالك بعمل آخر يضعفك عن العمل في الجهة التي أنت متعاقد معها، فلها الحق في أن تمنعك، لها الحق أن تقول لك ما تشتغلش، زي المدرسين الآن تقولهم الدولة التعليم ما نسمح لكمش تدرسوا دروس خصوصية، علاش؟ لأن الدرس الخصوصي هو ذريعة إلى الفساد، وإحنا نشوفه الآن في المدرسين ما يعطوش للطلاب كويس في المدارس العامة وبعدين ينادوهم يعني الدروس الخصوصية ويأخذوا منهم في فلوس ويعطونهم في أسئلة الامتحان وغيرها من الفساد. ثم حتى اللي بيقول لا أنا والله بنعطي عطاء كويس في المدرسة، عطاؤك في المساء سيضعفك عن العطاء في المدرسة، لذلك الجهة لها الحق أن تمنعك عن إعطاء الدروس، أنت الجهة كان إذنت لك بالعمل وكان دوامك بحسب الحاجة مش دوام يومي فلا بأس إن شاء الله.
1: إذا نجيب شيخنا عن سؤال ولدينا عبر رسائل الواتساب، يقول فيه السائل ما حكم شراء الإسمنت من السيارات التي تعرضه في الطريق، وإن كان الشراء غير جائز فما الفرق بينه أو بين هذه السيارات وبين شراء أنابيب الغاز المعروضة على الطريق؟
7: هو شراء الإسمنت المعروض ولا غيره هذا بدنا نوضحه يعني عدة أمور، إذا كان هو مطابق للمواصفات والدولة ما تمنعش منه يجوز شراء الإسمنت من أي مكان، من أي مكان يعني أي مكان سواء على الطرقات أو غير هذا كشراء ما فيش إشكال، لكن هو الدولة في المجمل الحاكم من باب السياسة الشرعية وضع بعض القوانين لحفظ الناس وللمحافظة على البضائع، من ضمنها أن في أماكن مخصصة يعني ما يبيعش الإسمنت إلا من الشخص المرخص ليه، وكذلك جماعة الغاز يعني بدأت الغاز ما شد اللي يبيع في الغاز هذا اللي برا هذا غاز مدعوم من الدولة تدير فيه مثلا بيع فيه هي بثلاثة دينار ولا بخمسة دينار ودارت له مستودعات خاصة، يعدي هذا بعض الناس اللي عارفين فيه يجي فترة يصير نقص يشروا من المستودعات كلها ويبدأ يبيعوا فيه يمات بخمستاش يمات بعشرين يمات يوسطوا فيه لما يجي فترة يوم تقام حتى بثلاثين يعني حسب المواسم وعندهم مواسم في هذا، هذه البضائع المدعومة سواء الغاز وإلا البنزينة وإلا الأشياء المدعومة هذه لا يجوز للمسلم أن يبيعها في الطرقات ولا أن يتخذ هذا الأمر مهنة، في فرق بينه وبين الإسمنت، الإسمنت يجوز بيعه يعني في أي مكان لك بشرط أن يكون مرخص بس يعني، لكن لو باع الإنسان في الطرقات، وانت خذيت منا لانك خذيت منا قنطار ولا اثنين لانك مستحق وغيره، ما هوش يعني انت لست بآثم في ذلك، لكن كلما كان اخذ من الجهات المختصه ويحفظ بالطرق اللي هو هو افضل ليك انت، وحفاظا عليك وحفاظا على مبانيك وغيره. اما اذا كان يقصد هو مثلا شراء من امام المصنع ولا غيره، مش عارف هذا هل هو يقصد هو الشيء هذا ولا لا.
1: هو قال لي في الطريق الظاهر يعني السيارات هذه اللي درس في الطريق يعني داخل المدن يعني موجوده يعني.
7: ايه اذا هذه ما فيها زي ما قلت لك يعني الشراء منها ما هوش محرم هو، ولكن كلما كانت الجهه مرخص لها فهذا هو اولى، يعني نشتري من محل مواد بناء مرخص لي نبيع في هذه الاشياء هو افضل. لكن لو اشترى الانسان من اي شيء في الطريق هو ليس بآثم يعني.
1: بارك الله فيك شيخنا. قال نسمع ان النصيحه لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهل هذا يعني حديث نبوي أم آية قرآنية أم قول مأثور؟
0: لا هو حديث صحيح، حديث صحيح رواه مسلم.
1: وما هو يطلب يعني معناه شرح لمعانيه يعني.
0: هو الآن
1: الخطاب هو موجه لمن يعني الخطاب؟
0: هو الخطاب للمسلمين عامة. الدين النصيحة، الدين النصيحة، هذا الجملة المعرفة الطرفين تفيد الحصر، يعني كأنه قال لا دين إلا النصيحة، يعني اقصر الدين عليه النصيحة، زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن يقولوا الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، يعني حتى العبادة مطلوبة، حتى البعد عن المعاصي مطلوب، ولكنه نبه على أهمية هذا الشيء. فإحنا لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال الحج عرفة، هل من ترك السعي يصح حجه؟ هل من ترك طواف الإفاضة يصح حجه؟ لكن يبي يقول لك ممكن عرفة الوحيدة اللي معاش
1: يتعوض،
0: كان فات معاش يتعوض، لكن السعي تقدر تديره أمتى ما أنت تدير طواف الإفاضة أو أن يستمر وقت يعني تقدر. لكن كان فاتك الوقوف بعرفة إلى أن أذن الفجر خلاص فاتك الحج. لكن يقولون كما قلت الخصوصية لا تقتضي الأفضلية، وإنما هو للتنبيه على أهميته. فالنصيحة بما يحقق خيري الدنيا والآخرة، تنصح لله، واحد يدير في شيء يغضب الباري عز وجل تنصحه، للنبي صلى الله عليه وسلم إذا ريت يبي ينال من سنة ولا يتهكم على سنة ولا كذا، النصيحة للرسول إنك تدافع عنه، ولكتابه للقرآن أيضا زي الشبه اللي يديروا فيها العلمانيين وغيره، ولأئمة المسلمين وعامتهم تنصح الوالي ولا الحاكم ولا رئيس الدولة ولا كذا، إذا هذا كان تو قدرت تطق فيه باش تنصحه، وعامة المسلمين في أي شيء. هي النصيحة هنا عامة، ولكن ظهر أنها خاصة بالدين، لكن نقوله أن النصيحة فيها أجر حتى في أمر دنيوي. جاي واحد يبي يعالج مرض معين وانت تعرف طبيب شاطر جدا جدا في هذا المجال، تقول له والله ننصحك برا لفلان، إذا قصدت بهذه النصيحة وجه الباري عز وجل ففيه الأجر. إذن هو حديث صحيح، ومطلوب النصيحة في الدين والدنيا لبقية المسلمين.
1: بارك الله فيك شيخنا.
8: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
9: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
10: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
11: الشيخ النفاتي موسى.
10: علم الشريعة.
12: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها إن يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى بيشوف له بكر ملقاش، قال له راه ملقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل: ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
5: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك وماشي حتى عليه بنات عمك وماشي حتى عليه المجمعة المنطقة اللي انت فيها، فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد زوج ووالدته هو راه في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة. بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن. تقول لك هل خدمة الزوج نفسه يا زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤلناه يعني.
4: بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه لسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها ما معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا يعني مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا لماشيات في القافلة وباقي نسوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبوا في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات. سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، مش فيهم اللي صلوا؟ ما لسب ليبيا طول العمر، وسب تونس طول العمر، وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات. وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3,000 4,000، هل 3,000 4,000 هذو بتمشيهم زي اللينسا؟ هذا مستحيل. تحني 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5,000 ولا الله أعلم كم يصل. إذن مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى المعنوي الذي يصل إلى أهلنا في غزة، إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا ويحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات، ولا هم مش منظمين، ولا فيهم من يصليش، ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليشوا، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقول لي فيهم مش متحجبة، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد نقع عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا
7: هيك يعني درنا اللي علينا وولينا حني مشار اللي علينا وقدمنا نصرة غزة لما فشلنا القافلة. هذا كلام صراحة بعيد وكلام ساذج وكلام أحمق أقل ما يقال فيه. وينبغي لهؤلاء أن يشد على أيديهم وأن يعني يهزبوهم. هذا اللي يقولوا هيك ينبغي أن يغلظ لهم في القول باش يتحشموا على وجههم ويحسوا على دمهم. يا سيد أنت ما تبيش. لكن هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني وهو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم وهو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص مش سليم وأن نيته مش صافية وأنه هو ضد الدين وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة الأهل ببكل بكل يعني فوتوا الحد زيادة عن اللازم. شنو هو التعليق الأول؟
6: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة الإخلاص لله
7: يعني. والله إن شاء الله يتكلمنا على هذه.
6: نعم تكلمت على شيخنا.
7: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن مع عدم، لا نقول هذا تشكيكا فيهم وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكانك مستمر.
6: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة يعني.
7: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: إني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أنا امتنعت يعني وما بتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أنا رجل شاباني وأنا كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، مدام يعني الأمر مأمونا، هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكده. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحة لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينهم أن هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي، ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء، لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال الحم والموت، القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك، يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، على أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدين لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرا ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب، يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام يقصد السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم. هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة، لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح ابن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة، هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم، لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمى القريب. قالوا الحمى هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى.
9: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
10: لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس. يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة 7 مساء عبر

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه: أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع،

0: أبو كل حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة. في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديروا في طاقية، هذو اللي يديروا فيها لما يديروا في حمام البخار طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة يعني لل لل لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. تو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء على كتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في رأسها. المهم الخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
2: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
3: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح لحديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر لا تزوج المرأة أو لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح وشروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف فإن الزانية هي تزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض العلماء 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن يعني تتزوج بدأت الثيب يعني، فإن أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى من التالي لا تجبر، بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟ لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفء على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة. فهذا السبب أن الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، وبالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني، ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على, على, على, على الزوجة. فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني والله.

0: السؤال الثاني للحاج أحمد قال إنه أصيب بورم البعيد قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش والثعبان والبوزريق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا له هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة، وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاكك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه، ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية فالوصية غير، يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تتكلم عن الإمارات، عن الوصية، عن الهبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته، واستلم المال فخلاص ما عاد في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها بعدين ما مشواش، واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تتعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيرها اللي ما هوش يباها وبعض المحلات، وبيت السكن اللي هو ساكن فيه خلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يندري شراه ما يحدث له في الزمان، ولو لا يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجه وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأ في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى. وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم حتى في حضوره، ما يقولاش أنت عندك وعندك ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام ظلم، ولا يذكر في غيابه حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، مية، ألف، اللي هم يأخذوا من الحسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي أنت تكلمت عليه، مرات عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقولك خوده في مطرحه، أنت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفهاش فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مش يقول له أنت راجل كويس، والله أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
3: هم ظهر لهم،
4: ما ظهر لهم بحسن الظن. ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش بين الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعظ العلماء قالوا لا بس
3: يعني
4: نعم نعم، لأنه هو معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي الحظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيزبط من أهل القبور، فلما يذكروه يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت في أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
5: والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث كثيرة: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد فهو غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: من استعملناه على عمل فكتمنا مخيطا، أخفى إبرة بس مقدار إبرة، فكتمنا مخيطا كان غلولا يأتي به يوم القيامة. والغلول ماذا قال فيه النبي؟ تعلمون ماذا قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ كما في الصحيح حديث أبي هريرة قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فذكر الغلول وعظمه وعظم أمره، ثم قال: لا ألفين أحدا منكم يأتي يوم القيامة وعلى رقبته بعير له رغاء يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. ويأتي على رقبته فرس له يعني حمحمة يقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. وذكر الصامت على رقبته صامت، يعني الدولار والدينار والدرهم وباخرة النفط وشحنة النفط يأتي بها على رقبته يجرها في القيامة على رؤوس الأشهاد فضيحة له، يقول: يا رسول الله أغثني. هكذا الحديث يقول: يجي البعير وعلى رقبته الشاة وعلى رقبته يعني الذهب والفضة، وعلى ذلك فقس، يعني ما كان هناك بواخر، حتى من يسرق الباخر سيأتي يجر الباخر على رقبته ويقول: يا رسول الله أغثني. أقول له: قد بلغتك، لا أغني عنك من الله شيئا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل مال نبت من سحت، كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. ولذلك فإني أحذر هؤلاء الناس إن كانوا حريصين، الحكام ورؤساء رئيس الحكومة والوزراء وكل مسؤول في أي إدارة وفي أي مسؤول، لا يظنن أنه يحسن إلى أصدقائه ولا إلى قرابته وإلا إلى عائلته بأن يمكنهم ويغض النظر عنهم ويمكنهم من الصفقات ومن السرقات ومن التحايل على الأموال، لا يظن بذلك، لا يظن نفسه أنه يحسن إليهم، بل هو يعذبهم. هل يرضى أحد منا أن يلقي بابنه في النار أو بابنته في النار أو بصهره في النار أو بقريبه وصديقه في النار؟ لا يرضى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول هكذا: كل لحم نبت من سحت فالنار به، فالنار أولى به. واللي يكتم مخيط واحد مش مئات مليون ولا مليار ولا عشرات الملايين ولا كذا، من كتم مخيطا واحدا، من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا أعطيناه مرتب فما أخذ بعد إن شاء الله درهم واحد فهو غلول. وقد سمعنا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلول.
3: يسأل عن وضع الزكاة في صناديق التبرعات لغزة، نسأل الله يفرج عنهم، فيعني هل يجوز أن وتجزئ يعني الزكاة عن المزكي إذا وضع زكاته في صناديق التبرعات التي تذهب إلى غزة؟
4: طبعا هو من حيث الإجزاء هم نص الفقهاء، هذه قاعدة عامة، إذا كان الإنسان بيعطيها داخل المحيط دون مسافة القصر 84 كيلومتر ويخرجها لمن هم أشد حاجة، لمن هم أشد حاجة يخرجها تجزيه. والآن في وقتنا الحاضر هذا أهل غزة هم أشد حاجة، بيوتهم في الوطاء وجرحى وجوعى والناس ميتة بالشر، يعني غاية في الحاجة غاية، فهم أشد. وبالتالي نقولوا لما إن شاء الله غضوا لبغضوا ربي يفرج عليهم ويبدوا في راحة وفي هناء وفي رغد من العيش، ما عادش تعطيهم أنت إلا إذا كنت أنت واحد منهم غادي، لكن ما دام هم في حاجة أنت
3: مضطرين، يعني
4: مضطرين وفي أشد حاجة، يمكن يوما ما لقدر الله تنتقل لأشد حاجة لقطر آخر مسلم وهكذا.
3: نعم، فشيخنا جائزة بإذن الله.
4: نعم ما هيش كلام، هذه أشد حاجة هم الآن في وقتنا الحاضر.
1: سأل سؤالا آخر، قال كثيرا ما يجد أن فيه عمالة أجنبية أفارقة أو غيرهم، ممكن يكون من آسيا، وقد يكون البعض منهم أو البعض منهم غير مسلم، ليسوا مسلمين، والناس تضبح عليهم أو لما تنادي عليهم تنادي عليهم باسم محمد، لم يكن يعرفش اسمه، يقول تعالى يا محمد، برا يا محمد. فما تعليقكم شيخنا على هذه الظاهرة وهذا الفعل؟
6: هو ما نعرفهاش الكلام هذا، احنا نقوله في تجورة، نقوله يا زعيم ولا يا سيد ولا
1: هي بك موجودة شيخ صح، يقول محمد
6: ظهر أنه إذا لم يتيقن أنه في النهاية اسم هو، يعني هل مثلا إذا الكافر سمى محمد نقوله حرم عليه؟ أعتقدش يكون فيه حرمة، لكن على كل حال إذا تيقنت أنه كافر فلا تشرفه بهذا الاسم، وإذا كان ما تيقنتش وحابنا في الغالب على أن مسلم فلا حرج من مناذاته بهذا الاسم. والظاهر أن حتى لو كان كافر وناذات به بالك ربك يهديه ببركة هذه التسمية ويسلم، فالموضوع يعني لا يحتاج إلى كثير من التشنج، أمر عادي يعني لا إشكال فيه. نعم. كان واحد وهذا بعيد جدا جدا قاصد إهانة الاسم بتسمية غير المسلم به، بعدين يكون في كلام ثاني، ولكن لا أظن أن واحد من اللي يقوله في هذا الأمر في باله هذا الشيء، بل هو كأنه تشريف لهذا الاسم، إن اللي ما عرفوش اسمه نطلق عليه أفضل الأسماء وهو اسم محمد.
0: السؤال الثاني لمحمد، قال عندنا بعض الناس إذا بنى منزلا جديدا وسكنه فإنه يأتي بالناس ويقرؤون سورة ياسين 41 مرة ويقولون يا لطيف 3 مرات. هذا الكلام يا محمد أنا عمري ما سمعت به ولا أعتقد أن هذا يجوز أصلا، كونك أنت تسكن في بيت جديد وتبحت فرحا واستبشارا لا أحد ينكر ذلك عليك، شو المشكلة؟ أنت تشكر الله سبحانه وتعالى، لا عندك اعتقاد بأن زي ما قال السؤال اللي بعدك أبو أحمد لو ما دبحتش مثلا مش حتستقيم أمورك في حوشك، هذه كلها من البدع تصير حينئذ. أما أنت سكنت في حوشك وجيت وعزمت ناس وكذا لكن تقولي نقرأ سورة ياسين ولابد 31 مرة 41 مرة بالضبط، هذا التقييد ليس له أصل في الشريعة. وين لقيناه؟ بيننا وبينكم كتب الفقه، هل يذكر الفقهاء ذلك؟ هل ذكر العلماء استحباب قراءة واحد ياسين 41 مرة عند السكنة في بيت جديد؟ هذا كلام لا يقول أحد، وهذا أكثره راه للأسف نابع يعني إما من أقوال ضعيفة جدا وإما ربما حتى للأسف ربما حتى من بعض الخرافات. أما إنسان سكن في حوش والله يقرأ القرآن وجي حد قرأ له قرآن ادعيه أعزم ناس وادعوا له أن ربي بارك له في المنزل الجديد لا أحد يمنع من ذلك. أما التقييد هذا هو عين البدع، لأن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بها ما يقصد بالشرعي. وكلمة يا لطيف 3 مرات أنا ما لقيتها في كتب الفقه لا ذكى والله أعلم، إحنا فهمنا قاصر لكن فقهاؤنا ما ذكروا ذلك. ولهذا أنا وجهة نظري يا أخ محمد اترك هذه الأمور كلها، أنت سكنت في بيت جديد بتعزم أقاربك وناسك اعزمهم بتذبح، المهم اعتقادك أنك تذبح لوجه الله سبحانه وتعالى لا خوفا من أمر يصيبك إذا لم تذبح ولا كذا، رد بالك هذه هي عين البدع. أما ناس كنت في حوش جديد ذبحت شكرا لله على ما من الله بي علي وعزمت جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان وكانوا ما ذبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو

جيراني وعزمت ناسي ودعوا لي وقالوا إن شاء الله محل بركة، هذا أمر مطلوب، هذا أمر إن شاء الله يؤجر عليه الإنسان، وكانوا مدبحش عليه شيء. ولهذا بيردنا إلى سؤال أبو أحمد، سؤال أبي أحمد، قالك بعض الناس لما يشري سيارة جديدة لو

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان.
1: وصار من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
2: إنسانا
3: حتى الملائك صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري.
3: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
3: يحفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
3: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قائلا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ملقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
3: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
3: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء، ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
2: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: من رياض الصالحين.
2: باب الندب إلى إتيان الصلاة والعلم ونحوهما من العبادات بالسكينة والوقار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون، وأتوها وأنتم تمشون وعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. زاد مسلم في رواية له: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، سمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليهم وقال: أيها الناس، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع. رواه البخاري وروى مسلم بعضه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب إكرام الضيف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. وعن أبي شريح خويلد بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: أما جائزته يا رسول الله؟ قال: يومه وليلته، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: لا يحل لمسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء له يقريه به.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
2: باب استحباب التبشير والتهنئة بالخير. وعن أبي إبراهيم، ويقال أبو محمد ويقال أبو معاوية، عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر خديجة رضي الله عنها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. متفق عليه. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقال: لألزمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأكونن معه يومي هذا. فجاء المسجد فسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: ها هنا. قال: فخرجت على أثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس، فجلست عند الباب حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته وتوضأ، فقمت إليه فإذا هو قد جلس على بئر أريس وتوسط قفها وكشف عن ساقيه ودلاهما في البئر، فسلمت عليه ثم انصرفت. فجلست عند الباب فقلت: لأكونن بواب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم. فجاء أبو بكر رضي الله عنه فدفع الباب، فقلت: من هذا؟ فقال أبو بكر، فقلت: على رسلك. ثم ذهبت فقلت: يا رسول الله، هذا أبو بكر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: أدخل ورسول الله صلى الله عليه وسلم يبشرك بالجنة. فدخل أبو بكر حتى جلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم معه في القف، ودل رجليه في البئر كما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكشف عن ساقيه، ثم رجعت وجلست وقد تركت أخي يتوضأ ويلحقني، فقلت: يرد الله بفلان يريد أخاه خيرا يأتي به. فإذا إنسان يحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عمر بن الخطاب. فقلت: على رسلك. ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه وقلت: هذا عمر يستأذن. فقال: ائذن له وبشره بالجنة. فجئت عمر فقلت: أذن ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة. فدخل فجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في القف عن يساره، ودل رجليه في البئر، ثم رجعت فجلست. فقلت: إن يرد الله بفلان خيرا، يعني أخاه، يأتي به. فجاء إنسان فحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان. فقلت: على رسلك. وجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: ائذن له وبشره بالجنة مع بلوى تصيبه. فجئت فقلت: أدخل ويبشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة مع بلوى تصيبه. فدخل فوجد القف قد ملئ، فجلس وجاههم من الشق الآخر. قال سعيد بن المسيب: فأولتها قبورهم. متفق عليه. وزاد في رواية: وأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ الباب. وفيها أن عثمان حين بشره حمد الله تعالى ثم قال: الله المستعان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنا أبو بكر وعمر رضي الله عنهما في نفر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرنا فأبطأ علينا، وخشينا أن يقتطع دوننا وفزعنا، فقمنا، فكنت أول من فزع، فخرجت أبتغي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتيت حائطا للأنصار لبني النجار، فدرت به هل أجد له بابا؟ فلم أجد، فإذا ربيع يدخل في جوف حائط من بئر خارجة، والربيع الجدول الصغير، فاحتفرت فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أبو هريرة؟ فقلت: نعم يا رسول الله. قال: ما شأنك؟ قلت: كنت بين أظهرنا فقمت فأبطأت علينا، فخشينا أن تقتطع دوننا ففزعنا، فكنت أول من فزع، فأتيت هذا الحائط فاحتفرت كما يحتفر الثعلب، وهؤلاء الناس ورائي. فقال: يا أبا هريرة. وأعطاني نعليه فقال: اذهب بنعلي هاتين، فمن لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. وذكر الحديث بطوله. رواه مسلم. وعن ابن شماسة قال: حضرنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وهو في سياقة الموت فبكى.

0: تشترط؟ قال: تشترط ماذا؟ قلت: أن يغفر لي. قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ وما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أجل في عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه. ولو مت على تلك الحال لرجوت أن أكون من أهل الجنة، ثم ولينا أشياء ما أدري ما حالي فيها، فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فإذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم أقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأنظر ما أراجع به رسل ربي. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين.
0: باب وداع الصاحب ووصيته عند فراقه للسفر وغيره والدعاء له وطلب الدعاء منه. حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه الذي سبق في باب إكرام أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. رواه مسلم. وعن أبي سليمان مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، فأقمنا عنده 20 ليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، فظن أن اشتقنا أهلنا، فسألنا عمن تركنا من أهلنا، فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم الصلاة، وعلموهم وامروهم، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. متفق عليه. زاد البخاري في رواية له: وصلوا كما رأيتموني أصلي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم في العمرة فأذن وقال: لا تنسانا يا أخي من دعائك، فقال كلمة: ما يسرني أن لي بها الدنيا. وفي رواية قال: أشركنا يا أخي في دعائك. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول للرجل إذا أراد سفرا: أدن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا، فيقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن يزيد الخطمي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يودع الجيش قال: أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. حديث صحيح. رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال:

0: يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني. فقال زودك الله التقوى. قال زدني. قال وغفر ذنبك. قال زدني. قال ويسر لك الخير حيثما كنت. رواه الترمذي وقال حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الاستخارة والمشاورة. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن. يقول إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري أو قال عاجل أمري وآجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. قال ويسمي حاجته. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الذهاب إلى العيد وعيادة المريض والحج والغزو والجنازة ونحوها من طريق والرجوع من طريق آخر لتكثير مواضع العبادة. عن جابر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري. قوله خالف الطريق يعني ذهب في طريق ورجع في طريق آخر. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب تقديم اليمين في كل ما هو من باب التكريم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. متفق عليه. وعنها قالت كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم اليمنى لطهوره وطعامه وكانت اليسرى لخلائه وما كان من أذى. حديث صحيح رواه أبو داود وغيره بإسناد صحيح. وعن أم عطية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهن في غسل ابنته زينب رضي الله عنها ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى وإذا نزع فليبدأ بالشمال لتكن اليمنى أولهما تنعل وآخرهما تنزع. متفق عليه. وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك. رواه أبو داود وغيره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم، حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. متفق عليه. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب التسمية في أوله والحمد في آخره. وعن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله تعالى، فإذا نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء، وإذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان أدركتم المبيت، وإذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال أدركتم المبيت والعشاء. رواه مسلم. وعن حذيفة رضي الله عنه قال كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فيضع يده، وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جارية كأنها تدفع فذهبت لتضع يدها في الطعام، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدها، ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يستحل الطعام ألا يذكر اسم الله تعالى عليه، وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها، فأخذت بيدها فجاء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت بيده والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يديهما، ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل. رواه مسلم. وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل فلم يسم الله تعالى حتى لم يبقى من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال بسم الله أوله وآخره، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقى ما في بطنه. رواه أبو داود والنسائي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل طعاما في ستة من أصحابه، فجاء أعرابي فأكله بلقمتين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سمى لكفاكم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع مائدته قال: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، غير مكفئ ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. رواه البخاري. وعن معاذ بن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أكل طعاما فقال: الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوة، غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه أبو داود وقال: حديث حسن.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب لا يعيب الطعام واستحباب مدحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط، إن اشتهاه أكله وإن كرهه تركه. متفق عليه. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل، فدعا به فجعل يأكل ويقول: نعم الأدم الخل، نعم الأدم الخل. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من حضر الطعام وهو صائم إذا لم يفطر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصل، وإن كان مفطرا فليطعم. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله من دعي إلى طعام فتبعه غيره. عن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال: دعا رجل النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه له خامس خمسة، فتبعهم رجل، فلما بلغ الباب قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا تبعنا، فإن شئت أن تأذن له وإن شئت رجع. قال: بل آذن له يا رسول الله. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأكل مما يليه ووعظه وتأديبه من يسيء أكله. عن عمر بن أبي سلمة رضي الله عنهما قال: كنت غلاما في حج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام، سمي الله تعالى وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب النهي عن القران بين تمرتين ونحوهما إذا أكل جماعة إلا بإذن رفقته. عن جلبة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا، كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه. متفق عليه.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب ما يقوله ويفعله من يأكل ولا يشبع. عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه. رواه أبو داود.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب الأمر بالأكل من جانب القصعة والنهي عن الأكل من وسطها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم قصعة يقال لها الغراء، يحملها 4 رجال، ولما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة، يعني وقد ثرد فيها، فالتفوا عليها، فلما كثروا جثى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أعرابي: ما هذه الجلسة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا من حواليها ودعوا ذروتها يبارك فيها. رواه أبو داود بإسناد جيد.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب كراهية الأكل متكئا. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا آكل متكئا. رواه البخاري. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا مقعيا يأكل تمرا. رواه مسلم.
1: من رياض الصالحين. من رياض الصالحين.
0: باب استحباب الأكل بثلاث أصابع. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم طعاما فلا يمسح أصابعه حتى يلعقها أو يلعقها. متفق عليه. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها. رواه مسلم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها، فليمط ما كان بها من أذى، ثم ليأكلها ولا يدعها للشيطان، فإذا فرغ فليلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. رواه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أكل طعاما لعق أصابعه الثلاث، وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان. وأمرنا أن نسلت القصع، وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. رواه مسلم. عن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار، فقال: لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا، ثم نصلي ولا نتوضأ. رواه البخاري.
1: من رياض الصالحين.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: لأن الفقه هو منار الطريق، وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات، لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في الحلقة 37 من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بجامعة طرابلس. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا بكم شيخ عبد الرحمن، وبالسادة المستمعين الكرام أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعين الكرام، شرعنا في الحلقة الماضية في الكلام على فرائض الصلاة، وصلنا عند الكلام على الفرض الخامس من فرائض الصلاة، وهو القيام للفاتحة بالفرض، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: وقيام لها بفرض. تفضل شيخنا.
1: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم يا معلم داود علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. هنا المصنف رحمه الله أشار إلى الفريضة الخامسة من فرائض الصلاة، وهو في البداية قد أشار إلى يعني النية، وقلنا دليلها وهذه معروفة: إنما العمل بالنيات. وتكبيرة الإحرام لحديث علي رضي الله عنه مفتاح صلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم، والقيام لتكبيرة الإحرام للقادر عليها، والكلام في الفريضة يعني. أما النافلة فتجوز حتى من جلوس، لا يشترط لها أو لا يجب القيام لتكبيرة الإحرام في النافلة حتى للصحيح، وفي الفريضة يجب القيام لتكبيرة الإحرام للقادر الصحيح، أما العاجز فلا يجب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقراءة الفاتحة، وتكلمنا على القول المشهور عندنا في المذهب أنها واجبة في جميع الركعات، وعندنا قول آخر معتبر في المذهب أيضا أنها واجبة في جل الصلاة، في الرباعية مثلا واجبة في ثلاث، وفي الثلاثية في اثنتين، وهكذا. فعلى هذا أن إذا نسيها في ركعة واحدة تجبر بالسجود، يستمر في صلاته، ومراعاة لمن قال بعدم وجوبها في جميع الصلاة، وهو قول معتبر عندنا في المذهب. لكن قالوا: لو تعمد عدم قراءتها في ركعة من الركعات، فهذا تبطل قولا واحدا عندنا في المذهب، حتى على القول بأنها لا تجب في جميع، لأن وإن قالوا بسنيتها في ركعة من الركعات إلا أنها ليست كالسنن الأخرى، فهي أعلى منزلة من ذلك. فلهذا قالوا: من تعمد تركها في ركعة من الركعات بطلت. وكذلك إذا نسيها في ركعتين عند الجميع قولا واحدا عندنا في المذهب، فإنها تبطل الصلاة ولا تجبر بالسجود. وكذلك عندنا إذا نسيها في ركعة ولم يسجد حتى طال، فهذا أيضا تبطل صلاته. بعد ذلك أشار إلى الفريضة هذه الخامسة، وهي القيام لسورة الفاتحة، ونتكلم في الفرض طبعا، القيام لها بفرض. قلنا النافلة يجوز أن تصلى من جلوس. هنا يعني في القادر إذا قرأ سورة الفاتحة مثلا، كبر تكبيرة الإحرام وهو قائم، وبعد ذلك جلس أو انحنى أو استند إلى حائط أو إلى عرصة أو إلى شيء، بحيث إذا أزيل ذلك الشيء الذي استند عليه لسقط، فنقول هنا لا تجزئك، أنت فرطت في واجب، لأن القيام لقراءة سورة الفاتحة فرض من فرائض الصلاة. نعم.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفريضة السادسة من فرائض الصلاة، فقال: وركوع من قيام تقرب راحتاه فيه من ركبتيه.
1: نعم، الركوع هذا فرض معلوم، يعني لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا الصلاة وقال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكذلك في حديث المسيء صلاته علمه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة وكبر تكبيرة الإحرام وقرأ بما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، إلى نهاية ما أمره به. وكذلك قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. وكذلك قوله عز وجل: واركعوا مع الراكعين. وكذلك قوله في شأن مريم: واركعي مع الراكعين. ف فهذه كلها تدل على وجوب الركوع. والركوع يعني ليس مجرد طأطأة الرأس الذي يجزي، الركوع الذي يجزي ليس مجرد انحناء يسير، لا، لابد أن تصل كفاه إلى ركبتيه أو إلى أعلى الفخذين، يعني قبل الركبتين، حتى لو لم يضعها. طبعا الصفة المندوبة أنه يعني كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هصر ظهره، يعني يساوي ظهره، يكون معتدل ويعني يفرج بين جنبيه، وما يسمى بالتجنيح، وكذلك يمكن يديه من ركبتيه. هذه الصفة المندوبة الكاملة، لكن أقل ما يحصل به الركوع هو أن ينحني حتى تصل يداه إلى يعني ما قبل الركبتين، رأس الفخذين، يعني قارب، حتى ولو لم تصل إلى الركبتين، هذا الحد الأدنى. لكن لو كان أقل من ذلك، مجرد هو انحناء يسير، يعني طبعا في هذه الوضعية هو لن يكون مستوي الظهر، هو سيكون في يعني سيكون رأسه أعلى من مؤخرته أو عجزته، لكن لا بأس في ذلك، هذا الحد الأدنى الواجب. فإن أردت أن تأتي بالصفة الكاملة فهي أن تسوي ظهرك بحيث يكون يعني كما قالت عائشة، حتى في الرأس لم يصوب رأسه ولم يشخصه، يعني البصر لا يشوف قدامه ولا يشوف الخلف يطأطأ رأسه، وإنما يسوي ظهره وينصب ركبتيه أيضا. عندنا في الركوع يعني عندما، وسيأتي هذا يذكره في المندوبات وكذا من مندوبات الركوع وسننه، قال نصبهما وزدي، نصبهما يعني تمكين اليد من ركبتيه في الركوع، وازدي نصبهما قراءة المأموم في سريته، سيأتي ذكر ذلك في السنن وفي المندوبات. عندنا الواجب هو أن تصل اليدان إلى ما يقارب الركبتين، إلى ما يقارب الركبتين، ويحصل فيه انحناء كبير. أما مجرد الطأطأة الرأس فقط من غير أن تصل اليدان إلى الركبتين أو إلى ما قاربهما، فهذا يعتبر إيماء. نعم، هذا فرض العاجز أحيانا، يعني ولا الراعف وكذا، من يعجز عن الركوع وهو قادر على القيام فيقال له تومئ للركوع من قيام، ويومئ للسجود، من كان قادرا على الجلوس يومئ للسجود إن عجز عنه من جلوس، فهذا إيماء وليس ركوع. نعم
0: شيخنا، المقصود براحته راحتا الكف، يعني
1: نعم باطن الكف، هو الكف عندنا، الكف عندنا فيها أصابع، خمس الأصابع هذه اليد، وعندنا الراحتان اللي هي باطن الكف، وعندنا ظهر الكف. احنا تقول الكلام ما لناش علاقة بظهر الكف، نتكلم الراحتان اللي هي باطن الكف. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ورفع منه.
1: نعم، يعني لا يجزي مجرد أن يركع ويهوي ساجدا مباشرة من غير رفع، هذا قد فوت فرض من فرائض الصلاة. وسيأتينا حتى يعني عندما نتكلم، ولعلنا ينبغي أن نشير إليه الآن، في سجود السهو، لا سجود السهو لا تنجبر به ترك الأركان، واستدرك الركن فإن حال ركوع فألغي ذات السهو والبناء يطوع كفعل من سلم لكن يحرم للباقي والطول الفساد ملزم. السجود السهو تجبر به السنن المؤكدة التي أشار إليها بعضهم بقوله سيناني شيناني جيماني كذا تآني، عدد السنن الثماني والتي سنأتي عليها إن شاء الله في هذه الحلقة أو في حلقة قادمة، هذه هي التي تجبر بالسجود. لكن الفرائض، إذا أنا فوت فرض من الفرائض فينبغي عليه أن أتداركه وأن أرجع إليه. على سبيل المثال، أنا ركعت ولم أرفع من الركوع وهويت ساجدا، فوت فرض من الفرائض، متى تذكرت؟ تذكرت في السجدة الأولى أو في الثانية، أرجع وأنا منحني للركوع حتى آتي بماذا؟ بالرفع من الركوع. فإن أنا نسيت حتى ركعت الركعة التي تليها، قالوا خلاص هذه نلغيها، الركعة هذه ونعتبر الركعة اللي أنا فيها هي التي حلت محلها. نعم
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثامن من فرائض الصلاة بقوله وسجود على أيسر جزء من جبهته وندب على أنفه وأعاد لتركه بوقت.
1: نعم، عندنا السجود على اليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذا سنة عندنا من سنن الصلاة، وسيأتي المصنف يذكره لنا. أما السجود على الجبهة فهذا واجب، تبطل الصلاة بتركه. حتى يحصل السجود لابد أن تضع الجبهة، طبعا هي من فوق الحاجب إلى منبت الشعر المعتاد، هذه هي الجبهة، ينبغي أن يمس جزء منها، بل الحبة ده تكون يعني أغلبها يعني من غير ضغط على الأرض، لكن تكون ملامسة للأرض. وعندنا الأنف مندوب
0: أو شنة. قبل الأنف، شو المقصود بقول المصنف على أيسر جزء من جبهتي؟
1: يعني أقل، مش شرط كلها، يعني مش شرط أن كلها تلاصقها بالأرض. هذا المقصود على السجود على أيسر جزء من جبهته، يعني المقصود متى ما حصل أي جزء لامس من الجبهة لامس الأرض حصل السجود هنا، حصل السجود هنا، لكن أتمه أن يلامس أكثرها، يعني أن تكون مستوية على الأرض، ليس فقط على رأس الجبهة، يعني اللي هو مثلا من جهة منبت الرأس المعتاد، ولا من الذي هو من جهة الحاجبين وكذا، وإنما حب ده أن تلامس أغلبها، أن يلامس الأرض إن استطعت إلى ذلك، ما استطعت إلى ذلك سبيلا. بعد عندنا السجود وبه الأنف، من وضع جبهته فقط ولم يضع أنفه على الأرض، ما حكم السجود هنا؟ نقول هذا فوت مندوب من المندوبات، وحبذا أن يعيد في الوقت مندوب، ما دام وقت الصلاة ما خرجش نقولوا له تعاود صلاتك التي أنت أتيت فيها بسجود لم تضع فيه أنفك على الأرض، حتى تتحصل على هذه السنة وهذا المندوب الذي فوتته. وقلنا بالنسبة لليدين والركبتين وأطراف القدمين فهو سنة عندنا، وسيأتي ذكره في السنن، وعندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم،
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم أشار المصنف رحمه الله تعالى إلى تاسع الفرائض بقوله وجلوس بين السجدتين.
1: نعم، الجلوس هو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، يعني لا نستطيع، كيف ستحصل سجدتان إن لم نفصل بينهما بفاصل؟ لابد من الفاصل. قد يقول قائل أنا سأفصل بينهما بقيام، لا، لابد تفصل بينهما بجلوس. فالجلوس بين السجدتين واجب من واجبات الصلاة، الجلوس بين السجدتين واجب، لأنه لا يتم الفصل بين السجدتين إلا به. وإن يعني قد يقول قائل أنا أفصل بشيء آخر، نقوله لا، فهو واجب من واجبات الصلاة أن تفصل بين السجدتين بجلوس، لا بقيام ولا بغير ذلك من الأمور، بل هو واجب من واجباتها. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وسلام، وإنما يجزئ السلام عليكم.
1: نعم، عندنا السلام واجب من واجبات الصلاة، ولابد أن يكون باللغة العربية ومعرفا، ولا يجزي سلامي عليكم أو عليكم سلامي، لابد. وهذه يعني تذكير لكثير منا في الصلاة، أحيانا لا يعرفه السلام عليكم، يقول سلام عليكم، أو يعني ما يوضحش، هو مش ما ينطقش فيها الهمزة نهائيا، ما يوضحهاش، لكن المطلوب توضيحها بالسلام عليكم. طبعا اقتصر على تسليمة واحدة، وهو مشهور مذهب مالك، ولحديث عائشة رضي الله عنها وعمل أهل المدينة في ذلك، فبها ونعمت، أتى بتسليمتين، فهو قول عندنا في المذهب، وصحت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر بعض أهل العلم خمس صيغ في السلام، يعني عندنا التسليمة الواحدة السلام عليكم، وهذا بالنسبة للإمام والفذ، أما بالنسبة للمأموم عندنا فله ثلاث تسليمات كما سيأتي. عندنا التسليمة الأولى يخرج بها من الصلاة، التسليمة الثانية يرد بها على الإمام، التسليمة الثالثة يرد على من بيساره إن كان بيساره أحد. فهذه بالنسبة للمأموم عندنا، فإذا مسألة التسليمة الواحدة هي هذه للإمام وللفذ فقط، أما المأموم فله ثلاث تسليمات. وقد أنكر ابن العربي رحمة الله عليه من علمائنا التسليمات الثلاث، يعني قال ينبغي حتى المأموم ما يكونش عنده ثلاث تسليمات، هي التسليمة يخرج بها من الصلاة، والتسليمة الأخرى يرد بها على الإمام وعلى من بيساره إن كان بيساره أحد. ولكن ما أشرنا إليه هذا هو مشهور المذهب، وقلنا لابد يكون باللغة العربية، تقول شخص أعجمي ينبغي عليه أن يتعلم اللغة العربية، ولابد قلنا من تعريفه السلام عليكم، وينتبه أيضا إلى مسألة التقديم والتأخير. تو بالنسبة للتسليمة الثانية اللي هي يرد بها على إمامه، والتي يرد بها على يساره بالنسبة للمأموم، قالوا هذه لا بأس إن قال من غير تعريف، أو قال عليكم سلامي أو سلامي عليكم أو كذا، ما بهاش بأس. لكن التسليمة الأولى لابد أن تكون معرفة بالألف واللام، ولابد أن يقدم السلام على قوله عليكم. نعم.
0: ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجلوس له.
1: المعذرة شيخ، لعلنا ذكرنا يعني مسألة صيغ التسليم، قلنا مشهور المذهب عندنا هي التسليمة الواحدة بالنسبة للإمام والفذ، والمأموم عنده ثلاث تسليمات. وبالنسبة للصيغة التي وردت في الأحاديث هذه التسليمة الواحدة والتسليمتان: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وكذلك ورد السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، وكذلك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. فهذه صيغ ثبتت بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فبأيها أخذ المسلم؟ فالأمر في ذلك واسع، ومشهور مذهبنا الاقتصار على التسليمة الواحدة بالنسبة للإمام وبالنسبة للفذ. أما المأموم فله ثلاث تسليمات: واحدة يخرج بها من الصلاة، والثانية يرد بها على إمامه، والثالثة يرد بها على من يساره إن كان بيساره أحد.
0: بارك الله فيك شيخنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الحادي عشر من فرائض الصلاة بقوله: وجلوس له.
1: نعم، عندنا جلوس بقدر التشهد، هذا سيأتي في السنن. كل تشهد يقول ابن عاشر رحمه الله جلوس أول، والثاني لا مل السلام يحصل، فركز هنا على قوله رحمه الله والثاني، يعني الجلوس الثاني أيضا للتشهد حتى هو سنة، لكن الجلوس بقدر السلام ليس سنة وإنما هو فرض. فإذا واحد بيقول لا مثلا أنا مجرد بعد السجدة الأخيرة في الصلاة وقف وسلم هو واقف، نقول له لا، أنت فوت واجب، أتيت بالواجب القولي اللي هو السلام عليكم، لكن هذا الواجب القولي يجب عليك أن تأتي به من جلوس، يجب عليك أن تأتي به من جلوس. فالجلوس بقدر ما تؤدي السلام هذا واجب، أما الجلوس بقدر ما تقرأ فيه التشهد فهذا سنة من السنن، وسيأتي الكلام عنه وأنه يجبر بالسجود لمن تركه.
0: ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الثاني عشر من فرائض الصلاة بقوله: وطمأنينة.
1: نعم، الطمأنينة وعندنا كذلك الاعتدال، فرضان من فرائض الصلاة، والبعض لعله يحصل عنده خلط بينهما. والطمأنينة هي استقرار وسكون الأعضاء، والاعتدال هي يعني انتصاب القامة، فثم تفارق بينهما. فمثلا في الرفع من الركوع أنا قد أطمئن ولا أعتدل، وقد أعتدل ولا أطمئن، فإن رفعت من الركوع واستقرت أعضائي وسكنت واعتدلت في ذات الوقت وانتصبت قامتي، فهنا أتيت بهما معا، وإن رفعت من الركوع في اللي يرفع من الركوع ويميل للخلف حتى وإن كنت قعدت شوية يعني استقرت أعضائي وأنا مايل، هنا اطمأننت ولم أعتدل، أتيت بفرض ولم أتي بالفرض الآخر.
0: يعني كأن شيخنا الطمأنينة هي الزمن، والاعتدال هي الهيئة.
1: نعم، الاعتدال هي الهيئة، الاعتدال يعني مطالب به. نعم. في مواضع بعد الرفع من الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لرجل لا يقيم فيها صلبة، وكذلك في حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما، عندما قال ثم اركع حتى تطمئن راكع ثم ارفع حتى تعتدل قائما. وعندنا كذلك في ما يتعلق بالسجود وحال السلام وحال تكبيرة الإحرام، فهذه مواطن يشترط فيها ويجب فيها الاعتدال والطمأنينة في فرائض الصلاة كلها. وطبعا فريضة الطمأنينة أو الاطمئنان هذه تحصل ولو بلحظات يسيرة، أو بلحظة مثلا عند الركوع واستقرت أعضاؤك يسيرا، ولو قلت التسبيحة واحدة مثلا.
0: وشحنا عفوا، شو المقصود باستقرار الأعضاء؟ يعني استقرار الأعضاء
1: استقرار الأعضاء أو سكون الأعضاء، يعني أنت تبقى للحظة مثلا أنا ركعت، مش مباشرة تنقر نقر وما تستقرش أعضاءك وما تسكنش مباشرة تحول، يعني تسكن وتستقر أعضاءك وتقعد للحظة وأنت على تلك الهيئة التي انتقلت إليها مثلا من ركوع.
0: مثلا عظام الظهر قاعدة تتحرك، قاعدة ما وقفتش حركة.
1: نعم، السكون والاستقرار، يعني خلاص أنت مش مباشرة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نقر كنقر الديك، يعني في الصلاة يعني ما تنقبهاش نقب الصلاة، مثلا الركوع مجرد قاعد ما سكنتش أعضائك وما استقرتش وما هفتش أنت مباشرة ترفع، لا، نبوك تستقر أعضائك وتهدى شوية. طبعا لو قلت أنت تسبيحة واحدة سبحان ربي العظيم كافية خلاص استقرت ورفعت، هذا أتيت بالواجب هنا. لكن اللي هو نحكي على الطمأنينة، وإلا في التسبيح عندنا في الركوع والسجود مندوبات، سيأتي عندنا من المندوبات في المذهب. لكن الزائد سنة، ولهذا يقول ابن عاشر وسيأتي في السنن زائد سكون للحضور، يعني هو أنا مطالب بالحد الأدنى اللي هو ولو لحظة تستقر أعضائي، فهنا أتيت بالواجب الذي هو الطمأنينة. وإن إن أردت أن آتي بالسنة والمندوب فنزيد شوية، نستمر نجيب ثلاث تسبيحات أربعة خمسة أكثر من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. وفي حديث آخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فلهذا ينبغي أن يحرص المسلم على هذا ولا ينقر صلاته كنقر الديك. وحديث الأعرابي الذي أساء في صلاته وأسرع فيها وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: ارجع فصلي فأنك لم تصلي مرتين أو ثلاث، بعد ذلك علمه وقال له: حتى تطمئن راكعا، حتى تطمئن ساجدا، حتى تعدل قائما، وهكذا. نعم
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا. إذن هذا هو الفرض الثاني عشر واللي هو الطمأنينة، والفرض الثالث عشر هو الاعتدال.
1: نعم، اللي هو انتصاب القام،
0: تكلمت عنهما شيخنا. نعم. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى الفرض الرابع عشر من فرائض الصلاة وهو آخرها، فقال: وترتيبها.
1: نعم، ما يجيش الصلاة يعني نبدأ بالسجود قبل وبعدين نولي نجيب الركوع، يعني كل ركعة عندنا بداية تكبيرة الإحرام، أول شيء النية، تكبيرة الإحرام، قراءة الفاتحة، الركوع، الرفع من الركوع، السجود، الجلوس بين السجدتين، السجدة الثانية، هكذا على هذا الترتيب. فإذا نكست فهنا تبطل صلاتي.
0: شو المقصود شيخنا بالتنكيس؟
1: التنكيس يعني أنا ما رتبتهاش على هذا الترتيب، قدمت السجود على الركوع. الركعة الأولى مثلا أنا قرأت الفاتحة قبل أن أكبر تكبيرة الإحرام، هو يعني تحريمها التكبير، يعني أنا ما ندخلش في حرمة الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام، فأنا كبرت يعني قدمت شيء على محله. وإلا مثلا نجيب الركوع نسجد قبل، نجيب السجدتين وبعد ذلك نرفع نجيب الركوع، فهذا خطأ وخلل، وهذا به تبطل الصلاة. فواجب من واجبات الصلاة عندنا يعني ترتيب هذه الواجبات وهذه الأركان فيما بينها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلىها مرتبة هكذا، يعني بالسنة الفعلية ثبتت عنه كذلك، وبالسنة القولية أمرنا بذلك، فينبغي أن نلتزم بها على ما وردت. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا يا شيخ هذا طبعا اقتصر على هذا المصنف على يعني على 14 فرضا من فرائض الصلاة، وابن عاشر رحمة الله عليه يعني جعلها 16، فقال: فرائض الصلاة 16 شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع والرفع منه والسلام والجلوس له وترتيب أداء في الأسوس، والاعتدال مطمئنا بالتزام. لهنا هذا من ذكرها يعني المصنف رحمة الله عليه، لكن قال: تابع مأموم بإحرام سلام، وهذا 15 والسادس عشر: نيته اقتدا كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلف. فنشير إلى هذين الفرضين أو الواجبين من واجبات الصلاة، ألا وهما يعني وجوب متابعة المأموم للإمام في تكبيرة الإحرام والسلام. فإن سبق أو ساوى الإمام فيهما بطلت صلاته، أنا مأموم وإمامي قاعد بيقول الله أكبر قلتها معاه في نفس الوقت، قلت الله أكبر، ولا إمامي بيسلم التسليم نتكلم مع التسليم الأولى قاعد يقول قلتها معاه ولا سبقته، هنا تبطل صلاتي. طيب ولو سبقته في الركوع أو في السجود داخل الصلاة غير هذين الفرضين اللي هو مفتاحها يعني أو تحريمها وتحليلها اللي هم التكبير والتسليم، لو سبقته في غير هذا، هذا أمر مكروه، ولهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ألا يخشى أن يغير الله وجهه وجه حمار أو يجعل صورته صورة حمار أكرم الله الجميع. فهذا يعني تنفير من النبي صلى الله عليه وسلم عن مسابقة الإمام أو مساواته. ولهذا ورد عن بعض الصحابة يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع من الركوع قال لم يحني أحد منا ظهره حتى يهوي ساجدا صلى الله عليه وسلم. يعني ما تقعدش تسابق في الإمام، تركع قبله وتسجد قبله، يعني أنت مش حتتم الصلاة قبل الإمام، فلماذا تساويها أو تسبقه؟ وهنا يعني الحسنة بين السيئتين كما قيل، يعني دون إفراط ولا تفريط. النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلف عليه، فإذا كبر فكبر، وإذا قرأ فأنصت، وإذا ركع فركع، إلى نهاية الحديث. فنحن مطالبون بالائتمام بالإمام، لا نسبقه ولا نساويه ولا نتباطأ كثيرا. في اللي يبدأ في السجود الإمام قريب يرفع من السجود وبيسجد ممكن سجدة ثانية هو قاعد ساجد المأموم، هذا خطأ. فدون إفراط ولا تفريط، لا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا تسابق الإمام ولا تتباطأ كثيرا عليه. فهذا المطلوب.
0: الواجب الخامس عشر والسادس عشر.
1: نعم، والواجب السادس عشر اللي هو نية الاقتداء. يا شيخ أنت تصلي بصلاة الظهر لوحدك، وأنا أخبرني أحد أو أعرف أنك أنت ستصلي الظهر ودخلت، أنا نويت الائتمام بك. كويس، أنت لم تنويها. الإمام لا يشترط فيه أن ينوي الإمامة إلا في أربع مواضيع، وهي قال نيته اقتداء، إذن المأموم لا بد أن ينوي الاقتداء. أما الإمام فلا يجب عليه أن ينوي نية الإمامة إلا في مواضع أربع، اللي هي نيته اقتداء كذا الإمام في خوف، صلاة الخوف قالوا لابد للإمام أن ينوي الإمامة، خوف وجمع، الجمع بين في المطر وكذا بين المغرب والعشاء، خوف وجمع، جمعة، الجمعة لابد واجبة فيها الجمع، بجمعة جماعة قد وجبت سنة بفرض وبركعة رست، فإذا واجبة فيها الجمعة واجبة فيها الجماعة، فالإمام لابد أن ينوي الإمامة. كذا الإمام في خوف وجمع جمعة مستخلفي. في الاستخلاف مثلا أنت تصلي بنا يا شيخ وحدث لك طارئ، تذكرت أنك على غير طهارة كذا فاستخلفتني وأنا خلفك، كنت مأموما نويت نية الائتمام، فبعد أن استخلفتني ينبغي أن أجدد نية الإمام. هنا إذن في أربع مواضع فقط ينبغي ويجب على الإمام أن ينوي الإمامة، أما المأموم فهو لازم عليه أن ينوي الائتمام دائما. كيف يتصور مثلا أن مثلا لو كنت أنت تصلي في الظهر وأنا نصلي جنبك وداخل أني نصلي بنفسي بروحي، يعني لا يجوز لي نقول يلا هي خلينا نكمل معاه، عرفت بعد ذلك أنك أنت تصلي في نفس الصلاة وكذا أني بنكمل معك، خطأ. وكذلك عندنا المسبوق مثلا، أنا يعني ما عنده، دخلنا للمسجد الشيخ عبد الرحمن ونحن يعني مسبوقون، لم ندرك ولا ركعة ولكننا كبرنا وأدركنا الإمام في التشهد الأخير أو في المهم لم ندرك ركعة بسجدتيها، يعني هنا لا يجوز لي أني أنا نأتم بك لأنني دخلت بنية الإمامة لمن يعني أني أنا مأموم، وكذلك أنت دخلت بنية أنك مأموم. قالوا في حالة واحدة، لو أنت يا شيخ عبد الرحمن دخلت وعرفت أنك أنت مثلا لحقت على التشهد وجيت أنا شفتك أنت ما لحقت على التشهد وسلم الإمام، يمكن أنا أني أأتم بك لأنك أنت هنا لست مأموم، لأنك أنت يعني لم تدرك ماذا؟ لم تدرك ركعة بسجدتيه. لو أدركت ركعة بسجدتيه معاش يأتم بك أحد، لكن طالما لم تدرك ركعة بسجدتيها هنا لبأس أن يأتم بك غيرك، المهم أن الغير هذا يبدأ من البداية ناوي نية الائتمام. أظن واضح يا شيخ.
0: نعم واضح، بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى.
2: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. لأن الفقه هو منار الطريق وبه تستقيم العبادات والمعاملات، ولأن مذهب الإمام مالك هو إرث الأجداد والمذهب السائد في البلاد، نصحبكم في رحلة فقهية ماتعة نتجول فيها بين أبواب العبادات والمعاملات لنبسط المسائل ونقرب المفاهيم. من خلال الكتاب المبارك اختصار الشرح الصغير للعلامة الدردير رحمه الله تعالى. في برنامجكم المتجدد تيسير الشرح الصغير في الفقه المالكي، يسعدنا أن نرافق في هذه الرحلة فضيلة الدكتور محمد سلام الرابطي، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وعضو هيئة التدريس بقسم الشريعة بجامعة طرابلس، يأتيكم يومي الأحد والخميس على تمام الساعة السابعة مساء عبر

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي إن شاء الله تعالى. وكنا قبل الفاصل أنهينا الكلام على فرائض الصلاة، وشرع المصنف بعد ذلك في الكلام على سننها، فقال: وسننها قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية. تفضل شيخنا.
1: بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هنا المصنف رحمه الله شرع في ذكر سنن الصلاة. والسنن عندنا سنن خفيفة لا تحتاج للسجود، وسنن مؤكدة يسجد لها. ولهذا عندما ذكر ابن عاشر رحمة الله عليه السنن، قال: سننها السورة بعد الواقية. هذه اللي ذكرها المصنف الآن، سننها السورة بعد الواقية. بعد الواقية بعد الفاتحة يعني، مع هنا بعد الواقية، وهنا أيضا قراءة آية بعد الفاتحة. فمن قرأ سورة أو آية قبل الفاتحة كان لم يأتي بالسنة، فينبغي عليه أن يعيدها بعد الفاتحة. سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، جهر وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم، كل تشهد جلوس أول والثاني لام للسلام يحصل، وسمع الله لمن حمده في الرفع من ركوعه أورده الفذ والإمام. قال هذا أكد بعد أن ذكر هذه السنن الثمان، قال هذا أكد، هذه مؤكدات.
0: نعم.
1: والباقي كالمندوب في الحديث.

0: السين الأول للسورة أو للآية، والسين الثاني للسر في محله. السر عندنا صلاة الظهر كلها سرية، صلاة العصر كلها سرية، وعندنا الأخيرة في المغرب وأخيرتي العشاء هذه سرية، والجهر في محله اللي هو صلاة الصبح كلها جهرية، والأوليين من المغرب ومن العشاء أيضا جهرية. فإذا السر في محله، ويتأكد السر كما سيأتي هنا، يعني يتأكد السر في يعني في قراءة الفاتحة. ففي السورة الوضع أخف، السورة الوضع أخف. فمثلا يعني في ما يتعلق، لنكمل أولا السورة بعد ذلك نأتي للسر. بالنسبة للسورة مندوب الأفضل أن يأتي بسورة كاملة، يعني ولو من قصار السور ويأتي بسورة كاملة أفضل من أن يأتي بآية طويلة ولا يكمل فيها السورة. فإذا عندنا من المحبذ إكمال السورة إن تيسر ذلك. وهنا يعني يذكر في ذلك ما روي أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه صلى في صلاة الصبح سورة البقرة، سورة البقرة كاملة. يا شيخ أنت تعرف أن سورة البقرة يعني 5 أحزاب إلا يسير، يعني 2.5 جزء، تحتاج لو في صلاة وكذا أكثر من ساعة أكيد الصلاة. فقالوا له بعد أن انصرف كادت الشمس أن تطلع، فقال لو طلعت لما وجدتنا غافلين، لو طلعت لما وجدتنا غافلين. والشاهد من إراده سيأتينا في المندوبات أنه يندب التطويل في الصبح وفي صلاة الظهر، ويندب القراءة من قصار المفصل في الظهر في العصر والمغرب، ومن أواسط المفصل في العشاء، وسيأتي تفصيله في محله. الذي يهمنا الآن أن قراءة السورة أو آية يعني مثل الله لا إله إلا هو لغيرها من الآيات، فهذه ولو كلمة مدهامة، هذه آية مدهامة. فإذا آية تجزي، أنت أتيت بالسنة ولا يطلب منك سجود ولا لم تقصر، لكن حبذا قلنا إكمال السورة. نعم. وبقي شيء يا شيخ لعلنا لم نشر إليه، وهو أن السورة إنما تسن عند اتساع الوقت، لكن إذا ضاق الوقت، يعني مثل ما مر معنا حتى في مسائل الطهارة وكذا، عند ضيق الوقت موضوع إزالة النجاسة وكذا، يقول لك هذا يجب عليه إزالة النجاسة إن سقطت عليه في الصلاة وكذا، إن اتسع الوقت ووجد ما تزال به، فكذلك هنا تسن هذه. لكن السنن أحيانا تترك لإدراك فضيلة الوقت، حتى ما تكون الصلاة قضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. نعم.
1: وشيخنا المصنف قال قراءة آية بعد الفاتحة في الأولى والثانية.
0: نعم.
1: اللي هو في الركعة الأولى والثانية فقط.
0: نعم في الأولى والثانية. نعم. أما الثالثة بالنسبة للمغرب، والثالثة والرابعة بالنسبة للعصر والظهر والعصر والعشاء، فهذه يقرأ فيها بالفاتحة فقط. نعم.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وقيام لها.
0: نعم الشيخ، من الضوابط المقررة لعلها تسهل لنا الفهم وضبط ما هو السنة وما هو الفرض وكذا، قالوا أن الظرف يتبع المظروف. ما معنى هذا الكلام؟ تذكر يا شيخ عن قريب قلنا القيام لتكبيرة الإحرام قلنا واجب، إذن تكبيرة الإحرام واجبة والقيام لها واجب، والفاتحة قلنا واجبة والقيام لها واجب، السلام واجب والجلوس للسلام واجب. فقالوا الظرف يعني القيام هذا ظرف لتكبيرة الإحرام، والقيام ظرف لقراءة سورة الفاتحة، والجلوس ظرف للتسليم. فقالوا الظرف يتبع المظروف، فإذا كان المظروف اللي هو الفاتحة أو تكبيرة الإحرام أو السلام واجب، كان الظرف من قيام أو جلوس غير واجب، فالظرف يتبع المظروف. وإذا كان المظروف سنة كان الظرف سنة كذلك. فلما كانت السنة السورة سنة كان القيام لها يتبعها، لأن القيام ظرف للسورة، هو الظرف المكان الذي ستحصل فيه القراءة. فقالوا هنا إذن الظرف يتبع المظروف، فإذن لما كان المظروف

0: ظروف وهو السورة سنة، كان القيام لها أيضا سنة. لكن يعني هذا من التلاعب، يعني إن المصلي يقرأ مثلا من قيام تكبيرة الإحرام والفاتحة، لا يجوز يعني الجلوس له بعد ذلك تقول لا لأنها سنة نجلس، لا ما يجوز من التلاعب ويصل إلى بطلان الصلاة. نعم
1: نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وجهر وسر بمحلهما بفرض، وتأكدا بالفاتحة.
0: نعم، جهر وسر، جهر وسر بمحل لهما. هنا يا شيخ حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري ومسلم: في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأتك وإن زدت فهو خير، إلى نهاية الحديث. فالشاهد في هذا الحديث: ما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم. وكذلك يعني الأحاديث التي وردت في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بينت لنا أنه كان يسر في هذا الموضع ويجهر في ذلك الموضع، وقال صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فالسر في موضعه والجهر في موضعه سنة من السنن، ويتأكد في الفاتحة يترتب عليها السجود، فالسورة الأمر أخف ما يترتبش عليها السجود. فمثلا في سورة الفاتحة يا شيخ، لنقل أننا في صلاة الظهر الآن وسهوت، ويحصل السهو هذا، وقلت الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، بعد ذلك انتبهت أنني في صلاة سرية. فبعد ما قلت الرحمن الرحيم خفضت صوتي وقلت الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، أكملت. هنا قالوا لا يترتب علي سجود، لكن إن قرأت الأربع الآيات الأولى، لماذا؟ لأن هي سبع آيات، فإن قرأت أربع آيات مخالفة لسنتها من جهر أو سر ترتب عليك السجود، وإن خالفت السنة في آية أو آيتين أو ثلاث، حتى ثلاث، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هي قلنا صلاة سرية لكن أنا جهرت بها، انتبهت بعد ذلك أو نبهوني سبحوا لي أو كذا، فخفضت صوتي وقرأتها سر، رجعت للسر اللي هي سنة الظهر، قلت إياك وأكملت صلاتي سر، لا يترتب علي سجود. إذن الموضوع في إياك، لا إياك نعبد إياك نستعين. إذن هي سبع آيات، إن قرأت منها آية خلاف السنة أو آيتين خلاف السنة أو ثلاث خلاف السنة ثم رجعت إلى السنة لا يترتب علي سجود، وإن خالفت السنة في أربع آيات فأكثر، وأولى إن قرأتها كلها خلاف سنتها من جهر أو سر يترتب عليه سجود. وما السجود الذي سيترتب؟ هل سجود قبلي أم سجود بعدي؟ قالوا إن كانت الصلاة سرية وأنا قرأتها جهرا خلاف السنة أربع آيات فأكثر من الفاتحة خلاف السنة، قالوا يترتب عليه سجود بعدي لأني زدت زيادة رفعت الصوت. وإن كانت الصلاة جهرية وأنا نسيت فقرأتها سر سورة الفاتحة أربع آيات فأكثر قرأتها سر، قالوا في هذه الحالة يترتب علي سجود قبلي لأني نقصت، هي جهر وأني نقصت قريت سر. نعم
1: إحنا في حالة السهو والقراءة يعني ثلاث آيات فأقل على خلاف السنة.
0: نعم.
1: هنا يقول شيخنا أن لو تذكر أو ذكروه يكمل بقية القراءة، ما يعودش من أول،
0: ما يعودش الأفضل ما يعودش.
1: نعم.
0: لأن عندنا يعني كل قراءة زيادة قولية لا يترتب عليها سجود إلا قالوا قراءة الفاتحة. فلو أنا مثلا غفلت وقرأت الفاتحة كلها سر في صلاة المغرب وهي جهرية الركعة الأولى أو الثانية، وبالتالي عودتها جهر عودتها كاملة، يترتب عليها سجود هنا. نعم. سجود بعد، لأن قرأت الفاتحة هذا ركن من الأركان، يعني قريتها مرتين. والضابط عندنا في المذهب أن كل زيادة التشهد قريتها مرتين، السورة قريتها مرتين، يعني سواء لو سهو ما فيش شيء ولو متعمد فيها كرهة، لكن لا تبطل الصلاة ولا يترتب عليها سجود. كل زيادة قولية لا يترتب عليها سجود إلا سورة الفاتحة، لما تكررها بيترتب عليك سجود بعدي. واضح الكلام؟
1: واضح. نعم شيخ. نعم. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: وأقل جهر الرجل إسماع من يليه فقط، وجهر المرأة إسماعها نفسها كأعلى السر.
0: نعم. شوف عندنا بالنسبة للجهر قال المصنف عنه أقل جهر الرجل اسمعوا من يليه فقط، يعني شخص ليبدأ بجانبك وسمعه معقول مش ثقيل يسمع، يعني الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، هذا يعني لو نعدوه هذا يعد في أقل شني الجهر، لأن والجهر أعلاه لا حد له، لكن ما يكونش بشكل فيه تفاحش وفيه يعني لابد بتراعي حرمة الصلاة، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. نعم يعني لا بأس بالقراءة وبالجهر وما لهاش حد الأعلى، لكن الأدنى هو أن تسمع نفسك ومن يليك، تسمع من يليك، هذا بالنسبة للرجل. أما للمرأة يعني جهرها، يعني جهر المرأة هو أن تسمع نفسها طبعا، لأن صوت المرأة يعني فتنة أو يخشى منها وكذا، ولهذا يعني ليست مطالبة بالأذان ولا بالإقامة بين الرجال وغيره، بل مطالبة بالستر وبخفض الصوت، فلهذا جهرها يعني أن تسمع نفسها، جهرها أن تسمع نفسها. أعلى السر هو أن يسمع الإنسان نفسه، أعلى السر هو أن يسمع الإنسان نفسه، ويعني الأمر بينهما قريب، يعني أن يسمع الإنسان نفسه أو يسمع من يليه ليس بينهما، فلهذا لا يترتب السجود مثلا. أنا إن أتيت بأعلى السر، بأعلى السر وهو قريب من أدنى الجهر، هنا لا يترتب عليه السجود من أجل ذلك. نعم
1: نعم. هو شيخنا في الفقرة المسألة اللي قبلها قال المصنف وجهر وسر بمحلهما بفرض، يعني هل يفهم منه أن في النفل ما فيش باس لو يعني صلى بالجهر أو بالسر؟
0: نعم نعم، لأن هو حتى السورة نفسها يا شيخ يعني الأمور التي هي السنن في الفريضة في النافلة بتخف وتبدأ مندوب، منها مثلا السورة تستطيع يعني في النافلة أنك أنت تتعمد وما تقرأهاش السورة وما تبطلش صلاتك، يعني لأن مندوب هناك وليست سنة مثل ما هي مرتبتها في الفرض. وكذلك الجهر والسر في الفريضة هي سنة وخصوصا في الفاتحة، لكن في السورة هي أخف مندوب في السورة حتى في الفريضة، وكذلك في الفاتحة وفي السورة بالنسبة للنافلة. ولكن من حيث الندب، من حيث الندب وليس السنية، حبذا قالوا نافلة الليل تكون جهر ونافلة النهار تكون سر. نعم،
1: لكن لو صلى في النهار جهرا أو في الليل سرا
0: لا يترتب عليه سجود ولا. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى وكل تكبيرة.
0: نعم طبعا يتكلم على التكبير غير تكبيرة الإحرام، مرت معنا تكبير الإحرام هذه كواجب من الواجبات أو فرض من الفرائض، أما غير تكبيرة الإحرام التكبير كله، التكبير كله. طبعا عندنا قولا في المذهب، مشهور المذهب أن كل تكبيرة سنة غير تكبيرة الإحرام، ولكن مع ذلك مع هذا القول المشهور في المذهب قالوا لا، لا يسجد لمن نسي تكبيرة واحدة لا يسجد، وكذلك سمع الله لمن حمده واحدة لا يسجد، لكن تكبيرة والتسميع يسجد لهما، أو تكبيرتان أو تسميعتان نسيهما هذا يترتب عليه السجود فيهما. فإذن كل تكبيرة هذا مشهور المذهب هي سنة، ولكن لا يسجد لترك تكبيرة واحدة. والقول الآخر هو أن التكبير كله سنة، من ترك يعني تكبيرتين أو ثلاثة أو أربعة طالما هو أتى بباقي التكبيرات لا يترتب عليه السجود، لأنهم قالوا ليس كل تكبيرة من تكبيرات الانتقال هذه سنة، وإنما التكبير بمجمله سنة. نعم هذا القول الآخر في المذهب، وذكرنا المشهور وقلنا المشهور كل تكبيرة، لكن لا يسجد لترك تكبيرة واحدة أو تسميعة واحدة وإنما تكبيرتان فأكثر. نعم
1: ثم قال المصنف وسمع الله لمن حمده لإمام وفذ حال رفعه.
0: نعم سمع الله لمن حمده وحال رفعه، حال رفعه هذا بالنسبة للتكبير بصفة عامة، وكذلك سمع الله لمن حمده كلها تكون أثناء الانتقال، مثلا تكبير لما تكبر أنت بتركع مش تكبر وأنت واقف وبعد ذلك تنزل، أو تنزل غير مكبر وتكبر يعني تكبر في الأسفل، لا تكبير. ولهذا أشار ابن عاشر رحمة الله عليه إلى هذه بقوله تكبيره لدى الشروع، وسيأتي ذكرها في المندوبات، تكبيره لدى الشروع لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر حين يركع ويكبر يقول سمع الله الحمد حين يركع، يعني في أثناء الانتقال، فهذا تعمير الركن، فهذه مندوب من المندوبات. فسمع الله لمن حمده يطالب بها الفذ يعني ليصلي لوحده، وكذلك يطالب بها الإمام، أما المأموم فليس مطالبا بها، وهذا مذهب جمهور أهل العلم بما فيهم المالكية، لا يطالب بها المأموم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وإذا قال، يعني إنما جعل الإمام ليؤتم به، إلى أن قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد. وإذا قال سمع الله لمن حمده، فما قالش قولوا سمع الله لمن حمده، قال قولوا اللهم ربنا ولك الحمد. فإذا المأموم يعني مندوبه أو سنته هي سمع الله لمن حمده، أما الإمام والفذ فهذا يأتي بسمع الله لمن حمده، ويأتي أيضا يعني ربنا ولك الحمد. نعم.
1: ولا شيخنا، يعني تعمير الركن أو بالتكبير أو
0: بالتسميع
1: أو التسميع، هذا يعني ما هوش فرض، وإنما هو يعني مندوب، يعني
0: مندوب
1: لو
0: ولا سنة. إذن لا فرض ولا سنة،
1: ولا سنة.
0: لو خالفتها أنا،
1: نعم،
0: ولم أكبر حتى هويت ساجدا وقلت الله أكبر لوطة، ولا أنا بنسجد الآن قلت الله أكبر وأنا واقف بعد اللي نزلت،
1: مجزي
0: وما يترتبش عليه السجود، لكن خالفت الصفة المندوبة ينقصني بعض الأجر.
1: ما الحكمة من تعمير الركن بالتكبير أو بالتسميع؟
0: نعم يا شيخ عبد الرحمن، هو الحكمة من تعمير الركن بالتكبير أو بالتسميع أو كذا، هو ألا يخلو جزء من أجزاء الصلاة من ذكر. يعني أنت كانت كبرت في الأعلى قبل ما تنزل، بعد ذلك بتقعد وأنت في حال الانتقال ما فيش ذكر، أو بالعكس يعني كانت أنت ما كبرتش في الأول وبعد ذلك تكبر في الأسفل، فحتى تكون الصلاة عامرة كلها بذكر الله عز وجل، يعني قيل هذا من الحكمة، فلهذا ينبغي تعمير الركن، وامتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني يصلي. لكن ينتبه لشيء يا شيخ، يعني التمطيط الزائد يا الله يقعد يمد فيها قداش، لا ما ينبغي، هذا رأي مد طبيعي بس. نعم أنت كبر أثناء الانتقال، قل سمع الله لمن حمده وأثناء الرفع، لكن ليس معنى هذا تقعد تمطط فيها وتمدها ست حركات وسبعة وأكثر، فهذا ينبغي الانتباه إليه. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا من برنامجكم تيسير الشرح الصغير فقه المالكي، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الكلام على بقية سنن الصلاة ومندوباتها إن شاء الله تعالى. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا أن أتوجه بالشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور محمد سلام الرابطي، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء، وشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام ولجميع العاملين في إذاعة دار الإفتاء المسموعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: هذا السؤال عبر البريد، يقول فيه السائل ما حكم جبر الزوجة من الزوج لخدمة والد ووالدة الوالدة ووالدته، يعني بالإكراه والغصب؟
4: نعم، للعرف هنا في هذه المسألة دور كبير، فأنت عندما أتاك هذا الزوج وطلبك وأنت تعلمين أن العرف عندكم أن الكنة هذه بتخدم الزوج، بتخدم والد زوجها وأم زوجها، فالمعروف عرفا كان مشروط شرطا، هذا مش ماشي عليك أنت بس، ماشي حتى على حماواتك، وماشي حتى على بنات عمك، وماشي حتى على المجمعة المنطقة اللي أنت فيها. فإذا كان يعني من الأول هذا الأمر معروف عندنا أن السلف للمرأة العزوزة لما تموت يقعد السلف، يقعد أخوه المتزوج هو اللي يغدي فيه ويعشي فيه، وفي عندنا هلبة أعراف يعني موجودة هي لا تصادم النصوص الشرعية، فلهذا يعني نقوله أنه رأوا خدمة الوالد والوالد الزوج ووالدته، هو رأوا في عرفنا يعني أنه مطلوب من الزوجة، بل الغريب أن البعض يسأل عن خدمة الزوج نفسه الآن، تقول لك هل خدمة الزوج نفسه زوجي هل واجب عليه خدمته ولا لا؟ هذا سؤال سؤالنا يعني.
3: بارك الله فيك شيخنا.
1: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من السائلة، تقول فيه أجريت عملية إزالة أكياس من الرأس، والطبيبة منعتني من استعمال الماء على رأسي لمدة أسبوع، فكيف أغتسل من الدورة الشهرية، فكيف أغتسل من الحيض؟
5: إذا كان تقدر مثلا تغسل من الصدر واللوطة، يعني مثلا زوجها يصب عليها المية هيك صبان من جهة الكتاف وتكمل، وتاخذ شوية من الرقبة وتكمل باقي الجسم، هذا يجب عليها أن تفعل ذلك. كان قلت لها لا لا لا، المية ما تجيش من تلاها بكل، حتى الاغتسال هذا ما تجيش بالك تتنطر حاجة على الرأس وتدير لنا مشاكل كبيرة، في هذه الحالة تتيمم ثم لما تصح تغتسل الاغتسال الشرعي. فهذا الأمر منوط بالدكتورة. لو قلت لها والله عادي مثلا تقدر يديره في طاقية، هذا اللي يديره فيها لما يديره في حمام البخار، طاقية مثلا نايلو وتغسل باقي الجسم حتى ما تقربش هلبة، يعني لأن احنا مشكلة الشبشابة هذه غير منضبطة، صعب. أو ممكن كان واحد يصب عليها زوجها، صب عليها الماء لكتافها بمالقي ولا حاجة تمشي نوعا ما، لكن لو بديرها بالشبشابة هذه صعبة شوية لأنها زي ما قلت لك غير منضبطة وما تضمنش أن تجي في راسها. المهم بالخلاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذا تقدر تديري من الصدر وانزل لوطة وما تخافيش على العملية، أو الدكتورة قلت لك عادي حتى لو جدت القطرة والاثنين مش مشكلة، فيجب عليك غسل هذا الأمر ومسح الوجه وما استطعت من الرقبة. وإذا كان ما تقدريش هيك بكل، والمسألة خطيرة جدا، بعد ذلك تتيممي حتى يقضي الله لك بالشفاء وتغتسلين الغسل العادي.
1: بارك الله فيك شيخنا.
6: بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الذي يليه تقول في سؤالها أرملة فوق 50 سنة وتسأل إذا كان يجوز لها الزواج بدون ولي، ليس لها ولي.
7: لا الزواج لا، من شروط النكاح الصحيح الولي. شروط النكاح الولي لا نكاح، حديث لا نكاح إلا بولي، وحديث لا تزوج ولا بد أن يكون ذكر، لا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، فإن الزانية تزوج نفسها. هذان نصان يدلان على أمرين، شرط الولي وأنه من شروط النكاح ومن أركان النكاح ومن شروط صحة عقد النكاح، والشيء الآخر لابد أن يكون ذكرا في هذه المسألة أيضا، لا تزوج المرأة نفسها ولا تزوج المرأة ولا تزوج المرأة نفسها. وصف أن الزانية هي تتزوج نفسها كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبالتالي لابد من اشتراط الولي، وهي الآن إذا كان فوق 50 مطلقة وأرملة إذن هي ثيب. إذا كانت ثيب فلها أن تتزوج برضاها ولا تجبر على هذا، وإذا جاءها من يرضى دينه وخلقه فتطلب أحد الأولياء يعني أن يقوم بتزويجها ولها ذلك. فإن أبى الأولياء من ذلك ولم يكن هناك عذر يعني قد لهم، يمكن أن تلتجي حتى القضاء، والقاضي عليه أن يتثبت من أشياء كما ذكر بعض أهل العلم 14 شرطا يتحقق من وجودها وعدمها لحسب يعني هذه الشروط. فإن تبين له ذلك خلو هذه الموانع 14 يزوجها القاضي والله أعلم، لأن من حق المرأة أن تتزوج بدأت الثيب يعني، فأنا أدرى بحق نفسها وأملك بنفسها يعني، يعني تعرف الثيب تعرف ما يصلح بها وما لا يصلح حتى، وبالتالي لا تجبر بعكس البكر أنها تجبر لأنها صغيرة ولا تعرف ما يكون في مصلحتها في العادة عادة يعني. أما الثيب فقد جربت الزواج وتعرف المفاسد والمصالح وتعرف ما يصلح معه وما لا يصلح، يعني إلا إذا كان كما قلنا يعني لعل يكون الزوج يعني غير سوي أو كذا. لأن الشرط الولي، شرط الولي العلماء قالوا هل هو تعبدي أم هو لماذا شرط الشارع الولي؟
6: نعم.
7: لماذا اشترط الشارع الولي؟ قالوا هل هو تعبدي أمر تعبدي صرف يعني وبالتالي يعني نفعله ولا نعلم حكمتها، أم أنه لما قد يدخله الزوج من غير الكفوة على من معرة على أولياء اسمها هذه المرأة.
6: نعم.
7: فهذا السبب أن يعني الإنسان مرات يؤتى برجل لا يصلح دينا ولا خلقا وكذا، بالتالي هو بيناسب عائلة زي ما أقول مش بيناسب شخص يعني. ينظر لهم هذه الناس لما يدخله قال لك من العار على على على, على أهله على الزوجة. وهذا فهذا هو الخلاف، هو خلاف زي ما قلنا مش خلاف يعني، لكن حكمة حكمة شرط الولي هل هو تعبدي أم لما يدخله على أهل الزوجة إذا كان غير كفؤ من عار أو كذا وعدم كفاءة يعني، والله أعلم.
8: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية، هذه الحلقة إعادة.

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام في كل مكان. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. مستمعين الكرام، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فتوى، والذي نستقبل فيه اتصالاتكم للإجابة عن أسئلتكم وملاحظاتكم فيما يخص أمر المسلم في دينه ودنياه. وللتواصل معنا يمكنكم الاتصال على أرقام الهواتف 092-092-15-0، 092-092-16-0. مستمعينا الكرام، إذن نبدأ هذه الحلقة بتوجيه على بعض الأشياء التي يتصل بالناس حولها في أوقات متفرقة، وبعض المسائل المتكررة التي يعني ننبه عليها بين الحين والآخر، ومن ذلك يعني ما يفعله البعض من عدم احترام الطرق التي تسير عليها المركبات الآلية وغيرها. مستمعين الكرام، يلاحظ كثير من الناس يلاحظون أن الإنسان لما يمشي في الطريق يعني دائما نجد ازدحام، وهذا الازدحام ناتج عن قيام البعض يعني سامحهم الله بوضع سيارات في الطريق، يعني لا يضعها في المكان المخصص له في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة قال: يا نبي الله، علمني شيئا أنتفع به. قال: اعزل الأذى عن طريق المسلمين، اعزل الأذى عن طريق المسلمين. وفي الحديث أيضا المشهور: الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أفضلها لا إله إلا الله أو قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. فهذه الحديث وهذه النصوص الشرعية وردت في الحث على عدم وضع الأذى في طريق الناس. معنا استقبال، معنا مكالمة. الأخ سعد، السلام عليكم.
2: السلام عليكم الشيخ.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تحية ليك يا شيخ، تحية العاملين معك في هذه الإذاعة المباركة الطيبة في هذا اليوم المبارك. تحييك يا شيخ على مجهوداتك الدينية، بارك الله فيك وجزاك الله خير وكثر الله من حسناتك واجب حسناتك من جبال. سؤال معدي الشيخ، نحيي فيك في هذا اليوم مبارك.
1: شكرا لك، الله فيك، جزاك الله خير أخ سعد، بارك الله فيك. فهذه المسائل، هذه المسألة حقيقة يعني تسبب في أذى للناس، كما قلت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: عرضت علي أعمال أمتي حسنها وسيئها، فوجدت في محاسن أعمالها الأذى يماط عن الطريق. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمجتمع يلاحظ زي ما قلت يعني تجد طريق يعني واسعة يعني ترفع ثلاث سيارات زي ما قلت أربع سيارات، ويجي إنسان بينزل لمحل غذائية يدرس يعني في المكان المخصص، ويجي واحد تاني في جنبه ياخذ يعني يدرس في جنبه مش وراه يعني في الطريق، يعني يسكر الطريق سيارة بدل الطريق بدل ما يمشي ثلاث سيارات تمشي سيارتين، وبعدين يجي واحد بعد حتى هو يبدأ الممر سيارة واحدة فقط معا، ويصير ازدحام الناس، وهذا من الأذى، هذا من أذى الطريق، هذا من أذى الطريق الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. نجد هذا في محلات غذائية، في الكوش زي ما يقولوا احنا، في محلات خضرة، حتى في الصلاة في المسجد، حتى في الصلاة في المسجد. يعني سبحان الله تستغرب في عادات الناس، يعني الإهمال، اللامبالاة، البخل في الحركة، أقصد يعني عدم تقدير ويعني احترام حقوق الآخرين، سمي من ذلك ما شئت. يعني لازم يبيها السيارة ماذا بيه، حتى كان يخش بها الدكان يقدر يخش بها، ولا الكوشة يقدر يخش بها، يخش بها للدكان ولا الكوشة، ما ينزلش مرة واحدة من فبيش يتريض حتى شوية. يعني لما تشوف انت بعد ما المكان الزحمة هذه تطلع ممر سيارة واحدة، لو تمشي قدام حوالي 20 متر أو 30 متر تلقى فراغ، يعني فراغ فيه وين واحد يحط سيارته يعني بالأريحية. يعني تنظر لنفسك وتنظر يعني لحاجات مش حاجتك، هو للأنانية التي في نفسك والأنانية التي تنظر لمصلحتك أنت، وهي كما قلت هي ليست مصلحة، يعني حاجة ضرورية. يعني نجد الآن لما تمشي في الطريق المشوار اللي يأخذ منك نصف ساعة يأخذ منك ساعة، وهؤلاء الناس لا يبالون. يعني في بعض الملاحظات يعني كتر خيرها يدي لك، احنا نقول الفلتشات الأربعة هذه على التنبيه، يعني هذا كله بيش يحول من مكان السيارة ويحطها في مكان ويفتح الطريق. انت هنا مسكر على الناس، مسكر على عنده موعد يعني عمل، مسكر على ربما انسان عنده مريض، انسان عنده يعني مربوط برب عمل لا يتسامح في التأخير كذا. يعني شوف انت الأذى الذي تسببه لعامة الناس. معنا اتصال، معنا اتصال. أخ عبد الله السلام عليكم.
3: عليكم السلام يا شيخنا، كيف حالك؟
1: أهلا وسهلا بك
3: يا شيخ. عندي سؤال، يا ريت تعطي كلمة للمواطنين، يعني يعطوا في سياراتهم الأطفال اللي يعني 10-12-13 سنة، ولما يكون حادث يبقى يترجى ويبقى يدور في الواسطات ويبقى يدور في كذا، ومرات الحادث يكون فيه موت ويكون فيه خسارة مادية للطرف الثاني وغيره كذا، يعطيهم السيارات. لا توجه الكلمة للكلام هذا
1: إن شاء الله بدي تعالى. بارك الله فيك.
3: بارك الله فيك.
1: طيب، فنتكلم على هذه المسألة كما قلت، يعني الإنسان يعني ينظر إلى نفسه ولا ينظر إلى الحقوق المشتركة مع إخوانه المسلمين في الحقوق المشتركة زي ما قلت، مثلا زي حق الطريق. هذا حق الطريق حق عام لكل مسلم وكل إنسان يعني له حقوقه في هذه الطريق. ونأخذ في هذا الكلام يعني تجد الاتصال آخر. السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا بك يونس، مبارك
4: وبيك
1: وبهذا
4: المنبر المبارك. صلى الله
1: عليه وسلم. آمين. بارك الله فيك.
4: بارك الله فيك.
1: فإذا الإنسان ينبغي يعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، هذا كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم. يعني الآن نتكلم على هذا الطريق ونتكلم على الحقوق العامة لعامة الناس، الثقافة والوعي ومراعاة المسلم لأخيه المسلم كما قلت في إعطاء الحقوق لأهلها، وهذا أيضا من منع الناس من الطريق، منع الناس من الطريق والمرور بأريحية، مرور بعفوا معذرة، مرور الناس بأريحية ووصول إلى مواعيدهم وإلى مصالحهم التي يريدون قضاءها. كما قلت لك يعني سمي من لو توقف على الطريق توقف كل واحد وين ماشي تلقى ناس كلها مرتبطة بمواعيد ومرتبطة أو أغلبها مرتبطة بأعمال ومرتبطة بأشياء يعني مهمة، سيارات أسعاف كذا إلى آخره، كل هذا أنت كل من تأخرها. الإنسان لا ديما نقول الإنسان لا يراعي المآلات، مآلات الشيء يعني أنت العاقبة الشيء أنت تشوفه بسيط جدا، لكن هو رأى فيه عواقبه الله أعلم شنو يكون مؤدها، قد يكون مؤدها فصل إنسان عن العمل، قد يكون مؤدها يعني خصم يوم من عمل بتاعه بسبب التأخير، قد يكون مؤدها أنك فوتت على الإنسان موعد عملية بيديرها مثلا أو عملية جراحية بيديرها أو كشف مع طبيب أو زيادة ألم لإنسان آخر، وأبحث في ذلك كل هذا في رقبتك أنت. الناس ما ينظروش للنظرة هذه، يدرسوا خلاص سيارته بياخذ ينزل كوشة بينزل لي خضرة يدرسها، يعني زي ما قلت سيارة الطريق يعني معبدة لمرور ثلاث سيارات تلقى يدوب تمر سيارة ولا كان كتر خير سيارتين. هذا كل ما يبيش الرجل الإنسان يعني يكلف نفسه يمشي خطوات زايد على رجليه، يعني هذا حقيقة من من من سوء الخلق، هذا من سوء الخلق. معنا اتصال. عميل السلام عليكم.
5: عليكم السلام.
1: تفضلوا.
5: بارك الله فيك. والله استكمال لحديثك هو أن جاب الحديث الفجر المبالغ فيه. قلة الصبر في الناس مع احترام النداء المؤخرة يعني يوقف مثلا ما في ذلك تكتب به الأمر السريع حسب الأمور اللي هي تنفعنا في الدنيا واحدة مكمل العمل يصوم الصبر. ولكن حقيقة الجمهور مبالغ حتى بالنسبة بعض الأخوة بالتصوير بالنسبة يعني الحالة هي مستخفة معروفة، لكن نشوفه في ضجر مبالغ فيه يعني الأعمال الثانية المسيئة كنت يمسحه في المحل وكنت يمسحه هذا كله خير، ولكن الأعمال الثانية ما فيش يعني بكه يعني فأنا منك توجيه ولا أنا مكرر الكلام هذا يعني
1: وضح لي شوية يا عم يونس معلش
5: ناخذ المطالب الشرعية وقانونية يعني ترى ربي
1: يعني سيد يونس وضح لي شوية معلش بس الصوت صراح مني شوية.
5: نعم.
1: الصوت راح مني شوية قلت وضح لي شوية معلش إن شاء الله نحاول.
5: إيه قلت لك على البذل المبالغ فيه يعني الحقيقة هو بدأت في العياط في الإبعاد يعني الحالة كلها يعني ما القاسي والداني يعني منا كمان كلمة ثانية حتى العمل الحقيقة بدل هالصراط المبالغ فيه يعني.
1: إن شاء الله
5: رب يصلح الحال
1: إن شاء الله إن شاء الله أخ عبد الله السلام عليكم.
6: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: تفضل.
6: بارك الله فيك. الشيخ عندي سؤال بخصوص الوسوسة أو النسيان.
1: نعم.
6: في كثير من الأحيان الشيخ ينتابني الوسواس أو الشك في الوضوء أو في الصلاة أو في أي شيء تمام.
1: نعم.
6: فأخذ بكلام العلماء ونعرض عن الشيء هو فينقطع عني فترة لبث بها بعدين يرجع لي من أول وجديد لدرجة قاعد يخش لي في مسألة حتى معاملاتي مع الناس مثلا فلان يبي من فلوس أو ما يبيش أو كذا، فصارت مسألة في قصة شخص يعني اخذت منه بضاعة وعطيته جزء من المبلغ وأنا في بالي إنه هو ما زال يبي مني فلوس، فلما رجعت له هو قال لي لا ما نبي منك شيء، أنا أقول لا أنت ما زال تبي، هو قال لي خلاص برا نسامحك، فهل بكلام تهيأ للعلم إنه هو عامل ما هوش ما هو صاحب رزق، قال لي نين سامحك وأنا متحمل لو إنه في شيء تمام، فهل أنا هناي لا يعني نبني على إنه لا هو يبي مني فلوس ونمشي نعطيه سواء أنا شاك أو غير شاك أو أن نكتفي بكلامته هو أن مسامحني وأنه هو بيتحمل.
1: نعم.
6: هذا السؤال. بارك الله فيك.
1: نعم. طيب. في هذه المسألة مستمعينا الكرام من الظواهر التي واضحة في مجتمعنا يعني وفي كل مكان يعني كما قلت حتى في المساجد حتى في المساجد أخي المسلم يعني أنت حريص على صلاة الجماعة بارك الله فيك وأداء الصلاة في المسجد، لكن لا يترتب على ذلك يعني قفل الطريق عن الناس أو عرقلة الناس أو وضع الأذى. الأذى رأوا مش معناها الشيء يعني الأشياء الخبيثة أو وضعها ونقولك ناسة ولا قمامة في الطريق ولا إرشاد ولا كذا، كل ما من شأنه أن يعطل مصالح الناس في هذا الطريق يعني فهو يعتبر من الأذى، فهو يعتبر من الأذى يعني. وأنت مأمور بإماطة الأذى أخي المسلم في الطرق، في طرق الناس زي ما قلت، سواء كان طريق هذا زنقة شارع كذا إلى خيره، ينبغي عليك أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا تفعل شيئا. لا، لو أنت في الآن كنت مستعجل، أنت شوف روحك لما كنت مستعجل وتلقى طريق متسقط تبدأ يعني تتذمر وتتحسب في الناس اللي مسكر الطريق. فهذه حقوق الناس، حقوق الطريق، حقوق الطريق، حقوق يعني لعامة الناس ينبغي على الإنسان أن يتقيد بها. وقص على ذلك وضع المطبات حتى هي نفس الشيء، كل واحد داير مطب قدام حوشة بالقطران وكذا وإلى آخره. يعني سبحان الله لا يحسب أنه سيحاسبه الله عليه على كل سيارة تمر على الطريق هذه، كل سيارة تمر على الطريق يعني وأنت يعني عرقلتها وشدان فرامل وسمحني في اللي دايرة مطب يعني زي الكوبري يعني، وأذى الناس حتى في يعني في أصحتهم وأذى الناس في سياراتهم، هذا كله ستحاسب عليها الله سبحانه وتعالى. لا يجوز المطبات هذه لا توضع إلا عن طريق منه جهات الاختصاص من الدولة، مصلحة المرور والتراخيص أو الطرق المواصلات، هذا هم الذين يعني يضعون هذه المطبات. والمطبات زي ما قلنا نوعية خاصة لا تضر الإنسان ولا تضر المركبة، وفي مواضع وأماكن محددة. لكن أنت الآن تخش مع شارع تلقى كل 20-30 متر يعني مطب، كل 20-30 متر مطب، يعني هؤلاء الناس لا يبالون بيوم الحساب حقيقة، لأن هذا من أذى الطريق ودائم يعني أذى ذا يعني أذى دائم عفوا أذى دائم لا يبالوا، ولكنهم سيجدونه كله مسطور يوم القيامة يحاسبون عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لا تظن أن الأمر يعني أمر أن الطريق هذا، إن هذا الطريق هذا ملك عام لعامة المسلمين، لا يجوز لك أن تضع فيه شيئا إلا بإذن ولي الأمر. هذه مسألة قد يغفل عنها بعض الناس، يعني مش من حقك أنت تجي سيرات يجروا ما يجروش كذا إلى خيره، كل واحد يتحمس فيه مع أمام الله سبحانه وتعالى. تبلغ جهات الاختصاص، عادة المتعارف عليه أن هذه المطبات توضع إما أمام المساجد أو أمام المدارس أو المستشفيات، يعني ربما يعني هذا المتعارف عليه. ويعني ومسألة أخرى، بدل المطب تمشي حتى للمدرسة ولا تمشي قدام جامعة تلقى زوز مطبات، ليه زوز مطبات؟ جماعة الخير يعني لو زي ما قلت لكم أنتم من ناحيتين، كون جهات الاختصاص فعلت هذا الشيء فهذا مرخص لها من ولي الأمر ولها الحق في ذلك، دفعا في العادة لا تفعل إلا ما فيه مصلحة عامة المسلمين ولا يتعارض مع مصالحهم. أما أنت أيها الإنسان حتى الجماعة اللي الناس اللي مشرفين على المساجد، ما عندكش حق أنك تدير مطب، أنت راهو هذا يقولها لك يعني بتخفف السرعة، قلت لك برا كلف جهات الاختصاص هم اللي يدروا مطب، داروا مطبين ما داروش، هم يتحملوا مسؤولية ما يحدث لو حصل حادث أو كذا لا قدر الله. لكن أنت تجيب قطران وتحط قدام المسجد، زو واحد قبل المسجد واحد بعد المسجد معي، وزي ما قلت يعني بطرق يعني لا هي قانونية ولا هي متوافقة مع يعني المواصفات التي ينبغي أن تكون عليها المطبات، فهذا اعتداء على طريق المسلمين وهذا من الأذى، هذا من الأذى ولا يحق لك يعني. وأزد على ذلك أيضا مسألة أخرى، أصحاب المتاجر والمحلات حتى هم نفس الشيء، يعني اللي يحط في بضاعته على الرصيف، يحط بضاعته عليه الرصيف، هذا اعتداء أيضا حتى هو من أذى الطريق. ممر الرصيف اللي مخصص للمشاة الناس يعني يمشوا عليه الناس، لا يحق لك أنك تجي تحط قدامها صناديق خضرة ولا مواد غذائية ولا مواد بناء ولا سمي ما شئت من أي بضاعة، يعني تحط في المكان المخصص لممر المشاة، هذا كله أذى من الطريق وتحاسب عليه أمام الله سبحانه وتعالى. يعني لا يجوز لك إلا المحل المكان المرخص لك، المكان المرخص لك هو الذي يعني يكون مسموحا لك بأن تضع فيه بضاعتك وتعرض فيه بضاعتك. لكن تجي تحط لي مثلا الرصيف زي ما قلت، يعني تحط بضاعة وتكدس بضاعة قدامه وشيء آخر في بعض الناس يعني مش حتى في الرصيف يحطها برا من عن يقول عستاك يعني ممر السيارات أيضا. هذا كله اعتداء على طريق الناس على طريق الناس اعتداء, وهذا لا يجوز شرعا ومحرم وهو في الإثم ما دام هذا شيء موجود. والله أعلم. نعم على انتظار. أخ جمال السلام عليكم. السلام عليكم أخ جمال.
7: السلام ورحمة الله.
1: تفضلوا.
7: الله يبارك فيك يا شيخ, نشكركم والبرنامج هذا قيمة. بارك الله فيك الشيخ العلماء دفتا, بارك الله فيكم.
1: بارك الله.
7: الله يرضي عليك الدين العلم يا شيخنا, نشكرك كلام هذا قلت على بارك الله فيك يا شيخ, ربنا يسلك يا شيخ.
1: اللهم آمين وإياكم إن شاء الله.
7: الله يبارك فيك يا شيخ, بارك
1: الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ عبد الله يتكلم على تساهل الناس أو الآباء في إعطاء سياراتهم لأبنائهم القصر الذين لا يملكون ترخيصا, يعني ما عندهاش رخصة قيادة, وهذه مسألة أيضا تحدث منها كوارث, تحدث منها كوارث, وقد يترتب على ذلك كما تعلمون حوادث السيارات. إنسان يعني تجد أنت الآن في الطريق, وخاصة نحن نقول في الشوارع يعني الطرق الفرعية, تجد هؤلاء الصغار يعني عمر 11 عام ولا 12 عام ولا 13 عام وحتى 15 عام و 16 عام, يعني لم يبلغ يعني السن القانونية التي تجيز له أن يمتلك رخصة قيادة, يسوق في السيارة وأبوه فرحان به يعني للأسف. يعني هذا من سفاهة بمكان, سامحوني مستمعينا الكرام. ليش؟ لأن لا يبالي بالعواقب, لا يبالي بالعواقب. ومر بنا أكثر من مرة مستمعينا الكرام في الأسئلة دار الإفتاء في برنامج فتوى أن الولد خده سيارة بوه ومشي دار بها حادث وقتل بها شخص, يعني يعني شوفوا الإهمال إلى أن إلى أين يؤدي. يعني الإنسان اللي لا يبالي بمثل هذه المسائل, السؤال يطرح نفسه لهذا السائل, يعني لما تعطي لولدك مفتاح سيارة ويسوق, ومرات الولد هو حتى يسوق كويس, حتى لو قلنا احنا يسوق كويس الولد يعرف يسوق, هو غير مسموح له قانونا بقيادة السيارة, والقانون قد يتبع الشرع القانون في مثل هذه المسائل. يعني ليش؟ إذا القانون وضع لأجل الحفاظ على ممتلكات الناس وعلى أرواح الناس وعلى صحة الناس, فيصير هذا القانون واجب شرعا الامتثال له, يعني واجب شرعا الامتثال له, يعني بالمقاييس العلمية والقانونية والمختصين أن مثلا السن المسموح بها بقيادة السيارات في بعض الدول 17 أو 18 عام, وينبغي أن يكون هذا الإنسان يخضع لامتحان قيادة السيارة وامتحان مزيمة توه مسموع يعني أن يعطفها يعني هكذا من غير حتى امتحان, يعني يدفع فلوس وخذ رخصة المتعارف عليه, هذا مسموع بين الناس كثير. يعني هذه أشياء والله متداخلة في بعضها, المسائل التي يترتب عليها الفساد في الدين والدنيا. كما قلت يعني الإنسان القانون الدولة نص على أن لا يصح أو لا يحق لشخص أن يقود سيارة بدون رخصة قيادة حتى لو كان عمره 30 أو 40 عام, مش يبلغ 17 ولا 15 14. الإشكالية مستمعين الكرام زي ما قلت لكم, الإنسان يعني الولد لما يضرب حد ولا يضرب كسر سيارة حد, هو مرات يجي في تكسير السيارة ولا الحادث البسيط هذا يعني ربما أمر فيه, لكن مرات في بعض الأحيان يعني تصل إلى القتل, تصل إلى القتل. فمن متسبب في هذا؟ متسبب في هذا هو الأب, متسبب في هذا هو الأب, ويلحقه الإثم, وكذلك يلحقه الإثم ما دام متساهلا مع ابنه في تركه أن يقود السيارة أو يأخذ السيارة بإذن أو بغير إذن. لأن الأب اللي عنده احنا نقول سلطة في البيت لا يستطيع وفرض شخصيته في بيته, يعني لا عادة تكلم في العادة ما يفكرش أحد من أولاده أنه يمس مفتاح السيارة مش يبالي يسوقها, يعني ما فيش حد من الأولاد يفكر أنه يأخذ السيارة ويطلع بها، لأن شخصية الأب وتربية الأب لأبنائه وشخصيته في البيت، حضور الشخصية يعني يجعل له هيبة تجعل الأبناء يحسبون ألف حساب لغضب أبيهم في الحق. فإذن أنت هنا يا لما تخلي ولدك يسوق السيارة، لما تطلع معه ويقول له سوق قدام الناس وفرحان به، يعني يتوقع أنه يطلع يوم بالسيارة ويدير حادث. وسواء قلت لك يعني الإشكالية يعني الكبرى أمام يعني مع الله سبحانه وتعالى بالدرجة الأولى، أنه قد يزهق روح، يعني يقتل إنسان بريء ماشي على حالة على الطريق، ماشي على الطريق ولا في سيارة تانية ولا عيل خاطم ولا عيل قاص في الزنقة ولا كذا، يضربه ويقتله. من المتسبب هنا؟ وطبيعي الابن يعني إذا كان غير بالغ، إذا كان غير بالغ فيعني غير مكلف، لكن المكلف منه هو الأب، مكلف هو الأب، وبالتالي يعني يلحقه الإثم، يلحقه الإثم وهو المتسبب في هذا القتل، ما دام قد رخص لابنه أن يقود السيارة ويأخذ مفتاح السيارة ويطلع بالسيارة. بتقول بنعلم ولدي السواقة، ما فيش بأس، يعني أمتى؟ أهو لما يبدأ عمر 17 عام أو كذا وإلى آخره، ويقارب عليه 18 عام وتمشي فيه لمكان خالي، يعني خلية مخلي زي ما نقول، سامعوني في الكلمة هذه، فاضي الطريق، ممكن بعد ساعة تخطم سيارة ولا كذا وإلى آخره، ربما يلتمس في هذا، ما فيش بأس، أعطيه ننفع ولدي أماكن برا من المدينة، برا من في الضواحي الأماكن الفاضية، ويتعلم السيارة ويقود السيارة ولا بأس، بحيث أن لما يجي وقت الامتحان، وقت الامتحان يجد نفسه جاهز. أما ما يحدث الآن كما نسمع وكما يحدث وكما قلت حتى بالاتصالات في الحلقات الأسابيع الماضية، أن شخص يعني ابنه ماشي في الطريق، عيل يسوق في السيارة وخان بالسيارة من أبوه وضربه وقتله، ومع ذلك الناس يعني جايين يبوه يتنازل، يبوه يتنازل. وزي ما قلنا ممكن الولد هذا غير مكلف، لكن الأب مفروض يتنازل، لاش الأب؟ لأن هذا هو التهور واللامبالاة وعدم عمل حساب لأرواح الناس، وعدم عمل حساب لماذا لممتلكات الناس، لا يبالي، يعيش اللحظة فرحان بولده يسوقه بس يعني عمره 12-13 عام. فينبغي علينا أيها السادة أن ننتبه لهذا الأمر. ديما نقول العاقبة، ما هي العاقبة مستمعينا الكرام؟ العاقبة يعني الإثم الذي يلحق الإنسان قد يكون يعني يصل إلى زهق الأرواح، وأمر ما هوش هين، هذا أمر راهو ليس بهين حقيقة. الإنسان تو لما ماشي في الطريق وعنده رخصة وماشي متبع الخطوات القانونية زي ما نقول إحنا القيادة، وسمح الله دار حادث وتطبع حتى يعني موت وكذا، الله غالب قدر الله ما شاء فعل، واخذ بالأسباب، واخذ بالأسباب أنت، وهذا يعني ما أصابتك لم تكن لتخطئك، وما أخطأتك لم تكن لتصيبك، يعني قدر الله ما شاء فعل. لكن هنا أعطي لولدي سيارة عمره 13-14 عام، ولا نسمح له يسوق السيارة وكذا ويقتل حد ويضرب حد بسيارة ويقتل، تقولي بعدين قضاء قضاء وقدر، إيه قضاء وقدر، لكن أنك آثم. في فرق بين يعني ما قدره الله كائن، لكن أنت آثم لأنك هذا الأمر يعني كأسباب، نتكلم كأسباب، باستطاعتك أن تأخذ بالأسباب التي تمنعك من الوقوع في الإثم، ولكنك لم تبالي، والله أعلم. نسأل الله أن يسلمنا جميعا ويسلم أبناءنا. الأستاذ يونس تكلم عن، حسب ما فهمت من السؤال، يعني بعض الوسائل الإعلامية وكذا أو الصفحات التواصل، الضجر مما وصل إليه حال البلاد، يعني لعل هذا هو يعني يتكلم عن هذه المسألة. هو الحقيقة من حق الناس أن يعبروا عن آرائهم وأن يعبروا عما في أنفسهم، وأن يكون ذلك التعبير إرادة، المراد منه الإصلاح، المراد منه الإصلاح، ويعني تنبيه الناس المسؤولة لعل أحدهم يستمع فيستمع إلى النصيحة. لكن الكلام اللي ينبغي أن ننبه إليه هو الكلام في حدود الأدب، في حدود الأدب، وكون الغاية كما قلت هو الوصول إلى الحق، الوصول إلى الحق، وما يحدث من أوضاع متردية في البلد يعني لابد أن يتكلم عليه الناس، لابد أن يتكلم عليه الناس من باب النصيحة، من باب النصيحة، وهذا أمر يعني لا بأس بذلك شرعا، لكن بحدود الأدب كما قلت، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. الإنسان تكون إذا كانت نيته لله سبحانه وتعالى، هو تنبيه المسؤولين وبيان مواضع اسمها القصور في جهات معينة، هذا جائز شرعا لا بأس بذلك. لكن إذا كان هو الغاية منه يعني إحداث الفتن وتأليب عليه على المشاكل والتأليب عليه دخول البلاد في فوضى، فهذا شرعا لا يجوز، وهذا من باب الفتنة والله أعلم. الأخ عبد الله يقول يعني عنده وسوسة عند الوسوسة في الوضوء وفي الطهارة وفي وغير دخل حتى الأمر خرج حتى عليه من باب العبادات حتى في باب المعاملات، والوسوسة هذه من الشيطان والعياذ بالله، هي الوسوسة من الشيطان والعياذ بالله. يريد أن ينغص الشيطان على المسلم حياته ينغص عليه حياته، سواء في جانب العبادات أو جانب المعاملات، حتى لا يؤدي العبادة على وجه صحيح، وهو في وضع يختلي فيه مع الله سبحانه وتعالى في أن يؤدي العبادة على أكمل وجه. يعني الكلام طبعا كثير أو فئة لا بأس بها من الناس متعرضة لهذه المسألة، يعني يقول لك أني والله لما نتوضأ توضع 10 مرات في الحمام، واللي حاشاكم في قضاء الحاجة يعني حتى هو نفس الأمر يقعد نص ساعة في الحمام، واللي بيدير دوش من أو إحنا نقول بيغتسل من الجنابة أو من الحيض أو من كذا الغسل الشرعي، هو كذلك يقعد قريب ساعة في الحمام يعني، ودائما يعني بل إن الوسواس وصل بالناس يعني حتى لو حد يعني حط يد على المنيل متاع الباب مقبض الباب وحطه وبعدها بده يغسل يديه بعدها، يعني أشياء يقول لك والله لو الشخص قاعمز على فراش في جنبي فراشه وأنا غسله. هذه مراحل الوسوسة هي تبدأ بأمر يسير ثم تتدرج يعني تصل إلى حد يعني الإنسان قد يترك فيه حتى العبادة ويترك فيه الصلاة ويترك فيه الصوم. يعني بعض الناس المتصلة، الناس تفرح بقدوم شهر رمضان وهو يقول لي الناس تفرح واني جيني كآبة، يصير لي كآبة لقدوم عند قدوم شهر رمضان، لأنه يوسوس هذا أني افترط قطرة مية جت عليه خشمي، قطرة مية جت عليه شواربي عليه كذا، إذا افترط دعما ما افترط الطبيخ إلى آخره، وكان نقعد شهر كامل وأنا في يعني معاناة من هذا الوسواس. فالمسألة مستمعين الكرام، هذا أمر كما قلت يعني هو عمل من عمل الشيطان، من عمل الشيطان لكي ينغص عليك أيها المسلم عبادتك مع الله سبحانه وتعالى، يعني في كل عبادة في عبادتي على حد سواء. على كل حال مستمعين الكرام، الشكوى من الإنسان يسهى أو يسرح أو كذا إلى آخره، هذا أمر يعني ما هوش غريب الإنسان يسرح ويسهى في العبادة، وهذا أمر يعني معرض له كل إنسان، ولكن بدرجات، لكنه بدرجات، يعني البعض ممكن يكون ملازم ليه، البعض عن بيكون بطريقة يسيرة. وورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحد الصحابة قال له إن الشيطان يلبس علي صلاتي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك شيطان يقال له خنزب في الحديث، فإذا أحسست بذلك فتعوذ بالله من الشيطان 3 وانفث عن يسارك 3 ففعل فعافاه الله سبحانه وتعالى. فالمستمعين الكرام، الوسوسة هذه كما قلت طائفة من الناس يعني لا بأس بها، إذا كان الإنسان يقدر

في الـ في الإجابة على الأسئلة عن طريق 14-13 فيها أكاد يعني حتى لو بتسأل المشايخ فيه أكاد يكون يوميا يتصل بك على نفس السؤال نفس الشخص يعني يوميا يتصل بك على نفس السؤال يعني ميعاد يقول لك ألو السلام عليكم عندي سؤال من صوت تعرف أنه بيسألك على السؤال اللي يسأل فيه كل يوم يعني حالة متلازمة معه بشكل يعني قوي جدا وهذا هو هذا لأن ليش هذا لأن الاستسلام للشيطان عياذ بالله هذا من باب الاستسلام للشيطان عياذ بالله دائما علاج الوسواس الترك علاجه الترك ألا تلتفت إليه يعني لما نتوضأ ونتكلم عن لما تصير الإنسان مستمرار يعني مصيرك الشك في الـ في الـ في الـ في, الـ في الوضوء مثلا مرة صارتك في أسبوع ولا في 10 أيام صارتك مرة إيدي ممكن مغسولها شبهي وكذا توصلها إيدك ما فيش بس تعود الغسل لكن أنت إذا كان هذا في كل وضوء وفي كل خشة حمام وفي كل غسل معي وأنت دائما يعني يطوف بك الشيطان بالوسوسة رجلك ما وصلتها شبهي الكعبة أظن ما وصلتش فيها المية رأسك لو مسحتها مرة يعني ما مسحتهاش كلها في أظن شعرات فضلات وكذا وخذ من هذا الكلام تلقاه يكمل الوضوء يعاود من جديد يكمل الوضوء يعاود من جديد هذا استسلام للشيطان وعياذ بالله قلنا العلاج هو الترك ما دام أني الوسوسة تجيني يوميا هذه لا لا يعني أني تميت الوضوء والله ممكن راو أظني راو وجهك ما وصلت أشباهي أو إيدك ما وصلتش المرفق مثلا على سبيل المثال ما كان لقيت العضو يعني مثلا جاف فعلا ما وصلش المية ربما ما فيش بأس لكن غير مجرد الشك لا يجوز ابتعد قول لا لا خلاص أنا كنت وضيت وتميت وضوي وأطلع من الحمام ما تقعدش أطلع على طول هذه الوصية أنك أنت الحاجة اللي مش واثق منها مش 100% 1000% الموسوس نتكلم عن الموسوس 1000% أن هي ما وصلش المية أي ما فيش حد لكن يقول لك عليها شيطان ممكن راه والله ممكن يعني الوجه ممكن حدر الوجه من فوق بصوت فيه المية لا لما تلتفتش ليه لا تلتفت إليه واستمر فيما أنت عليه من تكمل وضوءك برا القدام تلتفتش التالي لا تلتفت إلى الوراء على طول كذلك في الغسل الغسل شنو الغسل احنا عندنا حاجة يعني عندنا الغسل السنة نتغتسل بغسل السنة يعني تبدأ بتطهير مواضع النجاسة ثم بعد ذلك تتوضأ وضوءك للصلاة ثم بعد ذلك تغسل الجانب تبدأ براسك والتخذيل وتغسل الشق الأيمن ثم الأيسر الموسوس اللي ما يستطيع يبدأ يجي تحت نقول الدوش ولا الشبشابة ولا سميها ما شئت وعمم المية كلها أبدأ من فوق وانزل للوطة واطلع ما عادش تقعد هذيك ما وصلتهاش المية لا ما كنت تركين هذيك كذا لا مدام هذا وضعك أبدأ من فوق وما عمم إذا كنت تستطيع أن تغتسل غسل السنة من زي ما قلت لك يعني بالطريقة المتعارف عليها فبها وإلا أنت راه المطلوب منك تعميم ظهر الجسد بالماء تعميم ظهر الجسد بالماء فأنت إذا عممت المية كلها تبع بيدك والجسد كله تبع بيدك وأطلع على طول ما تقعدش في الحمام والله بالك ممكن هديك مستشفى المية ممكن كذا أعتقد كذا إلى آخره نفس الشيء هذا الكلام يعني تبتعد عنه وتدخل فيه تطلع من الحمام وما عادش تقعد حتى لحظة راحوا الحمام يعني في العادة يعني الغسل الشرعي يعني بتغتسل فوش 10 دقائق كغسل طهارة خلينا واحد بينظف ولا كذا الغسل الحسي هذا لكن كغسل طهارة ما فوتش 10 دقائق بالكثير 10 دقائق يا أخي أقول لك يعني بالكثير 10 دقائق بحيث يعني تطلع من الحمام خلاص مش يتصل بي ويقول لي نقعد بالساعة في الحمام هذا واقع نشوف هذا فيه شوف أنت شوف الشيطان كيف يلعب عليك من جهتين المستمع الكريم يلعب عليك من الشك في العبادة وتبذير الماء الله أعلم الخزان ما يتدف وماشي يعني وهذا حرام شرع يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإسراف في الماء حتى ولو كنت تتوضع على نهر جار يعني كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم فأنت تقعد الساعة تقعد في الحمام هذه أنت أذنبت من طريقين راه يعني استسلامك للشيطان والشيء الثاني كما قلت لك تبذير الماء هذا شرعا لا يجوز تبذير الماء وزي ما قلت لكم يعني في يعني سامحوني أني متكلم على مسألة عند بعض الناس قد لا يستطيع أو يستحي أن يصرح بها يعني في حتى حشاكم في قضاء الحاجة في اللي يغسل في نص اللوطي كله بالكامل بقى قطرت عليك ممكن جت قطرة من

0: يعني في واللي يبدل في حوايجه بالكامل تصور يعني في كل دخول الحمام يعني الناس تعاني. من كان هذا حاله هو يعني زي ما قلت يعني اذا كان في طريقه للعلاج الطبي ما فيش باس بذلك، ما خلق الله داء الا خلق له الدواء، سواء يعني داء نفسي او داء عضوي او داء يعني جسدي كما قلت، كل شيء ليه يعني ليه للموت. يعني صلى الله عليه وسلم خلق الله داء الا خلق له الدواء الا الموت. فينبغي الانسان يعني هذه مسائل يعني موجوده في مجتمعنا وعند الناس، لكن لا يعني تستحي ان تصرح بها. هذا الكلام جو فيه منين؟ جو فيه من فتاوى دار الافتاء بالتليفونات 14 13، يعني يتصل الناس ويقول لك على اشياء يعني تستغربها انت من ناحيه، لكن لا تستغرب ما يستغربهاش الذي يستفتى، يعني لانها متكرره ومعروفه وتكلم عليها الفقهاء من مئات السنين، من مئات السنين تحدث في الانسان هذه الوساوس. فعليك اخي المسلم ان تطرح الشك، اطرح الشك. هي توضيت لاني ممكن رجلي ما وصلتهاش لبي، لا وصلتها زي ما قلت لك. يعني نتكلم عن الموسوس، الشخص الموسوس لا يبالي ولا يلتفت الى وراء. السائل الكريم يقول لاني من وصل بي المرحله حتى في التعامل مع الناس، انني اخذت من شخص بضاعه وركب لي الشك هل خلصت ولا ما خلصتهاش. يعني الاصل انك انت نايم خلص، يفترض انك خلص، يعني عاده الانسان لا يسلم في بضاعته الا وقد تسلم الثمن او جزءا من الثمن. فكل حال انت هنا لما مشيت للشخص، والشخص المكلف اللي انت قلت هو عامل قال ما هوش صاحب المحل نفسه، لكن صاحب المحل هذا مط يعني مأمنه على رزقه، يعني ما في العادة ما يحطاش على رزقه لو عطيه الثقة يعني، وقالك في رقبتي أني مش قالك حتى مسامحينك وبرا، قالك حتى لو تبي من لو نبي منك حاجة أني مسامحك في رقبتي أني، يعني حيني حطه في ذمته هو يعني حين. مع أن هذا أنت لست ملزم به، مع أنك أنك لست ملزما بأن يعني تدفع شيئا ما دمت لست واثقا من عدم عطاء المال لمستحقه. هذه وانت بالذات موسوس، لأن الموسوس يترتب عليك الحكم مش زي غيرك. ممكن اللي مش موسوس يقول لا فعلا والله ممكن اني ما خلصتهاش، وعادة خلصت مثلا 100 ومازالي ب 100 ثانية، أو خلصت 60 مازالي ب 50 أو كذا إلى آخره، فهذا يمشي ويتأكد من نفسه. لكن الموسوس ديما الشيطان لن يدعك في حالك ما دمت مستسلما له، والعياذ بالله. تعود من الشيطان، تكار الصباح تكار المساء دائما تعود من الشيطان، يعني ذكر الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلت لك لا تلتفت سواء في صوم يعني ولا في طهارة شرعية ولا في الصلاة، دائما ابني على اعتبر نفسك انك يعني اديت العبادة على اكمل وجه. مستمعينا الكرام، انتهى الجزء الاول من هذه الحلقة، نخرج الى فاصل ثم نعود باذن الله تعالى، فالى ذلك الحين السلام.
1: من فتاوى الدار قراءة لبعض الفتاوى الرسمية الصادرة عن دار الافتاء الليبية.
0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى، والذي نتواصل فيه معكم للإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم عبر هواتف البرنامج 092-092-15-0 092-092-16-0. من الأسئلة الواردة للبرنامج أو عفوا عبر الدار، بعض الأبناء يعني يقسمون أملاك أبيهم وهو حي. هذه مسألة يعني موجودة في مجتمعنا. المسألة كالآتي: الأب عندما يعني يتقدم في العمر ويصاب بمرض فقد الذاكرة أو جزء من الذاكرة، معروف عنده بالزهايمر يعني، ففي هذه الحالة يعني الأب هنا صار فاقدا للأهلية أو للتكليف الشرعي، صار غير مكلف بالذات يعني إذا كانت مرحلة الزهايمر المتقدمة. ففي هذه الحالة يعني معنا اتصال. السلام عليكم أخت فاطمة.
2: ايوه عليك السلام.
0: تفضل.
2: اخي نبي نسالك، عندي بنتي تحديدا اليد الجريحه في خاتمها، لقيتها في دار النوم تاعها في باكو، هي عندها باكو فاضي لقيتها مخصوصه فيها ومساويه. المشكله انا لبستها، قلت لي حسابك انت يا ماما جايبتي هذه، انا جايبها لها، سالت العائله هيك اخواتي وهيك، ما حد قال انا جايبها لها، مش من شنو، بس حق خفت منها.
0: نعم معك.
2: معك.
0: الحديدة لقيتها في دارها هي، يعني
2: لقيتها في دارها هي في البجر، عندها باكو حاططها في البجر فاضي.
0: ايه.
2: لقيتها محطوطة فيها ومساوية هيك بإمكانات الحديدة وهيك مساوية، قلت يا سبب ايش جايبتي هذه؟ قاستها الحمد وردتها قاعدة في مكانها، ما حد جايبها لها، اللي نسأل يقول مش يعني عرفت قصتها لوحة.
0: لا ذهب هي،
2: لا لا لا لا لا لا لا لا تساب لا كيور.
0: كم تساوي هيك؟
2: والله ما نعرف
0: تقريبا.
2: لا لا هذا من العاديات اكسسوار يعني.
0: ايه اكس ايه. ان شاء الله تسمع الاجابه باذن تعالى ان شاء الله.
2: وانا متبسطه على القناه.
0: ما عندكش مباشر انت تتبع في القناه؟
2: لا لا لا تو لا خشيت عليها بس
0: ان شاء الله. على كل حال بالنسبه هي هذه تعتبر زي اللقطه، يعني حكم اللقطه كويس. عاده ما دام لقيتها في دارها يعني ما في حد غريب زي ما نقول وحده من العيله، يعني ما كده حد من العيله هو اللي جايبها ونسيها او الله اعلم. فالحديده هذه الجريحه حسب بلاك يور قلت انت.
2: ايه لا انا سالت يعني نعرف من جينا ومن الناس كلهم سالتهم، واحنا كانت عندنا حاله يعني اخوي دار حادث دار مفتوحه يعني.
0: ايه قصدي ما سالتيش كل الناس انت اللي جو، سالتي اللي تعرفيهم يعني على الاقل صح؟
2: انا نعرف ما عمره حد الحق يجيب لها حاجه، يعني نعرف اللي يجيب لها سالتها، ما نعرفش
0: الحق
2: يعني.
0: هي على كل حال هي اظن البلاك يور تقريبا حسب المعلومه ان ما هيش ذات قيمه، يعني 60 دينار 50 60 دينار او حاجه هذه، يعني ما هيش حاجه ذات بال. وما دام 50 60 دينار يعني قيمتها مش هذيك القيمه يعني. سالت كم لها عندك الان انت؟
2: قلت
0: جو شهر. جو شهر يعني بامكانك التصرف فيها، ما بتصدقيها او بتصدقي ثمنها يعني معي. واذا جيت صاحبها يعني تسلميها له، اذا جيت صاحبها بتسلميها له او بتسلمي لها ثمنها يعني. هو حاجه 50 دينار هذه شهر شهر ونص يعني ما فوق في التعريف الله اعلم يعني معي. فإذا كان ما فيش مضرة أنت من الاحتفاظ بها خليها، كان ما فيش مضرة من الاحتفاظ بها لعل يجي صاحبها حتى بعد شهرين ثلاث شهور يعني. بعدين تصرف. نعم
2: نستفسرك على حاجة ثانية.
0: نعم
2: عندنا في عرشنا في باب كبير مفتوح ضحيح.
0: أنت على هو مباشر أنت راوة؟ أنت على هو مباشر توا؟ ايوه نعم. الزهرة السلام عليكم. خذ زهرة.
3: ايوه
0: السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله.
0: تفضلوا
3: شيخنا، نبي نسألك على صلاة الفجر.
0: نعم
3: الرغيبة.
0: نعم
3: لما تزرق عليها الشمس التعاود ولا لا؟
0: لا ان شاء الله بإذن تعالى تكمل الإجابة ان شاء الله. ابو طه السلام عليكم. السلام عليكم ابو طه.
4: السلام عليكم
0: ورحمه
4: الله
0: وبركاته. اهلا وسهلا بك.
4: حياك الله يا شيخ.
0: شكرا لك الله شيخ كريم.
4: شيخ عندي سؤال، انا بمناسبه مولد النبوي.
0: نعم.
4: مثلا ناخذ شويه حاجات بمبلغ بسيط، مش هذاك المبلغ، بالنية انها مش بالاحتفال بمولد النبوي، كعاده هيك تطريحها للصغار بس.
0: كيف؟
4: تعطيت مولاها.
0: عفوا مع...
4: بارك الله فيك.
0: تعطي مبلغ، سامحني شوي يا ابو طه. يا ابو طه
4: نعم
0: قلت تعطي مبلغ للصغار عندك
4: ولا ما خذيك بتفرط على الصغار بس حاجه بسيطه بتاع نجيب لهم واسمع حاجه
0: ان شاء الله بتسمع الاجابه باذن الله.
4: الله بارك الله فيك.
0: نعم طيب المسألة المستمعين الكرام اللي قلت نتكلم عليها اللي هي أن الأب لما يوصل مرحلة من العمر ويعني يدخل لمرحلة الزهايمر، هنا بعض الآباء الأبناء عفوا بعض الأبناء اللي هم وخاصة الكبار في السن يعني يتصرفوا في أملاك الوالد، يصبح خلاص يعني كأنه لا وجود له للأسف يعني. وهذا من العقوق، هذا من عقوق الوالدين. يعني ربي قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرة. فأنت الآن تجي وتخلي الوالد هذا كأنه لا حكم له يعني، وتتسيطر على أملاكه وتبدو تقسم فيها هو حي، هذا شرعا لا يجوز. نعم على اتصال. أخ خالد السلام عليكم.
5: عليك السلام ورحمة الله يا شيخ، معك طيب.
0: أهلا وسهلا بك كريم.
5: بالله يا شيخ لو سمحتك نبغى توجيه من حضرتك. احنا زي ما عارفين ان دو شمال افريقيا كلها مذهب الامام مالك رحمه الله.
0: نعم.
5: واحنا هنا في ليبيا دو اصبح في دخلوا مذاهب تانية هي معتبرة، لكن صار تلبيس على الناس حتى من ناحية الفتوى.
0: نعم.
5: فيا ريت بالله يا شيخ، لأن صارت معي أكثر من حادثة يقول لك لا والله نقول له يا أخي نقول له دار الإفتاء هنا افتت بالكلام هذا، يقول لي لا لا لا لا قال الشيخ الثاني قال الشيخ الثاني. فيا ريت توجيه من حضرتك هيك للشباب عما هيك إن شاء الله ربي يهديهم ويصلح ما ويصلح ما إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى.
5: بارك الله فيك.
0: بارك الله. إن شاء الله. طيب فإذا هذه المسألة يعني تحدث وترتب عليها أحكام شرعية خطيرة حقيقة، لأن هو الآن الوالد لما يوصل لمرحلة الزهايمر هذا أصبحت الأموال كلها راهم محجوز عليها زي ما نقول إحنا، يعني لا يجوز التصرف في أي درهم من أمواله سواء كان عقار وإلا أموال نقدية زي ما نقول أو أي أملاك في أموال الأب لما يوصل للمرحلة هذه، يعني لا يجوز لك أيها الابن أو أيها الأبناء والبنات أن تتصرفوا فيه تصرف الميراث، وهذا كما قلت من العقوق، كما قال الله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. تفسير ابن عباس رضي الله عنه قال يريد البر بهما مع اللطف ولين الجانب، لطف ولين الجانب يعني حتى بعد رفع الصوت، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما معي. وين خفض جناح الذل واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يعني انت الآن تعامل فيه وكأن لا وجود له، هذا يفسر الأمر، لا مش قصدنا يا شيخ وكذا، لا هذا هو يفسر الأمر هكذا. الآن سواء الأب أو الأم أو أي شخص إذا يعني وصل إلى مرحلة عدم الاتزان العقلي وزي ما نقول إحنا مرحلة الزهايمر أو الجنون أو فقد العقل أو فقد الذاكرة، أمواله تصبح محجور عليها لا يتصرف فيها تصرف الميراث، وأنا أتكلم عن الميراث بالدرجة الأولى. إيه نتصرف في ماذا؟ نتصرف فيه بالقدر الذي يقوم به يعني شؤونه هو، علاجه، لباسه، مأكله، المشرب، المسكن، إيه بالمعروف بالمعروف. أما كما يحدث الآن والغريبة أن هذا يعني يحدث، رسالة موجهة أيضا للإخوة محرر العقود، اتقوا الله سبحانه وتعالى وخذوا حذركم. الإخوة محرر العقود خذوا حذركم في مثل هذه المسائل، يعني راه لا يجوز شرعا أن توثق توزيع أملاك الأب وهو حي، هذا لا يجوز. وكما قلت هذا يدخل حتى في العقوق، كأنك أنت تورث فيه هو حي أيها الأب وأيها الابن. وحتى الأب حتى الأبناء اللي بيعارض يعارض يعارض بقوة، وحتى بالقانون يعترض والشرع والقانون معه الاثنين. فلا يجوز هذا الأمر أنكم تتصرفوا في أموال أبيكم في حال حياته إذا فقد القدرة الشرعية الأهلية وسقط عنه التكليف في التصرف في الأموال هذه، تبقى كما هي. يعني ينبغي على الأبناء والبنات يعينوا وصي عن الأب في ماله عن طريق يقولوني قاضي يدير عليه وصي شرعي بما يراه القاضي من الأبناء هو الأحسن والأوثق القاضي، ويتصرف في ماله بقدر قلت لك ما ينفق عليه، بس بينفق عليه هو وعلى المسؤول عن نفقتهم. معلش يعني عنده الأب حني وصل لمرحلة الزهايمر وعنده زوجة هذه نفقة واجب عليه قاعدة نفقة واجب عليه وعنده بنت ولا اثنين ما تزوجوش ولا عنده قصر صغار صغيرين قصر ينفق على هذا مجال النفقة في التصرف في مال الأب. أما غير ذلك فلا يجوز غير ذلك لا يجوز وهو من أخذ المال الحرام وهو غصب واخذ مال حرام وحط تحت عشان خط هذا ومن أكل أموال الناس بالباطل. ما يحق لكش أنك تتصرف في مال أبيك من كانت من كانت بالمرحلة الصحية هذه أو زي ما قلت يعني فقد القدرة الشرعية على التصرف إنسان العقل. لا يجوز لك أكررها لأن هذا موجود لا يجوز لك أن تفعل هذا الفعل. الأمر الثاني اللي نحب ننبه عليه أيضا في المقابل هو يعني باب التوجيه وليس الوجوب والله أعلم على الأقل نتكلم من جانب المذهب السادة المالكية مذهبنا. بعض الآباء للأسف يعني أنعم الله عليه بالرزق العظيم يعني عنده ما شاء الله من الرزق ما شاء الله لا قوة إلا بالله أراضي وعقارات ويعني وخير عظيم ولاده عايشين بالإيجار يعني حتى من باب الصدق يا أخي الكريم حتى من باب الصدق يعني هذا شيء نشوف فيه في مجتمعنا يعني إنسان عنده مزرعة 20 هكتار 30 هكتار يكون 27 مليون أو تسوي حتى 5 مليون أو 6 مليون ولاده مش قادرين يتزوجوا ولاده مش قادرين يعني يبنوا وانت ربتني انت بخليه اليوم ولا غضوا خليه لهم قصدي انت الآن هذا الرزق يعني باب التوجيه ليس واجبا عليها ليس واجبا على الأقل عندنا احنا لأن عندنا أن المعلومة أن الإنسان إذا بلغ سقطت النفقة عن أبيه الذكر يعني ما دام لا يشكو من علة جسدية وعقلية ما دام هو بلغ وصل سن البلوغ وأصبح يعني وصحيح يعني معافى فلا يجب على أبيه النفقة وإنما هو باب معروف. في المقابل لكن يعني إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده أو إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده فأنت أيها الإنسان هذا الرزق مخليه له يعني هم حيرتوه اليوم ولا غضبه زي ما نقولوا إحنا مش تعطي لأولادك وتوسع عليهم وتسك عليهم باب الحرام اللي فيه بخش بالربا واللي بخش بالكذب واللي بخش بالنصب الناس كلها ليس على درجة واحدة من الإيمان ناس ما همش على درجة واحدة من الإيمان وقوة الإيمان إيمان يعني كما نعلم أنه يزيد وينقص وفيه الإنسان مرات يعني تأتي به الظروف وضعيف الإيمان يدخل في الحرام يدخل في النصب يدخل في الكذب يتسلف من الناس وما يردش كذا وإلى خيره وانت أبوه عند من الرزق العظيم ما شاء الله زي ما قلت لك هو يعني أن تترك أبنائك أغنياء خير من تتركهم يعني فقراء يعني يسأل الناس وإن كان هذا الحديث يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي جاء وطلب منه أن يتصدق بكل ماله ثم بنصفه ثم ثلثه قال الثلث والثلث كثير أن تترك أولادك أغنياء خير من تتركهم يسأل الناس فقراء يسأل الناس يعني كما جاء في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالتوجيه يعني ما قلت باب التوجيه ليس باب الوجوب فأنت أولادك هذو يعني توسع عليهم لو بعت شوية من الأرض هذه كتار ولا كتارين من 10 كتارات وكل واحد أعطيته باش ابنيه واللي يتزوج زوجته وكذا هذا حتى من باب الصدقة يدخل في الصدقة يعني أفضل الصدقة ما كان قرابتك ولا بالصدقة حتى خذها من باب الصدقة والتصدق عليهم يعني وإن كان ليس من باب الوجوب خذها من باب التصدق عليهم يعني ما تحبش أن تشوف أولادك متبحبحين ومتنعمين برزقك أنت يتمنون حياتك ولا يتمنون موتك. أنا أتكلم على ما يجوش أو ما يعني في خاطر بعض الناس بحسب ما نسمعه يعني شيء طبيعي لما يعني عمري 35 عام ولا 36 عام وأبوي عنده رزق ما شاء الله وأني نشتغل يعني جهدي موظف أو كذا معي وما عنديش خضره وابوي عنده رزق خلي يعني عنده رزق ما شاء الله زي ما قلت ما زرعت تلقاها قلت لك تساوي 5 مليون 7 مليون 8 مليون سمي ما شئت يعني كويس، وأنا مش قادر نعف نفسي، مش قادر نبني دارين وحمام ومطبخ زي ما نقولوا احنا، وضع مادي يعني أكيدة، سامحوني في الكلمة هذه مش أكيدة، لكن نقول على الأقل البعض أنتوا هذا احنا بشر ونعرف هذه مسألة، يتمنى أبوه يموت اليوم قبل غضوة باش يحصل الرزق ويحصل الورد، وهذا مشاهد، وهذا مشاهد يعني توفى مني بعد أسبوع تقسمت الأراضي وصار البيع وصار كذا وتصرفوا في المال. فأن أيهما أفضل أيها الأب لك؟ يعني أنت اللي مخلي هو جايهم يعني بإذن الله جايهم يعني اليوم ولا غدوة مشيلهم مشيلهم في كل الأحوال يعني، فمش الأفضل ليك أن تترك يعني تشوف أولادك عفوا متنعمين برزقك، بناء أبنائك وبناتك راهو مش أولادك بس، حتى البنات الكلام يؤخذ على اسمه اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، يعني الذكور والإناث. يعني عندي بنتي الآن متزوجة وعايشة ورجلها يعني وضعها تعبان شوية ورجلها اللي خلق وعلى دين، والرجل يعني مش مقصر مع بنتي، فيش باس لو يعني لما قسمت على أولادي أعطيت أرض وأعطيت فلوس وبيعت وأعطيت فلوس واستعطيت ووسع بناتي حتى هم نفس الشيء نفس الحكم يعني. يعني فيبدأ الإنسان زي ما قلت لك يعني رزقك هذا يتتنعم فيه أنت ويتنعم فيه أبنائك، ويتمنى أبنائك يعني حياتك إلى موتك، لأن كما قلت البعض يتمنى أبوه يموت راه. ليش؟ لأن يعني عنده المال الكثير وهو في ضيق وضنق من العيش، وخاصة في ظروف هذه البلاد تمر بها البلاد، ومع ذلك يقول برا أضرب دراعك ما يعرفك شني، أنت ليه تخدم ليه تخدم فيه هذا كله، ليه تخليه يعني، وش بتدير به أنت أصلا يعني، حتى لو متصدق به والله نقوله يعني تبتغي أخراك يعني. يعني هذا زي ما أقول زي ما قلت راهو ليس وجوبا ولكن باب التوجيه للآباء حتى يحفظوا بر أبنائهم بعد موتهم، مش يقولوا الحمد لله والله ياهم شيء هي يتمنوا حتى يتم العزية ثلاثة أيام يضموا هاي بارك تعالوا خب نقسموا نعموا في الرزق هذا. يعني شوف هذا زي ما قلت لك هذا عاش واقع معاش واقع معاش، نسأل الله أن يهدينا جميعا إلى الصواب. الأخت زهرة عفوا تتصل على غيبة الفجر بعد الشروق هل تعاد أم لا؟ طبعا صلاة الذي عليه المذهب أن صلاة إنسان إذا يعني صلى أو نام واستيقظ قبل الشروق قبل الشروق فمعلوم أنه يصلي رغيبة الفجر ثم يصلي صلاة الصبح. فإن كان الوقت ضيق لا يسمح إلا بصلاة الصبح فقط يصلي الصبح بس، ورغيبة الفجر بعد الشروق يعني بعد ما ترتفع الشمس كما في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. فبعد ما تصلي الصبح تنتظر إلى ما بعد شروق الشمس حوالي بثلث ساعة بالاحتياط بثلث ساعة، ثم تصلى رغيبة الفجر تقضى صلاة الفجر رغيبة الفجر إلى ما قبل أذان، يمتد الوقت القضاء إلى ما قبل أذان الظهر والله أعلم. الأخ أبو طه يتكلم على الاحتفال بالمولد النبوي يعني في شهر ربيع، والاحتفال بالمولد النبوي فتوى دار الإفتاء قالت ليس عليه العمل. الاحتفال بالمولد النبوي هذه مسألة خلافية حقيقة، هناك من أجازها وهناك من منعها، فالفتوى الصادرة على دار الإفتاء الليبية أنه ليس عليه العمل أو ليس لم يثبت عن السلف الأول الاحتفال بالمولد النبوي، وبالتالي أخي الكريم في كل الأحوال هو يعني الكلام دار الإفتاء مبني على أن القرون الأولى لم يحتفلوا بمولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، لا الخلفاء الأربعة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم، ولا أحد من أهل القرون الثلاثة، وهي خير القرون كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فبالتالي المسألة هنا والله أعلم أن هذه فتوى الدار بعدم الجواز. وهناك من أجاز من بعض أهل العلم أجاز الاحتفال به، فهي مسألة خلافية في العموم، يعني مسألة خلافية أجازها بعض أهل العلم، كما منقول عن ابن حجر والله أعلم أن علم من يوم مولده أو كذا فلا بأس ذاك بالذكر. لكن الكلام هنا سؤال كلام الأخ السائل عفوا كلام الأخ السائل هنا أني بنشتري لهم بعض الأشياء للألعاب يعني والألعاب النارية حسب ما فهمت منه. فهذا أخي الكريم سواء في مولد وإلا في غير مولد، يعني الألعاب النارية دي صرف المال فيها حقيقة أرى أنه بعدم الجواز والله أعلم. يعني هذه الاحتفالات ونحن كل عام نحضر فيها في البلاد هنا، نحضر تبدأ مستشفيات كلها في حالة طوارئ، مستشفيات الليبية في حالة تعداد الطوارئ يعني الاستعداد الكامل، وتبدأ عملية الحروق واللي قص صبعة واللي نحرق واللي وجهها واللي حرق كذا وخذي بالألعاب النارية هذه. فينبغي الإنسان أن يبتعد عنها، ونشوفه حتى ذاك اليوم الجو يبدأ غاب كله بالدخان يعني، وهذا يعني فيه إذاية للناس، هذا فيه إذاية للناس يعني الذين حتى الذين أجازوا الاحتفال أجازوا بالذكر، بذكر الله سبحانه وتعالى، وهم قصة المولد الذين أجازوا ولم يجيزوه بالألعاب النارية، هذا قولا واحدا سواء من أجازوا ولا منعوا الاحتفال بالطريقة اللي نشوفها الآن. يعني في كل عام زي ما قلت لك يعني ملايين تصرف في هذا الليل، في هذه الليلة تهدر ملايين الدينارات، تهدر ما كان أولى بها أهل الفقر أو أهل الحاجة أو أهل غزة أو أهل آخر، أو أن تصرف في أي وجوه من وجوه الشرع الجائزة. أما ما يحدث الآن من استجلاب الحاويات للألعاب النارية هذه وينتظرون هذا اليوم وتباع فيه مثل هذه الأشياء، وزي ما قلت لكم يعني حتى وهذا كل عايشين الليبيين تعرفوا، خاصة نتكلم هنا مثلا في المدن يعني بالذات المدن، يعني تلقى الدنيا غابقة بدخان الألعاب النارية. أضف إلى ما في ذلك من الإزعاج إلى عامة الناس، أضف إلى ما في ذلك من هلع الأطفال، خاصة في أشياء يعني يسموها الجرة وغيرها وكذا وإلى آخره، يعني صوتها يعني كان قنبلة حقيقة، جزع وهلع وخوف بين الناس وخاصة الصغار والناس المرضى، الناس الكبار في السن والناس المريضة هذه كذا. شوف الأذى الذي يدخله هؤلاء الناس على المسلمين حقيقة. هذه تجارة يعني تجارة سبحان الله، يعني تستغرب في بعض الأفكار الناس الذين لا يقيمون وزنا للحلال ولا للحرام، يعني يستوردوا في حاويات من المتفجرات لكي تحرق في هذه الليلة ولا في غيرها. يعني هذه مسألة نتكلم عمن يملك الأمر، لأن احنا عايشين في المجتمع زي ما قلت، يعني حتى في مناسبات الاجتماعية في الأفراح يعني صاحب البيت ما يستعملش في الألعاب النارية، لكن اللي جايينك من الطرف الثاني يعني هم اللي جايين بالنيران متاعهم زي ما يقولوا بالألعاب النارية متاعهم وكذا، فتدخل في إشكالية وحقيقة والله أعلم. فالأخي الكريم أبو طه يعني أنصح بعد يعني الاحتفال هذا أمر كل إنسان بما هو مقتنع به، لا نفرض شيء من مسائل الخلاف. الفتوى بعدم جواز الاحتفال بهذه فتوى دار الإفتاء الليبية. عملية الشراء مثل هذه الأشياء النارية لا أنصحك بها على الإطلاق، لا أنصحك بها لأن حرق هي أيوة شيء يحرق، إن كأنك مال تحرق فيه، كأنك مال تحرق فيه وما تبذره، كأنك واخد عود وقيد زي ما نقول إحنا ولا واخد ولاعة وتشف النار فلوس، هذا رأوا الاسماء. هذه كلها من الأشياء الواردة من الغرب أو من الخارج. يعني على اتصال. السلام عليكم أخ خالد.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: شيخ
0: أهلا وسهلا بك.
6: الله يرحمه والديك ان شاء الله في ميزان حسناتكم
0: وياكم ان شاء الله.
6: انا نبي نسأله سامحني ما عنديش حتى جهاز اذاعه عن الذهاب مباشر اذا كان بالامكان. انا عندي الوالده متوفيه الله يرحمها وطلع لها ورث من والدها فبينك اسمه ما عرفناش الوالد كم من الحصه بتاعه واحنا الاولاد حصتين بحصه بالبنات والبنات لكن الوالد كم حصه اذا كان ممكن.
0: وكمعلومه عامه هي كمعلومه عامه اني امك توفيت وتركت إيه؟ زوجا واولاد وبنات
6: مزبوط.
0: ايه الزوج له الربع الزوج له الربع يعني من التركه ولكم ربع ولكم الربع مما ترك ولكم فان كان لهم فان كان لهم ولد فلكم الربع في نص الايه يعني فان كان ايه نعم هذه نص الايه هكذا يعني ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. هذا خطاب لمنه للزوج بعد وصية يوصينا بها أو دين وبعدين الربع للزوج والباقي إذا كان فيه عندها أبوه أم حيين عندهم السدس وإذا كان أمها وأبوها اللي هم جدودكم متوفين وعندها أولاد وبنات الباقي من الربع باقي يعني للذكر مثل حظ الأنثيين والله أعلم.
6: الله يرحم والديك جزاك الله عنك الخير.
0: جزاك الله الكريم. جزاك الله الكريم. طيب فهذه المسألة مستمعينا الكرام كما قلت عملية الموضوع يجيب موضوع زي ما قلنا نحن الآن الناس اللي سواء اللي يشتري يعني قلت لك كأنك تأخذ فلوس تشفين في النار هذا الفرقعات وكذا لأننا نحن نستورد كل ما هو من الغرب عندنا ما فيه له وفيه يعني ضياع للأموال أو لاتباع الشهوات تجاه عند فئة من الناس هنا تستجيب لها بسرعة كبيرة حقيقة وهذا من ضعف الدين هذا من ضعف الدين وضعف الإيمان يعني تستورد أنت بمئات الألوف ألعاب نارية يا أخي الكريم يعني ما إنك مفسد لأموال الناس أو أنك مفسد لأموال ضعاف الإيمان من الناس الناس الإيمان ضعيف كأنك تزيدها هما على هم وإثما على إثم لأن ضعيف الإيمان يعني يستسلم لكل الشهوات في العاد كل ما يتماشى مع شهوته فإنه يعني يتماشى معه ولا يبالي يتماشى معه ولا يبالي. فبالتالي يا أخي الكريم شوفوا يعني دائما نركز مستمعينا الكرام على عاقبة الشيء والضرر الذي تفعله أيها المسلم هل هو يعني يتبع أضرار أخرى لناس آخرين فتكون أنت السبب أم أنه يعني لا يتجاوزهم وكلاهما شران وشر أكثر من شر كما يقال. فأنت يعني تدخل في التبذير أموال الناس وتدخل في الإسراف وتدخل في إنفاق المال في غير ما شرع له في غير ما شرع له وإن كان بعض الله أعلم يعني أهل العلم لعل شيء النزر اليسير لا أعرف يعني يقول بجوازه النزر اليسير لكن باب الأحوط الله أعلم باب الأحوط أنك تترك مثل هذه الأشياء يعني مظاهر الفرح كثيرة مظاهر الفرح وعلامات الفرح كثيرة لكن أن تأخذ المفرقعات هذه وزي ما قلت لكم يعني في بعض الأحيان والأثمان يحكوا فيها أثمان خيرية يعني تسوى أثمان خيالية يعني عندنا احنا خيالية طبعا عندنا احنا كعامة الناس خيالية انك تاخذ حاجة تطربقها ب 500 دينار ولا ب 1000 ولا ب 1000 القطعة الواحدة يعني او ب 400 دينار او كذا يعني في لحظة هكذا انفجرت ومشت وخلاص وراحوا 400 500 دينار يعني العاقل الله اعلم يعني لا يتصرف مثل هذا التصرف يعني نقول لك يعني لو انت مثلا اني نوسع لصغاري نوسع عليهم باشياء اخرى جائزه شرع يعني حلويات مرطبات العاب اخرى يعني تبقى معاهم كذا الى اخره يعني ما فيهاش محظور شرعي كذا ما فيش بس نتكلم في نتكلم في التوسيع على الناس يعني مش في المورد بالذات يعني ديننا فيه يسر وديننا فيه يعني من التيسير وفيه من الفرح ما شاء الله ما ربك سبحانه وتعالى يعني أمرنا أن نبتعد قل من حرم زينة الله لعباده قل من حرم زينة الله التي أخذ العباد الطيبات من الرزق يعني هذه ما لم يحرم علينا الله سبحانه وتعالى ما أحله الله ما أحله الله لنا، ما أحله الله لنا، فربي حللنا الرزق يعني وما لم يحرم علينا. قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق قل هي الذين آمنوا في الحياة الدنيا. فمستمعينا الكرام الأمر يعني الكلام في كل لعل هو السائل الكريم الذي سأل هذا السؤال جاء في موعده وقرب يعني دخول شهر ربيع الأول، وهو فيه هذا الشهر ولد فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. فإثارة هذه المسألة على الأقل له جت بلو ساعة، الكلام جاي بلو ساعة، يعني ما تقولش والله ما كنتش نعرفه ما ندريش وما حسابش وكذا وإلى آخره الكلام المعتاد، لأن احنا دائما ندير الحاجة بعدين نسأل على الحلال والحرام، نديرها بعدين نسألها قبل ما تقع ما نسألوش فيها. فينبغي عليكم أيها الناس اتقوا الله أيها الناس في أموالكم أولا، في أنفسكم عفوا أولا، ثانيا في أموالكم، ثالثا في أهلكم وجيرانكم وفي بلدكم وفي مجتمعكم. زي ما قلت يعني هذه الليلة يعني مخالفة لما عليه المجتمع المسلم، التفجيرات والتربيق إلى الساعة 2 و3 في الليل، شدها من المغرب إلى 2 و3 في الليل وانت ما تسمع إلا التفجير والتربيق ولا يعني ومغالاة الناس فيه، أيهما أشد صرفا وأيهما أشد إهلاكا للمال. وهذا من الحرام، هذا من الإسراف ومن التبذير الذي لم يحله الله سبحانه وتعالى للإنسان، لم يحله للإنسان. فينبغي عليكم مستمعينا الكرام يعني مستمعينا الكرام جميعا أن ننتبه لمثل هذه المسائل، نعود أنفسنا، نعود ما نستسلمش لحاجتين، نستسلم للأطفال ولأم الأطفال، لا زيهم زي غيرهم، وخيرهم حتى هم وخير على فلان وخير على جيرانهم، طيب هو معقولة الناس بجنبهم يطربوا وهو ما يطربوش؟ يعني هذا كلام نعرفه، يعني أين شخصيتك أيها الزوج يا ولي الأمر يا أيها الراعي المسؤول عن رعيتك؟ يعني وطن نفسك، عود نفسك، يعني أول مرة وثاني مرة بعدين أقول لك ربما في أول مرة تصير فيها يعني زعل ولا تصير فيها كذا حتى مع الزوجة ولا مع الأبناء، لكن في الحق أخي الكريم أنت هنا يعني حق، وأنت هنا على طاعة الله سبحانه وتعالى في شراء مثل هذه الأشياء التي هي المهلكة للمال والمهلكة حتى للجو والمهلكة والمفزعة للناس. زي ما قلت نتكلم عليك يا أيها الزوج، يا رب الأسرة، يا رب البيت، يا من ولاك الله رعية هذا البيت، أن تتقي الله في نفسك كما قلت وفي أهلك. يعني ما نسيرش الناس، نسيرش العويلة ولا نسير الصغار، ومعقولة يعني الناس زي ما قلت فرحانين ويطربقوا وكذا وإلى آخره، وخط لوح ومش عارف إيش الألعاب الأخرى هذه النارية وكذا وإلى آخره، وإحنا وصارنا لا، لأن لا شوف انظر نار، وإحنا عليه الناس نديروا حرام حلال كل لا لبي، لا هذا لا يجوز شرعا، نقول هذا حرام وهذا لا يجوز، وهذا إتلاف المال في غير وجهه، وأني لا أعصي الله في سبيل مرضاتكم. وبالتجربة أخي الكريم كثير من البيوت، كثير الحمد لله الآن من البيوت يعني لا تسمع فيها التربيق ولا تسمع فيها يعني لعب نارية ولا هم يحزنون يوم عادي زي بقية الأيام وخلاص، يعني ما فيش يعني الاستسلام مثل هذه المظاهر التي تؤدي إلى إفساد المال. زي ما قلت لك هي الصدمة الأولى بس، يعني شد روحك شوية زي ما نقولوا إحنا، وصك راسك شوية في طاعة الله سبحانه وتعالى طبعا، وما تستسلمش للمرأة وكذا، وخذ حتى وجهك أطلع، خذ وجهك هذاك اليوم لين تروح قبل الليل وخلاص، وما مش يتم الملود وما فيش تربيق وما فيش يعني إسراف للمال ولا تبذير للمال ولا إزعاج الآخرين، وتشت الليلة وبعدين العام اللي بعده نفس الشيء، وتستمر هكذا يعني تندثر مثل هذه العادات القبيحة والله أعلم. طيب الأخ خالد يتكلم على مسألة حقيقة هي المسألة مهمة، هو أن الأصل أن مذهب البلاد وشمال أفريقيا مذهب الإمام مالك رحمه الله، وهذا المذهب هو المذهب السائد في هذا البلد عموما على الأقل نقوله إلى فترة يعني نهاية 2000 وكذا، يعني هذا المذهب السائد عند عامة الليبيين، وحتى راه الناس الآن اللي يدعوا بعدم المذهبية هذا كلام يعني مردود عليه، كلام مردود عليهم، لأن المذاهب هذه من عهد التابعين ومن بعدهم معمول بها وعليها السلف والخلف من بعدهم إلى يومنا هذا، إلى يومنا هذا. فكل بلد انتشر فيه مذهب معين، انتشر فيه مذهب معين عندما كان العلم يبتغى لوجه الله سبحانه وتعالى. يعني انتشار المذهب يكون بماذا؟ يكون عادة بنشر تلاميذ هذا الإمام في أرض في بلادهم التي يرجعون إليها ويجدون القبول، ويجدون القبول يعني بالطرق المتعارف عليها بكثرة الدروس وبكثرة الكتب التي يدرسونها ويأخذونهم تلاميذهم ثم تلاميذهم، وهكذا ينتشر المذهب. ومذهب الإمام مالك لا زال سائدا حقيقة، يعني هو الذي سائد في هذا البلد، وإن كان حتى بعض الناس الآن زي ما نقول الآن على سبيل المثال ما تجده من البعض هو لا حقيقة وضعنا شيء نعرفوه، يعني على الأقل نتكلم عن العامة، نتكلم عن العامة في المساجد، دوة العميت الدليل وقال الله وقال الرسول، ما بعدك عليه سامحوني في الكلمة هذه، عامة الناس نتكلم، يعني نتكلم عن عامة الناس مش متخصصين. متخصص في العلم الشرعي ويرى أن مذهب يعني غير مذهب مالك هو أولى باتباع هذا الأمر، يعني خصه، إذا وصل لهذه المرحلة هو خصه. لكن عامة الناس يعني جيني واحد يا جماعة الخير نشوف فيه الآن في المساجد نعرفوك، يعني لم تدرس علم شرعي، لم تدرس علم شرعي، وكان دراسة علم الشرعي مش دورات، راه دراسة العلم الشرعي ما هوش دورات، دراسة العلم الشرعي هو ثاني الركب، ودراسة العلم على الشيوخ وعلى العلماء سواء عن طريق الطريق الأكاديمية زي ما يقولوا احنا الآن مدارس قرآنية ثم المعاهد الدينية الإعدادي والثانوي ثم الليسانس وقراءة كذلك الكتب على الشيوخ معي، هذا يقول لي علم شرعي نقرأ علم شرعي. أما تقول لي واخد دورة في كذا ودورة في كذا، عمرها ما كانت الدورة هذه حتى نص الدرجة الأولى ما وصلتاش أنت في العلم الشرعي، مش تقول نتبع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتبعوا الكتاب والسنة. أنت هل عندك دراية قرأت القرآن وقرأت التفسير القرآن سواء من حيث الأحكام أو من حيث المعاني اللغوية على شيخ من الشيوخ، وعلى الأقل قرأت جزء لا بأس به من آيات الأحكام حتى تعرف، هل قرأت يعني أصول الفقه، علم أصول الفقه، علم استخراج الأدلة من الأحكام الشرعية من الأدلة الكتاب والسنة وغيرها، هل قرأت يعني أصول الفقه حتى تعلم يعني تميز، هل قرأت علم الحديث دراية ورواية، هل قرأت الدراية هل تميز بين الحديث الصحيح والضعيف والحسن والصحيح لذاته والحسن لذاته والحسن لغيره والصحيح لغيره والمنقطع والشاذ والمنكر والمعل، هل المرسل ما يحتج به ويقول أهل العلم هل هذا الحديث مرسل أو غير مرسل، وهل المرسل حجة أو غير حجة، وما قال العلماء فيه، يعني هل قرأت النحو الصرف اللغة، هل قرأت علم البلاغة، نتكلم عن تقول لي والله متبع الحديث، انت وين ما بعدك على الحديث، ما بعدك على الكتاب والسنة، ما أبعدك، ايه بنقول نكلم نسمع كلام فلان الشيخ فلان متبعه، هذاك هو بنقول اسمه متبع كتاب والسنة، ايه متبع شيخ فلان، انا الشيخ فلان عندي اعلم الناس متبع، انت حر في هذا الامر. لكن مش نقول لي والله بناخذ بكتاب والسنة، انت وين ما بعدك على الكتاب والسنة، مش استهزاء، لكن نحكي لك انا يا اخي المسلم، يعني الكلمة ما هيش كلمة سهلة انك انت تتبع كتاب والسنة. هم الناس يعني يتنوا رجليهم وركبيهم زي ما يقولوا حني في طلب العلم سنين وما يقدرش يستقل بنفسه ان يتبع كتاب والسنة، ما يستطيعش. ملكة الفقه وملكة استنباط الأحكام ومعرفتها والخلاف فيها وكيف تكلم أهل العلم في الحديث، في هذا الحديث كيف تناولوه، ليه معارض ما ليش معارض، منسوخ غير منسوخ، درجة صحته، من صححه ومن ضعفه، منهج المتساهلين الذين صححوه فينظر إليه، منهج الذين متشددين فضعفوه فينظر إليه. ما حساب مثلا كلمة الكتاب والسنة سهلة، رأي كتاب والسنة تبي تاني ركب معاي، والانقطاع للناس يعني يوميا ساعات وعمر جزء من عمرك، مش تقول نتبع كتاب والسنة، هذه فرق. اي بتقول ان الشيخ الفلاني ارى انه هو اعلم الناس بنتبعه منقلده، انت اذا هنا مقلد لما بتجي بفتوى شيخ فلاني او شيخ علان انت هنا مقلد له، لان المذاهب الاربعه لم تخ في العموم لم تخرج عن الكتاب والسنه وما يتعلق بها. يعني المتفق عليه ان مصادر التشيع عند المالكيه والشافعيه والحنابل والحناف والظاهريه وغيرهم كتاب، يعني الكتاب السنه الاجماع، ثم بعد ذلك ادله مختلف فيها، هذه امر اخر. فعلى كل حال أخي الكريم، المذهب يعني هو مذهب، هذا المذهب سائد ولا زال سائدا. يعني حتى بعض الناس الآن يعني لما تجد زي بعض الأسئلة تجيك مثلا زي ما في الحلقة الماضية واللي قبلها، أن عملية المصبوغ القضاء في الأقوال في الأقوال والبناء في الأفعال، أو وما إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم مستكينة فما فاتكم فأتموا وما فاتكم ففقدوا كذا والخلاف، حتى اللي يدير فائدة يتبع تبعره ما يعرفهاش، يعني هل هو دوت البناء هذا هتكلمه عن الناس البناء في البناء في الأقوال والقضاء في الأفعال وغيره وكذا، ما يعرفوش يا أولى الناس، راح يتبع تبعه وخلاص. فهذه مسألة عموما المذهب الإمام مالك يعني إنما انتشر يعني بإخلاص النية للعلم لله سبحانه وتعالى، وسيبقى بإذنه تعالى ما أراد الله ذلك. ونحترم كل الآراء الفقهية وكل ما هو ورد عن السلف الأئمة الكبار أبي حنيفة والشافعي وأحمد بن حنبل، كل ما أئمة أعلام فوق رؤوسنا، ما لا نقول في هذا شيء، لكن المذهب السائد يوحد المسلمين. فائدة المذهب، لأن زي ما قلت لك أنت الآن عامة الناس لا يعرفون الأحكام الشرعية. إحنا وشوفوا أنتوا قدامكم يا جماعة الخير الاتصالات على الصلاة على الزكاة على الصوم على كذا على إلى آخره، ما هي الأمر يعني ما هوش أمر هين أنك أنت تجي تقول مثلا والله متبع كتاب السنة وخلاص، وأنت لم تدرس العلم الشرعي وتضرب فيه شوطا من السنين من العمر 10 و15 عام وكذا وإلى آخره تقول متبع كتاب السنة، كلام سهل. فعلى كل حال المذاهب هذه معروفة من السلف ثابتة يعني وباقية، والأمر فيها ليس عيبا وإنما هو معروف. السادة الحنفية، السادة المالكية، السادة الشافعية، السادة الحنابلة، موجود متعارف عليه مقبول، كل منهما أو كل منهم يعني يحترم يعني ويحفظ مكانة المخالف ليه. لكن زي ما قلت العامة لا يستطيعون أن يعني يستخرجوا الأحكام الشرعية من تلقي أنفسهم قولا واحدا. لكن المذهب الواحد كما قلت يوحد كلمة المسلمين في في في في القطر الواحد، يعني كلهم مالكية خلاص، ما عادش يبدأ في خلاف هذا يشرع هذا ما يشرعش، هذا مثلا يدعو هذا ما يدعوش، هذا يقبض هذا يسدل، هذا كذا خير هذا كذا كذا خير هذا كذا كذا، الوتر ركعتين وركعة، هذا ما يجيش واحد لما يديك الوتر. شوفوا انتو خلافي مستمعين الكرام، خلينا الوقت خذنا الوقت شوية، لكن معلش نقطة بسيطة، شوفوا انتو الخلاف اللي صار في عدم يعني اتفاق المسلمين على مذهب واحد. تجي تصلي في الشفع والوتر مع إمام يصلي بثلاث ركعات، البلد ماشية من مئات السنين على أنها ركعتين وركعة على سبيل المثال، فلما يقوم للركعة الثالثة يبدو يسبحوا له، يحسبوه يعني سهو، أخذها السهو قام لثالثة في الوتر وهكذا. هذا مثلك مثال بسيط. يجي إحنا مثلا صلاة الجنازة 4 تكبيرات، يجي واحد عصرنا بيحيي السنة معايو يكبر 6 ولا 7 تكبيرات ولا 5 تكبيرات ولا كذا، ويدخل ماذا؟ يدخل الفوضى في صلاة الجنازة. هذه مسائل يعني الإمام ينبغي عليك أن تتقيد، لما هو قول معتبر وقول يعني مشهور وقول يعني من أئمة أهل العلم على المذهب المالك، يعني توصل للناس بما هو بالمذهب الذي هم عليه، وهذا وجدناه حتى في أكثر من قطر، يعني عندما يذهب يصلي بالمذهب الذي عليه في المسائل التي متفق عليها أنها مسائل خلافية. يعني هذا بعجالة هكذا مستمعي الكرام، وأعتذر عن الإطالة، فوصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، فما قلت إن كان حقا فمن الله وإن كانت الأخرى فمني ومن الشيطان، وأستسمحكم وأستسمح الفريق المصاحب والذي أشكرهم في الوقت ذاته على تسهيل هذه الحلقة وتسهيل مكالماتها. وإلى حلقة جديدة أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: إذاعة دار الإفتاء الليبية 90.9 FM.
2: الأخ يونس طلب توجيه كلمة لمن يشوش على عمل القافلة المتجهة إلى غزة لكسر الحصار عن أهلنا في غزة، وفي نفس الوقت توجيه كلمة للقائمين على القافلة للإخلاص لله تعالى، أن يكون عملهم خالصا لله وعدم انتظار النتائج بيد الله.
3: مبدئيا ينبغي للمسلم ألا يشكك في نية هؤلاء، هذا مش كلام موجه للسيد يونس، لكن ظاهر فعلهم الصلاح، ظاهر فعلهم الصلاح، ناس مسيبة أعمالها ومسيبة خدمتها ومسيبة أهلها وبتمشي، وربما ينحبسوا وربما يقصفوهم، ربما ينشدوا في مصر، ما نعرف شوين ينشدوا، فظهر فعلهم الصلاح. لكن إخلاص النية هذه أمر نرجوه منهم، يعني أن يكون العمل خالصا لله عز وجل، وأن تكون التنظيم أيضا على قدر المستطاع أن يكون أفضل. لكن على كل حال المزايا الحسنة في هذه القافلة لا يمكن التشويش عليها بأن فلان والله سكار، ولا فلان يسمع في الموسيقى، ولا فلان ماشي بروحها معهاش محرم، يعني كلام. أنت عندك مشكلة أكبر من هذا الآن. أنا مشكلتي مش يعني هل ما فيش واحدة متبرجة إلا اللي ماشيات في القافلة وباقي نساوينا ما شاء الله عليهم 100%، باش نقعد نسبه في القافلة إلا فيهم واحدة متبرجة، ما نقعد نسب اللي بيهم 100 طول العام، لأن عندنا متبرجات. سب التونس طول العام لأن عندنا متبرجات، سب الليبيين طول العام لأن عندنا من ما يصلوش. ما هو أنت توا تقول والله فيهم ما يصلوش، بقى مش فيهم اللي صلوا، ما لسب ليبيا طول العمر وسب تونس طول العمر وسب الحجاز طول العمر، لأن كل بلاد فيها اللي ما يصليش، وكل بلاد فيها اللي متبرجة، وكل بلاد فيها اللي ما ينصعش للقانون. فحتى هم مدايرين قوانين ومدايرين تنظيمات، وفي اللي انت راك تتكلم الله أعلم 3000 4000، هل 3000 4000 هذو بتمشيهم زي اللينسة؟ هذا مستحيل. احنا 5 أفار مش قادرين نوحدوا بينهم، تبين نوحدوا بين 5000 ولا الله أعلم كم يصل. إذا مبدئيا ينبغي المعاونة بكل ما نستطيع لإنجاح هذه القافلة، ولعل حتى لقدر الله إذا فشلت المعنى والذي يصل إلى أهلنا في غزة إن أهل السنة معانا وإن العرب معانا وإن المسلمين معانا يكفي. طبعا في اللي يقولك لا والله هم ما رافعين شيء، مش رافعين مساعدات، بالعكس أكبر مساعدات إن يخش المسلمين يزيدوا يحرجوا اليهود في هذا المجال، لأن الضغط على اليهود صار كبيرا جدا. يعني لما يتكلم واحد ملحد زي بيب غوارديولا هذا المدرب الأسباني المشهور، في لحظة تكريمه بالدكتوراه الفخرية ويقعد يتكلم على غزة، يعني الموضوع يعني ماشي صح مع كثرة الآلام ومع كثرة الشهداء ومع كثرة الدمار ومع كثرة الآلم، لكن ماشي صح. انت جزء من انتصار اليهود على المسلمين غالبا قصة هذه الهولوكوست، وان هم مظلومين وان هم محروقين. الآن العالم تغير، العالم يرى انهم هم المجرمين وان هم القتلة وان هم الحارقين. هذا جزء كبير ومهم جدا جدا جدا في الانتصار، مش الآن، بعد الله أعلم ربك كم تقدر الانتصار. فالتشويش على القافلة بأن هم مخدوش تأشيرات ولا هم مش منظمين ولا فيهم من يصليش ولا فيهم واحد حليق، يعني كلام والله ينبغي ألا يقال وألا يعاد. يوم غزة في اللي جاهدوا وفي اللي يجاهدوا تلقى ما يصليش، ولا تجاهد وهي بالكلمة ولا باللي هو بالفلوس وهي مش متحجبة. فمسألة أن تقولي فيهم مش متحجبين، ماذا بينا والله كلهم يكونوا متحجبين وكلهم يكونوا مصلين وكلهم يكونوا مشايخ، لكن هذا الواقع مش هكي. فما لا يدرك كله لا يترك جله، يعني احنا نقعد نقع عليهم ونعيط عليهم لين يرقدوا هكي، يعني درنا اللي علينا ولينا احنا ما شاء الله علينا و

0: هذا الإشكالية هو الكلام يجر بعضه. الإشكالية أن أهل الباطل صار باطلهم حقا لدرجة أن بدو يطلعوا ويقولوا في الكلام هذا. قبل أهل الباطل يخاف اللي بيسكر يسكر وهو ساتر روحه، ولا يزني هو ساتر روحه، ولا يسب المجاهدين ولا يجي ضدهم هو ساتر روحه. لكن لما يصير الباطل حقا لعدم إنكار المنكر وعدم الأمر بالمعروف، يصير الباطل حقا ويصير الحق باطلا، بحيث لو يطلع واحد يبي يرد الحق وبيدافع عن الباطل يتهم هو في دينه أنه هو هذا مش شخص بالسليم، وأن نيته مش صافية، وأنه هو ضد الدين، وأنه هو ضد الشرع من لعدم إنكار المنكر. فالآن احنا لقينا اللي يسبوا في القافلة قريب أكثر من اللي يشكروا فيها، وهذا خلل كبير حقيقة. أنت لا قدرت تنصر ولا قدرت تتكلم ولا أعطيت فلوس، وحتى اللي بيدير هيك تقعد تعلق عليه، والله الحقيقة أنه هلبة بكل بكل، يعني فوت الحد زيادة عن اللازم. شني هو التعليق الأول؟
1: هذا هو الشيخ نطلب، هو أيضا توجيه كلمة للقائمين على القافلة، الإخلاص لله يعني.
0: والله إن شاء الله تكلمنا عليها هذه.
1: نعم تكلمت عليها شيخنا.
0: نحمل فعلهم على الصلاح، وإن كان لا مانع من زيادة تذكيرهم بأن يكون هذا العمل خالصا لله وأن ينوه من الجهاد في سبيل الله، هذا أمر حسن، مع عدم لا نقول هذا تشكيكا فيهم، وإنما لزيادة النتائج. بعد ذلك هل تنفع ولا ما تنفعش، تنصر ولا ما تنصرش، مش هذا مكاني كمستمر.
1: أيضا شيخنا هو قال أن يخشى أن يكون ما نعانيه من الربا والزنا وغيرها من الآفات ونتيجة من نتائج خذلاننا لأهلنا في غزة، يعني
0: هذا لا شك أن جزء منه، لأن هذا الذي يقول عليه موجود قبل، لكن جزء من الخذلان هذا سنتحمل مسؤوليته أمام الله عز وجل، سواء بعقاب في الدنيا أو بمساءلة وعقاب في الآخرة، وبخاصة ممن كان يستطيع أن يفعل ولم يفعل. فالأمر صعب، ونرجو الله عز وجل ألا يؤاخذنا بتقصيرنا.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت هناك قريب لي، قالت هو ابن خالة أمي، ابن خالة أمي، قالت جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت طلبت مني أمي أن نجي نسلم عليه ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني واني كده وما تجيش تسلم علي. فهي تسأل دار الإفتاء، قالت هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جيب العكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر عليه المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين، قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها.

0: وأحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة. قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول، لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم ولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم، ويقول لك: والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده، والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو، أرأيت الحمء؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشوا: كيف شدير هانا وكذا. لكن لما يلقوا خو الزوج ما شف دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر: القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة، والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أني ولد خال أمي، ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعا خالتي، نحن لا نتهمه بسوء، لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري، أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحم والموت القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق للأسف. بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم. على أي أساس تسلم أنت؟ تمنين منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت، تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون الخير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة، مرأة وولد عمها، كذا. كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال تمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا، ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه. يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه. بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة. غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم. يعني إنسان مر مثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم، تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال. عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه. ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحماء، الحماء من هو؟ أو الحماء القريب. قالوا الحماء هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمة ولا زوجة خالة ولا زوجة أخي، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى. السؤال الثاني للحاج أحمد، قال إنه أصيب بورم البعيد، قال في 2011، وقال أنا عالجته بأكل الثعابين، قال ناكل في الثعابين والضفادع والحمد لله، قال أني الآن شفيت، ما الحكم في ذلك؟ أقول أما هل الثعبان علاج أو لا أو ليس علاجا، أنا هذا لا أعرفه، لأن العلاج هو يثبت إما بقول أهل الطب وإما بالعادة. لكن لو سألتني ما حكم أكل الثعابين، يجوز أكل الحية عندنا، الحنش وال الثعبان والبزرق وغيرها، هذين اللي يأكلوا الحناش بصفة عامة على مختلف مسمياتها، يجوز عند المالكية أكلها بشرطين. الشرط الأول أن تذبح ذبحا، أن تذبح من رقبتها، تذبح يعني أن يقطع الودجان فيها، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني أن يؤمن سمها، السم متاعها يكون مأمونا. ولهذا ذكروا، قالوا أن بعد ما يذبحها يأخذ مقدار 4 أصابع ويقطع، لأنه يوجد فيه السم. نعم هي مسألة خلافية، لكن المالكية يجوزون أكل الثعبان سواء كان لحاجة أو لغير حاجة، المهم أن يذبح ذبحا. مش يجي إنسان لحنش ويقعد يضرب فيه بلوحة والله بحاجة لين يقتله وبعدين يقول بناكله، لا هذا ميتة كيف بتاكله؟ لأن المالكية عندنا أن الثعبان يجوز أكله إن ذبح رقم واحد، وأن يكون مأمون السم. أما مثلا لو لم يذبح لا يجوز أكله، لو ذبح ولكن قالوا لراه هذا معبي سم، هذا لا يجوز، لأنه من إلقاء النفس إلى التهلكة، والله سبحانه وتعالى يقول ولا تقتلوا أنفسكم. أما الضفدع الذي هو يعيش في البر فهذا أيضا يجوز أكله، هذا أيضا الضفدع البحري، السلحفاء، نعم لا مش الضفدع البحرية، هذه اللي هي تعيش في البحر هذه تؤكل بدون ذبح، لأنها أحل لكم صيد البحر وطعامه، هذا ما فيش مشكلة. لكن التي تعيش في البر فهذه نعم يجوز أكلها بالذبح ما دام أنها تعيش في البر. فننتبه لهذا الأمر، لمسألة الذبح ومسألة أمن السم في الثعبان.
1: قال يقسم أملاكه على ورثته حسب الفريضة الشرعية، يعني بيدير لهم فريضة شرعية، بيضبح عليهم وبيوريهم كل واحد شن حقه حسب الفريضة. وقال بنعطيهم أسبوعين مهلة، بش لو عنده حد أي اعتراض أو استفسار أو شيء، وبعدها بيختم الفريضة هذه وبيوثقها في محرر عقود وبيحفظها وصية، يعني ما هواش أعطيهم الأملاك هذه، إنما بيعتبرها كأنها وصية تنفذ بعد الموت. فيسأل يعني شو الحكم الشرعي في اللي ناوي بديره، كأن في من قال له ما تقسمش أملاك وانت حي، وفي من قال له لو بتقسم تعطي للذكر مثل الأنثى، وقال هذا يعني حيسبب مشاكل بعدين. فيسأل عن التصرف اللي بديره، هل هو تصرف شرعي؟ ولو كان في إشكال شرعي شين نصيحتكم شيخنا أو شين توجيهكم؟
2: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إذا أراد الإنسان أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته فنقول يجوز ذلك، لكن بشرط أن لا يحرم أحد من الورثة، وتكون في القسمة مصلحة راجحة، مثلا الأولاد بحاجة إلى المال، أو فيه خاف أنه بيصير خلاف ودفع مفاسد متوقعة، زي يكون الأولاد يختصموا في المستقبل ويصير بناتهم مشاكل، والله يخاف هو أن مثلا أن يأخذ الأولاد التركة ويحرموا البنات ولا يحرموا أحد من نصيبه. ففي هذه الحالة يجوز أن يقسم أملاكه على ورثته قبل موته ويسلمها لهم في حياته هبة مع مراعاة العدل في القسمة بما يوافق شرع الله تبارك وتعالى، حتى لو الذكر متحضر ينتهي ما فيش باس، لكن شرط أن لا يحرم أحدا وتكون فيه مصلحة راجحة، ويسلم لهم هذه الأشياء هبة في حياته. إذا أراد الإنسان أن يترك ذلك وصية، فالوصية غير يعني لا يجب تنفيذها منهم، يعني لا يجب عليهم أن ينفذوا الوصية. في فرق بين أنت تو تكلم الإمارات هذه وصية، هذه هبة. الهبة خلاص سلمت كل واحد في حياته واستلم المال، فخلاص ماش في رجوع في هذا، لكن الوصية لا يجب تنفيذها إذا كانت للورثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، طبعا إلا أن يشاء الورثة. كان الورثة يبوا مشاه مشاها، بعدين ما مشواش واحد قال لا تتعود من جديد تتقسم من جديد، فمدام تعود تقسم من جديد أنت ما درت شيء. وإذا علمت أنهم مش هيختصموا وأن الأمور حتمشي، خلاص خلي الأمور كما هي بدون قسمة، فبين لكل واحد عادي ما فيش باس، لكن بالضوابط التي ذكرناها لك.
1: طيب شيخنا، هل يعني يخلي شيء لنفسه ولا ممكن يقسم كل الأملاك؟
2: هو يجوز له أن يقسم كل الأملاك، لكن لو ترك شيء لنفسه فهو الأولى. يعني لا مثلا يقسم المزرعة وغيره اللي ما هوش يباع، وبعض المحلات وبيت السكن اللي هو ساكن فيه يخلي هذا لنفسه مع مرتبة، هذا أفضل للإنسان ما يدري شراه ما يحدث له في الزمان، والأولاد يتغيروا وتحصل بيناتهم الأشياء، ومع بعض الناس مرض حتى مش قادر باش يعالجهم وهكذا. فلو الإنسان بقي وخلى جزء من المال هذا هو الأولى وهذا هو الأفضل.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
5: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أيها المشاهدون والمستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بكم على قناتكم، قناة التناصح المرئية والمسموعة، في برنامجكم مع دار الإفتاء، الذي نجيب فيه عن أسئلتكم واستفساراتكم التي ترد إلينا عبر أرقام هواتف البرنامج 021-366-1101، 021-366-1102، 021-366-1103، والأرقام ظاهرة أسفل الشاشة. كما يمكنكم التواصل معنا أو مراسلتنا عبر الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، ويمكنكم أيضا متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح، وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 FM، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 111.37 عمودي على النايل سات. ونبدأ بالأسئلة التي وردت إلى صفحة البرنامج. والأخت لجين تسأل، تقول: أنا حاليا نخدم مصورة، ندير في مونتاج لفيديوهات، ونصور في المدرسة، نسلم في الفيديو من غير أغاني، ووضحت للمدرسة إن أنا نخدم من غير أغاني، وإني مش مسؤولة نسلم في الفيديو بدون صوت، هم يستلموا فيه ويحطوا فيه أغاني، فهل علي ذنب أو لا؟ الغناء الذي تصحبه آلات، أو الذي لم تصحبه آلات لكن كلامه ماجن يخدش الحياة، أو هو في وصف امرأة معينة مثلا، أو في وصف ما يثير الغرائز والشهوات، هذا ولو كان بدون آلات يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الشعر قال: الشعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وإذا صحبته آلات موسيقية فيحرم على كل حال، ولو لم يكن الكلام قبيحا، لأن آلات المعازف والغناء محرمة لذاتها ولو لم يصحبها كلام، كما هو الصحيح عند جمهور العلماء. فلذلك هذا أمر محرم، لا يجوز للمسلم أن يفعله ولا أن يشارك فيه. يعني الآن الأخت تقول: أنا ما نديرش في الغناء، لكن هم يحطوا فيه. إذا كان الأمر معلوما منذ البداية، أنت تمنجي وهم يحطوا في الغناء، فلا يجوز لك إعانتهم على ذلك، لأن الإنسان يعني إذا علم أن فعله يؤدي إلى محرم لا يجوز له أن يشترك فيه، زي ما قالوا علماءنا، قالوا: لا يجوز بيع العنب لمن يعصره خمرا، اللي تعرف أن بيعصر خمر أو يغلب على ظنك ذلك لا يجوز لك أن تبيعه هذا العنب. لكن إذا كان أنت ما عندكش علم، وأنت منتجتي وعطيتي، وما يغلبش على ظنك لا بيحطوا ولا بيحطوا أغاني ولا مش حيحطوا، فيجوز لك أن تفعلي ذلك مقابل أجرة. لكن إذا غلب على ظنك، أو إذا علمت منهم يقينا يقولوا لك: أنت اخدمي وحنيت ونحط الغناء، فلا يجوز لك إعانتهم في ذلك، وابحثي عن عمل غيره، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. هذا أيضا سؤال، يقول السائل: عندي سؤال على بطاقة الدولار، فيه واحد يبي يصب لي فلوس في حسابي ونقسمه المكسب بالنص، هل يجوز أم فيه ربا؟ بداية ذكرنا أن المعاملة على هذه الصورة ممنوعة، ولا يجوز للمسلم أن يدخل فيها. هذا عملية المصارفة الآن التي تجري في $2000، فيه عدة محاذير في هذه المعاملة، ودار الإفتاء راسلت المصرف المركزي لتعديل هذه الأشياء حتى يصير العقد عقد صرف صحيحا، لكن إذا يعني لم تعدل هذه الملاحظات فهو عقد صرف مؤخر وهو ربا، لا يجوز الإنسان أن يقدم عليه. لكن لو فرضنا أن العقد صحيح وأنه عدل حتى يعني يصير العقد عقد صرف صحيحا يكون فيه التقابض، إذا فرض هذا الأمر فلا يجوز للإنسان أن يقرض غيره ليشحن البطاقة ثم يقتسما الربح مناصفة، لا يجوز، لأنه سلف جر نفعا. احنا عندنا قاعدة، السلف لا يكون إلا لله. السلف لما تسلف حد لابد أن يكون لوجه الله فقط، لابد أن يكون متمحضا للمعروف والخير مش للربح. هذاك في أبواب جعلها الشارع للربح، تقدر تتربح من خلالها، البيع والإجارة والشركة والمرابحة، هذه أبواب شرعها الشارع أصلا لأجل التربح، جعلها أبوابا للتربح. لكن فيها أشياء جعلها الشارع أبوابا للمعروف فقط، ولذلك خولفت فيها القواعد العامة. لأن احنا السلف لما نشبح حقيقته أنا بنعطيك 10,000 دينار الآن مقابل أن تردها لي بعد سنة 10,000، هذا نقد بنقد مع النسيئة، هذا أصلا كان بتطبق عليه القواعد ربا. لكن قالوا علاش الشارع أباح لنا السلف؟ لحاجة الناس إليه، رغم أن القواعد العامة لا تبيح، لكنه أبيح على خلاف الأصل رفقا بالناس ومراعاة يعني حاجة الناس بعضهم من بعض، لكن لا يجوز إلا أن يكون متمحضا للمعروف فقط. ما دام هو أبيحت فيه مخالفة الأصل فلا بد أن يتمحض للمعروف فقط، يعني أنا لما نقدم على السلف نبي الأجر من الله سبحانه وتعالى فقط، لا يجوز لي أن أدخل على السلف من أجل منفعة، سواء كانت هذه المنفعة زيادة في العدد زي ما هنا يبي يعطيك يعني 13,000 تشحن بهم البطاقة وبعدين بتبيعه وبتربح بتقسمه المكسب بالنص، هو معش بيرجع ل 13 بيرجع لأكثر، لا يجوز. كذلك لا يجوز له أن يدخل على المنفعة ولو لم تكن زيادة في العدد. مثلا أنا عندي فلوس حصلات في المصرف وما قدرتش نطلعهم 13، نقول لك هاهو خذ 13 مني أنا وأشحن بطاقتك وبيعها وبعدين ردهم لي زي ما هم لكن كاش، هذا معناه دخلت على انتفاع عنه ولا يجوز، لأنه سلف جر نفعا. ما لشين يكون القرض يكون متمحض المعروف، نعطيه تحويل يحول لي تحويل بنفس القيمة دون زيادة. معنا اتصال أم إبراهيم من طرابلس.
1: أيوة. السلام فضلي. عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: نفع الله بكم يا شيخنا.
0: اللهم أمين.
1: والله أنا عندي سؤال بدك تصحح لي وتوضح لي يا شيخ.
0: نعم.
1: صليت العشاء مع زوجي، زوجي صلي على الكرسي وأنا كنت معه، أنا طبعا واقفة مش وقوف، هو على الكرسي لا، لكن في الركعة الثانية نسي هو السجود الثاني وقام
0: سجد، يعني سجدة واحدة،
1: أنا ما نسيتاش، أنا جيت به السجود الثاني ما يعني ما وقفتش معاه. بعدها هو أنا صفقت وهو تذكر، لكن ما عادش قدر يرجع لأن قاعد واقف يعني بدا في الفاتحة. بعدها في الأخير بيسجد هو للسهو، ولكن أنا سجدت السجود الثاني ما سجدتش مع السهو، ويعني
0: رجعت وطلعنا من الصلاه. هو شندار معلش، هو انت لما نبهتيه، لما نبهتيه ما رجعش تذكر ان في سجده انساها،
1: هو مستقر قائم يا شيخ
0: عرفه. ايه يعني نسال فيك، مش يعني نسال فيك باش انت توضحي لي وانا نعطيك الجواب. هو لما لما لما قلتي له صفقتي له تذكر ان في سجده فاتت، لكن هو يحسب ان ما دام بديت في الفاتحه ما عادش تنزل.
1: خلاص بالضبط، هي ما قدرش يرجع.
0: إيه؟
1: قال لي ما نقدرش نرجع لأني قال استقريت واقف. أيوة.
0: بعدين شندار.
1: أنا سجدت الثانية.
0: بعدين شندار.
1: أنا سجدت لأني ما كنت معناها معاه.
0: سجدتي بروحك يعني؟ إيه هو وقف وأنت
1: سجدت. سجدت بروحي ما تقطعتهاش، ولأنني خلاص أنا واعية بها.
0: إيه وهو بعدين أيوة. كمل الركعة وشندار بعدين.
1: بعدين سجد للسهو.
0: إيه. سجد
1: سجد للسهو، أنا ما سجدتش معاه للسهو لأني سميتها سجد. أيوة، لكن أنا اللي هو بنسأل عليه شيخنا حسب فهمي، نعرف ان السجود هذا السجود الثاني ما يترجعش بالسهو، لازم ينجاب ولا يا شيخ؟
0: نعم صحيح.
1: ايوه، فمعناها يعني هذا هو، نبيك تصحح لي وتوضح لي هل انا غلطه ام شنو ندير يعني.
0: عرفت ان شاء الله.
1: ايوه شكرا دكتور، ونفع الله بيك وبارك الله فيك
0: ان شاء الله. الأخ إدريس من مصراتة.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن.
0: وإياك إن شاء الله.
2: بارك الله في شيخنا وعلمانا، وإن شاء الله ربي ينصر أخواتنا في غزة والسودان وفي لبنان.
0: اللهم آمين.
2: اللهم انصر أمة محمد يا رب العالمين، ورفع رأس الإسلام يا رب.
0: آمين. تفضل يا أخ إدريس.
2: يا شيخ عبد الرحمن، والله بنسألك سؤالك، يعني تو في شخص يواجه في عالم من علمانا، ما فهمت يعني مواجهة نقاش ويقول في كلام، فهمت يعني، هل يجوز الرد عليه برد عنف؟ ويعني كيف ترجع الإنسان هذا ودين روحه، وإنسان متعلم وهو حتى سورة الفاتحة ما يعرفش يفسرها، بك تفلسف على عالم من علمانا الأجلاء صلى الله عليه تبارك الرحمن، اللي عنده أبحاث وجامعات يدرسوا في الكتب بتاعه وزيد، ويتكلم في كلام يعني شيء، هل يجوز مواجهه عنيفه، يواجهوا مواجهه عنيفه او يتركوها، ولا شيء شنو الوجه يجب الوقوف في وجه الشخص هذا؟
0: واضح ان شاء الله.
2: بارك الله فيك يا شيخ عبد الرحمن، وجزاك الله خير ان شاء الله.
0: وإياكم ان شاء الله. في حد معنا؟ هذا ايضا سائل يقول انا بنسال عن حاجه، أنا نخدم في مصنع أحذية لمدة 3 سنوات ولم أتحصل على مرتب خلال هذه المدة، لكن تحصلت على زكاة، فهل الزكاة تنوب عن المرتب؟ يا أخي الكريم، الزكاة لا تنوب عن المرتب، لكن ما دمت محتاجا، إذا كنت محتاجا وأنت عابي على المرتب هذا فقط، والمرتب هذا لم ينزل 3 سنوات، ما جاكش المرتب، ولا تملك عقارا ولا يعني مصدر عيش آخر، ولا تملك أرضا لتبيعها، ولا منزل واسع تسكن فيه تستطيع أن تبيعه وتشتري منزلا صغيرا يفي بحاجتك، إذا كان أنت بهذه الحاجة من الفقر، ما عندكش ما يباع، عندك يعني شقة ولا حوش داب الحال صغير، أو سيارة داب الحال وما عندكش حاجة زايدة، فيجوز لك أن تأخذ من الزكاة، ليس لأنها عوض عن المرتب، لأنك من الأصناف التي تستحق الزكاة، وبعدين لما ينزل مرتب من المرتب متاعك وتكتفي، لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة مرة أخرى. أيوة، إذن أنت الآن يجوز لك أن تأخذ الزكاة، يعني مدام ما عندكش دخل آخر، مش تقول أنا عندي دخل آخر لكن بما أن المرتب ما ينزلش يجوز لي نأخذ الزكاة بدل من المرتب، لا، هذا غير صحيح. إذا كنت مستحقا للزكاة تستطيع أن تأخذ الزكاة، بعدين لما ينزل المرتب، إذا كان المرتب يكفيك للأشياء الأساسية للضرورية من مسكن ومأكل ومشرب وملبس، إذا كان عندك ما يكفيك سادك المرتب، لا يجوز لك أن تأخذ الزكاة. إذا كان المرتب ضعيفا مثلا 1000 جنيه ولا 2000، وانت عندك عيلة 8 9، حتى مع المرتب ما مش مكتفي يعني في الأشياء الأساسية، يجوز لك أن تأخذ من الزكاة بقدر حاجتك، لكن مش نقول هذه الزكاة بدل من المرتب، غير صحيح الكلام هذا. هذا أيضا الأخت مريم تسأل تقول أنا نبي ناخذ أتات منزل وأجهزة كهربائية بالتقسيط، هل هذا حرام أم حلال؟ بيع التقسيط الأصل فيه أنه حلال، مثلا أنا عندي محل ونبيع فيه أجهزة، نقول أنا هذا الجهاز ب1000 دينار كاش اللي بيشريه، لكن اللي بيني نقسطه له على سنة أو سنتين أو ثلاثة راهو بنبيعه ب1500، الزبون شاف بأنه كويس لو يقتطع من مرتبه كل يعني شهر 100 دينار، يعني حيخلص مثلا بعد سنة وثلاثة شهور، ولا 50 دينار بيخلص بعد 2 سنة و6 شهور، يشوف روحه مستريح حكي أفضل، وأنه رابح في الصفقة هذه. وأنا نفس الشيء نقول المال مش محتاجة عندي هلبة، نستناه يجيني بعد 2 سنة و6 شهور أو 1 أو 3 شهور يجيني أكثر، فكل منهما رابح من الناحية هذه. والفقهاء يقررون قاعدة وهي أن للأجل حصة من الثمن، يعني الشيء هذا لما بنبيعه بالكاش مش زي لما بنستنى المال قداش، ما تقولش ربا، لأن الربا بين النقدين، يعني أنا عندي أعطيتك سلفتك 1000 وبعدين رجع لي 1500، لكن الآن هذا سلعة ونقد، أنا بنبيع لك السلعة هذه ب1500، وانت وافقت وقلت انا نبي نشريها على اقساط ب 1500 تفهمنا، وانا نقعد نبيع لك وتجيب لي في الاقساط، او نربط مع المصرف يستقطع المصرف الاقساط لصالحي انا، ما فيش باس هذا. لكن لعل السائله تقصد المرابحه التي تجريها المصارف، مش تقصد ان محل يبيع بروحه بالتقسيط، وانما المحل بيبيع للمصرف والمصرف بيبيع للزبون على اقساط. هذه يسموها بيع المرابحه للآمر بالشراء، يعني فيها ثلاثة اطراف، فيها شخص مالك للسلعه اللي هو المحل هذا، وفيه شخص يعني يريد ان يشتري السلعه ليبيعها بالربح اللي هو المصرف، وفيه شخص اللي هو انا الزبون هو الواعد بالشراء، اللي نقول للمصرف يا مصرف لو شريت السلعة هذه من المحل الفلاني أنا بنشرها منك على أقساط. هذا الآمر بالشراء يسموه الواعد، أنا نقول للمصرف اشري لي ولا نشري منك، اشري أنت ومش اشري لي، اشري أنت ولا نشري منك. هذا شن يعني مفصل الجواز متاعها، أساس الجواز الذي لا بد منه هو أن يخير المصرف الزبون بين الشراء وعدمه بعد أن يتملك السلعة، هيك يقول الفقهاء. يعني لا بد المصرف يقول للزبون اللي هو أنا، يقول أنا حاضر تو بنشريها السلعة هذه، وبعدين أنت بالخيار تبي تشري باهي ما تبيش عادي تقدر تمتنع عن الشراء. كان صار هيك يبدأ جايز، أما إذا كان ما صارش هيك لا، يبدأ الوعد الأول بقوة العقد، يبدأ كأني أنا شريت من المصرف قبل أن يملك السلعة. لكن لما نقول أنا أشري وبعدين أنا بالخيار مرات نشري منك مرات لا، فهو يشري بالفعل وبعدين يجي يعرض علي السلعة يقول لي قاعد تبي تشريها ولا معش تبيها، كان قلت له ما نبيش نمشي في حالي وخلاص، هو يعرضها لشخص آخر. وكان أنا قلت له نبي إيه، يقول لي خلاص إذا بنبيعها لك على أقساط، جيب ضامن وجيب كمبيالات ويدير معي عقد بيع وكذا. هيك الأصل أنها جائزة، لكن بالذات الأثاث بحسب الواقع تحصل فيه مخالفات شرعية كثيرة. مثلا المصرف بدل أن يشتري السلعة من المحل هذا الأثاث مثلا أو الكهربائية، يقول لأباه يدير معاه عقد، يقول أبعت لك دار النوم ولا المكيف النوع كذا رقم كذا بمبلغ وقدره كذا، خلاص يمشي يخلص المصرف ويتم معاه العقد. لكن في الحقيقة المحل محجزش السلعة للمصرف، ما باعلاش شيء معين. تجي بعض الناس يقولون أنا شريت مكيف ولا دار نوم، نمشي المحل يقول لي راو كملوا دار النوم ما عادش عندي، تبي نعطيك كاش بقداش بتبيعها أنت؟ هذا لا يجوز، هذا جعلنا نفتي بالتوقف عن أخذ المرابحة، خاصة في مواد البناء والكهربائية والمنزلية. تو السيارات غالبا لأن فيه منظومة، لما يشري المصرف السيارة تدخل برقم الهيكل ورقم المحرك، معاش يقدر يبيعها مرة أخرى، معاش يقدر يعني الوكالة يبيعها المصرف مرة أخرى لأنها ترفض من المنظومة، فيكون المخالفات في السيارات مش كبيرة هلبة، رغم أنها ربما يكون فيها مواد. لكن المنزلية والمواد البناء فيه اللي يشري قناطر شمنت ولا حديد ولا كذا، بعدين يمشي بياخذهم من المحل يقول والله تو ما عنديش استناني تعال لي بعد يومين. شو المفروض هو يدير المحل لما يشري المصرف السلعة، سواء شري قناطر شمنت ولا حديد ولا دار نوم ولا تلاجة ولا كذا؟ مفروض المصرف يدير ستيكر يكتب بيعت للمصرف ولا المصرف يسكر عليها، بحيث أن أي زبون يجي يدور بيشري يقول نبي التلاجة هذه ولا يقول نبي القناطر الشمنت هذه، يقول لا هضم مش ليا، هضم مشريات للمصرف، أنا مجرد وديعة عندي محفوظات. إذا كان الأمر كذلك يبدأ ما عادش عندنا إشكال، لكن الواقع أنهم يبيعون يعني شيئا في الذمة فقط، يقول أنا نوفر لك شمنت نوفر لك حديد أنا دار نوم، لكن مش محددة وينها اللي وقع عليها البيع مش معلومة، وبالتالي لما تجي ما تلقاهاش يقول لك تبي كاش نعطيك تبي، هذا كله لا يجوز. وبالتالي إحنا دائما نقوله نوجهه في رسالتين، رسالة للمصارف وخاصة المركزي اللي هو مسؤول عن كل هذا، عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن يقيم في كل مصرف إدارة للتدقيق الشرعي، زي ما مداير إدارة مراجعة مالية يدير إدارة للتدقيق الشرعي. وقلنا مرارا وتكرارا راهو إدارة التدقيق الشرعي مش حيجلسوا فيها مشايخ، هم يقولوا المشايخ يبوا أعمال لروحهم، لا لا مشايخ ما يبوش، المشايخ يبوا نفرين ثلاثة من المصرف يدربوهم دورة تدريبية لوجه الله تعالى ثلاثة أيام أسبوع، يعرفوا كيف يميزوا بين المرابحة الشرعية وبين بيع ما لا يملك المصرف، ويقولون لهم أنتم تتولوا هذا الأمر، بحيث كل معاملة مش تقولي والله فيه لجنة شرعية، اللجنة الشرعية في المصرف الرئيسي تراجع العقود وتراجع كذا وتقولهم باش يتوكلوا على الله العقود صحيحة، لكن من اللي بيتأكد إن من أن العقود تطبق بالصورة الصحيحة؟ لجان التدقيق الشرعي، إدارة التدقيق الشرعي في المصرف اللي تتكون من موظفين يخافوا الله سبحانه وتعالى، تعرض عليهم المعاملات كلها يشوفوها، والله هذه المعاملة مستوفاة كويس مشيها، هذه المعاملة لا، لأن ما خيرش المشتري بين شراء وعدمي، ولا حصل فيها عقد البيع للزبون قبل ما يحصل فيها عقد الشراء من الوكالة، هذه يردها معاملة مرفوضة وتتعاود. لما يبدأ فيه إدارة التدقيق الشرعي تراقب تطبيق العقد بالصورة الصحيحة، احنا كمفتين نقدر نقول الأمر جائز والناس تاخذ والمرابحة الشرعية ممتازة، لكن الآن للأسف ما فيش إدارة التدقيق الشرعي، فكيف نستطيع أن نفتي الناس بالجواز ونحن لا نعلم هل العقد يطبق بالصورة الصحيحة كما هو منصوص، ولا العقد مديرين على جانب ويخدموا من رؤوسهم كيف ما هو؟ هذا أمر الحقيقة لابد أن يوليه المصرف المركزي وإدارة الرقابة على النقد والمصارف، لابد أن يعني يولوا هذا الأمر عناية فائقة ويفكروا في إقامة إدارة من الموظفين للتدقيق الشرعي تتولى هذا الأمر. ورسالتنا للناس، الناس إن ما يخدوش، يضغطوا على المصارف ما يخدوش منهم، يتركوهم لأن المصارف تعرف أن الناس حريصة على الحلال وبالتالي تمشي تدير إدارة التدقيق الشرعي. لكن خطابنا للمصارف، كان يقول الزباين الناس يقدموا ما يبالوش لا حلال ولا حرام ولا فيه إدارة التدقيق ولا ما فيش، معش بيسمعوا كلام دار الإفتاء ولا عاد ياخذوا كلامه ويقعدوا يعني يمشوا زي ما هم بدون تطبيق العقد ويضحكوا على الناس يسموها مرابحة شرعية وفي الواقع هي شيء آخر. معنا اتصال الأخ محمد من طرابلس.
3: أيوة، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: حالك يا دكتور عبد الرحمن؟
0: الله يبارك فيك محمد، تفضل.
3: بارك الله فيك، تفضل. إن شاء الله. إلي يا دكتور، أنا عندي سؤالين. الأول نبي مثلا من الشخص يخرج من الدراسات العليا ويدير لي بحوث في طلبة بحيث أنه هو يتغلب من المشكلة ومثل الأهداف ويكتب المناهج بتاعها ويشوف الطلبة يعني يشوف الطلبة ويعجبهم الموضوع والموضوع يكون كويس وبشكل
0: أول يتقابلون
3: لنا. هذا السؤال الأول.
0: بشوية بس يا أخ محمد، هذا شخص يعاون في الطلبة، يعني هم يجيبوا له موضوع وهو يبين لهم كيف تدير مشكلة البحث وكيف تدير.
3: لا يا دكتور، لا يا دكتور. هو مثلا مثلا هو يختار لهم، هو مثلا عنده أستاذ ماجستير يختار لهم الموضوع يكتبه لهم ويكمل يعني الموضوع كله وبعدين
0: يعني يطلع عليهم كاتب ياخذ مبلغ مال، يعني هم ما يندروا على شيء، هو يدير الموضوع ويكتبه واحد يعطيهم هم يمشوا يناقشوا فقط.
3: بالضبط.
0: ايه ما
3: السؤال الثاني يا دكتور، لو ان مثلا شخص يعني يقرا هو طالب مثلا طالب المرحله الجامعيه ومتعين وخذيت تعيين في الدوله، يعني هل هذا حرام او حلال جني نادر مال الدوله حكم انه هو قاعد مش متخرج؟ يعني مثلا شخص جامع وتعين بشهاده ثانويه وياخذ مثلا بمعاش، بس هو ما يمشيش للعمل، يعني بيجيب مثلا معاش يجي خلاص لو انت ذاك جرايك موفر وخلاص، فهل يعني المرتب بياخذه هل هو يعني حلال حكم انه هو يعني بشهاده ثانويه والمدير يعني سمحت بلو اضطراب ولا يعني
0: ايه يا اخ محمد؟ فيه قانونا يعطوا فيه ورقه تفرغ لاجل الدراسه ولا المدير يقول له برا اقرا وخلاص؟
3: لا هو مثلا شخص من عين قطاع دوله والمدير يقول له برا وخلاص،
0: يعني ما يعطوش ورقه رسميه بانه متفرغ للدراسه لفتره كذا سنه.
3: لا هو طالب يا دكتور، هو طالب.
0: واضح ايه، واضح طالب. ايه عادي، في حاجه اسمها في حاجه اسمها تفرغ.
3: تفرغ، لا هيك من المدير، لأن
0: العادة يعطوش التفرغ في الطرق الجمعي. تمام، واضح يا أخ محمد، إن شاء الله تسمع الإجابة.
3: الله فيك، شكرا.
0: وإياكم إن شاء الله. الأخت أم إبراهيم قالت أنا صليت العشاء مع زوجي وفي الركعة الثانية زوجها نسي سجدة، في الركعة الثانية زد سجدة واحدة، بدل من يسجد السجدة الثانية قام إلى التشهد وبعدين وقف إلى الركعة الثالثة ويقرأ هيك حسب ما قالت، ولا في الركعة الثالثة ما نعرفش. عموما قالت نسي سجدة واحدة، قالت أنا جبت السجدة بروحي مش خلف الإمام، بروحها ما تابعتش الإمام، عرفت أن نقص السجدة زادتها هي بروحها. وبعدين قالت لما صفقت لتذكر، لكن كان يقرأ في الفاتحة فأكمل الصلاة وسجد للسهو ولم أسجد معه. فقالت كيف الحكم؟ الحكم المالكية عندنا الجاهل كالعامد، يعني اللي ما يعرفش الحكم كأنه تعمد فعل هذا الشيء وهو يعلمه. ما نقولوش والله الجاهل معدور، يعني ما نقدروش نقوله معدور، نقولوا الجاهل هنا كالعامد. علاش؟ لأنه مقصر في تعلم أحكام الصلاة التي هي واجبة عليه، فبالتالي الجاهل نعاملوه كالمتعمد في فساد صلاته. فهذا الشخص يحسب أن سجود السهو يجبر السجود اللي نقصه، وبالتالي هذا غير صحيح، وهذا صلاته باطلة، وإذا بطلت صلاته بطلت صلاتك أيضا، وفعلك أنت أيضا غير صحيح. لا يجوز للمأموم أن يقضي شيئا في صلب صلاة الإمام، أنت الآن بتتبعي الإمام، مفروض وقضيه بالتصفيق يرجع للسجود. هذا إذا كان يعني آمت ما يرجعش، إذا كان عقد ركوع الركعة، كان قال سمع الله لمن حمده وارفع منها، نقول له خلاص هذيك الركعة اللي ينسي فيها سجدة هذه بيلغيها، الركعة اللي ينسي فيها سجدة، وهذه بيعتبرها في مكانها الثانية، وبعدين يسجد للسهو بعد السلام باش يلغي الركعة اللي ناقصة سجود. هذا إذا كان يعني فقيها يعرف، مفروض مش يقول لا أنا قاعد في، لا لا، الركن اللي فات في الركعة السابقة لا يتدارك إذا عقد ركوع الركعة التي تليها، يعني كان قال سمع الله لمن حمده منها. أما إذا كان قاعد يقرأ فاتحة فيرجع مباشرة للسجدة اللي انساها ويكمل الصلاة ويسجد بعد السلام. فات عقد ركوعها وارفع منها، نقول له ألغي الركعة اللي ناقصة فيها سجود واعتبرها هذه بدلها وكمل الصلاة واسجد بعد السلام. لكن هذا يجب عليك أنت تعاودي الصلاة، ويجب عليه أيضا أن يعيد الصلاة. معنا اتصال فاطمة من طرابلس.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
4: نهارك طيب يا شيخ، بارك الله فيكم على هالبرنامج، حقيقة في مجهودات اللي فيها في سبيل يعني أن تبرزوا للناس.
0: الله يتقبل منا ومنكم. تفضل يا أخت فاطمة.
4: والحق من البعض.
0: بارك الله فيك.
4: شيخنا أنا بصراحة الموضوع مش موضوعي، هو لصديقتي وتسأل، قالت هو سؤالي يتكون من ثلاث فقرات. ما حكم الحلفان، ما حكم سب الدين للشخص المتزوج؟ الفقرة الثانية التهاون الصلاة، ما حكمها؟ الفقرة الثالثة هل يحق للزوج أن يأخذ من زوجته مثلا مالها، أو على سبيل المثال أنها حصلت ورثة من أهلها؟ هذا السؤال يا شيخ، لأن هي الصراحة حلف لها برضو بالطلاق لأنها ما تصلش الفتح لأي شيخ، فوالله طبعاً ما قدرش نتأخر عليها شيخنا. هذا
0: يعني هي برضاها ولا زوجها هو بياخذ هيك من غير رضا؟
4: كيف يعني؟
0: هي راضية تقول أخوذ الورثة ولا مش راضية هي؟
4: لا لا، قالت أبدا مش راضية، سواء ورثة أو فلوس أو أي شيء.
0: واضح،
4: يعني ليه الحق ولا ما أقول لما نيش الحق.
0: واضح،
4: بارك الله فيك، جزاك الله
0: خير. وفيكم إن شاء الله. وإياكم. الأخ صلاح من جدابية.
5: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: شيخ الأجر طبعا من شخص يأجر منه الأجر، تمام؟ تمام. قلت له أنا عديت متأكد منها، قلت له قال لي لا إن شاء الله ما تمام وافيا. عاد طلعت منه تبعت منه شيء 5 كيلو وروحت، رن علي وقال لي لا الفلوس نصرف 50 جنيه. فهمت يا شيخ؟ في الحالة هذه كيف ندير تو؟ انا نعطيه 50 جنيه تعاتة ولا كيف؟ حرام، انا قلت لك يا حرام، قلت تقول لي لا لا خلاص لا اوكي. عاد رمى علي اليوم 53، كيف ما ايش الحل في الشيء في الحاله هذه يا شيخ؟
0: واضح ان شاء الله.
5: ونبيك تنصح جماعه الايجارات يرحموا شويه في الاجاي، ينقصوا السعر شويه ويرجعوا يوم يومين ويرجعوا شويه، ما يرجعوش ولا يرحموا، كانهم الات يا شيخ، كانهم الات، كانهم مش بشر، فهمت؟ ان شاء الله خير يا شيخ، شكرا وبارك الله فيك.
0: وياكم ان شاء الله. ابو احمد من مصراته.
6: السلام عليكم يا شيخ.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
6: يا شيخ انا عمري 73 سنه وفين الرقبتين فين احتكاك الاثنين على اساس البدايه نستطيع ان نوقف اساسا، لكن بعدين لما بلشت بالاسفل ما نقدرش لان الرقبيه بالجنبيه.
0: يعني لو صليت على كرسي تقدر توقف ركعات كلهم، لكن لو سجدت ما عادش تقدر توقف.
6: اي نوقف، نقدر نوقف، لكن لما نوقف لما يصير اللي ما عادش نقدر
0: بعد السجود ما عادش تقدر توقف بعد السجود. تقصد لو وقفت انت حتتعب حتى في النهار، حتى ولو يعني
6: نتعب منها، فلهذا ناخذ الركعة الأولى من قيام، ناخذ الركعة الأولى من قيام، لكن الباقي نكمل فيه من جلوس على الكرسي.
0: إيه تقدر تسجد أنت وتركع عادي؟
6: لا بالنسبة للسجود لا، الركوع بس، لكن السجود لا، سجود على الكرسي.
0: أنت لا لو صليت على الأرض، لو صليت جالس تقدر تسجد عادي؟
6: إيه نقدر. إيه
0: تمام، واضح إن شاء الله.
6: شكرا دكتور.
0: بارك الله فيك. معنا حد من معنا؟ الأخ إبراهيم من غريان. يا أخ إبراهيم تفضل.
7: السلام عليكم فضيلة الشيخ.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
7: بارك الله يومك.
0: اللهم آمين وإياكم.
7: تفضل. يا فضيلة مناشدة للحكومة الليبية بخصوص الناس اللي قاعدة تعاني من التجارة، الناس اللي قاعدة ساكنة بالإيجار وما عندهاش أي فعل لا خاص ولا عام، المفروض تلتفت لهم الحكومة يد العون وتساعدهم وتقدمهم في موضوع في تو صاير في البلاد هذا، موضوع القروض. يعني المناشدة إن شاء الله توصل تكون حسن الاجتماع وتكون واصلة المعلومة هذه.
0: إن شاء الله إن شاء الله يا أخي إبراهيم.
7: بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ.
0: وفيكم إن شاء الله. الأخ إدريس من مصراتة قال في شخص يواجه عالما من علمائنا قال يرد على العلماء وهو لا يتقن حتى تفسير سورة الفاتحة، يقول هل نواجهه مواجهة عنيفة أو نتركه؟ يا أخي الكريم، أولا سنة الله سبحانه وتعالى في المصلحين أن يؤذوا، الأنبياء آذاهم السفهاء وتطاولوا عليهم واتهموا بالكذب وبالجنون ويعني بالسحر وغيرها، نبينا صلى الله عليه وسلم الذي هو سيد البشر وأفضلهم وأقربهم إلى الله اتهموا بأنه كاذب وبأنه ساحر وبأنه يعلمه بشر وبأنه مجنون، ولم يتركوا شيئا إلا وقالوه فيه. هكذا عامة الناس يريدون من العالم أن يوافقهم في سائر أهوائهم، فإذا خالفهم في مسألة يشتهونها نبذوه ونبذوه بسيء الألقاب، هكذا هو شأن العامة. لكن من يعني كان مخلصا لله سبحانه وتعالى لا يأبه لهذه الأشياء، لأن الإنسان في طريقه إلى الله وهو يسير إلى الله، العالم يقوم بما يجب عليه حتى يحصل على النجاة عند الله سبحانه وتعالى، لأن الله سيسأله أنت علمتك علما، ماذا فعلت في هذا العلم؟ هل بلغته للناس؟ هل صدعت بالحق؟ هل نصحت وأديت الواجب عليك؟ أم أنك داهنت وبعت دينك بعرض من الدنيا وطبلت لأهل الباطل ويعني تركت بيان الحق للناس؟ سيحاسبه الله سبحانه وتعالى. من كان يعلم ذلك عليه أن يكون راضيا عن نفسه إذا عرض أمام الله سبحانه وتعالى في أي لحظة. الآن العالم المصلح الناصح يقول لك نموت غدوة ما عنديش إشكال، لأني أنا عارف شن درت وشن أديت وشن قلت وكذا، هذا يعني يعلم من نفسه أنه أدى ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. أهل الباطل وأهل الشر والفساد يريدون أن يثنوا أهل الحق عن بيان الحق، فيشغلونهم بمعارك جانبية، يشغلونهم بالدفاع عن أنفسهم، يخلوه بدل من يبين الحق للناس يقعد يدافع على نفسه، لا أنا ما قلت شك، لا رأوا معناها هيك. لا، ينبغي للمصلح والعالم ألا يلتفت إلى هؤلاء وأن يمضي في طريق بيانه الحق للناس. لكن عامة الناس ما الواجب عليهم؟ نقول هنا يعني بحسب حال الشخص هذا الذي يشوه أهل الحق والعلم والصلاح، هل الشخص هذا مغمور لا يتابعه أحد ولا يتأثر بكلامه أحد؟ في هذه الحالة نقول أميت الباطل بالسكوت عنه، ما تعدلوش عليه، خلوه يهدرز هو وعشر أنفار، غدوة يسمعوه وبعد غدوة يسمعوه وبعد شهر يسمعوه، بعد شهرين تلقاه مسكر الصفحة ومعاش يسمع في حد. أما إذا كان مشهورا عند متابعين هلبة ويعني غرر ببعض الناس، هنا نقول يجب على عامة الناس من أهل الحق أن ينصروا أهل الحق وأن يبينوا الحق للناس، يدافعوا عليه العلماء، يدافعوا عليه المصلحين، ويبينوا زيف وكذب هؤلاء الناس. الآن شوفوا دار الإفتاء، دار الإفتاء الحملات المتكررة، لو كان عندهم على دار الإفتاء مخالفة مالية واحدة، لو كان عندهم على واحد من مشايخ الدار أي شيء يمكن أن يخدش دار الإفتاء راهم ما قصروش وطلعوا، لكن ليس عندهم إلا الأكاذيب والافتراء. هذاك مداير شركة، هذاك عنده مش عارف في حسابه كذا. المشايخ في دار الإفتاء لا عندهم حسابات في الخارج ولا خايفين يجمدوا لهم حاجة، يديروا في بيانات ضد اليهود وضد أمريكا وضد الدول المطبعة، يتكلموا عليه حكومة.

من أهل الحق اللي يتبعوا في العلماء والمصلحين مفروض ما يسكتوش على أهل الباطل إذا كان لهم صولة وليهم تأثير، عليهم أن يدفعوا باطلهم وأن يردوا عليهم وأن يبينوا زيف كلامهم للناس باش ما يغترش بهم عامة الناس. الأخ محمد من طرابلس قال في شخص يعاون في الطلبة في وضع خطة البحث، وبعدين قال أمش هو الحقيقة هو يختار لهم في الموضوع ويكتب لهم في خطة البحث، يمشوا يناقشوا خطة البحث بعدين يرجعوا له، يكتب لهم هو الموضوع وبعدين يرجعوا هم يناقشوا فقط. هذا لا شك أنه غش وتزوير، ما يصحش. هذا ليس عمل الطالب، هذا عملك أنت، وأنت شرعا لا يجوز لك أن تقوم بهذا التزوير، ولا يجوز لك أن تأخذ المال مقابل ذلك. ما لشن هو الأمر الجائز؟ الأمر الجائز أن تكون معينا لهم، هو تختار له موضوع تقترح له وتقول له برا امشي أقرأ عليه كتاب كذا وكذا وكذا ودير تصور مبدئي وتعالى لي يرجع لي، يجيك تحس أنه بدل جهد بالفعل، تحس أنه مبدل شيء لزة، قول له امشي أقرأ في موضوعك كويس وبعدين تعالى، تلقى أنه بدل جهد لكن عنده بعض الأخطاء ويحتاج بعض التقويم تصلحه، مش لوجه الله تعالى تقول له والله ياو صلح هكي دير هكي ساوي هذه كذا عدل هالموضوع هذا عدل التقسيم زيد الدراسات السابقة بين منهج البحث، أنت تعلمه هكي حتى لو أخذت مقابلا يعني لقاء هذا الأمر معليش. لكن أنا ننصح الباحثين اللي من الله عز وجل عليهم بالاطلاع والمعرفة وحسن التقسيم ومعرفة منهج البحث أن يبذلوا العلم لوجه الله سبحانه وتعالى. الإنسان مادام يخدم ويأخذ في راتب ومكتفي ما فيش داعي للجشع والطمع، يخلي زكاة للعلم الذي منحه الله عز وجل إياه، يعاون الناس اللي يسألوا يجاوبهم، اللي باحثين اللي يحتاجوا يعاونهم. لما أنت تفعل هذا الأمر يزيدك الله عز وجل علما ويبارك لك فيه، فما فيش داعي مادام الإنسان محتاج، الأفضل له أن يتعفف وما يخدش المال ويعاونهم، لكن يكون معينا مش كاتبا، مش خليه هو راقد ونعطيه تزوير موضوع أنا كاتبة ونعطيه له مقابل المال، ما يجوزش الإنسان ما يفعلش الشيء هذا، يصحح يقوم يصوب ينصح يراجع مراجعة لغوية مثلا، لكن إنه هو يكتب للبحث هذا ما يصحش. السؤال الثاني الأخ محمد قال في شخص حصل تعيين بالشهادة الثانوية وهو طالب في المرحلة الجامعية ومرتبة ينزل لكن ما يمشيش العمل، علاش ما يمشيش العمل؟ قال والله المدير يقول لا برا مش لازم تجي برا اقرا قرايتك، هذا لا يجوز حرام. مش تعيين بالشهادة الثانوية حرام، تعيين بالشهادة الثانوية جائز لأن القوانين واللوائح تتيحه، درجة سادسة تقريبا يتعين بها الثانوية، لكن لا يجوز له أن يأخذ المرتب من دون عمل، إما أن يذهب إلى العمل بالفعل وينتسب في الجامعة انتساب، وإما أن تكون فيه لوائح وقوانين تسمح لمدير المصلحة بأن يعطي التفرغ لمن أراد الدراسة. الآن التعليم مثلا عندهم اللي بيقرأ الماجستير مثلا فيه يعطوا فيه في القانون يعطوه تفرغ بورقة رسمية يقولوا له أنت فلان الفلاني بما أنك تقرأ في ماجستير نعطوك تفرغ سنتين كمل فيهم رسالتك ومرتبك ينزل. هذا ما فيش بأس إذا كان الأمر يعني مشروعا قانونا، ما فيش مخالفة، الأمر عادي قانون وعطوه تفرغ بورقة ما فيش بأس. أما مدير المصلحة ولا مدير المدرسة يقول له برا ما تدورش وكمل قايتك، هذا لا يجوز، هذا غش حرام، لأن المدير لا يملك هذه الصلاحية، ما يقدرش ولا مدير مستشفى ولا مدير إدارة ولا مدير مدرسة إنه يقول له برا ومعاش تجي، هذا مش ماله ومش رزق الخاص، هذا رزق الدولة ومال الدولة، لا يجوز التصرف فيه إلا وفق قوانين ولوائح الدولة. كان لوائح الدولة أعطتها تفرغ ماشي الحال، ما أعطتهاش تفرغ لا يجوز له أن يستفيد من هذا المرتب الذي لم يذهب فيه إلى العمل. الأخت فاطمة من طرابلس قالت صديقتي تسأل، السؤال الأول حكم سب الدين للشخص المتزوج، سب الدين يعني انتقاصه والإساءة إليه بأي لفظ من الألفاظ هو أمر موجب للردة والعياذ بالله، أمر يخرج به المسلم من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والردة والعياذ بالله. شوفوا أمر مش هين، راه متزوج ولا مش متزوج يسب الله سبحانه وتعالى الذي خلقه، يسب النبي صلى الله عليه وسلم وينتقصه، يسب دين الإسلام أو شعيرة من الشعائر، هذا أمر يودي بالعبد إلى الكفر والعياذ بالله والردة. والردة عليها أحكام تترتب على أحكام، مش لعب راه لما نقول ردة، ردة يعني لو مات في ذلك الوقت راه دم هدر
لأن كافر مش مسلم، راهم عاش يبدأ لي عصمة ما يقتصون.

من القاتل راهو في هذاك الوقت. لو مات وهو على هذه الحالة والعياذ بالله لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، هذا أمر خطير راهو، الأمر مش سهل. بل الشخص المتزوج، الشخص المتزوج ينفسخ نكاحه مع زوجته. بعض أهل العلم قالوا فسخ ويعني يدير عقد جديد، وبعض أهل العلم وهو مذهبنا قالوا تنحسب لطلقة، يعني بتمشي من رصيدة طلقة. راهو أمر مش ساهل راهو. هو أول حاجة مش المعضلة الكبيرة الطلاق، الطلاق عادي يتزوج، لكن المعضلة الكبيرة الردة والعياذ بالله، أنه يخرج من الملة. فنوصي شبابنا نقولهم اتقوا الله عز وجل، ردوا بالكم تستهينوا بهذه الأمور. يقول لك هذاك خط أحمر، هذاك الخط الأحمر هو الدين، الخط الأحمر هو سب الله سبحانه وتعالى وسب النبي صلى الله عليه وسلم وسب دين الإسلام. المسلم مفروض يفتخر بانتمائه لدين الإسلام، يعظم الله سبحانه وتعالى الذي امتن عليه واختاره من بين مليارات الناس لأن يكون مسلما، يعني يثني ويفتخر بانتسابه للنبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه هذا الدين وأخرجه من الضلال إلى الإيمان ومن الكفر إلى النور. هذا الشخص مفروض جابك للهدى، مفروض تثني عليه وتحبه وتعظمه، تحب الله سبحانه وتعالى وتعظمه وتحب دين الإسلام وتفتخر به، مش تسبه. هذه راهو مش رجولة، هذه قلة حياة وقلة تربية والعياذ بالله. قال السؤال الثاني، التهاون في الصلاة، لا يليق بالمسلم أن يتهاون في صلاته لأن أهم الأركان العملية الصلاة، أهم الأركان العملية الصلاة، لأن الإنسان يعني هذه صلته بربه، هذه الأوقات التي يلتقي فيها بربه مباشرة فيخاطبه ويقول الحمد لله يثني عليه ويمجده ويسأله اهدنا الصراط المستقيم، يكون قريبا منه. هذه الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتاح بها، إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة أرحنا بها يا بلال، كان يرتاح فيها لأنها غذاء للروح، زي ما الإنسان يتغذى ويأكل في فطور وغداء وعشاء يغذي جسده، كذلك يغذي روحه بهذه الصلاة. فلا يليق بالمسلم أن يتركها ولا أن يفرط فيها ولا أن يتهاون فيها، الفرائض هذه خط أحمر لا يجوز له أن يتهاون فيها. والله عز وجل قال فويل للمصلين، الويل هذا وادي في جهنم والعياذ بالله، بعيد قعره خبيث طعمه. هذا لمن الويل؟ قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، رأوا مش الذين تركوا الصلاة لكن الذين يؤخرونها عن أوقاتها، هذا لهم الويل. فالإنسان لا يليق به أن يفعل هذا الأمر. الثالث قالت هل يحق للزوج أن يأخذ مال زوجته جتها ورثة مثلا من غير رضاها؟ لا يجوز له ذلك. المرأة يعني تتصرف في مالها كيفما شاءت. بعض العلماء قالوا للزوج أن يمنعها من التصرف فيما زاد على الثلث، مش يأخذها يقولها لا معليش، ما هو قالوا المرأة مرات تصرف مالها فيما لا يعني، فالزوج يقولها وقفي راه هذا هلبة ما تصرفيش، ما يليقش هنا، مش إمكانه هنا. بعض العلماء، وبعض العلماء قالوا ليس له علاقة بمال زوجته لا ثلث ولا غير الثلث، لكن ما فيش واحد من العلماء قال له أن يتسلط على مالها ويأخذه من غير رضاها، هذا غصب وأكل مال بالباطل وحرم عليه، لا يجوز له أن يأخذه. إذا أعطت الزوجة زوجها المال عن طيب نفس وبكامل رضاها فله أن يأخذه وأن يتصرف فيه، والأولى والأفضل أن لا يأخذ منها شيئا. الأولى علاش راجل، هو راجل بيت، لأنه هو الذي ينفق وهو الذي يجب عليه أن يعني يتحمل هذه الأعباء، فالأولى له أن لا يأخذ منها أصلا حتى لو أعطاتها، يدسه لها يديلها به مشروع، يعني يشري لها به حاجات تحتاجها هي، هذا الأولى. لكن لو أخذه لا بأس إذا أذنت له، لكن إذا لم تأذن، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه، كان نفسها غير طيبة به رواد تأكل في سحت وتأكل في حرام وأنت تعتبر غاصبا لمالها ولا يجوز لك ذلك. الأخ صلاح من جدابية قال شخص أنا مأجر منه أعطيته الإيجار قلت له عد الفلوس، قال لا، بعدين رن علي بعد ما طلعنا خمس دقائق ولا قداش وقال لي ناقصات 50. ليس له أن يطالب بهذا المال الناقص إلا إذا أحضر بينة تفيد ذلك، كأن مثلا يكون بحداكم شخص موجود وعدهم قدامه وطلعوا ناقصات مثلا، هذا بينة خلاص. لكن الأصل أن المال أخذه كاملا، هذا الأصل،
ولا يجوز له أن يطالبك بدون بينة، لأنه هو أصلا دخل على هذا الأمر من الأول، المفروض كان يعد هذه من المواطن التي يجب فيها العد، باش الشرع أوجب علينا العد في هذه الحالة باش ما يصيرش نزاع. شفتوا الشرع الحكيم قالك لازم تعد باش ما يحصلش نزاع، أعطاني نقصات أعطاني كاملات، لا يجب عليه أن يعني يعد المال في ذلك الوقت. هو فرط في العد وما مشاش يدبر راسه أن الأصل أنني سلمته له كاملا، إلا إذا أقام بينة على أن المال ناقص، بينة صحيحة مقنعة، خلاص هذاك بعدين تعطيه. قال نبو نصيحة لأصحاب الإيجار، الإيجار هذا مدخل مالي أباحه الشارع، لكن الإنسان لا يعني لا يليق بالمسلم أن يتعلق بالدنيا وكأنها كل شيء وينسى الآخرة. رأوا يا أخي المسلم إذا أكرمك الله عز وجل بالمال، فيعني كنت رفيقا بعباد الله وأديت الزكاة والصدقة وكذا، الله عز وجل سيبارك لك في مالك وسيزيدك، لأن الملكين يعني كل صباح زي ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم يدعواني، واحد يقول اللهم أعطي منفقا خلفا، والآخر يقول اللهم أعطي ممسكا تلفا. فأنت لما تنفق وتعطي وثق بأن الله عز وجل سيعوضك وسيزيدك وسيبارك لك. الآن في ظرف نحن الناس محتاجة وفيه يعني تضخم والناس عايشة بالإيجار وعندها مصاريف أخرى، فأنا يعني نعرف بعض الناس، مرة شفت في عمارة في مصراتة الشخص مالك العمارة كاتب لهم بمناسبة شهر رمضان نعلمكم بأن يعني بأنكم معفوون من دفع الإيجار في هذا الشهر. شوفوا هذه أمر أنت مرة تقول سهل، لا هذا مش سهل، كم شقة في العمارة وكم حق كل شقة، لكنه تصدق بها لوجه الله سبحانه وتعالى في شهر رمضان. أقل شيء يا أخي أقل شيء يعفيهم شهر، خليهم شهر رمضان، في عيد، في مدرسة، عفيته، نقصت للإيجار، استنيته شوي، معليش الإنسان راو لما لازم يكون عنده معاملة مع الله، مش المعاملة دنيوية بس، احنا مش ماديين، مش ملحدين، ما نحسبوش فيها قرش زيد قرش يساوي اتنين راو، عندنا حسبة أخروية أخرى، عندنا البركة في المال أصلا حتى في الدنيا مش الآخرة، راو لما تنفق وتعطي الناس الله عز وجل سيضاعف لك وسيبارك لك حتى في الدنيا قبل الآخرة. فيعني أرجو أن يكون ذلك حاضرا في ذهن هؤلاء الناس. أبو أحمد مصراتة قال عمري 73 سنة، الله يبارك لك في عمرك إن شاء الله يتقبل منك. قال عندي ركابي فيهم احتكاك، نقدر نوقف الركعة الأولى، لكن كم نوقف الركعات كلها بنتعب سائر اليوم. لا لا لا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، الله سبحانه لا يريد أن يحرج عباده. أنت يا أخ أبو أحمد ما دام تقدر تسجد ما تصليش على الكرسي، شن تدير؟ الله أكبر واقف وتقرأ وتركع سمع الله حمده، بعدين تنزل للسجود، وبعدين معش توقف، خلاص قعمز وقرأ وأومئ للركوع إيماء، وبعدين أرفع وبعدين أسجد. كمل صلاتك بهذه الطريقة باش أولا تحافظ على أكبر عدد من الأركان، تكون سيبت القيام فقط وما يتعبوكش رجليك. مش نقولك احنا لازم توقف على رجليك وبعدين تتعب آخر اليوم، لا لا هذا يعني لا يجب عليك. الأخ إبراهيم من غريان قال ناشد الحكومة بخصوص الناس اللي ساكنة بالإيجار، المفروض تلتفت ليهم الحكومة وتقدمهم في القروض الإسكانية. نعم هذا صحيح، الآن كل من ولاه الله عز وجل أمر الناس سيسأله الله سبحانه عن الناس اللي فرط فيهم، يقول والله إحنا ما عندناش فلوس، لا والله فيه فلوس، يمشوا في السرقات ويمشوا في المشاريع الوهمية شرقا وغربا، ويمشوا في المغنين والحفلات الصاخبة، يمشوا في ما لا يعني، والناس محتاجة، في ناس عندها فروقات ديون للدولة، في ناس ما عندهاش إفراجات بمرتباتها، هذه حاجات واجبة على الدولة يجب عليها أن تقوم بها. الشباب هاضم بدل من يضيع المال في الاعتمادات اللي يعطوا فيها بالملايين، الاعتمادات اللي على أساس بتنزل الدولار زادتها اليوم هو قريب يوصل 9 دولار، الاعتمادات هذه احنا نشروا في السلع من السوق، عمرنا ما شرينا باعتمادات، نشروا من السلع نشروا فيها بسعر الدولار برا، يا أخي سعرونا فيه التجار على سعر الشيك على سعر التحويل، ما فائدة هذه الاعتمادات؟ الاعتمادات هذه لو أعطيته لكل بطاقة ولا شخص كل رقم وطني اعطيته 10,000 دولار راو غرق السوق وكثر الطلب على الدولار ونزل الدولار بدون هالاعتمادات الوهمية اللي يبيعوا فيها التجار هنا وركبوا بها الدولار. لو
الأموال اللي تصرف في الفراغ، لو هذه الأموال أنشئت بها مشاريع صغرى للشباب ولعطوهم بها قروض إسكانية يخلصوها عليه دفعات ما تعبهمش الشباب، رأوا لقينا يعني مشاريع إسكانية يسكنوا فيها الشباب، مش توا عمرهم واصلين لأربعين مش لاقين حتى كيف يتزوجوا. هذا يعني قليل من كثير مما يعانيه الناس. مفروض الحكومات اللي يبي يسلم نفسه أمام الله سبحانه وتعالى وينجو يشوف حال الناس. سيدنا عمر قال لو عثرت بغلة في العراق لسئلت عنها، ما يجينش واحد يقول لي سند ضعيف. هذه يذكرها الرواة، هذه ما نشرعوش فيها في أحكام، هذه دعوة لولاة الأمر أن يعني ينتبهوا لما في الرعية من ضعف ومن عجز باش يحسوا بهم ويديروا حلول حقيقية تعالج هذه المشاكل حتى يدعو لهم الناس بالخير في الدنيا وينجو أمام الله سبحانه وتعالى في الآخرة، لأن الإنسان أدى ما عليه. لكن الإنسان يصرف في غير الأولويات، يصرف في الفساد، الحج على حساب الدولة، والناس ما زالت محتاجة لأشياء أساسية. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا وأن لا يولي علينا شرارنا. أسأل الله أن ينصر إخواننا المجاهدين في غزة وفلسطين وفي كل مكان. صلى الله وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
3: الأخ محمد يسأل عن حكم الغيبة، وهل منها الكلام عن الغائب بالخير وبالثناء الحسن؟
4: لا، الغيبة هي الغيبة الممنوعة، هي ذكر الإنسان بالسوء، ذكر الإنسان بما يكره، سواء في نفسه أو في أبنائه أو في أي وضع من الأوضاع، عاذنا الله وإياكم. فأحيانا الإنسان يبدأه في نفسه، بل قد يغتاب حتى في خلقته، أحيانا يذم في خلقته، وهذا من أفجر الفجور، لأن خلقة الله سبحانه وتعالى، وأحيانا يذم في سلوكه، وأحيانا في ديانته، وأحيانا في أبنائه، وحتى في الزوجة وكذا، وفي على كل حال في كل ما يسوءه، في كل ما هو من باب السوء ولا يرضى به، يستهزأ به، لا يذكر له في حضرته، لأن هذا ما بالتهكم، حتى في حضوره ما يقولاش أنت عندك وعندك، ويخش في خصوصيات، هذا التهكم حرام، ظلم، ولا يذكر في غيابه، حرام هذا. واللي يتكلم هو في الواقع هو راه سلط الآخر على حسناته، يعني راه ما فيش حاجة تضيع، راه كله محسوب. فاللي يتكلم على إنسان معين نقول أنت يوم القيامة هذا بيقتخف بين يدي الله سبحانه وتعالى أنت وياه، وبيأخذ من حسناتك ما يقضي به الله عز وجل، يقضي له بعشر حسنات، 100,000 اللي هم يأخذوا من حسنات يعطوها للمظلوم اللي تكلمت عليه، فانفنيت حسنات المتكلم تطرح عليه الذنوب اللي انت تكلمت عليها مرات، عنده ملف بخشة لجهنم سنين من الذنوب، يقول لك خوده في مطرحه، انت تكلمت عليه خوده الذنوب هذه، خش في مكانه الزمن اللي يقضي به الله سبحانه وتعالى في جهنم، بدل بيخش به ذلك الرجل. فالغيبة مشكلة، ويأتم المتكلم والسامع اللي هو إذا كان هم سائرة في الكلام ويبدأ يقول له إيه وكذا ويبقى غيره، ولهذا لابد أن حتى السامع يحاول ينكر ولو بقلبه إذا كان يقدر يتكلم بلسانه ويقدر يدافع عليه، فهذا من أحسن المواقف أن يدافع الإنسان عن الغائب، كان يقدر يدافع. أحيانا ما يقدرش يدافع أو ما يعرفاش، فيقولهم غيروا الموضوع، يحاول يخش به في موضوع آخر، إذا أحيانا ما يقدرش حتى لا يغير الموضوع ولا كذا، ينكر بقلبه، ينكر، يكفيه الإنكار بالقلب، هذا إذا ذكر السوء. أما ذكر الخير، أما أن يذكره بخير، ففي غيابه إن كان هذا من الحق لا بأس، لكن في حضرته لا، لا يذكره بالخير في حضرته، مش يقول له أنت راجل كويس، ولا أنت يا فلانة امرأة طيبة، أنت تتصدقي وأنت تديري وديري، فهذا لأنه يدخلهم في العجب، في العجب، والعجب ينقلهم إلى الكبر، والعجب والكبر ما فيش خير، كله يحبط الأعمال، يبدأ يحسب روحه حاجة كبيرة، اللي يمدحوه يحسب روحه حق حاجة كبيرة، هم يتكلموا بحسن الظن، بحسن الظن
3: هم ظهر لهم،
4: ما ظهر لهم بحسن الظن، ومرات هو على خلاف هذا، بل لو قد يكون هو كان فعلا حقيقة طيب، لكن تتغير نفسه من الداخل ويدخلها الفساد، ويبقى هني ينقلب إلى سوء، لذلك لا يمدح في وجهه. ذكر العلماء قالوا إلا المحتضر، من بعض العلماء قالوا إلا المحتضر، لأن الإنسان في حال الحياة ينبغي يعيش من الرجاء والخوف، لكن اللي هو على فراش الموت يبقى هو شد عليه الخوف، شد عليه الخوف، فقالوا كونه يذكر بصالح أعماله، فبعض العلماء قالوا لا بس
3: بالله
4: يعني نعم يعني. نعم، لأنه معاشي بالناس ذاك الوقت هو بينجى بس، لكن اللي بصحته وحي الآن لما يمدحوه يحسب حق يبي حظوة في أنفس الناس، لكن واحد راقد على فراش الموت هو يمكن يتوقع حظوة بيذبح من أهل القبور، فلما يذكرون يقول أنت لا ما إن شاء الله مقبول عند الله وإن شاء الله بيتقبلك، وكنت تصلي وكنت تزكي وأسهمت في المسجد الفلاني وأسهمت بكيت وكيت من أعمال الخير، فهذا إن شاء الله لباس للمحتضر دون غيره.
3: نعم شيخنا بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: طريقا للأفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بالتعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الباب الثالث من القسم الأول، ووصلنا إلى الفصل الثاني منه، وقطعنا فيه شوطا وهو مع مجموعة الفصول التي تليه الخمسة، يتحدث فيها المؤلف رحمه الله تعالى عن معجزة الإسراء والمعراج وما يتعلق بها من كرامات للنبي صلى الله عليه وسلم. وفيها يقول: بعد أن سقنا في الدرس الماضي حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه الذي يرويه الإمام مسلم في صحيحه، والذي يذكر فيه قصة الإسراء والمعراج، يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد خلط فيه غيره عن أنس تخليطا كثيرا، لا سيما من رواية شريك بن أبي نمر، فقد ذكر في أوله مجيء الملك له وشق بطنه وغسله بماء زمزم، وهذا إنما كان وهو صبي وقبل الوحي.
1: كلام المؤلف هذا في حق رواية شريك التي سوف يتعرض لما جاء فيها من الخلط كما يقول، وكما يرى هو وابن حزم كما تقدم في الدرس السابق. وقد سبق أن أورد رواية ثابت البناني رحمه الله تعالى المتوفى عام 127، وهو الذي يقول فيه العلماء رواية ثابت كاسمه، يعني اسم على مسمى، روايته في غاية الوثوق. ولكن رواية شريك التي أشار إليها القاضي عياض هنا، وشريك هذا توفي عام 44 بعد المئة كما يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى. وشريك ابن أبي نمر صدوق عند المحدثين، ولكنهم يأخذوا عليه في أنه يفقد في روايته للحديث، تغيب عنه أشياء وقد يخلط، ولهذا بقدر ما وثقه بعض العلماء ضعفه بعضهم الآخر، خصوصا إذا جاءت الرواية منه عن طريق ضعفاء. ورواية شريك هذه جاء فيها التخليط كما ذكره علماء الحديث من عدة نواحي، أنه ذكر شق الصدر في ليلة الإسراء، وهذا لا يراه القاضي عياض ولا ابن حزم، وإن كان غيرهما من العلماء يخالفونهما. وقد بينت في الدرس السابق أن شق الصدر وقع ليلة الإسراء كما وقع في زمن رضاع النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته في بني سعد، ووقع كما روت السيدة عائشة ليلة نبئ صلى الله عليه وسلم، بل يذكر بعض العلماء أنه وقع له أيضا وهو ابن 10 سنين. فهذه الشبهة التي أخذها عليه القاضي عياض وابن حزم يسلم منها، ولكنه يذكر في حديث الإسراء أن حادثة الشق وقعت قبل أن يوحى إليه، ثم ذكر قصة الإسراء، ومعلوم أن قصة الإسراء وقعت بعد الوحي لا قبله. ورد بعض أهل العلماء دفاعا عن شريك بأنه يحتمل أن يكون خطأ وقع فيه، بدل أن يذكر بعد أن أوحي إليه أو بعد الوحي، وقع سهوا منه قبل أن يوحى إليه. ثم مما أخذ على روايته الخلاف في ترتيب أسماء الأنبياء والمرسلين في السماوات، فروايته تختلف عن رواية المشهورة التي يرويها الإمام مسلم، وكذلك مما أخذ عليه في روايته أن الإسراء والمعراج وقع مناما، وجمهور العلماء على أن الإسراء والمعراج وقع بالروح والجسد وفي ليلة واحدة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقد تكلم صاحب فتح الباري رحمه الله عن السر في شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وغسله بماء زمزم، مبينا أن هذه الرحلة الأرضية السماوية هي موقف من مواقف التي تحتاج إلى الطهارة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بيت المقدس وصلى فيه وعرج به إلى السماوات العلى وإلى ما فوقها، حيث أوحى الله إليه ما أوحى من تعاليم وفرض الصلاة، فهذا الموقف يتطلب الطهارة، والغسل بهذا المعنى مناسب لهذا المقام. وقد ذكر ابن حجر أيضا في فتح الباري أن الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وقعت لجماعة من الصحابة، لكن طرقها في الصحيحين ورد وتدور على أنس مع اختلاف أصحابه عنه، فالزهري يروي حديث الإسراء عن أنس عن أبي ذر، وقتادة يروي حديث الإسراء أيضا عن أنس عن مالك بن صعصعة، وشريك وثابت البناني يرويان الحديث عن أنس بلا واسطة، وفي سياق كل منهم ما ليس عند الآخر، فالروايات التي جاءت في باب الإسراء وفي موضوع هذا الأحاديث، هذه الأحاديث في كل منها أشياء ليست في غيرها. وقد ساق الإمام مسلم لحديث الإسراء 20 رواية أوردها الشيخ موسى شاهين لاشين في كتابه فتح المنعم بشرح صحيح مسلم، وبين مضمون كل رواية وأوضحها أحسن بيان. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن الإسراء والمعراج في مواقف كثيرة، في كل مرة يورد طرفا منها لأصحابه، ولهذا تعددت الروايات وجاءت بهذه الكثرة مع زيادة بعضها على بعض فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم. وقد قال شريك في حديثه: وذلك قبل أن يوحى إليه، وذكر قصة الإسراء، ولا خلاف أنها كانت بعد الوحي. وقد قال عمر: وقد قال غير واحد إنها كانت قبل الهجرة بسنة، وقبل وقيل قبل هذا. وقد روى ثابت عن أنس من رواية حماد بن سلمة أيضا مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يلعب مع الغلمان عند ظئره.
1: الظئر هي المرضعة، والمراد بها السيدة حليمة رضي الله عنها. وحماد بن سلمة توفي عام 167، وروايته التي يسوقها ثابت هي في صحيح مسلم. نعم.
2: وشقه قلبه تلك القصة مفردة من حديث الإسراء كما رواه الناس، فجود في القصتين.
1: شق قلبه، المراد شق عن قلبه، شق صدره عن قلبه. والمراد بالقصتين قصة الإسراء وقصة المعراج. فالمؤلف يريد أن يقول بأن ثابت البناني جود في روايته حديثين عن الأمرين المختلفين، حديث الإسراء وحديث شق الصدر في زمن طفولة النبي صلى الله عليه وسلم.
2: وفي أن الإسراء إلى بيت المقدس وإلى سدرة المنتهى كان قصة واحدة، وأنه وصل إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك، فأزاح كل إشكال أوهمه غيره. وقد روى يونس عن ابن شهاب عن أنس قال: كان أبو ذر يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فرج سقف بيتي فنزل جبريل ففرج صدري ثم غسله من ماء زمزم ثم جاء بطست من ذهب ممتلئ حكمة وإيمانا فأفرغها في صدري ثم أطبقه ثم أخذ بيدي فعرج بنا إلى السماء فذكر القصة.
1: رواية يونس عن ابن شهاب أخرجها الشيخان رحمهم الله تعالى.
2: وروى قتادة الحديث بمثله عن أنس عن مالك بن صعصعة وفيها تقديم وتأخير وزيادة ونقص وخلاف في ترتيب الأنبياء في السماوات. وحديث ثابت عن أنس أتقن وأجود. وقد وقعت في حديث الإسراء زيادات نذكر منها نكتة مفيدة.
1: النكت هي اللطائف والطرائف. نعم.
2: في غرضنا منها في حديث ابن شهاب وفيه قول كل نبي له مرحبا بالنبي الصالح والأخ الصالح إلا آدم وإبراهيم فقال له والابن الصالح.
1: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى آدم هو بمنزلة الابن، وهو كذلك بمنزلة إبراهيم عليه السلام لكونه من نسل إسماعيل ابن إبراهيم عليهما السلام. ولهذا جاءت هذه الرواية بذكر الابن الصالح على لسان آدم وإبراهيم عليهما السلام.
2: وفيه من طريق ابن عباس ثم عرج بي حتى ظهرت بمستوى أسمع فيه صريف الأقلام.
1: المستوى المراد به المكان العالي، ولهذا يقولون في العربية فلان بمستوى، يعني على مستوى عال ومنزلة رفيعة. ورواية ابن عباس أخرجها الشيخان من طريق ابن شهاب. نعم.

0: وعن أنس: ثم انطلق بي حتى أتيت سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي، قال: ثم أدخلت الجنة.
1: رواية أنس هنا أخرجها الشيخان أيضا.
0: وفي حديث مالك بن صعصعة: فلما جاوزته يعني موسى بكى فنودي ما يبكيك؟ قال: ربي، هذا غلام بعثته بعدي يدخل من أمته الجنة أكثر مما يدخل من أمتي.
1: هذه الرواية التي تقدم بيانها أيضا أخرجها الشيخان، وفيها أن نبي الله موسى عليه السلام بكى حينما رأى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، وجاء قوله في سبب بكائه أنه غلام يدخل من أمته الجنة أكثر ممن يدخل من أمة نبي الله موسى عليه السلام. والتعبير بالغلام هنا فيه بعض غرابة. قال الشراح: هذا بالنظر إلى تقدم زمن نبي الله موسى عليه السلام، فموسى عليه السلام متقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بقرون، ودائما التالي لمن قبله في نظره يعد صغيرا، فالشيخ الكبير ينظر إلى من دونه من ذوي الكهولة بأنهم صغار، والأبوان ينظران إلى ولدهما ولو كان جدا على أنه هو ذاك الغلام الذي كان يحملانه في طفولته. وقال بعض أهل اللغة: يحتمل أن لفظ الغلام كما يطلق على مرحلة من مراحل الطفولة هو أيضا يطلق على سن الكهولة. نعم.
0: وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فحانت الصلاة فأمنتهم، فقال قائل: يا محمد، هذا مالك خازن النار فسلم عليه. فالتفت فبدأني بالسلام.
1: هذه الرواية أخرجها مسلم في صحيحه، ورقم الحديث 72 بعد 100. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم اجتمع بالأنبياء وصلى بهم، ويحتمل أن يكون هذا في بيت المقدس وأن يكون في السماء، ولولا أن يكون في بيت المقدس. وقد يشكل عليه وجود مالك خازن النار الذي قيل للنبي بصيغة الأمر سلم عليه، ولا يبعد أن يكون مالك نزل إلى بيت المقدس أيضا.
0: وفي حديث أبي هريرة: ثم سار حتى أتى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى صخرة فصلى مع الملائكة، فلما قضيت الصلاة قالوا: يا جبريل، من هذا معك؟ فقال: هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قال: وقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قالوا: حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة.
1: حياه الله وتقدم في بعض الروايات السابقة قول الأنبياء للنبي صلى الله عليه وسلم مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح أو بالعبد الصالح والنبي الصالح أو بالعبد الصالح والابن الصالح بدل السلام عليكم التي هي تحية الإسلام. وهذا يفهم منه أن الترحيب يجوز أن يكون بصيغة التسليم كما يكون بمثل هذه الألفاظ التي عرفها العرب واستعملتها. وفي هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ من فضلك الحديث.
0: فلما قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك؟ فقال هذا محمد رسول الله خاتم النبيين. قالوا وقد أرسل إليه؟ قال نعم. قالوا حياه الله من أخ وخليفة، فنعم الأخ ونعم الخليفة.
1: أرسل إليه بمعنى ما ورد في رواية سابقة أبعث إليه، والمراد بالإرسال والبعث أنه أذن له في الصعود إلى السماوات أم لا، وليس المراد بالبعثة والرسالة والنبوة، لأن ذلك معلوم عند الأنبياء. وذكروا مدحا للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه نعم الأخ الصالح والخليفة الصالح. والأخوة حقيقة ثابتة بين المؤمنين، كما يقول الله سبحانه وتعالى إنما المؤمنون إخوة. والمراد بالخليفة هو حكم الأرض بشريعة الله سبحانه وتعالى واستخلاف الله له ولدينه. نعم.
0: ثم لقوا أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم وذكر كلام كل واحد منهم، وهم إبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان. ثم ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم فقال وإن محمدا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه عز وجل فقال كلكم أثنى على ربي وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا، وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء، وجعل أمتي خير أمة، وجعل أمتي أمة وسطا، وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون.
1: هذا الثناء على الله سبحانه وتعالى بعضه تقدم في فصول سابقة من كتاب الشفاء في أحاديث أخر. وقبل أن نشرع فيه وفي بيانه، يلفت أنظارنا قول الراوي في الحديث ثم لقوا الأنبياء، والصاعدان من الأرض إلى السماء إنما هما جبريل ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلما وقع التعبير بواو الجماعة، قيل في هذا إشارة إلى من كان يصحبهما من الملائكة، وقيل بأن الاثنين ينزلان منزلة الجماعة. فمن المعلوم أن صلاة الجماعة تنعقد باثنين من المصلين، والتعبير بواو الجمع عن غير الجماعة وارد. ففي القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى إشارة إلى ما يتضرع به العبد بين يدي الله في موقف الحساب حينما رى النار وعذابها وأهوالها، قال رب ارجعون، ومن المعلوم أن المخاطب هو الله وحده لا شريك له، وقيل إنه عبر بلفظ الجماعة من باب التعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وملك الوحي جبريل عليه السلام. نعم.
0: أثنى على ربه عز وجل فقال: كلكم أثنى على ربه وأنا أثني على ربي، الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: إنما أنا رحمة مهداة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرحم به المؤمن ويرحم به الكافر. أما رحمة النبي للمؤمن فهذه واضحة لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمنين ولاستغفاره لهم ولدعوتهم إلى الخير، ورحمته لغير المؤمنين دعوتهم إلى الإسلام، فلو أجابوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لكانوا مرحومين والحمد لله. وقال بأنه أرسل للناس كافة، ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وقد أرسل إلى الناس كافة، فرسالته خاتمة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الناس كافة، ولهذا كما تقدم في بعض الفصول أن معجزته كانت خالدة قرآنا يتلى إلى يوم الدين، تحدى به رب العالمين الناس أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى على ربي في هذا المقام مع إخوانه من النبيين في السماوات العلى لما أكرمه الله به من كونه رحمة للعالمين ولكونه خاتم النبيين والمرسلين. نعم.
0: وأنزل علي الفرقان فيه تبيان كل شيء.
1: لا شك في ذلك، كتاب الله سبحانه وتعالى هو المعجزة الخالدة التي يفخر بها كل مسلم ويرفعها في وجه كل كافر معاند، يتحدى الله به الناس على أن يأتوا بمثله لما فيه من شرائع محكمة وما فيه من أخبار موثقة وما فيه من معلومات يجهلها الناس وهي تكتشف، ومصداق هذه الآيات البينات ما تأتي به نظريات أهل العلم في بحوثهم وتجاربهم. وقد ذكرنا في فصل سابق أن مما قضى به الله سبحانه وتعالى في كتابه ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، ولم يثبت الطب إلى يومنا هذا أن أحدا خلق بقلبين، فقد يخلق الإنسان برأسين، وقد يخلق الإنسان بستة أصابع وبغير ذلك من الأعضاء والأجهزة التي أودعها الله فيه، ولكنه لم يأتي العلم بشيء يناقض هذه الحقيقة الثابتة التي أخبرنا بها سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
0: وجعل أمتي خير أمة،
1: وهذا صحيح، لا شك فيه. كل مسلم مما يطمئن إليه قلبه ويعتقده أن المسلمين هم خير أمة أخرجت للناس، كما بيّن الله ذلك سبحانه وتعالى في محكم كتابه. والخيرية واقعة بامتثال تعاليم الله سبحانه وتعالى وتطبيق شريعته. وقد يحدث العدوان على المسلمين ويوقع بهم، كما هو الحال المشاهد في زماننا هذا، ولكن المسلم على يقين بأن من وراء ذلك حكما بالغة. الله سبحانه وتعالى يبتلي المؤمنين بالموت في ميادين القتال والعدوان عليهم ليختار منهم الشهداء وليرفع درجات بعضهم وليلقن بعضهم ابتلاء هم في حاجة إلى أن يعرفوا ربهم من بعده. فهذه المواقف الصعبة التي يمر بها المسلمون في هذا الزمان وفي كل زمان ليست هي شيئا يذكر أمام ما يعد به الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين من النعيم المقيم.
0: نعم. وجعل أمتي أمة وسطا،
1: وأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أمة وسطا، بمعنى أنها معتدلة ليس فيها من تشديد التشريع ما يجعلها تضيق بشريعتها، وهي علمت أخبار الأنبياء والرسل من قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما جاء ذكرهم في كتاب الله تعالى، فهي شاهدة على من سواها من الأمم. نعم.
0: وجعل أمتي هم الأولون وهم الآخرون،
1: أمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هم الآخرون، هذا مشاهد ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم خاتما للرسل وأمر متيقن منه. والأولية محمولة على أن النبي صلى الله عليه وسلم مكتوب عند ربه نبي مرسل، وأنه اسمه قرين اسم الله في الشهادة التي رآها آدم عليه السلام عند خلقه، وعلمه بأن نبيا من ولده سيكون خيرا من الناس أجمعين كما تقدم في أحد الفصول السابقة. نعم.
0: وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما.
1: النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين والمرسلين، هو كذلك، وهو فاتح هذه الرسالات بالنظر إلى أنه صاحب أولية النبوة والرسالة قبل أن يخلق آدم عليه السلام.

فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد، ثم ذكر أنه عرج به إلى السماء الدنيا، ومن سماء إلى سماء نحو ما تقدم، وفي حديث ابن مسعود وانتهى بي إلى سدرة المنتهى وهي في السماء السادسة إليها ينتهي.

0: هذه الحشرة التي يجذبها النور فتطوف حوله. والمراد هنا تشبيه الموقف الذي وقفه النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى، حيث غشيها من أمر الله ما غشيها فتلألأت وأنارت وطاف بها ما يطوف بمصابيح أهل الدنيا مما يزيدها جمالا ويزيدها رونقا. نعم.
1: وفي رواية أبي هريرة من طريق الربيع بن أنس: فقيل لي: هذه سدرة المنتهى ينتهي إليها كل أحد من أمتك خلا على سبيلك، وهي السدرة المنتهى. يخرج من أصلها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى.
0: أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى. هذا الموعود به المؤمنون في الجنة من أنواع الشراب. والماء الآسن هو المتغير لركوده، واللبن معروف، والخمر محرمة في الدنيا لكنها في جنان الله الواسعة متاحة للمؤمنين، ليست من نوع خمور الدنيا التي هي تقوم على التخمير وتقوم على تغيير المواد التي تتحول إلى مادة مسكرة يذهب معها عقل الإنسان. والعسل محمود في الدنيا شرابه، ولكنه موعود به المؤمن أيضا في جنان الله الواسعة.
1: وهي شجرة يسير الراكب في ظلها 70 عاما، وأن ورقة منها مظلة الخلق، فغشيها نور وغشيتها الملائكة. قال: فهو قوله: إذ يغشى السدرة ما يغشى. فقال تبارك وتعالى له: سل. فقال: إنك اتخذت إبراهيم خليلا، وأعطيته ملكا عظيما، وكلمت موسى تكليما، وأعطيت داود ملكا عظيما، وألنت له الحديد، وسخرت له الجبال، وأعطيت سليمان ملكا عظيما، وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح، وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وعلمت عيسى التوراة والإنجيل، وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص، وأعدته وأمه من الشيطان الرجيم، فلم يكن له عليهما سبيل.
0: هذا بعضه تقدم في حديث سابق في درس سابق، من أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه أن يسأل ما يحب فيعطى له، فبين أن الله سبحانه وتعالى قد أعطى الكثير والوفير لأنبيائه ورسله السابقين حتى يكاد لا يكون تمة شيء يسأله النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كرامة الله سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم لا تتصور. فما ما أعطى الله جل وعلا لأنبيائه ورسله السابقين تمة خير كثير خص به نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقام، في مقام

0: إسراء والمعراج يبين النبي صلى الله عليه وسلم فوز إخوانه من النبيين لربه بما أكرمهم به، وكأنه يريد أن يعرف من ربه ما استبقاه له من أنواع الفضل والكرامات. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم، أعيد الحديث، كلمت موسى
1: سل فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يعترف بالمنزلة العالية لنبي الله إبراهيم عليه السلام، اتخذه الله خليلا كما جاء في محكم التنزيل، واتخذ الله إبراهيم خليلا، وجعل الأنبياء والمرسلين من ذريته من بعده، وكان له فضل عمارة المسجد الحرام كما هو عمارة المسجد الأقصى ولذريته. فهذه المنزلة الرفيعة لنبي الله إبراهيم عليه السلام عند ربه يبينها النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه يرى أن الشيء الكثير أعطي لمن سبقه من إخوانه من النبيين والمرسلين من قبله.
1: نعم. وكلمت موسى تكليما،
0: وكلام الله سبحانه وتعالى لنبي الله موسى مخبر به في القرآن الكريم أيضا، وأنه توجه لخطاب ربه على جبل الطور، وأمره ربه أن ينظر إلى الجبل، فسوف تجلى الله سبحانه وتعالى الجبل، فإن صمد الجبل سوف يرى ربه، ولكن الجبل خر وتدكدك، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فنبي الله موسى عليه السلام ظفر بهذا اللقاء مع ربه صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال.
0: نبي الله داود هو نبي وملك أيضا، سخر الله له الجبال تسبح معه والطير، وأكرمه الله بالزبور، وألان له الحديد يصنع منه الدروع، وأورث النبوة من بعده لولده إسماعيل ابن داود عليهما السلام. نعم. لابنه سليمان. نعم.
1: وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده.
0: نبي الله سليمان علمه الله وعلم أباه داود، وأفاض عليهما من واسع فضله وكراماته، فعلم نبي الله سليمان لسان الطير، وآتاه سلطة على الريح يأمر بحركتها فتتحرك وترفع من أراد فتحمله، وأعطاه سلطة على عالم الجن الذين هم خلقهم الله من النار. وغيب شخوصهم عن أنظارنا. فكان نبي الله سليمان يحكم فيهم ويأتمرون بأمره، وهو الملك العظيم الذي أراد نبي الله سليمان ألا يعطى لغيره. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تفلت عليه عفريت ذات ليلة فأمسك به وأراد أن يحبسه على سارية يربطه عليها، ولكنه ذكر دعاء نبي الله سليمان أن يهبه ملكا لا يمنحه لغيره، فأطلق سراحه وحدث بذلك أصحابه في اليوم التالي. نعم.
1: وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص وأعثه وأمه من الشيطان الرجيم.
0: نبي الله عيسى حينما حملت به أمه دعت جدته حينما حملت بمريم أن يعيدها الله سبحانه وتعالى وذريتها من الشيطان الرجيم، وقد كان الأمر كذلك. فلما حملت مريم بأمر الله سبحانه وتعالى وولدت غلامها لم يمس كما يمس أولاد الناس عند ميلادهم، وآتاه الله الإنجيل وعلمه التوراة، وهو الكتاب الذي أنزله على نبيه موسى عليه السلام، وآتاه الكرامة بشفاء الأبرص ورد بصر الأعمى.
1: فلم يكن له عليهما سبيل، فقال له ربه تعالى: قد اتخذتك خليلا وحبيبا، فهو مكتوب في التوراة محمد حبيب الرحمن.
0: هذه من عطايا الله سبحانه وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهو أنه حبيب الرحمن لطمأنته بأن عند الله خير وكرامة كثيرة إعلاء لشأنه صلى الله عليه وسلم.
1: وأرسلتك إلى الناس كافة وجعلت أمتك هم الأولون وهم الآخرون، وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي.
0: هذه إشارة إلى ما ينبغي أن تتحلى به خطبة الخطيب من ألا تكون بتراء ولا شوهاء، لا تفتقد الحمد ولا تفتقد الشهادتين. هكذا درج أهل الإسلام في خطبهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبأصحابه.
1: وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا، وأعطيتك سبعا من المثاني ولم أعطها نبيا قبلك.
0: السبع المثاني تقدم معنا في درس سابق، قيل هي الفاتحة.
1: وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت عرشي لم أعطها نبيا قبلك. وجعلتك فاتحا وخاتما. وفي الرواية الأخرى قال: فأعطي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا، أعطي الصلوات الخمس، وأعطي خواتيم سورة البقرة، وغفر لمن لا يشرك بالله شيئا من أمته المقحمات.
0: ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت عليها ويحيينا ويمتنا عليها، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: العلم ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا

أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.